0: كأس العالم.
1: عام 1930 للميلاد شهد انطلاق أولى بطولات كأس العالم في التاريخ، والتي احتضنتها الأوروغواي آنذاك وتمكنت من تسجيل اللقب الأول باسمها، وذلك بعد فوزها على المنتخب الأرجنتيني بأربعة أهداف لهدفين لتدخل التاريخ من أوسع أبوابه مستضيفة ومحققة للقب الأول.
0: كأس العالم.
2: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يوميا 6 مساء على جدة اف ام.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
3: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب.

0: إن بغيت شواطئ جميلة ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف يسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة FM.
1: أنت تستمع إلى جدة اف

جد اف ام على هواك. قد تظن أن التغيير يحتاج إلى خطوات كبيرة، لكنه يبدأ من أبسط العادات: إطفاء مصباح، تقليل استهلاك الماء، إعادة استخدام ما يمكن. هذه التفاصيل الصغيرة تصنع فارقاً كبيراً. الاستدامة ليست فكرة بعيدة، بل سلوكاً يومياً نمارسه بإرادتنا. ابدأ اليوم وكن جزءاً من مستقبل أكثر توازناً ونقاءً. جدة اف ام على هواك.

0: طريق الحق. طريق الحق مع ليلى محمد.
1: إخوتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. من نعم الله على عباده المؤمنين أنه يظهر لهم من العلامات ما يبين لهم محبته وأنهم من أهل طاعته وجنته. ولا ينال الإنسان محبة الله إلا إذا سار على ما يحبه ولا يحيد عن منهجه. يقول تعالى:

من أبرز العلامات على محبة الله للعبد هو أنه يرزقه محبته في قلوب عباده، فيألفهم ويألفونه ويتحدثون عنه شهادة صدق وحق. فقد جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله العبد نادى جبريل

إن الله يحب فلانا فأحبب، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. ما هي علامات حب الرب للعبد؟ إن علامات حب الله للعبد كثيرة، ومن هذه

ألا يجد في قلبه معاداة أو كراهية لأحد من أولياء الله الصالحين، ومنهم الأخفياء الذين لا يتفطن لهم الناس. ولهذا فالمؤمن ينشغل بعيوبه عن عيوب الناس، فربهم أعلم بهم. من هذه العلامات أن يوفق للحفاظ على الفرائض وعلى الاستكثار من النوافل، حتى يغلب عليه التقديس الإلهي وتجري على قلبه ويده ولسانه وسائر قواه الحكمة الإيمانية وانعكاساتها الإصلاحية التي استخلف الإنسان في الأرض لإقامتها. أيضا من هذه العلامات أن يوضع للعبد القبول في قلوب العباد كنتيجة لحب الله إياه وحب ملائكة الله وأهل السماء المطهرين له. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله العبد نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. أيضا من هذه العلامات أن يجد المؤمن نفسه مدفوعة إلى الطاعة، مقبلة على الله عز وجل، مشغولة بذكره سبحانه وبالتعرف عليه في آياته القرآنية وآياته الكونية. بالفكر والذكر وكثرة السجود يقترب المحب من ربه ويأنس بحضرته القدسية، وتيسير الله عز وجل ذلك له دليل على أنه يحبه ويقربه ويقبل عليه أكثر من إقبال العبد عليه. نسأل الله عز وجل أن يقربنا منه بفضله وكرمه وجوده وإحسانه، وأن يمن علينا جميعا بلذة النظر إلى وجهه الكريم في جنات النعيم.

0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. والحمد لله الكريم الوهاب، المجيب دعوة الداعي إذا دعاه، والصلاة والسلام على أفضل من دعا ربه فاستجاب له، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: مستمعين الأعزاء، ننصت وإياكم إلى تلاوة عطرة مما تيسر من القرآن الكريم.

مدتهم إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد.

لهم إن الله يحب المتقين.

يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون.

لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون

قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم

ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم.

وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله.

لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين.

وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً

الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.

سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره

يعلمون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.

والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم.

لأنفسكم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم.

عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين

إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟

إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرج

لنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا

اشتدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا

حدثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين.

يعلمنكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من

إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون.

0: لنا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله العظيم.
1: مستمعينا الكرام، أنصتنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لما تيسر من القرآن الكريم.
2: جدة اف ام على هواك.
3: النفايات ليست نهاية الاستخدام، بل بداية مسؤولية. إعادة التدوير وتقليل الاستهلاك والوعي في الاستخدام، كلها خطوات بسيطة لكنها تصنع بيئة أنظف وأكثر استدامة. لا ترمي ما يمكن الاستفادة منه، وكن جزءا من الحل لا من المشكلة.
2: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
4: من فعل سلم، تفعيلك لأدوات الحماية يسهم في حمايتك من المخاطر السبرانية. لا تفتح مجال.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديدي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
0: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام. وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف يسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8 مساءً على جدة اف ام.
2: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معاً نعيش المونديال.
0: مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزين، يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
3: انت تستمع الى جدة اف ام.

0: وجان الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف تسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة، تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة FM.
1: كأس العالم
2: عام 1930 للميلاد شهد انطلاق أولى بطولات كأس العالم في التاريخ، والتي احتضنتها الأوروغواي آنذاك وتمكنت من تسجيل اللقب الأول باسمها، وذلك بعد فوزها على المنتخب الأرجنتيني بأربعة أهداف لهدفين لتدخل التاريخ من أوسع أبوابه مستضيفة ومحققة للقب الأول.
1: كأس العالم

0: جدة اف ام على هواك.
1: ابدأ صح الآن على جدة اف ام.
2: يا صباح الخير، يا صباح الأنوار. انطلقنا انطلاقة جديدة وبداية جديدة في نهاية أسبوع، زي ما تعودتوا دائما إطلالتنا تكون معاكم من يوم الأحد إلى يوم الخميس، ودائما يوم الخميس وأيام الخميس دائما مميزة، بداية نهاية الأسبوع، بداية الويكند، نبغى نخلص أشغالنا سريعا. أجواء الخميس دائما مختلفة، وإن شاء الله تكون يومنا اليوم مختلف، مليء بالتفاؤل والحياة، مليء بالإنجازات. إن شاء الله تحققوا كل ما تتمنوا في هذا اليوم بإذن الله. مشوارنا بدأ معكم من الآن وعلى مدى 3 ساعات ونص، حنكون معكم في برنامج ابدأ صح. تحية كبيرة من فريق العمل، من الإعداد علياء الهذلي، فاطمة شرف ورولا بل أحمر. أما التقديم معكم دينا سعد، والإخراج كعادتنا دائما يوم الخميس دائما معطر ومميز بالأستاذ طلال الخطيب. نقول بعد التحايا أهلا وسهلا فيكم، خلونا نبدأ مشوارنا. أول فاصل وبعدها راجع لكم من جديد، نشوف فقرات

0: أخبار الطقس على جدة اف ام.
1: أخبار الطقس على جدة اف ام اليوم الخميس 16/7. بمشيئة الله تعالى يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة الباحة، في حين تكون الفرصة مهيئة لهطول أمطار خفيفة على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية، ولا يزال تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، المدينة المنورة، تبوك وطريق الساحل الواصل من جدة إلى جازان، كما تبقى الحرارة مرتفعة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض. حالة البحر الأحمر، الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20 إلى 45 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وشمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15 إلى 35 كيلومتر في الساعة، تصل إلى أكثر من 50 كيلومتر في الساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. حالة البحر الأحمر أو حالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط، وخفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. حالة الخليج العربي، الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط، وشرقية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، أما حالة البحر فخفيف إلى متوسط الموج.
0: أخبار الطقس على جدة FM.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: عودة ورجعنا لكم من جديد، نبدأ مشوارنا في صباحاتنا وأيضا نستعرض صباحاتكم ونشوف صباحاتكم اللي وصلتنا. يعطيكم العافية وشكرا لكل اللي يصبح علينا، سواء بالاتصال سواء والله بالرسائل أو حتى على إكس بيغرد لنا، أو أنه أيضا

بس فقط يتابعنا على منصة إكس صوت وصورة أو حتى على تطبيق سعودي راديو بلس ويتابعنا في هذا الصباح. خلينا نبدأ مع تصبيحاتكم. نبدأ بأول تصبيحة معنا من عماد يقول: ستشعر بجمال الحياة عندما تجعل كل يوم صفحة جديدة، دع الماضي واترك الألم، أصنع السعادة وتمتع بالحياة. يعطيك العافية، شكرا لك، يا هلا وسهلا فيك يا عماد. رعد الجماعي يصبح علينا أيضا ويقول: لن ينسى الله سكوتك عن الكلام، ولا عتبا كتمته، ولا قهرا لجمته، ولا ألما تحملته. يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك، صباح الخير يا رعد، صباح الخير. يلا نروح لعلي بركات أيضا يصبح علينا ويقول: اللهم أمنحنا في هذا اليوم من رحمتك وفضلك ما تسعد به قلوبنا، وتشرح به صدورنا، وتيسر به دروبنا، وتنفس به كروبنا، وتغفر به ذنوبنا يا رب العالمين. يعطيك العافية ويا هلا وسهلا فيك. أيضا عندنا عبد الهادي عمران يصبح علينا أيضا ويقول: صباح القلوب النقية والنفوس المطمئنة، صباح يتقبل الله فيه عملك ويشرح صدرك ويزيل همك. ونقول: صباحكم الله بالخير والصحة والعافية. يعطيك العافية، يا هلا وسهلا فيك يا عبد الهادي عمران. غازي شولان يصبح علينا أيضا ويقول: اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، صباح الخير. يعطيك العافية. عبد الرحيم الثبيتي يصبح علينا أيضا بكلمات ويقول: أسأل الله لي ولكم العفو والعافية في الدنيا والآخرة، صباح الأنوار. يعطيك العافية يا عبد الرحيم. عبد الهادي عمران أيضا يصبح علينا ويقول: أصبحنا وأصبح الملك لله، اللهم أعطنا في هذا الصباح خير ما تعطي السائلين، واجمع لنا صلاح الدنيا والدين، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. يعطيك العافية يا الصادق آدم العاقب علي. من ضمن التصبيحات عندنا عبد العزيز عسيري يصبح علينا ويقول: أرزقنا يا الله سعة القلب وإشراق الروح وقوة النفس. يعطيك العافية ويقول: صباحكم ورد وصباحك أنوار، يا هلا وسهلا فيك. أيضا من ضمن التصبيحات عندنا تصبيحة من عبد الله بركات يصبح علينا ويقول: اللهم ابعد عنا وعن أحبتنا متاعب الدنيا، ولا تذقنا طعم الحزن والدموع الضيق. يعطيك العافية ويا هلا وسهلا فيك. أيضا عندنا تصبيحة من نوال من سيهات صبح علينا وتقول: لا تيأس إذا رجعت خطوة للوراء، فلا تنسى أن السهم يحتاج إلى تراجع للوراء لينطلق بقوة إلى الأمام. طاب صباحكم بكل خير وسعادة. يعطيك العافية ويا هلا وسهلا فيك يا نوال. أيضا عندنا تصبيحة من فضل السنيدي يصبح علينا ويقول: صباح الخير والسعادة والأمل. يصبح على الطاقم وأيضا يقول فيها: يا ربي في هذا الصباح أستودعك كل من عز علي، فلا تريني بأحدهم مكروه. يعطيك العافية ويا هلا وسهلا فيك يا فضل السنيدي. سعيد البيشي صبح علينا ويقول: أسعد الله صباحكم جميعا. يعطيك العافية ويا هلا وسهلا فيك يا سعيد. أيضا عندنا يوسف إبراهيم يصبح علينا ويقول: صباح الخير وصباح الخميس الونيس. يعطيك العافية ويا هلا وسهلا فيك. فيصل الثقفي أيضا يصبح علينا ويقول: صباح الورد والريحان والكادي، صباحك أنوار، يا هلا وسهلا فيك. الوافي النجمي أيضا يصبح علينا ويقول: صباح الخير، ثم أن ما نسعى إليه قد يكتب الله لك فيسعى إليك. بارك الله المساعي التي تحفها الثقة بالله والتوكل عليه، بارك الله بالخطى التي تحركت ثقة بقدرتك، سعينا واجعل لنا دربا رحبا وفوزا عظيما يا الله. يعطيك العافية الوافية، هلا وسهلا فيك. عندنا تصبيحة أيضا من أتوقع يزيد: اكتبوا لنا أسماءكم، والله اكتبوا لنا أسماءكم، نحن لا نخزن الأرقام ولا نقدر نرجع لفوق، عشان كذا بنطلب تكتبوا أسماءكم. إذا ماني غلطانة أتوقع أنه يزيد يقول: اللهم إنا نسألك سرورا لا نرى معه حزنا، وسعادة لا يعكرها
شقاء وجبرا ليس به خذلان وعافية لا تزول. يعطيك العافية ويا هلا وسهلا فيك. آخر تصبيحة معانا اليوم تصبيحة من شوقي حمدي، يقول: عندما يأتي الصباح تذهب الظلمة الليل وأسترد قلبا جديدا يليق بجمال الشمس التي أشرقت، وجملوا حياتكم بالرضا والسلامة الصدر، فالصباح رونق آخر من النفس المتفائل، من نفوس المتفائلين، كونوا منهم حتى تشعرون بروعة الصباح. صباحكم تفاؤل، صباحك ورد. يعطيك العافية ويا هلا وسهلا فيك يا شوقي. هذه آخر تصبيحة كانت معانا، خلونا نطلع فاصل صغير راجع لكم من جديد، لا تروحوا بعيد. اليوم عندنا لغز، ولغزنا لعبة.

0: ابدأ صح على جدة اف ام.
1: عودة ورجعنا لكم من جديد. عندنا تصبيحة أخيرة من مين؟ أمين علي حسن. طيب أمين، وراء ما تكتب اسمك مع التصبيح، بس كل بساطة الحياة يعني اكتبوا اسماءكم، والله يعني اكتبوا عشان نقدر نقرأ، عشان نعرف بدل ما نطلع وننزل. ترى والله تعب، ما انتوا شايفين، انتوا ما انتوا حاسين بالوضع العام، انتوا لو تشوفوا بس الكاميرا هتعرفوا على طول. طيب هنقول تصبيحة من أمين، يقول صباح الخير، صباح الهنا، صباح للجميع، تصبيحة خاصة لفريق العمل، دائما مجتمعين وموفقين، يعطيكم العافية. يعطيك العافية حتى أنت، شكرا جزيلا لك. طيب هذه آخر تصبيحة كانت معنا من أمين. خلينا ننتقل إلى اللغز، أوكي؟ ولكن قبل أبدأ باللغز خليني أقول لكم الأرقام، لأني من الصباح ما قلت لكم الأرقام. فأكيد للي حابب يشاركنا سواء في اللغز أو في غيره، الأرقام تقدر تشاركونا على الواتساب على 800-244-28-28، هذا رقم الواتساب لو سمحتوا. أي مشاركة سواء اللغز أو غيرها تكتبونا أسماءكم، تمام؟ نحن صعب نطلع فوق كل شوية وما نحفظ الـ الـ الـ الـ الأرقام.

ولا ما يعني ما عندنا أي تصرف غير أننا تكتبوا لنا أسماءكم. تمام؟ أكيد تقدروا تشاركونا أيضا على الاتصال على 012-647-7154 أو 012-649-5154 أو 012-647-8544. هذه أرقام للاتصال، واللي حابب يشاركنا على منصة إكس حتلاقوا البث المباشر، تشوفونا صوت وصورة، وأيضا تقدروا تشاركونا على التغريدة أو تحت التغريدة تقدروا تشاركونا أيضا في مشاركاتكم. طيب ترى اللي يشوفنا ترى في ميزة، لأنه أنا ما أعرف أخبي تعابير وشي، فممكن يبين معاكم ترى. أوكي؟ يعني هذا أنا غششتكم تغشيشة كبيرة صراحة، ويعني يمكن أخسر وأندم أني قلت لكم إياها، ولكن ترى اللي تابعنا صوت وصورة أنا مشكلتي يبان على وجهي، إذا غلط صح انفجعت لا خذلت يبان على وجهي، والتعبيري ما أقدر أتحكم فيها، مو زي يعني على الهوى وأنا بتكلم أوكي أقدر ألعب بالكلام شوية كذا، بس تعبير وجهي ما أقدر أتحكم فيها صراحة. طيب خلينا ننتقل إلى اللغز. زي ما تعودنا دائما الخميس لغزنا يكون لعبة، سواء لعبة ترفيهية أو لعبة رياضية، فاليوم لعبتنا خلينا نشوف ما هي هذه اللعبة. طيب اللغز يقول: أنا لعبة لا يمكن كسر القانون إلا وسوف تعود إلى البداية، ظهوري تزامن مع الاختلافات ولكني سوف أجمعكم في النهاية، أدواتي بسيطة رغم المتعة الكبيرة، فمن أنا؟ يلا حنرجع من جديد. نعيد اللغز: أنا لعبة لا يمكنك كسر القانون وإلا سوف تعود إلى البداية، ظهوري تزامن مع اختلافات ولكني سوف أجمعكم في النهاية، أدواتي بسيطة رغم المتعة الكبيرة، فمن أنا؟ نصيحة اسألوا كثير. أوكي؟ كيف نتابعكم صوت وصورة؟ تدخلوا منصة إكس تويتر سابقا، تدخلوا تلاقوا التغريدة موجودة على حسابنا الرسمي جدة أندرسكور راديو أو بالعربي إذاعة جدة، حتلاقوا في التغريدة أول تغريدة تكون موجودة هي البرنامج دائما اللي مباشر، يعني أنا أو غيري من زملائي من البرامج. نرجع نعيد: اللعبة ما هي رياضية، تمام؟ مش رياضية بحتة، يعني هي لعبة بس ما تعتبر رياضية. تمام؟ أنا لعبة لا يمكنك كسر القانون وإلا سوف تعود إلى البداية، ظهوري تزامن مع الاختلافات ولكني سوف أجمعكم في النهاية، أدواتي بسيطة رغم المتعة الكبيرة، فمن أنا؟

0: جدة صح على جدة اف ام.
1: عودة ورجعنا لكم من جديد. إلى الآن طبعاً أكيد ما في ولا إجابة صحيحة، لأنه يعني ما هو مبين من اللغز أشياء كثير، ويعني كلها يعني ملفوفة وكده يعني، وماني شايفة أحد بيسأل، فكيف هتوصلوا يعني كيف؟ لا يعني لا تركزوا على المعالم موجي زي ما لا تركزوا عليها. طيب خلينا نعيد اللغز، ركزوا كويس. أنا لعبة لا يمكنك كسر القانون وإلا سوف تعود إلى البداية. ظهوري تزامن مع الاختلافات ولكني سوف أجمعكم في النهاية. أدواتي بسيطة رغم المتعة الكبيرة، فمن أنا؟ خلينا نبدأ نأخذ اتصالاتكم، نقول مرحبا.
2: صباح النور، السلام عليكم.
1: وعليك السلام والرحمة، هلا يا محمد.
2: أهلا جميع المستمعين بعد جد محمد الحربي.
1: يا هلا فيك، هاي محمد.
2: بالنسبة لي أنا أقول يعني جميع الألعاب، يعني ما
1: أكيد ما حجيب جميع الألعاب يا محمد، ركز، هي لعبة واحدة
2: يعني فيها في بداية اللغز يقول جميع يعني الألعاب. بالنسبة لي يعني تقول كسر القانون يعني يرجعني من البداية، فجميع الألعاب أنا أقول إن
1: إذا كسرت يعني القانون ترجعك من البداية. لا مو كل الألعاب، مو كل الألعاب لما تكسر القانون ترجعك للبداية.
2: يعني اعتقد ان اي خطا مثلا في اي لعبه تكون يعني ترجع من البدايه وعاد. انا اقول لعبه الجولف او الكريكت، بس اتوقع ان الجولف.
1: كيف عرفت الجولف او الكريكت؟ كيف؟
2: لانها اذا يعني اخطيت في البدايه ترجع اعتقد يعني من
1: لا يا محمد ركز، اسالني اسئله ثانيه عشان تقول اجابه يعني منطقيه. هذا ما هو منطق، كل الألعاب إذا خالفت القانون يطلعوك برا، بس مش يرجعوك من البداية.
2: أيوة هو تطلع برا، يعني هي كرة الأمريكية اللي هي
1: إيش؟
2: ما أدري شو اسمها بالضبط، لكن الكرة اللي يعني اللي
1: كرة يعني
2: لا ما هي اليد. أيوة زي اليد، نعم هي زي اليد، بس أعتقد أنها يسمونها اللعبة الكرة الأمريكية، بس ما أدري شو اسمها يعني هي.
1: طيب تمام يلا.
2: ممكن مو اكيد طبعا، هو مجرد يعني
1: ماشي يلا. يعطيك العافيه يا محمد، يعطيك العافيه محمد. شكرا لك يا هلا، شكرا لك، يعطيك العافيه. طيب بدات شويه اسئله، خلينا نشوف بعض الاسئله. عفوا. طيب عندنا بعض الأسئلة، عندنا سؤال يقول نبيل زين يقول هل هي لعبة رياضية؟ أنا من البداية قلت ما هي رياضية، هي شوية ترفيهية، تعتبر أكثر من إن رياضية. فيها كورة؟ إيوة فيها كور. أوكي. قديمة جديدة؟ قديمة جدا. هذه الأسئلة اللي جاتنا إلى الآن. طيب إيش كمان من ضمن الأسئلة الإلكترونية؟ صارت مع التطور كل الألعاب صارت شوية إلكترونية، أو دخلت في التطور يعني دخلت في التكنولوجيا، فصاروا يعملوا منها نسخ إلكترونية. عندنا أبو نواف يقول قديمة. أيوة قديمة، بس إلى الآن تلعب يعني هذه اللعبة. وعندنا إجابات، لا ما أدري كيف اعتمدوا على هذه الإجابات، ولكن عندنا إجابات. عندنا تميم زي لا يقول الكرة القدم. عندنا أيضا من ضمن الإجابات عندنا سامي حسن مصطفى يقول السلم والثعبان. أوكي خلينا نشوف إجاب اتصالاتكم. عندنا أمجاد، صباح الخير يا أمجاد. أمجاد
3: أيوة نعم.
1: أهلا وسهلا أمجاد.
3: اللعبة لودو ستار.
1: صباح الخير أول شيء.
3: صباح النور،
1: كيف حالك؟ طيبة
3: الحمد لله.
1: ليش لودو ستار؟
3: لأنه قلت اللعبة ترفيهية أكثر من أنها رياضية وفيها كور.
1: يا ملعب كثير ترفيهية وفيها كور، فليش لودو ستار؟
3: لين لودو ستار
1: نحن نقول قديمة، لعبة قديمة، كيف لودو ستار؟
3: طب لودو ستار تعتبر قديمة؟
1: من متى قديم؟
3: يعني
1: كم؟ يعني قديمة من كم؟ من 20 من 30؟
3: إذا مو لودو ستار هذيك اللعبة اللي بالبودرة.
1: اللي بالبودرة؟ كيرم؟
3: ما أعرف إيش اسمها
1: كمان.
3: أيوة كير.
1: يعني ما تعرف الكيرم؟
3: لا أكيد أعرف.
1: أمجاد طفي لي الراديو عشان تقدري تسمعيني كويس. طفي الراديو عشان تسمعيني كويس.
3: طف.
1: يلا قولي لي ما تعرف الكيرم؟
3: أكيد أعرف الكيرم بس نسيت اسمه.
1: آه نسيت اسمه. طيب نحن نتكلم لعبة من قبل 4000 سنة. أوه شفتي؟ ما أنت أسأليني، ما سألتيني ولا سؤال، ولا سؤال سألتيني. هي اللعبة إلى الآن تلعب وننبسط فيها ونروح نعملها، يعني أغلبنا طيب. ترى كلنا كل أحد ترى يقدر يلعبها.
3: طيب كم شخص يقدر يلعب اللعبة؟
1: يقدر يلعبها شخص واحد، يقدر يلعبوها 4.
3: بالحجر؟
1: إيش هو؟
3: بالحجر تنلعب؟
1: بالحجر؟ ما في من أدواتها حجر، لا ما في من أدواتها حجر.
3: طب تقدرين تقولي لي إيش أدواتها؟
1: أو لا أنت تبي تسأليني، أهلا وسهلا، غير كده ما أقدر أقول لك. ها آخر شيء يا أمجاد يلا.
3: 400 سنة.
1: أنا حاولت أغشش قدر المستطاع بس إلين دحين ما ولا شيء. ها
3: إيش كانت اللعبة يعني 400 سنة وشخص واحد يقدر يلعبها؟ إيش هي يعني؟
1: ما أنت فكري. ها
3: يعني ما فيها حركة؟
1: ما فيها حركة إلا فيها حركة.
3: كورة.
1: طيب
3: خلاص. كورة.
1: أيوة كورة. أي كورة؟
3: كرة قدم.
1: خلاص.
3: أيوة خلاص.
1: أوكي تمام، يعطيك العافية، شكرا لك يا أمجاد، يا هلا وسهلا. أنا حاولت، أنا عملت اللي علي صراحة، ولا قصرت في شيء؟ ما قصرت. طيب خلينا نروح لعبد الله بركات، برضو قال اللودو. يا ناس اللودو من قديمة لذي الدرجة؟ معقولة؟ معقولة؟ طيب عندنا أيضا أبو سعود يقول البلوت. أيضا عندنا من ضمن الإجابات حبات البرجون أم سارة. حلوة حبات البرجون، كرات الزجاجية. أوكي تمام، هي البرجون لها كم اسم؟ يقول لك برجون، مصاقيل، يعني كذا كذا اسم. يوسف الترابي يقول هل تلعب بعصا؟ إيه فيها من ضمن أدواتها. أيوة عندنا شوقي حمدي يقول فرفيرة. أيضا من ضمن الإجابات عندنا إجابة من سامي حسن مصطفى يقول لعبة الجولف. أوكي طيب عندنا كمان إبراهيم أبو محمد يقول سنتيت أو سن، ما عرفت اللعبة صراحة، ما عرفتها. طيب عندنا كمان زين أو نبيل زين يقول لعبة نسائية أو يلعبها الرجال، يلعبوها الكل، الكل يلعبوها، رجال وأطفال ونساء وكل العالم يلعبها. عندنا كمان خديجة تقول البلياردو، وأم سيف قالت البلياردو. عبد الهادي عمران يقول موجودة في كل العالم، موجودة في كل العالم. أوكي هذه الإجابات اللي وصلتنا إلى الآن. يوسف ترابي أيضا قال البلياردو، هذه الإجابات اللي وصلتنا إلى الآن. حنطلع فاصل بس ركزوا كويس في اللغز، ركزوا كويس.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: عودة ورجعنا لكم من جديد. لغزنا اليوم يقول: أنا لعبة لا يمكنك كسر القانون إلا وسوف تعود إلى البداية. ظهوري تزامن مع اختلافات ولكني سوف أجمعكم في النهاية. أدواتي بسيطة رغم المتعة الكبيرة. فمن أنا؟ هذه لعبتنا. أكيد تقدروا تشاركونا على 800-244-28-28، هذا رقم للواتساب لو سمحتوا اكتبوا أسماءكم. أما الاتصال أكيد على 012-64-77-154 أو 012-64-95-154 أو 012-64-97-8544. هذه الأرقام.

0: أرقام للاتصال، وأكيد تقدر تشاركونا على منصة إكس على جدة ساودي راديو الحساب الرسمي، حتلاقوا البث المباشر تحتها، ممكن تشاركونا في حل اللغز أو حتى أي مشاركة. خلينا ناخذ فؤاد. صباح الخير يا فؤاد.
1: هلا والله جينا.
0: يا هلا فيك.
1: حياك الله. ممكن تكون ها، بس إذا تكرمت تعيدي للسؤال علشان
0: يعني. يلا لا أعيد. يلا أنا يلا. لعبة لا يمكنك كسر القانون إلا وسوف تعود إلى البداية. ظهوري تزامن مع اختلافات واجد يعني مشاكل، ولكني سوف أجمعكم في النهاية. أدواتي بسيطة رغم المتعة الكبيرة، فمن أنا؟
1: لعبة قديمة هذه.
0: لعبة قديمة يعني أول ما اخترعت، مرة قديمة، مرة قديمة، بس نحن نلعبها إلى الآن.
1: إلى الآن يعني تلعب في طبعا في لا بعد تقولي ما أنت ما هي برياضة يعني.
0: هي لعبة مو رياضية، بس لعبة تسلية يعني.
1: ممكن تكون الشطرنج.
0: الشطرنج متأكد؟ خلاص
1: مو متأكد، لكن تخميلة يعني.
0: طيب إيش رأيك؟ خلاص ولا نفكر
1: أكثر؟ ما والله إذا في إذا إجابة
0: أي.
1: مع الخيل يا شاقرة يعني، مع المستمعين في
0: والله يعني. والله هم الخيل اللي كلهم راحوا له ما قالوا شطرنج. أنت جديد، حلو، حبيت الإجابة. خلاص
1: يلا يا تشل عارف.
0: هلا هلا يا هلا يا هلا. طيب أوكي، عندنا من ضمن الإجابات اللي وصلتنا، والله عندنا أوكي بس عشان أبغى أوصل للبداية. أوكي، عندنا عبد الله بركات غير وراح للكيرم. أيضا عندنا عماد يسأل يقول لعبة جماعية أو فردية؟ تلعب فردية وتلعب جماعية، يعني ممكن يلعبها شخص واحد وممكن يلعبوها شخصين، ممكن يلعبوها فريقين، وكل فريق ممكن يوصل فيه إنه اثنين أو ثلاثة يعني صراحة، فممكن تصير كذا وممكن تصير كذا. طيب عندنا كمان إجابة من من من أنا بقعد أدور الأسئلة صراحة. فلاح العتيبي يقول البلياردو. وأيضا عندنا إجابة من أم سارة كانت تقول حبات البرجون، دحين قالت البلياردو أكيد. طيب عندنا فيصل الثقفي يقول البولينج. أول شيء سألنا قال تلعب في المنزل، ممكن تلعب في المنزل إذا توفرت الأدوات ممكن. أيضا عندنا فيصل الثقفي يعني غير، أول شيء قال هو قال البولينج. طيب خلينا نروح لفواز. صباح الخير.
2: السلام عليكم. صباح الخير.
0: صباحك أنوار. يا هلا وعليك السلام والرحمة، كيف حالك يا فواز؟
2: الله يسلمك ويسعدك ويسعد صباحكم والمشاهدين
0: يا هلا وسهلا.
2: بغيت أسألك سؤال ممكن؟
0: اتفضل.
2: الله يزيد فضلك. هي اللعبة قلت أنت ممكن
0: ألعبوا
2: شخصين
0: وممكن
2: أربعة،
0: ممكن اثنين وممكن طيب. أربعة، وممكن تتلعب فريقين كل فريق فيه اثنين أو ثلاث.
2: طيب ممتاز. هي عبارة عن لونين أو عدة ألوان وفي صغير وكبير صح؟
0: لونين وعدة ألوان، كيف يعني لونين؟ ما فهمت السؤال.
2: يعني هي ألوان متعددة، الكور ألوان متعددة صح؟
0: كور؟
2: إيه نعم فيها كور.
0: أنا قلت إيوة فيها كورة، بس إنه يعني ألوان متعددة ما أدري، ما أعرف.
2: طيب البلياردو؟
0: البلياردو متأكد؟
2: متأكد، هذا الجواب النهائي.
0: الله الله الله، أوكي طيب تمام خلاص نثبت؟
2: شكرا لك.
0: نثبت؟ يعطيك العافية فواز، شكرا جزيلا لك، يا هلا وسهلا فيك. طيب عندنا كمان إجابة من نورة تقول الشطرنج. عندنا عماد يقول البلياردو، وعبد الله البلوي يقول الشطرنج. هذه الإجابات اللي وصلتنا إلى الآن. نطلع فاصل صغير، ركزوا كويس واستفيدوا من الأسئلة اللي انقالت. أوكي، ترى الإجابات مو لهناك، مو كثير. أوكي، أنا لعبة لا يمكنك كسر القانون إلا وسوف تعود إلى البداية، وإلا ستعود إلى البداية. ظهوري تزامن مع الاختلافات، ولكني سوف أجمعكم في النهاية. أدواتي بسيطة رغم المتعة الكبيرة، فمن أنا؟ فاصل وراجعين.

0: ترند صح على جدة اف ام.
1: عودة ورجعنا لكم من جديد في لغزنا. لغزنا يقول: أنا لعبة لا يمكنك كسر القانون إلا وسوف تعود إلى البداية. ظهوري تزامن مع الاختلافات ولكني سوف أجمعكم في النهاية. أدواتي بسيطة رغم المتعة الكبيرة. فمن أنا؟ لعبة قديمة قديمة وظهرت مع اختلافات، يعني ظهرت ظهور شوية معقد. أوكي، هذه اللعبة. خلينا نبدأ نأخذ اتصالاتكم. نقول صباح الخير يا زين.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليك السلام ورحمة. هلا يا زين.
2: أصبح عليكم جميعا جميعا فرجا فرجا.
1: يا هلا وسهلا ومرحبتين.
2: طيب هذه اللعبة اللي يلعبونها قاعدين ولا واقفين؟
1: قاعدين ولا واقفين؟
2: إيه.
1: زين، تحبي تسألي ده السؤال، قاعدين ولا واقفين؟
2: إيه يعني يمشون ولا جالسين ولا كيف؟
1: يعني هم رايحين يتعبوا رايحين يلعبوا، فيعني ممكن يكون
2: لا
1: واقفين.
2: لا بعرف قاعدين ولا
1: واقفين. ها يلا واقفين.
2: واقفين؟
1: ايه.
2: هذا يقولون الكورة. الكورة.
1: الكورة أي كورة؟ في 700 كورة.
2: فان كرة القدم.
1: يمكن كرة القدم. خلاص أثبت.
2: إيه إيه.
1: خلاص.
2: إيه.
1: طيب. إيه. ماشي، يعطيك العافية، شكرا لك. يا هلا وسهلا فيك. يا هلا فيك. طيب عندنا إجابة من رضا، أو رضا يقول البلياردو. وأيضا عندنا عماد، أيضا كان يسألنا عماد، يسأل عماد في إجابات صحيحة. والله يعني ها ماشي الحال، في بس يعني على استحياء، يعني موجودة بس يعني كذا في حياة في الموضوع، يعني ما أدري، ماني فاهم. طيب خلينا نذكركم بالأرقام. أكيد تقدروا تشاركونا على 800-244-28-28، هذا الرقم للواتساب، تجاوبونا على سؤال اليوم أو لغز اليوم. أما بالنسبة للاتصال على 012-64-77-154

0: أو 0124-954-5154 أو 0124-78-544. عندنا إجابة في إكس تقول رنيم تقول جواب اللغز لعبة لودو ستار شيش. لودو ستار ما يعني ما أدري ليش انحطت في الصورة، يعني لودو ستار مش من 4000 سنة، مش يعني مش قديمة لهذه الدرجة. طيب خلينا نروح لحسن. صباح الخير يا حسن.
1: صباح النور.
0: أهلا يا هلا سهلا. يا هلا وسهلا فيك. يا هلا فيك. هاي حسن.
1: هذه قديمة اللعبة صح؟
0: قديمة وإلى الآن بنلعبها.
1: ويلعبونها أشكال من 4 ولا بس 4؟
0: لا يلعبوها أكثر، يلعبوها قلنا واحد يلعبها لحاله، اثنين يقدروا يلعبوها، أربعة يقدروا يلعبوها، يقدروا يلعبوها فريقين وكل فريق فيه له اثنين أو أربعة أو ثلاثة سوري أو ثلاثة.
1: طيب أنا أتوقع يا الضامنة.
0: أيوة
1: أتوقع يا الضامنة لأنها قديمة مرة قديمة.
0: خلاص ترى في ألعاب مرة قديمة يا ابن الحلال. ها
1: أقدم
0: يعني الضامنة هي اللي أقدم؟ ترى في قبلها لعب واجد. تعبت. حسن وش ده التنهيدة من القلب؟ يا طيب قل لي يا حسن. ها
1: ما في الا قديمة ضامنة
0: على الضامنة. خلاص
1: برا شيبان القدام يلعبون الضامنة.
0: طيب خلاص الضامنة اخر كلام.
1: وعندك شو اسمه هذا البلياردو يعني برضه يلعب بلياردو.
0: طيب يلعبوها الشيبان بلياردو؟
1: لا لا لا لا هذه جديدة هذه بلياردو.
0: ايش بها؟
1: جديدة هذه.
0: جديدة؟
1: جديدة يعني مو مرة جديدة يعني.
0: جديدة شوية مو مرة جديدة جديدة شوية. طيب خلاص آخر كلام آخر كلام يا حسن. الضومنة؟
1: أقول لك إن شاء الله.
0: الضومنة. أوكي؟
1: أوكي.
0: ماشي يعطيك العافية يا هلا وسهلا فيك. يلا روح لهويدة. صباح الخير يا هويدة.
2: أهلا صباح النور.
0: صباحك أنوار. كيف حالك يا هويدة؟
2: والله تمام الحمد لله.
0: ها يا هويدة الفطور على مين اليوم؟
2: أنتي لا خلاص خلصنا الفقرة.
0: الحمد لله الحمد لله. يعني أنا لأنه يعني أنا بس خوفا عليكي أنتي وزوجك يعني تصير مشاكل من وراء اللغز، بس هذا اللي خايفة منه. أيوه
2: لا بس هو المهم هذا اليوم يجاوب.
0: أوكي
2: أنا بسأل هي فيها عصا؟
0: فيها عصا. أيوه
2: طيب ما أدري بس أنا جاب بالي بلياردو صراحة.
0: جاب بالك بلياردو خلاص؟
2: أيوة إن شاء الله خلاص. هو حتى مهند بلياردو
0: أيوة. خلاص آخر كلام بلياردو
2: إن شاء الله. أيوة
0: يا ريتكم تحديتوا. ها
2: لا لا
0: ها
2: إذا في جابة ثانية حرجع أتصل ثاني.
0: حترجع تتصلي ثاني. طيب أيوة. تمام يعطيك العافية. يا هلا وسهلا فيك. يا هلا وسهلا فيك. طيب عندنا إجابة من بلال يقول البلياردو. هادي عبد الهادي من الحسا يقول لعبة السلم والثعبان. أيضا عندنا إجابة من عبد الله البلوي. أول شيء قال الشطرنج وغير إجابته وقال الكيرم. أيضا عندنا عبد العزيز عسيري قال بلياردو. وأيضا عندنا غازي شولان أيضا قالوا البلياردو. يعني بديتوا تقلدوا بعض. الآن وصلنا المرحلة اللي بدأتوا تقلدوا بعض. ها حرجع عيد اللغز وحنطلع فاصل. أوكي ركزوا كذا واهدأوا وإلا ما حتجيبوا الإجابة. ترى في إجابات ولكن الإجابات يعني اللي شايفني في الكاميرا يشوف إيش بسوي، بس إنه يعني مرة أنا لعبة لا يمكنك كسر القانون إلا وسوف تعود من إلى البداية. تعود للبداية. نهايتي أو ظهوري تزامن مع الاختلافات ولكن سوف أجمعك في النهاية. أدواتي بسيطة رغم المتعة الكبيرة. أنا قلت إنها لعبة قديمة جدا. قلت عندنا مجموعة يلعبوها وممكن تلعب فردية وممكن تلعب جماعية. تمام قلنا من أدواتها فيها عصا، ما نكذب فيها عصا. تمام غير كذا ما يعني ما في إجابات أخرى. خلينا ناخذ عزيزة قبل أن نطلع الفاصل. عزيزة
3: يا هلا.
0: أهلا وسهلا.
3: يا هلا صباح الخير.
0: صباحك أنوار.
3: يا هلا. إن شاء الله نقول البلياردو.
0: البلياردو مع الناس
3: إن شاء الله.
0: أوه.
3: لا إن شاء الله صح.
0: ما أدري أنا صح ولا لا، بس أنا بقول لك إنه الناس.
3: أقول أنا أقول إن شاء الله صح.
0: أنت إن شاء الله صح. إن شاء الله صح. تمام خلاص آخر كلام.
3: ان شاء الله.
0: اوكي تمام، يعطيك العافيه يا عزيزه، يا هلا وسهلا فيك. يلا خلينا نروح لابو هزاع. صباح الخير.
4: صباح النور. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: وعليك السلام ورحمه، اهلا وسهلا يا ابو هزاع.
4: الله يسعد صباحكم، اهلا فيكم، كيف حالكم؟ طيبين؟
0: بخير، رجع لك بخير. يلا اعطيني اجابه.
4: الله يعطيكم العافيه. والله انا يعني لما تقول يعني اذا ترجع للبدايات، كيف ارجع للبدايات؟ فاذا اخطيت يعني في اللعبه ارجع من اول اعيدها يعني؟
0: اذا كسرت القانون تنعاد اللعبه.
4: اذا كسرت القانون تنعاد اللعبه؟
0: نعم، يعني اذا خالفت احد القوانين اللي موجوده في اللعبه، يعني زي اي لعبه فيها قوانين، اي لعبه، فاذا كسرت القانون او احد القوانين يعني ممكن تنعاد اللعبه من جديد.
4: تنعاد اللعبه على الجميع ولا تنعاد علي انا بس شخصيا او مع الفريق حقي؟
0: تنعاد اللعبه، خصمك يحكم عليك انك تعيد اللعبه.
4: خصمي يحكم علي اني اعيد اللعبة؟
0: نعم.
4: حتى لو كان فايز طيب خصمي
0: يعيد اللعبة، هو بيحكم عليك.
4: هو بيحكم علي؟
0: ايوه.
4: والله صراحة ما ادري، وفيها عصيان ما ادري، انا والله ودي اقول المصاقيل بس يعني هذه فيها عصيان انت تقوله.
0: ايوه لا، المصاقيل مختلفة تماما.
4: ايوه طيب، ما هي شو اسمها
0: ايش؟
4: اللهم صل على محمد، شو اسمه ذي اللعبة اللي الجولف، هذه لعبة الجولف؟
0: الجولف خلاص؟
4: أيوه.
0: أكيد؟
4: الجولف هي أم كورة هذه اللي يشوتها فوق بالمزروع كذا يلعبها.
0: مزروع؟
4: قديمة هذه اللعبة، بس أول قديمة.
0: هذيك مو الجولف، هذه اللي يرميها؟
4: إيه؟
0: إيش اسمها هي؟ الجلة ولا القلة ولا إيش اسمها هي كذا اللي تترمي؟
4: أيوه هذه الكرة بيضة ذي يطيرها فوق.
0: اللي يطيرها فوق، أنا من يوم ما قلت لي مصروع يعني استوعبته. طيب
4: ما أدري خلاص، البلياردو والله ما أدري إنها تنعاد هذا كذا.
0: طيب خلاص، إيش آخر كلام؟ يلا.
4: هي من كم سنة يعني؟ قديمة مرة.
0: هي مرة قديمة، لعبة مرة قديمة، ولكن إحنا إلى الآن نلعبها وصارت عليها خلاف مرة كبير، صار عليها خلاف.
4: طيب استحدثت من عندنا يعني في المملكة؟
0: لا استحدث، بقول لك قديمة مرة، من 4000 سنة. قديمة مرة.
4: أجل هي اللعبة هذه.
0: إيش؟
4: اللي هي هذه.
0: رمي الجلة، مدري رمي المدري إيش اسمها.
4: أيوة القلة هذه، أتوقع.
0: متأكد؟
4: أيوة البلياردو ما فيها خلف قوانين، البلياردو لعبة واضحة.
0: أوكي خلاص؟
4: لعبة واضحة البلياردو والله. اللهم صل على محمد.
0: توترت يا ابو هزاع.
4: اي والله
0: ليش توترت؟ احنا قاعدين نلعب مع بعض، لا تتوتر ابدا.
4: ايوه بالارض، لو بيرمي الكره السوداء بعيد. ايوه
0: ها،
4: بس البلياردو ان شاء الله باذن الله. البلياردو
0: خلاص،
4: البلياردو لو يطش الكره، لو يطش الكره السوداء اللي هي رقم 8 بيعيد اللعبه من جديد باذن الله. انا
0: متاكد
4: بتنتهي اللعبه لو بيطش رقم 8.
0: أيه.
4: بتنتهي اللعبة.
0: طيب تمام يعطيك أيه. العافية. يا هلا وسهلا فيك. طيب خلينا نطلع فاصل صغير، طبعا عندنا إجابات. علي، أنا أسف نسيت علي.
5: أيوة لابد
0: ما نحن بس فاصل ونرجع بس يعني. يلا طيب كيفك يا علي؟
5: وصلنا.
0: هاي علي،
5: صباحك
0: قديم وصباح صراحة خطيبك. وصباحك يا رب يعطيك العافية. هاي يا علي قل لي
5: قديم الصراحة.
0: خلينا مع الجماعة.
5: أيوة
0: كذا رسمي، خلينا مع الجماعة. طيب حاول. أيوة بدل،
5: ما فيك تفكر كثير يعني.
0: ما فيك تفكر
5: لأنه فكرت بخرب، بس خليها البلياردو
0: يدينا يا ابن الحلال. ما يصير يعني. كيف يعني؟ كيف تقول يعني ما ابغى افكر؟ ما يصير، ما تبغى تفكر فكر.
5: طيب خلاص افكر
0: اتفكر وتقول. بس انت بتخليها البلياردو.
5: خليها البلياردو.
0: طيب البلياردو حقت من غير تفكير،
5: من غير
0: على الواتساب. أيوه. مع تفكير.
5: ايوه على
0: اساسها تكون
5: مع تفكير. نعم
0: حلو، تمام يعطيك العافيه. شكرا لك. يا هلا في. طبعا عندنا اجابات، ولكن خلونا نطلع فاصل بس صغير ونرجع من جديد. اللغز يقول انا لعبه لا يمكنك كسر القانون الا وسوف تعود من الى البدايه، ظهوري تزامن مع الاختلافات، ركزوا هذه النقطة، ركزوا فيها، ظهوري تزامن مع الاختلافات ولكني سوف أجمعكم في النهاية. أدواتي بسيطة رغم المتعة الكبيرة. فمن أنا؟ فاصل وراجعين.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: عودة ورجعنا لكم من جديد. حنعيد اللعبة. اللعبة تقول أنا لعبة لا يمكنك كسر القانون وإلا سوف تعود إلى البداية. ظهوري تزامن مع اختلافات ولكن سوف أجمعكم في النهاية. أدواتي بسيطة رغم المتعة الكبيرة. فمن أنا؟ خلينا نأخذ عبد الله. صباح الخير يا عبد الله.
2: صباح النور.
1: يا هلا.
2: بس عندي سؤال، هي اللعبة لها طاولة؟
1: لها طاولة؟ لها طاولة؟
2: هي
1: ما أدري لها طاولة كيف؟
2: يعني تتلعب على طاولة؟
1: كثير ألعاب تتلعب على طاولة. أنا قلت إنه فيها عصاية.
2: هي بس يعني
1: ما أدري. لا ما أدري يا عبد الله ما أدري.
2: طيب أتوقع إنها لعبة البولينج.
1: بولينج؟
2: هي
1: متأكد؟
2: بولينج ولا بالرياضة؟
1: طيب آخر كلام، أعطيني واحدة منهم.
2: أهلو هنا رادة تبتاك.
1: يلا لا أول شيء أنت أعطيني إجابة بعدين أعطيني.
2: أنا أقول البولينج.
1: البولينج يلا البولينج. طيب يلا أعطيني اللي بيشغلك. طيب. يا هلا يا هلا.
3: السلام عليكم.
1: وعليك السلام والرحمة، أهلا وسهلا.
3: في لعبة اسمها المحجال.
1: المحجال.
3: أيوة المحجال.
1: المحجال متأكدة؟ ما تعرفت على اسمك؟
3: لميا.
1: لميا اهلا وسهلا فيك يا لميا. طيب لميا متاكده؟
3: ان شاء الله متاكده. ايه
1: اخر كلام؟
3: ان شاء الله باذن الله.
1: اوكي نحن هذه المحجل نلعبها للان؟
3: لا بس تطورت، يعني تتلعب بس تطورت.
1: تطورت بطريقه مختلفه صراحه لانه ما اعرفها. أيوة. صراحه ما اعرفها، ولما نقول ما اعرفها يعني ايش؟
3: هي يعني غلط.
1: والله برافو عليك يا لميا، أول مرة تشاركينا يا لميا؟ أول مرة؟
3: والله أول مرة.
1: أهلا وسهلا فيك، يا هلا وسهلا فيك. ها طيب آخر كلام يا لميا.
3: خلاص غلط غلط.
1: لا لا أعطيني إجابة ثانية. طيب غير الإجابة دحين، أنا بساعدك أقول لك غلط. ها
3: إيش أقول؟ قول أي شيء. بلياردو.
1: بلياردو؟
3: أيوه.
1: متأكدة؟
3: لا. خذيها خلاص.
1: خلاص ناخذها يلا مع القوم يا شقرة يقولوا لك.
3: ايوه مع القوم يا شقرة.
1: يعطيك العافية لميا، شكرا لك، انبسطنا بمشاركتك. يا هلا فيك. يلا نروح لحصة. صباح الخير يا حصة.
4: صباح النور، كيف حالك؟
1: اهلا وسهلا ومرحبتين. هاي حصة.
4: الله اقول لك لعبة الطاولة اللي هي معاها عصاية.
1: لعبة الطاولة معاها عصاية؟ الطاولة ما معاها عصاية،
4: هذه اللي يلعبونها.
1: ايش هي؟
4: فوق الطاولة كذا كور صغار بدهم يدقونها بالعصاية.
1: هذه اسمها البلياردو.
4: البلياردو
1: متأكدة خلاص؟
4: ايوه بإذن الله.
1: بإذن الله، يعطيك العافية حصة، شكرا لك، يا هلا وسهلا فيك. يا هلا فيك. طيب ناخذ اجاباتكم. خلينا ناخذ اجاباتكم اللي على اكس عندنا. نحن كان اجابه عندنا رنيم قالت اول شيء لودو ستار، بعدين غيرت وراحت للمونوبولي. عندنا ايضا اجابه من فيصل عبد الله الثقفي قال البليارد، وهذه الاجابات اللي وصلتنا. لا كمان عندنا اجابه، بس دقيقه خلينا نشوف نطلعها كيف. خلينا حنرجع للاجابه اللي في الاكس. عندنا من ضمن الإجابات اللي وصلتنا على الواتساب، أنا هذه لعبة السنتس أو سنت أو سنت، أنا أول مرة أعرفها صراحة، بس يعني بحثت عنها وشفتها إنه هي لعبة جميلة، يعني لعبة فرعونية قديمة وكذا. عمرو رياض نجاوب هذه اللعبة. أنا أقول لكم لا غلط، لأنه أنا ما أعرفها صراحة فما حطيتها، مو هي اللعبة. كمان عندنا إجابة من أم ريم قالت البلياردو، وليد قال الهوكي، أيضا عندنا إجابة من يزيد قال البلياردو، أيضا من ضمن الإجابات عندنا إجابة من أمين علي حسن قال اللودو. أيضا عندنا إجابة من جمال عبد الرحمن قال البلياردو. أيضا عندنا إجابة من أبو خلاد قال الشطرنج. هادي اليامي قال البلياردو. عندنا إجابة من فؤاد يقول الإجابة البلياردو. أوكي يعطيك العافية، شكرا لك على رفع المعنويات يا فؤاد. طيب عندنا كمان إجابة، مصطفى يقول ألوان، مصطفى يقول ظهوري تزامن مع الاختلافات. الاختلافات مقصود بها الاختلاف في الألوان ولا الثقافة؟ لا، لا الألوان ولا الثقافة، ما أقصد هذا الموضوع. هاي اللعبة لها مسار محدد أو لوحة مخصصة. لوحة تعتبر مخصصة مش مسار محدد. طيب لعبة في الأولمبياد I think إنها دخلت ولكن لم تصنف، لم تصنف. تلعب في الملعب ولا لا؟ تلعب في أي مكان. أيضا عندنا أبو نواف يقول اسمها قديم تغير الحين، من يوم ما طلعت هذا اسمها، من يوم ما طلعت هي اسمها.

واحد، أوكي؟ لأنه هي طلعت في حضارات قديمة، والاختلاف أو الخلاف اللي أنا بتكلم عنه أنه كل أحد يعني جاء في شعوب كثيرة أو حضارات قديمة نسبتها لنفسها، فكان في اختلاف في منشأ هذه اللعبة، إنها من وين طالع، يعني مين اللي اخترع اللعبة الأساسية. في ناس تقول من هنا، وفي ناس تقول من هذه الحضارة، وفي ناس تقول من هذه الحضارة. عشان كذا بس أثبت إنها قديمة جدا، طلعت من 4000 سنة هذه اللعبة. أوكي، هنرجع عيد اللغز من جديد، وهنطلع فاصل صغير ونرجع لكم من جديد نختم اللغز. أوكي، اللعبة تقول أنا لعبة لا يمكن كسر القانون إلا وسوف ولا سوف تعود إلى البداية. ظهوري تزامن مع الاختلاف، ولكني سوف أجمعكم في النهاية. أدواتي بسيطة رغم المتعة الكبيرة، فمن أنا؟

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: عودة، وصلنا للجزء الأخير في اللغز. أوكي خلاص كذا انتهينا من اللغز، خلينا نعيد اللغز ونشوف الإجابات اللي وصلتنا آخر شيء اللي ما قريناها حنقراها. يقول اللغز: أنا لعبة لا يمكنك كسر القانون وإلا سوف تعود إلى البداية، ظهوري تزامن مع الاختلافات ولكني سوف أجمعكم في النهاية، أدواتي بسيطة رغم المتعة الكبيرة، فمن أنا؟ طيب عندنا الإجابات اللي وصلتنا اللي يعني ما قريناها، من ضمن الإجابات بس أبغى أعرف فين أنا وصلت. أوكي عندنا غازي شولان قال البلياردو، أيضا عندنا نورة قالت الشطرنج ولكن والدة نورة قالت البلياردو، أما عندنا كمان إجابة من أم ريم تقول بلياردو، يزيد قال البلياردو، عندنا قاهر الضرام قال البلياردو، جمال عبد الرحمن قال البلياردو، أيضا يحيى محبوب قال البلياردو، عندنا كمان إجابة كمان من كان تساؤل من أبو نواف قال اسم تغير اسمها، لا زي ما طلعت من أول هي اسمها كذا. أحمد راشد قال إكس أو. خلينا ناخذ أصيل. صباح الخير يا أصيل.
2: صباح النور.
1: يا هلا وسهلا فيك. هاي أصيل.
2: البلياردو بكل جدارة.
1: الله أكبر. طيب أمس قلت لي بكل جدارة وطلع الإجابة غلط، ها متأكد؟ الحين انت متاكد؟ الحين اليوم انت متاكد صح؟
2: ايوه خطا. اتوقع انه اليوم بيكون زي امس يعني.
1: ما اعرف ما اعرف. خلاص اخر كلام.
2: اليوم متاكد 100%.
1: يا سلام عليك. طيب تمام يعطيك العافيه اصيل، يعطيك العافيه، شكرا لك، يا هلا وسهلا فيك. طيب عندنا كمان من ضمن الإجابات أمين علي حسن قال الشطرنج، أيضا عندنا إجابة من عبد الله الحربي قال الشطرنج، وأيضا مقرن قرينا إجابتك يا مقرن قال البلياردو، كاتب قبل الفاصل ما يروح أبد، ما يروح حق وراهم طالب أبد ما حيروح. أيضا عندنا أبو خلاد قال البلياردو. آخر إجابة معانا من صفوان، لا مو آخر. طيب عندنا صفوان أبو ليان قال البلياردو، وعودا حميدا يا صفوان. أيضا عندنا أم وجدي قالت البلياردو. آخر إجابة خلاص. أوكي أم وجدي هي كانت آخر إجابة. تمام تمام. اللغز يقول كذا ننهي لغزنا. اللغز يقول أنا لعبة لا يمكن كسر القانون إلا سوف تعود إلى البداية، ظهوري تزامن مع الاختلافات ولكني سوف أجمعكم في النهاية، أدواتي بسيطة رغم المتعة الكبيرة، إجابتنا هي البلياردو. يعني صراحة برافو عليكم، مع أني ما غششت كثير ولكن برافو عليكم، أغلبكم جاوب إجابة صحيحة. نرجع نفسر اللغز. اللغز يقول لا يمكنك كسر القانون إلا وسوف تعود إلى البداية، هذه بالحالة هالكلمة فسرها متصل كان معانا أبو هزاع. أبو هزاع يعني قاعد مع التفكير إلين ما وصل، وفعلا هذا القانون اللي يرجعك للبداية، ممكن يحكم عليك أنه ترجع إلى البداية. ظهوري تزامن مع الاختلافات، هذه اللعبة نسبت أو نسبوها لنفسهم بين الفرنسيين وبين البريطانيين وبين الإنجليز كله، يعني الإنجليز والفرنسيين وكمان حتى الألمان كلهم قالوا أنه إحنا اللي اخترعناها، فكان في مشاكل في أنه أنها تنسب لمين بالضبط، فكان التاريخ شوية حقها معقد. حتى الصينيين دخلوا في الموضوع وبرضو قالوا أنها كانت من ابتكارهم وأنهم اللي وصلوها لأوروبا، فكان في مشاكل على مين اللي اخترع هذه اللعبة أو كيف وصلتنا هذه اللعبة أو مين اللي وضع قوانينها هذه اللعبة، ولكن سوف أجمعكم في النهاية. اللعبة تجمع فعلا الناس على هذه الطاولة وأنه نلعب مع بعض. طبعا في ناس سألتني في طاولة ما رضيت أقول لأنه خلاص كانت بدأت توضح اللعبة. أدواتي بسيطة اللي هي الكرة والطاولة وأيضا العصا رغم المتعة الكبيرة. هذه هي تفسير لغزنا اليوم. مين اللي جاوبنا إجابات صحيحة؟ خلينا نبدأ من البداية على الواتساب. أول إجابة صحيحة كانت معنا من خديجة، مع أنه خديجة ما هي عارفة اسمها، قاعدة أرسلت لي الكورة وأرسلت لي العصاية يعني أرسلت لي كل الأموجيز اللي للبلياردو. أم سيف بعد خديجة، أم سيف، يوسف الترابي، ريناد الشهري، أيضا فواز الشريف، عندنا كمان فالح العتيبي، وأيضا عندنا عمار، رضا أبو مقرن، بلا

الفاضل عبد العزيز عسيري غازي شولان والدة نورة برضو جاوبت إجابة صحيحة. عندنا فؤاد قطان، فيصل الثقفي، أم ريم، يزيد، قاهر الظلام، جمال عبد الرحمن، هذولا كلهم جاوبونا إجابات صحيحة من البداية. ما قلت اسمك يا عبد الله البلوي لأنه اسمك أنت قايل الإجابة أصلا غلط، بس أنا قريت الإجابة حقتك. أيضا خلينا نرجع للي جاوبونا إجابة صحيحة على الاتصال. أول إجابة صحيحة كانت من فواز، وبعدها هويدة ومهند، أيضا عزيزة أبو هزاع، وأيضا علي النجعي. عندنا كمان لميا اللي يعني فجأة قالت الإجابة، يعني أنا صدمتني صراحة، ولكن أنتم ما قريتوا ملامح وجهها فكان يعني ممتاز جميل أمور طيبة. عندنا أيضا حصة، وعندنا أصيل اللي متأكد 100% كان اتصاله آخر اتصال وهو فعلا كان متأكد 100%، وأيضا عماد، والله قلت اسمك يا عماد، قلته والله إني قلته. عبد الهادي عمران، أنت اللي جاوبت شوية متأخر عشان كذا ما قلت اسمك، ولكن فعلا توالت الإجابات الصحيحة، ولكن عمار أنا قلت اسمك يا عمار. تمام، هذه كانت لعبتنا وكانت الإجابات. شكرا لكل اللي شاركونا. خلونا نطلع فاصل صغير، راجع لكم من جديد نكمل باقي فقرات. ابدأ صح.

0: صح على جدة اف ام.
1: عودة، رجعنا لكم من جديد. طيب أنا بس عذرا نسيت أقول أسماء اللي جاوبونا على منصة إكس.

0: اللي جاوبون على منصه اكس صح هم اثنين، فيصل الثقفي وايضا مشاعل ابو الهول، هم الاثنين اللي جاوبون اجابات صحيحه على الواتساب. في ناس بتقول ما قلتي اسمنا، بالعكس قلت كل الاسماء، اللي كانوا متاخرين شويه هم اللي ما قلت اسمهم. يعني عندنا صفوان ابو ليان، انت مجاوبنا الساعه 7:57، يعني من مره متاخر. ردينا انت من الناس اللي جاوبتينا اجابه صحيحه وقلنا اسمك من البدايات، انت ثالث وحده تجاوبينا اجابه صحيحه، يعطيكم العافيه. خلينا ننتقل الى خبرنا واخبار ابدا صح. خبرنا اليوم له ابعاد ثقافيه، جمعية الآثار والتاريخ بنجران تنظم ندوة ثقافية لإبراز القيمة التاريخية والسياحية بالمنطقة. نظمت جمعية الآثار والتاريخ بمنطقة نجران أمس ندوة ثقافية بعنوان نجران واجهة سياحية ساحرة ضمن فعاليات مهرجان صيف نجران 2026، وذلك بمكتبة بيت الثقافة بنجران. ركزت الندوة على إبراز القيمة التاريخية والسياحية لمنطقة نجران والتعرف بأهم مواقعها التراثية، ومن بينها موقع حما الثقافي المدرج على قائمة التراث العالمية لليونسكو، ومحمية عروق بن معارض، وموقع الأخدود الأثري. كما استعرض المتحدثون الأسواق التقليدية بما فيها سوق الجنابي وعمارة العمارة التراثية المميزة التي تجسد الهوية الثقافية للمنطقة. وأكدت الجمعية على التنوع البيئات في نجران الجبلية والسهلية والصحراوية، ويمنحها ميزة تنافسية يجعلها واجهة سياحية موسمية طوال العام، خصوصا في فصلي الصيف والشتاء. شدد المنظمون الندوة على أهمية تعزيز الوعي المحلي والدولي بالمواقع السياحية والتراثية في نجران، وتفعيل الشراكات بين الجهات الحكومية وخاصة لدعم الخدمات السياحية والحفاظ على الموروث الثقافي.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق

0: وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
2: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
1: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
2: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
1: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
2: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
1: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
2: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
1: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك.

0: فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.

0: صح على جدة اف ام.
1: عودة ورجعنا لكم من جديد في دردشتنا الصباحية. كثير مواقف تعدي على الإنسان، في مننا يستغرب منها وفي مننا لا، عادي يعني بالنسبة له تعدي عليه عادي. ولكن في حدث حصل يعني قدامي، في ناس ترتاب أو تخاف لما تلاقي الأشخاص قدامها تتعامل معها بلطف، يعني بلطف زائد، فيصير عنده قلق إنه هذا أكيد ريد فلاج، هذه علامة، إيش يبغى مني هذا الشخص، إيش يبغى، إيش ليش يتعامل معي بلطف الزيادة، يعني خاصة اللطف الزائد، يعني مو بنتكلم عن اللطف العادي، اللطف الزائد، يعني مو إنه والله يعني كلمتين، لا في لطف يكون أكتر. أوكي، فهل أنت من الناس اللي تحب إنك تتعامل مع الشخص اللطيف، ولا ممكن تخاف منه تحذر منه، يعني تصير تراقب حركاته، هل هو لطيف لمبتغى معين، ولا هل هو لطيف لأنه سامع مثلا خبر، هل هو لطيف لأسباب، ولا هل هو لطيف لأنه هو شخصيته لطيف مع الكل والجميع، ولا هو لطيف معي أنا، ولا لطيف الشخصية اللطيفة الودودة اللطيفة، هل تحب وتفضل التعامل معها ولا لا تخاف منها وتشوف انها ريد فلاج، لانه مو كل العالم يعني، فيمر العالم باشياء يعني معينه، ممكن انا اليوم اكون عصبي، ممكن اكون طفشان، ممكن ما لي اخلاق، بس انا شايف هذا الشخص لطيف طول الوقت، هل تشوف انه هو يمثل ولا لا؟ انت الشخص اللطيف انت تحب تتعامل مع الشخص اللطيف، ولا تشوف انه يخفي في جعبته شغله ما ورانا اياها الى الان؟ فشاركونا، قولوا لي الأشخاص اللطيفين هل أنتوا تحبوا تتعاملوا معهم ولا لا؟ أكيد تقدروا تشاركونا على 800-244-28-28. أما بالنسبة للاتصال على 012-647-7154 أو 012-647-5544 أو 012-649-5154، وكمان تقدروا تشاركونا على منصة إكس على جدة أندرسكور راديو، تشوفونا صوت وصورة، وأيضا تشاركونا في موضوع اليوم، وموضوعنا اليوم بيتكلم عن الأشخاص اللطيفين. الشخص اللطيف، هل أنت من الناس اللي تحب يعني تفضل التعامل مع الشخص اللطيف، ولا لا تشوف إنه الشخص اللطيف هذا عليه علامات استفهام وتحته 700 خط لازم أحذر منه قدر المستطاع؟

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: عودة ورجعنا لكم من جديد. هل تفضل التعامل مع الأشخاص اللطيفين ولا تحذر منهم؟ نحن بنتكلم اللطافة الزيادة عن اللزوم، مش اللطافة العادية، اللطافة زيادة عن اللزوم. طيب خلينا نبدأ ناخذ مشاركاتكم. نقول أحمد صباح الخير. يا أحمد
2: بخير.
1: يا هلا، صباحك أنوار.
2: كيف الحال؟
1: الحمد لله، كيفك أنت؟
2: الحمد لله تمام.
1: الحمد لله. الأشخاص اللطيفين بزيادة على اللزوم يا أحمد، تحذر منهم ولا لا تنبسط معاهم؟
2: لا والله يا مرحب، هو يعني
1: اللطافة حلوة برضه.
2: الحرص، بس الحرص في التعامل، لأن التدخل بزيادة مع الأشخاص ساعات يعني بيكون له عواقب مش كويسة.
1: نعم نعم، فأنت حذر.
2: اه طبعا، ما لازم يكون لطيف بزياده او لطيف او مش لطيف. انا اتعامل مع جميع الناس بجميع الاشكال بجميع الطبقات، لكن الحرص.
1: انت حريص في كل علاقاتك، ولكن انا

0: أجد أنه في شخص لطيف مع الكل والجميع، يعني ليس له يعني مشاكل مع أحد، أموره كلها دائما زيادة، دائما لطيف.
1: أيوة. ساعات اللطف الزيادة ده وقت بيبقى خلفه يعني إيه
0: هو ده.
1: أيوة إحنا ما عندناش علم غيب،
0: هو ده
1: تلقائية. أيوة. بس تلقائية لازم يكون لها إيه، يكون لها ليميت معين، حرص معين، حاجات كده، مرابط معينة، عشان خاطر ما نجيش في الآخر نتكبع على وجوهنا ونلاقي نفسنا بقى إيه
0: لابسين في الحيطة.
1: طبعا الشكل كل اللي احنا رسمناه ده يبقى في الاخر في حيطه فعلا.
0: نعم.
1: لازم نكون حرفيين.
0: نعم، يعني تخاف من الشخص اللي تشوف انه الكل يمدحه، الكل ما عنده ابدا اي احد، تخاف منه ولا لا بالعكس تنبسط عليه هذا الشخص؟
1: بص انا اقول لحضرتك شيء، يعني انا ما بخافش من اي حد، ما بخافش من اي تعاملات مع الاشخاص.
0: نعم.
1: الحمد لله بخاف من ربنا سبحانه وتعالى، عشان كده انا بتعامل بنقاء مع الناس. ما بخافش ان انا بقى ايه اخد صدمه واقول ده شفت انا كنت بعاملك، ما بحبش الجمله دي، ان انا كنت بعاملك كويس في الاخر انت ما طلعتش الثقه اللي انا اديتها لك. مفيش الكلام ده، لكن حتى ماليش دعوه باراء الناس. الناس كلها شايفه ان ده كويس، انا تعاملت معاه، دخلت معاه في تعامل وما كانش احسن شيء، لا خلاص دي طريقه ولا دي طريقه.
0: جميل.
1: فده بيبقى انت شيء اللي هو الراي المستقل في التعاملات خصيصا يعني.
0: جميل، يعطيك العافية أحمد، شكرا جزيلا لك. يا هلا يا هلا وسهلا فيك. نروح لعلي، صباح الخير يا علي. علي،
2: ألو، السلام عليكم.
0: وعليك السلام والرحمة، يا هلا يا علي. يا هلا فيك.
2: ما شاء الله مروقة ورايقة وعدمك طيبة
0: دحين. خلي لا مروقة ورايقة. علي، الأشخاص اللطيفين بزيادة تحذر منهم ولا تتعامل معهم، تحب تتعامل معهم؟
2: احذر منهم. يعني
0: تحذر منهم ليش؟
2: والله اسباب كثير يعني الواحد.
0: اعطينا اسباب، اعطينا سبب من الاسباب ليش تحذر منهم. انا لطيف معاك طول الوقت، فليش تحذر مني؟
2: من عيوني التنتين.
0: اوكي طيب.
2: لا احذر منهم يعني من بعد، يعني ما احب اني اتكلم معك كثير.
0: ايه
2: والواحد رايق زد الله لا يقول اي واحد.
0: دحين نحن ما بنتكلم في الدم، احنا بنتكلم انه شخص يتعامل معك كويس تحذر منه ولا تتعامل معك كويس؟
2: لا لا لا كويس، لا الكويس.
0: أيوة.
2: لا الكويس باحترام وتقدير.
0: نعم هو احترام وتقدير، بس لطيف بزيادة مرة لطيف، تخاف
2: نعم
0: منه ولا لا؟
2: لا ما خاف منه.
0: خلاص
2: ما خاف منه، ليش خاف منه؟
0: حلو جميل، يعني تتعامل معه. يعطيك العافية.
2: أتعامل معه بس لبط طيب وكلمة حسن.
0: حلو، يعطيك العافية، شكرا لك يا علي، يا هلا وسهلا فيك. يلا خلينا نروح لأفراح. صباح الخير يا أفراح.
3: صباح الأنوار. هلا.
0: يا هلا فيك، يعطيك العافية، كيف حالك؟ تمام
3: الحمد لله، الله يعطيك العافية.
0: يا هلا فيك. يلا يا أفراح قولي لي، الشخص اللطيف بزيادة معاكي هل تحذري منه ولا لا تتعاملي معاه زي ما هو؟
3: إلا أحذر منها وانتبه منها.
0: ليش؟
3: لأنها لا صراحة يعني هذا الشيء أنا شفته من قريب، يعني من بعد العيد حق رمضان. يعني خليني أقول لك أنا الإنسان هذا أعرفه حق المعرفة.
0: طيب.
3: من زمان. لكن ولطيفة، هي فعلا لطيفة، لكن لما شفتها لطيفة معايا بزيادة مع الناس عادي، أنا خفت تروح ورايا تشوفني أتكلم، تيجي تتكلم كذا وفي نص كلام أنا وشي زي كذا، أنت خفت. لا صراحة
0: وقفتي.
3: وقفتي. و
0: طيب تمام، يعطيك العافية، شكرا لك يا أفراح.
3: هلا هلا.
0: يا هلا وسهلا فيك، يا هلا وسهلا فيك. طيب خلينا ناخذ كمان وبعض من المسجات اللي ما تجهز الاتصالات عندنا. فواز الشريف يقول صباح الخير. نعم أتعامل بلطف، لأنه بالعادة يكون الشخص يكون يحب الناس يتعامل معاهم بالمثل، فهي مبادرة. لكن اللطف بزيادة عن اللزوم المتصنع تكون مكشوفة وغير مرغوبة. جميل، يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك. عندنا أيضا عبد الله بركات يقول بالعكس، وقت الجلسة والوناسة أيوة، أما وقت الأمور الجادة على خفيف مو بزيادة. ما فهمت عبد الله، اشرح لي، ما فهمت ايش وقت الجلسة والوناسة. نحن نتكلم شخص لطيف يتعامل معك في كل الحالات، يتعامل معك بلطف زائد عن الطبيعي، يعني بزيادة. شخص ما تعرفه مثلا، بدأتوا توكم تعرفتوا على بعض، ما تعرفوا بعض إلا عن طريق أشخاص معينين، ما هو ذاك المعرفة، ما تعرفه كويس، ولكن بيتعامل معك بلطف زيادة، تحذر منه ولا لا تتعامل معه بالمثل وتكون لطيف معه؟ خلينا نروح لخالد. صباح الخير يا خالد.
4: اهلا وسهلا بدينا يسعد صباحك وخميس
0: وصباحك يا رب. يا اهلا وسهلا فيك يعطيك العافيه.
4: يا حياك يا حياك. انا والله بتلطف معه بالعكس اختينا بتلطف معه.
0: ما عندك مشكله فيه؟
4: اي نعم طبعا بتلطف معه بدبلوماسيه.
0: حلو يعني ما عندك مشكلة تحب تتعامل مع الأشخاص اللطيفين.
4: لا بالعكس بالعكس. أنا عندي أصحاب لطفاء جدا.
0: ايه؟
4: أنا أتعامل معهم بنفس السلوب سبحان الله يعني.
0: بس أنت هذول أصحابك يعني تعرفهم. نحن نتكلم شخص جديد عليك ما تعرفه بس أنت شايف أنه بيتعامل بلطف بزيادة يخوفك ولا لا؟
4: بالعكس نفس أسلوبه أفضل معاه.
0: حلو تمام يعني تتعامل بالمثل. تعامل بالمثل. يعطيك العافية خالد. شكرا شكرا شكرا جزيلا. طيب عبد الله بركات يسألنا يعني المزوح. لا مش المزوح، الشخص اللطيف يعني وكيفكم وطيبين ويهتم طول الوقت مهتم بالأشياء ومهتم باللطافة بالزيادة ينتبه لكلماته مبتسم دائما في وجهك بالذات أنت يعني ما يحتاج هذه الزيادات لأنه نحن ما نتعامل يعني ما نتعامل ما نعرف بعض كويس بس هو معايا لطيف بزيادة هل تحذر منه ولا لا تشوف انه لا هذه طبيعة انسان وعلى حسب الظروف او انك تشوف المعطيات اللي حوالينه. خلينا نطلع فاصل صغير راجع لكم من جديد. طبعا عندنا مشاركات ولكن بعد الفاصل هناخذها.

جدة اف ام. الأشخاص اللطيفين بزيادة، هل تفضل التعامل معهم ولا لا؟ نوقف نحذر شوية، نشوف إيش الوضع، إيش المعطيات، ليش هو لطيف معايا، هل

0: كذا المحبة من الله، هو لطيف بشخصيته ولا لطيف عشان في مصلحة، ولا يعني هل في ارتياب في الموضوع ولا الأمور كذا هي سهلات هي جاية كذا يعني، أثق ولا لا؟ خلينا نقول صباح الخير لامتنان. صباح الخير.
1: ألو.
0: يا هلا.
1: هلاني سجي، صباحك بخير أستاذة دينا، كيفك؟
0: وصباحك يا رب، يعطيك العافية، يا هلا وسهلا فيك، كيف حالك؟ تمام؟
1: خير الله يسلمك.
0: يا هلا فيك. يلا يا امتنان قولي لي، الأشخاص اللطيفين، أنا ما أعرفك ما تعرفيني، ولكن تعرفنا على بعض في دوام في شيء في يعني في جمعة، أيوة، وأنا لطيفة مرة بزيادة، تخافي ولا لا؟ يعني أعاملك بالمثل وخلاص وتعامليني بالمثل وخلاص؟
1: لا بالعكس، يعني حاملك بالمثل لأنه ممكن أنه أرتحت لك.
0: لا لا أنا لطيفة، أنت لسه ما ارتحتي لي ولا ارتحت لك، بس أنا لطيفة بزيادة، هل تخافي؟
1: طيب أيوة. لا
0: تخافي؟ أوكي
1: لا ما حخاف، ممكن أيوة ممكن الشخص يعني الطرف الثاني يرتاح لي أو معجب أو حاجة، ما أدري،
0: ممكن يعني ممكن لا ممكن يكون يعني ما تدري، هي يعني سبحان الله ترى النفوس تختلف والأشياء كلها تختلف، زي ما قلتي ممكن هو يكون فيها والله عجبتني هذه البنية، والله دخلت قلبي والله، وفي ناس لا تقول لك اللطف الزيادة ذا وأنا شايف أنه
1: وراء مصلحة، يعني
0: وراء مصلحة اللطف الزيادة ذا، أو الشخص اللي سمعته طول الوقت عند كل الناس ممتازة، هذا مو معقولة، ما يعصب ما يتوتر ما يحزن،
1: في إلنا في الموضوع
0: صح ولا لا؟
1: ما أعرف، نحاول نحصل الظن يعني.
0: طيب أنت من الناس اللي تحسن الظن ولا من الناس لا؟
1: لا والله للأمانة أحسن الظن، بالعكس هنبسط يعني كثير، يعني
0: ما عندك مشكلة في الموضوع يعني حتتعاملي. حلو تمام، يعطيك العافية امتنان، يا هلا وسهلا فيك ومرحبتين. يلا يا نوال، صباح الخير يا نوال.
2: صباح النور.
0: أهلا وسهلا ومرحبتين، كيف حالك؟
2: بخير الله يقويك، يعطيك ألف عافية،
0: الله يعافيك، يا هلا فيك،
2: هاي أسبوع إجازة سعيد إن شاء الله.
0: آمين يا رب على الجميع. هاي نوال قولي لي، الشخص اللطيف بزيادة معاكي
2: ما أدري، شوفي على الموقف دينا ترى.
0: أوكي.
2: يعني الشخص على موقفه.
0: أي.
2: يمكن هو طبيعته كذا لطيف.
0: أي. أي.
2: يعني ويعني مبتسم ويعامل هذا بذا، يعني اللي قاعد يومهم يعاملهم بلطافة ابتسامة طيبة خاطر، فأنا زي امتنان أحسن الظن يعني.
0: على حسب
2: بس
0: يعني.
2: بس الشخص أي. إيه بس الشخص إذا أنا ماني متعودة عليه لطيف هني عاد.
0: نوقف شوية.
2: يحط بين قوسين والله دينا ما كانت قبل يعني مو متعودة عليها تبتسم في وجهي وتضحك وهنا والله.
0: آه لا خلينا نكون بس عشان نحدد الخيار، نحدد الخيار إنه هذا الشخص أنت ما تعرفي، بس إنه يعني ما بينكم الود ما في. بس انه إيه هو لطيف هو بزياده
2: اذا طبيعته كده يعني.
0: ايوه ما نعرف
2: طبيعته، ما عارفه انا
0: ما نعرف.
2: يعني لا بقول يعني بتعامل اياه يعني
0: على حسب.
2: نفس معاملته إيه، بس ما بقعد احذر منه يعني بقول لك تسوي لي شيء او حاجه.
0: أوكي.
2: خلينا نحسن الظن معاه،
0: نحسن الظن،
2: يمكن الله يرسل لنا هديه يعني هالشخص.
0: صح صح كمان. لا صح معك حق 100%، ممكن هذا الشخص يكون الله ارسله بلسم لك في موقف من المواقف، انه اكون انا والله حزينه او شيء، فهذا يعني رفع معنوياتي مثلا، او
2: زيكم انتم صراحه يعني الان انا صرت اصحى بدري وتابعكم بلسم صراحه على الروح.
0: حبيبتي يعطيكي الف عافيه،
2: الله يعطيكم الصحه والعافيه ويقويكم ان شاء الله على التعب.
0: يا هلا
2: وسهلا
0: فيك. طيب نتكلم عن الاشخاص اللطيفين، هل فعلا طبيعي انه الاشخاص يكونوا لطيفين طول الوقت ولا لا نخاف منهم؟ هل هذا اللطافة هذه ممكن تكون قناع وتمثيل لفترة طويلة أو مع أشخاص معينين، لأنه هو يقدر يفرغ مثلا في البيت، ما خلاص نحن مننا شايفينه في البيت يفرغ في هذا، ولكن نحن نعرف هذا الشخص في الدوام، نعرف هذا الشخص والله في مكان معين، فهو مضطر يتعامل مع الناس بطريقة لطيفة لأنه هو ما يقدر يوريك الوجه الثاني. خلينا نقول ترى كلنا عندنا وجوه أخرى، يعني نكون لطيفين هنا نحن المذيعين ترى لطيفين مرة، هنا بس برا الكاميرا حالتنا حالة ترى وضعنا سيء، فانتبهوا. فخلينا نقول الشخص اللطيف، هل الشخص اللطيف دائما ننبسط في التعامل معه ولا نحذر منه لأسباب تحذيرية فقط، يعني أسباب أنا بحطها لنفسي، أمنية لنفسي، أحمي نفسي من صدمات مثلا أو مواقف معينة. هذا موضوعنا اليوم، خلونا نطلع فاصل صغير، راجع لكم من جديد، لا تروحوا بعيد.

في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزير، يوميا السادسة مساء على جدة FM.
2: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا الثامنة مساء على جدة FM.
3: ابدأ صح على جدة FM.
4: عودة، رجعنا لكم من جديد، وصلنا لفقرة حدثة في مثل هذا اليوم، اليوم الموافق 16 يوليو. نبدأ بأول الأحداث. عام 1661 إصدار بنك ستوكهولم أول أوراق نقدية في أوروبا، وفي خطوة شكلت بداية تطور أنظمة التعامل المالي الحديثة. عام 1935 جرى تركيب أول عداد للمواقف السيارات في الولايات

الولايات المتحدة في ابتكار أسهم في تنظيم حركة المركبات داخل المدن. عام 1951 صدرت رواية الحارس في حقل الشوفان، والتي أصبحت من أشهر الأعمال الأدبية وأكثرها تأثيراً في الأدب الحديث. عام 1969 أطلقت المركبة الفضائية أبولو 11 في رحلتها التاريخية التي انتهت بأول هبوط للبشر على سطح القمر. 2004 افتتاح منتزه الألفية في مدينة شيكاغو ليصبح من أبرز المعالم الثقافية والسياحية في الولايات المتحدة.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: عودة ورجعنا لكم من جديد. اليوم موضوعنا بنتكلم عن الأشخاص اللطيفين، ولكن جرعة اللطافة زيادة شوية. ما في أحد ما يحب يتعامل بلطف أو يتعامل أو أحد يعامله ويكون لطيف، ولكن لما تكون اللطافة زيادة عن حدها، يعني ما هي في النطاق الطبيعي، هل تفضل التعامل بلطف مثل ما هو بيعاملك بلطف، أو أنك تكون حذر، أو على حسب الموقف وعلى حسب المكان، هل في ظروف ممكن تتيح لك أنك أوكي تتقبل هذه اللطافة الزايدة ولا لا؟ عندنا مشاركة، يعطيك العافية فواز، شكرا جزيلا لك على مشاركتك. أيضا عندنا خالد خليفة يقول: اللهم صباحا تجبر فيه فيه الخواطر، وتبشر فيه القلوب، وتفرج فيه الهموم. صباح الخير، صباحك أنوار يا خالد. هذا هو موضوعنا اليوم. خلينا نذكركم بأرقامنا على 800-244-28-28، هذا رقم الواتساب، فيكم تشاركونا أكيد في موضوعنا اليوم، أو حتى تعلقوا على أي فقرة من فقراتنا. أما بالنسبة للاتصال على 012-64-7754 أو 012-64-9514 أو 012-64-7844، هذه الأرقام للاتصال. أما للي حابب يشاركنا

طريق منصة إكس أو تويتر سابقا جدة أندرسكور راديو، هذا حسابنا الرسمي على منصة إكس، أو تكتب بالعربي إذاعة جدة، حتلاقي البث صوت وصورة، حتقدر تشوفونا وأيضا تشاركونا تحت التغريدة وتشاركوا في موضوعنا اليوم. اليوم بنتكلم عن الأشخاص اللطيفين أو الأشخاص اللطفاء، ولكن هذا اللطف زايد عن حده، هل تفضل التعامل معهم أم لا وتحذر منهم؟ فاصل وراجعين.

أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. هنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

0: ابدأ صح على جدة اف ام.
1: عودة ورجعنا لكم من جديد في فقرة ترند. أكثر الأخبار تداولا في منصة إكس بعد إطلاق هيئة الأزياء بالتعاون مع مختبر السياسيات الثقافية بوزارة الثقافة الدليل الإرشادي للعقود والاتفاقيات بين عارضي الأزياء ووكلاء الأزياء وأيضا مصممي الأزياء، مما أثار تفاعلا إيجابيا إذ رأى كثير من المهتمين بصناعة الأزياء أن هذه الخطوة تعكس توجها نحو تعزيز الاحترافية وتنظيم العلاقات التعاقدية داخل القطاع الإبداعي. واعتبر عدد من المستخدمين أن توفر مرجع إرشادي موحد يسهم في رفع الوعي بالحقوق والالتزامات ويحد من الخلافات التعاقدية خاصة للمواهب والممارسين الجدد. وفي تعليقات متداولة كتب أحد المستخدمين: وجود دليل واضح للعقود يمنح العاملين في القطاع ثقة أكبر عند بدء أي تعاون، بينما أشار آخر إلى أن تنظيم الجوانب القانونية لا يقل أهمية عن الإبداع في صناعة الأزياء، كما عبر آخرون عن تطلعهم لإطلاق دلائل مماثلة لتغطي بقية المهن الإبداعية، مؤكدين أن مثل هذه المبادرات تسهم في بناء قطاع أزياء أكثر نضجاً واستدامة.

رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

صح على جدة اف ام. عودة ورجعنا لكم من جديد. اليوم بنتكلم عن الأشخاص اللطيفين، الأشخاص اللطيف، الشخص اللطيف بزيادة، يعني بطريقة شوية مريبة. أنا لطيف بزيادة، فما هو التعامل، طريقة التعامل معه؟ هل تفضل أنك تتعامل مع الأشخاص اللطيفين حتى لو كان بزيادة حتى، ولا لا ما عنده بالنسبة لك؟ لا، تأخذ الحيطة والحذر من الموضوع، تشوف يعني تراقب، مش ضروري يعني تروح للنية السيئة، ولكن شخص ما أعرفك ولكن أنت لطيف بزيادة معايا لدرجة أني أكيد حوقف، يعني شوية حوقف، حطالع إيش الوضع، إيش اللي حاصل. عندنا أحمد يقول ساعات اللطافة تكون بشكل مريب وتنتهي بمصلحة، لو إلا لو كانت من شريك الحياة. شريك الحياة هذا شيء طبيعي، يعني أنه يكون فيه لطافة بين الأشخاص، بين أفراد العائلة، بين الأصدقاء، هذا طبيعي أنه يكون فيه هنا لطافة، أنه أنا لطيف مع الجيران، لطيف مع زملائي في العمل، هذه مفروغ منها ومعروف من معروف كيف طريقة التعامل. وبالعكس هفضل أني أتعامل مع كل الأقربائي بطريقة لطيفة، كل معارفي بطريقة لطيفة، وهم يعاملوني بطريقة ألطف كمان. ولكن عندما أتعرف على شخص والله ما هو مقرب مني، ولكن ألاقي أنه اللطافة زايدة، أنت لا تعرف ولا يعرفك، فليش اللطافة زايدة لدي الدرجة؟ هل توقف ولا تقول لا وخليها على حسب الظروف؟ خليها نقول والله هو يا سلام شخص لطيف كذا، يعني هو طبيعته لطيف مثلا، توقف ولا لا؟ هذا هو موضوعنا اليوم. أكيد تقدروا تشاركونا على 800-244-28-28. أما بالنسبة للاتصال على 012-64-77-154 أو 012-64-78-544 أو 012-64-95-154. في يعني مقولة تقال إنه الأشخاص اللطيفين يجب الحذر منهم، لأنه لا تدري يعني ما تعرف وين نواياهم، قديش هو يمثل، قديش هو يمثل في هذه اللحظة وفي هذا الوقت. ولكن أكيد هناك أبعاد أخرى، نحن ناس طبيعيين، فالناس الطبيعيين أكيد تعتريهم كثير من المشاعر المختلفة، بين الحزن، العصبية، التوتر، الخوف، غيرها من الـ الـ الـ الـ الـ

التطلعات، أو أنه كمان زي ما نقول أنه الأرواح أحيانا تتلاقى، فأنا ممكن أستلطف شخص وممكن ما أستلطف هذا الشخص، ولكن لما أكون لطيف مع كل الأشخاص هل هذا طبيعي؟ هل تشوف أنه طبيعي أنه الأشخاص يكونوا لطيفين مع الكل بنفس الدرجة، ولا هنا توقف شوية؟ كيف هو طبيعي مع يعني لطيف مع كل الناس، ما يتضايق من أحد، بالنسبة له أوكي الحياة، هو طول الوقت مبتسم طول الوقت طول الوقت، هل هذا طبيعي ولا لا؟ هذا هو موضوعنا اليوم. خلونا نطلع فاصل صغير، راجعين لكم من جديد، لا تروحوا بعيد.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: أطلقت فعالية حلوة بموسمها بمزرعة حديقة الجسر بمحافظة بلجرشي. أطلق محافظ بلجرشي نايف بن محمد الهزاني ومدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة المهندس فهد مفتاح الزهراني فعالية حلوة بموسمها بمزرعة حديقة الجسر بمحافظ بلجرشي، وتهدف الفعالية إلى الدعم وتسويق المنتجات الزراعية المحلية وتعزيز فرص المزارعين والنحالين والأسر المنتجة، حيث تضم الفعالية 15 ركنا متنوعا للمزارعين والنحالين والأسر المنتجة، تعرض باقة من المزارعين

المنتجات الزراعية والغذائية المحلية التي تشتهر بها المنطقة. وأكد المهندس فهد مفتاح الزهراني أن الفعالية تأتي لتعزيز تسويق المنتجات الموسمية المحلية وربط المنتج بالمستهلك بشكل مباشر، بما يسهم في دعم المزارعين والنحالين والأسرة المنتجة ورفع العائد الاقتصادي لهم، مشيرا إلى أن منطقة الباحة تزخم بمنتجات زراعية متميزة ذات جودة عالية، وأن المقام مثل هذه الفعاليات تسهم في تعريف بمنتجات المحلية وأبرز إبراز قيمتها الاقتصادية والغذائية أيضا، إلى جانب تعزيز ثقافة استهلاك المنتج المحلي ودعم مستفيدي القطاع الزراعي. وشهدت الفعالية إقبالا من الزوار للإطلاع على الأركان المشاركة والتعرف على المنتجات المحلية التي تعكس ما تتميز به محافظة بلجرشي منطقة الباحة وتنوع الزراعي والإنتاجي. اليوم موضوعنا قاعدين بنتكلم عن الأشخاص اللطيفين، الشخص اللطيف بزيادة، الشخص اللطيف وعنده لطافة زائدة. هل أنت من الناس اللي تحب تتعامل مع هذول الأشخاص اللي عندهم لطافة بزيادة، شخص ما تعرفه ولكن بيتعامل معك بلطف، إيه ولا لا؟ عندنا مشاركة للأسف مو محطوط الاسم، ولكن تقول اللطافة أنواع، مثل أنه الشخص ما شاف منك شيء يؤذي أو أنك تستاهل اللطف. 2، أنه عندما تبدأ المصلحة تبدأ اللطافة، ويكون الشخص لطيف لأنه الشخص يعطي ما يفقده الناس.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً، ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
2: جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك.
3: ابدأ صح على جدة FM.
4: عودة ورجعنا لكم من جديد في فقرة محليات. اليوم حنتكلم عن ما تشهده المملكة أكيد من تطور متسارع نحو بناء مدن كثيرة بجودة واستدامة أيضا. لم يعد الارتقاء فقط بالمشهد والبنيان الحضاري، إنما أيضا تعزيز لسلوكيات إيجابية وترسيخ أيضا قيم الذوق العام كجزء أساسي من جودة الحياة. بهذا الموضوع أطلقت الجمعية السعودية للذوق العام بالشراكة مع هيئة تطوير المنطقة الشرقية مشروع مجتمع الذوق في محافظة الخبر، ليكون نموذج وطني يسعى إلى تحويل الذوق العام من مفهوم التوعوي إلى ممارسة يومية عبر برامج وأيضا مبادرات. خلينا نلقي الضوء على هذا المشروع. نستضيف اليوم الرئيس التنفيذي لجمعية السعودية للذوق العام الأستاذ عبد العزيز المحبوب. أهلا وسهلا فيك، صباح الخير.
5: يا هلا وسهلا، حياك الله، صباح النور سادين، وايضا رحب بكل من يستمع لنا الان.
4: يا هلا وسهلا فيك استاذ عبد العزيز. خلينا نبدا كذا بدايه، اشرح لنا ما هو هذا المشروع مجتمع الذوق وايش اهدافه الرئيسيه.
5: طبعا مشروع مجتمع الذوق حقيقه مشروع نوعي مبتكر كما تحدثت الحقيقه في بدايه مقدمتك، ان حرصنا كان في الفتره السابقه الجمعية تعمل على مجموعة برامج بشكل منفصل طبعا مع الشركاء المعنيين من كل مؤسسة حكومية. فالحقيقة ممكن يعني مع منتصف العام الماضي توجهنا إلى تجربة مختلفة تماما، وهي جمع حقيقة هذه الطاقات في مبادرة واحدة في برنامج واحد أطلقنا عليه مجتمع الذوق. ويعني اتجهنا في بداية أو باكورة العمل على هذا المشروع في محافظة الخبر، وكان حقيقة الهدف أنه إحنا نصنع نموذج ذوقي على مستوى المدن، وتحديدا طبعا تم اتجاه لخبر لندعم يعني أحد المستهدفات رؤية المملكة 2030 في إدراج 3 مدن سعودية ضمن قائمة أفضل 100 مدينة على مؤشر قابلية العيش على مستوى العالم، ومن بينهم طبعا مدينة الخبر. ويمكن يوم أمس بفضل الله سبحانه وتعالى ختمنا هذا المشروع بنجاح كبير جدا وفق مؤشراته.
4: جميل جدا. لما نتكلم الذوق العام ومجتمع الذوق، ما هي المجالات اللي فعلا يلقي الضوء عليها؟ هل هي فقط في السلوكيات؟ هل هي في مجالات عمل؟ ما هي المجالات فعليا اللي فعلا ركز عليها المشروع؟
5: طبعا استاذ دينا، يمكن مجالات الذوق العام واسعة.
4: صحيح.
5: يعني صحيح. حياة الإنسان كلها مرتبطة من بداية يومه حتى نهاية اليوم، يعني الذوق هو يرافقه من بيته إلى أن يعود إلى منزله.
4: نعم.
5: لكن الحقيقة يعني حرصنا إحنا نركز على أبرز الملفات اللي يمكن تسعى المملكة وضعت على رأس هرم الأولويات في الحقبة التنموية اللي نعيشها، وللحقيقة يعتمد نجاحها بشكل كبير جدا على سلوك البشر. فنتحدث عن تقريبا 12 نطاق مختلف ركز فيها على موضوع المشهد الحضري والحدائق، على المساجد والرحلة الإيمانية للمصلين، مجالات السياحة. حرصنا أيضا على التعليم وغرس القيم من سن مبكر للنشء، الرياضة، ونعرف أن الرياضة والمملكة أصبحت الآن قبلة أو وجهة عالمية للرياضة.
4: صحيح.
5: لذلك حرصنا أيضا يتوافق الحقيقة سلوك الناس، وين كنا الحقيقة يعني نعيش في مملكة الحقيقة القيم أرسيت يعني ركائزها في صحيح. كافة أرجائها.
4: نعم.
5: بالإضافة طبعا إلى مواضيع القيادة والترفيه المختلفة، وحرصنا أيضا يمكن برؤية مختلفة على أيضا تعزيز تجربة المستفيدين من مؤسسات أو من خدمات المؤسسات الحكومية حتى نصنع تجربة متكاملة لسكان المدينة.
4: طيب. زي هذا المشروع لما نتكلم عن مجتمع، أنا أبغى أبني مجتمع بذوق عام، وعندك 12 نطاق أو 12 مجال ألقينا الضوء عليهم أو اخترناهم في هذا المجال، أكيد يتطلب مني التعاون مع جهات مختلفة، فما هي الجهات اللي فعلا كانت متواجدة معكم وتعاونت معكم ويعني استطعتم بناء هذه الشراكات؟
5: يعني طبعا مثل ما ذكرت يا استاذ دينا، يعني مشروع بهذا الحجم يعني في جميع الاحوال لن تعمل الجميع الحقيقه بمفرده، ولكن حرصنا ان يكون هناك حلفاء للنجاح معنا في هذا المشروع. فانطلقنا اولا مع الشريك الرئيس في هذا المشروع في تنفيذ الهيئه تطوير المنطقه الشرقيه لنبني بقيه التحالفات مع الجهات ذات علاقه مرتبطه بهذا المشروع. تكلمنا عن التعليم، فمعنا التعليم، وزارة التجارة مثلا فرع في المنطقة الشرقية، الشؤون الإسلامية، هي العامة للنقل، المرور، بعض من الشركات الخاصة المرتبطة، أرامكو، إثراء وغيرها. الحقيقة مجموعة كبيرة، تتكلم عن تقريبا أكثر من 20 جهة اللي دخلت بشكل مباشر معنا في هذا المشروع، حصة أن تقدم تجربة استثنائية نسهم بمشيئة الله تعالى يعني ننطلق منها إلى ما هو أوسع من ذلك بإذن الله.
4: نعم، جميل جدا. أستاذ عبد العزيز، لما نبغى نتكلم عن من هم الفئة المستهدفة، من هي الشرائح اللي مستهدفينها في هذا المشروع، وتتوقعوا هل ممكن يعطينا هذا النفع؟ يعني أمس أنت بتقول لي اختتمتوا الفعالية، إيش تتوقعوا؟ إيش صار معاكم؟ ما هي مين الفئات اللي فعلا اهتمت أنها تكون موجودة؟ أو أنتوا اهتميتوا أنه تكون؟
5: نعم، الحقيقة يمكن نحرصنا أيضا أن المشروع قدر الإمكان يصل إلى كافة الشرائح المختلفة. طبعا بلا شك أنه هناك يعني مجالات موجهة للأطفال، هناك أيضا ما هو موجه من أنشطة المشروع للأسر، للشباب، للطلاب، موظفين، لزوار المنطقة أو زوار المدينة وال السياحة، حتى على مستوى المقيمين أيضا هم جزء الحقيقة كمان على أرض المملكة بشكل عام، ما شاء الله أكثر من 10 مليون.
4: أكيد.
5: وفي مدينة الخبر هناك عدد كبير جدا، فحرصنا يكون يعني ضمن هذا النسيج، وحرصنا أيضا أن يكون هناك تناغم بينهم وبين المجتمع السعودي عبر فهم حقيقة ثقافة المملكة.
4: صحيح.
5: وتعمل فما شاء الله يعني شمل عدد كبير جدا. وهو يمكن اسمحي لي في جزئية سريعة جدا، هذا المشروع الحقيقة هو منارة ألهمت الحقيقة لأنه ننطلق بإذن الله، ويمكن يعني هذا خبر حصري زي ما يقولون، ننطلق وتحدث في أمام سمو الأمير إلى تجربة جديدة، ونحن نصنع أول مدينة صناعية ذوقية على مستوى المملكة. الهدف من هذا المشروع أنه يعني نعزز الحقيقة من جاذبية المدن الصناعية بالشراكة طبعا مع هيئة مدن في للاستثمار، وهذا إن شاء الله يعني قريبا إن شاء الله نجني نتائج العمل فيه بإذن الله تعالى.
4: بإذن الله. التجربة كيف شفتوها؟ يعني هل تكللت فعلا بالنجاح؟

0: هل كان المراد لمستوع على أرض الواقع موجود؟ ولا لسه نحتاج أكثر؟
1: هو يعني نتكلم واقعيا، الحديث عن يعني ثقافة مجتمع لا يعني تتم الحقيقة أو تتغير في شهر أو شهرين أو 15 سنة، هي تأخذ من الوقت. لكن مثل ما ذكرنا إحنا يعني نفخر حقيقة في المملكة أن القيم هي ركيزة الحقيقة، سواء في ديننا أو في ثقافتنا.
0: صحيح.
1: لكن ما أتينا بحقيقة المشروع أن إحنا يعني نسلط كشاف القيم على يعني هذا المدينة ونحاول أيضا نعززها، لكن بشكل عام يعني الحمد لله في نمو يعني جيد في المؤشرات بفضل الله سبحانه وتعالى. وحرصنا أيضا على أن يكون مشروع ليس مشروعا كما هو مشروع يبدأ وينتهي بتاريخ، وإنما هي أسلوب حياة يستمر ويكون هناك استدامة في يعني في العمل. وبإذن الله إن شاء الله الجهات اللي معنا هي إن شاء الله ستتكفل أيضا باستمرار في مواصلة المسيرة.
0: يعني أستاذ عبدالعزيز أتمنى لكم التوفيق، أكيد فعلا أسهمتم في ترسيخ ثقافة الذوق العام وأيضا بناء بيئة حضارية أكثر جودة وأكثر انسجام حتى مع مستهدفات الرؤية 2030، وأيضا يعني يعني بلغتنا أو أعطيتنا كموضوع حصري أنه فعلا في تجربة أنه نبني بناتهم مدينة صناعية ذوقية. صحيح مدينة إذا صح التسمية صحيحة؟
1: يعني هذا نعم هذا التوجه الآن للعمل. طبعا لازال في يعني في البدايات إن شاء الله، وأيضا سنسعد إن شاء الله أن يكون
0: بإذن الله
1: يعني لا نتاجع بمنصتكم
0: بإذن الله. ونحن يعني ننتظركم إن شاء الله ونتمنى لكم كل التوفيق. يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك. كان معنا الأستاذ عبدالعزيز المحبوب الرئيس التنفيذي للجمعية السعودية للذوق العام، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء.

0: ابدأ صح على جدة اف ام.
1: دراسة علمية تقول لك الاستراحات القصيرة تعزز التركيز وتقلل الإرهاق. أثبتت دراسة علمية أنه أخذ استراحات قصيرة منتظمة خلال ساعات العمل أو الدراسة تساعد على الحفاظ على نشاط الذهني وتقلل من الشعور بالإجهاد والإرهاق. راجعت وظهرت مراجعة علمية نشرت في إحدى المجلات أن الاستراحات اللي تتجاوز يعني ما تتخطى 10 دقائق ترتبط بتحسين مستوى التركيز وزيادة الشعور بالحيوية ورفع الكفاءة الأداء، وخاصة أنه المهام التي تتطلب انتباه مستمر أو تفكير إبداعي. وأوضحت أيضا أن هذه الفواصل لا تحتاج إلى مجهود كبير، فقط يكفي أنه الوقوف لبضع دقائق أو المشي، خطوات بسيطة أو شرب ماء أو إراحة العين بعيدا عن الشاشات لمنح الدماغ فرصة لاستعادة نشاطه. وأكدت النتائج أنه إدراج الاستراحات القصيرة ضمن الروتين اليومي يعد من العادات الصحية التي تسهم في تحسين الإنتاجية وتعزيز جودة الأداء وأيضا المحافظة على الطاقة الذهنية طول اليوم. يعني يمكن من فترة شفت لقاء للبروفيسور دكتور مجدي يعقوب، يمكن هو كمان عنده عادة أنه كل يعني يعمل إراحة لراسه وكذا، وهو في وسط عمليات ودنيا. يعني متهيألي معروف دكتور مجدي يعقوب اللي هو الاستشاري في الأمراض القلب، لما يصير هذا الضغط عليه ويصير هذه وقت الأبحاث وكذا، فقط يريح عين ويرجع راسه على الكرسي 5 دقائق فقط. 5 دقائق، هذه 5 دقائق كفيلة بأنها تعيد التركيز تماما للجهد. فاللي عنده دائما إرهاق أو عدم تركيز يحاول يدخل هذا الروتين في حياته، وإن شاء الله يلاقي يعني الفائدة وترجع يرجع التركيز، أو تحاول يعني قدر المستطاع تزيد من شرب الماء. طيب بكذا بما أننا وصلنا تقريبا لدقائقنا الأخيرة، خلينا نستعرض اليوم حلقتنا في برنامج إبدأ صح. بدأنا معكم مشوارنا بتصبيحاتكم والطقس ولغزنا أيضا، واللغز اليوم كان لعبة البلياردو، وما شاء الله عليكم كلكم تقريبا جبتوها. اليوم موضوعنا كنا بنتكلم عن الأشخاص اللطيفين بزيادة، في لطافة زيادة، ما في عدم معرفة، ما تعرفهم، ما في الميانة زيادة. فلما ألاقي الشخص لطيف معايا بزيادة، هل هذا مريب والمفروض أني أحذر، ولا هل هذا لطيف مع الكل؟ عندنا فهد يشاركنا ويقول اللطافة بزيادة مخيفة أكثر مما يريح، أحس مش طبيعي النوع هذا يسبب لي توتر. أنا والله أضم صوتي لصوتك يا فهد. بعدها استعرضنا كثير من فقراتنا ولقاءاتنا، شكرا جزيلا لكل اللي شاركنا واللي كان موجود معانا في هذه الحلقة، سواء شاركتونا على عبر رسائلكم أو حتى على اتصالاتكم، أو حتى فقط استمعتم إلينا أو شاهدتونا عن طريق منصة إكس، شاهدتونا صورة وصوت وشاركتونا أيضا على عن طريق المنصة، شكرا جزيلا لكم. بكذا نكون فعلا وصلنا لنهاية مشوارنا اليوم معاكم. نقول تحية كبيرة من فريق العمل اليوم. فريق العمل عندنا الإعداد عليا الهذلي، فاطمة شرف ورولا بالأحمر، أما التقديم كانت معكم دينا سعد، والإخراج للأستاذ طلال الخطيب كعادته دائما في يوم الخميس. نتمنى لكم بداية ويكند إن شاء الله سعيدة على الجميع. نلتقيكم إن شاء الله الأسبوع القادم في نفس الموعد، كونوا على الموعد. الحين حيكون معكم موعد مع زميلتي ريهام قبوري في برنامج صحة ولياقة. في أمان الله.

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الان صحة ورياقة على جدة اف ام.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير، ويا هلا فيكم في حلقة جديدة من صحة ولياقة على جدة اف ام. رح أكون معاكم بإذن الله أنا ريهام القبوري، ومن الإخراج مخرجنا المبدع طلال الخطيب. ويسعدنا متابعتكم لنا على تطبيق الإذاعات ساودي راديو بلس. اليوم بإذن الله رح نتكلم عن موضوع يهم الرياضيين والمبتدئين في الرياضة ولكل الهواة طبعا والمحترفين. رح نتكلم عن الإصابات الرياضية، ما هي أشهر الإصابات الرياضية، طرق العلاج، وأيضا خلينا نتكلم كمان عن أهم الإرشادات الطبية اللي يجب أن يتبعها، خاصة الهواة اللي بيتعرضوا للإصابات الرياضية، العلاج الطبيعي طبعا بعد إجراء العمليات الجراحية. كل هذا وأكثر طبعا يسعدنا أن ينضم لنا عبر الهاتف الدكتور مازن طيب، استشاري جراحة الطب الرياضي والمناظير وخشونة المفاصل. دكتور مازن، أسعد الله أوقاتك.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، يا هلا فيك دكتور.
3: أهلين، كيف حالك أختي ريهام؟ صبحكم الله بالخير أنت ومستمعيك الكرام ومن معاك في الاستوديو.
2: مخرجنا طلال الخطيب.
3: أهلا سهلا.
2: أهلين يا دكتور، نورتنا. دكتور، في البداية طبعا الإصابات الرياضية مثل ما نحن عارفين كثير بيتعرضوا لها، ويمكن المحترفين الهواة خاصة المبتدئين في النادي، بيروح النادي بعد يومين ثلاثة عنده إصابة، عنده شد عضلي، عنده في إصابات ممكن الواحد يتلافاها، لكن في إصابات لا قدر الله ممكن يكون سببها أنه يعرض الشخص للعمليات الجراحية، العلاج الطبيعي، وممكن ما يرجع تماما يعني يمارس الرياضة. خلينا في البداية دكتور نتكلم عن أبرز الإصابات الرياضية شيوعا.
3: طيب أنت يعني مبدئيا أنت قلتي لي أنه فيه هواة ومحترفين. طبعا المحترف هو عارف ايش هي العضله وايش عمل العضله وايش المفترض انه هو تعمل العضله وكيف بيمرنها، هذا محترف وهو فاهم نفسه. احنا نتكلم عن الهواة، والهواة اللي هم الاكثر شيوع، دائما بتصير عندهم اصابات اجهاد، تحميل زائد نتيجه غياب التدرج. يعني يجي انا ابغى من يوم وليلة بصير
2: معضل،
3: خلاص كده يعني عارفة أنا عضلات من فوق وكل حاجة، فتلاقيه هو مثلا تدرج حقه أول أسبوع تلاقيه 10 كيلو 20 30 40 في الشهر، هو واصل 40 كيلو. طيب عضلات أنت أوكي عندك المقدر، بس أنت عضلاتك درجتها؟
2: لا طبعا.
3: كثير أيوة، فكثير ترى يجون العيادة هو عنده الإصابة بسبب غياب الوعي في التدرج، ما أعطى عضلاته راحتها، ما أعطى عضلاته أن هذا يبغى سريع سريع يطور نفسه. لما نيجي إحنا على الناس، لا طيب هو محترف وبتصير له إصابة، إيش السبب؟ المحترفين دائما نقول إنه هو فاهم عضلاته كويس، لكن دائما بتصير مثلا اللي هو إحنا بنقول مثلا تكرارات زائد عن اللزوم، التحميل الزائد عن اللزوم. طبعا لو نيجي للرياضات الثانيه، جالس اتكلم مثلا على البادي بيلدينج، لكن انا اتكلم مثلا الكوره على الاشياء هذه، دائما الاربطه، الغضاريف الداخليه، هذه دائما بتكون مشاكل مع المحترفين يعني.
2: طيب دكتور، هل تختلف الاصابه حسب نوع الرياضه؟ مثلا اللي خلينا نقول كره القدم، الاصابات فيها خلاص معروفه زي ما حضرتك ذكرت انه اربطه او مفاصل، او البادي بيلدينج مثلا هل تختلف الاصابه؟ لعيبه التنس، لعيبه مثلا خلينا نقول التايكوندو، الجودو، هذه الرياضات؟

0: طيب كل رياضة تشتهر بإصاباتها، يعني دائما الرياضة، أو خلينا نقول الكومون عندنا اللي هو رياضة كرة القدم. رياضة كرة القدم مشكلتها حاجة واحدة، اللي هو احنا نسميها التحولات المفاجئة. يكون اللي هو خط السير مستقيم وتديري نفسك، فهذا بيعمل لود عالي أو تحميل كبير على مستوى المفاصل القدم ومفاصل الركبة. فدائما مثلا يعني أكيد أغلبكم شاف مثلا في بتتفرج برا، ما حد لمس اللاعب، لف نفسه فجأة كده تلاقيه طاح، بعد كده التشخيص رباط صليبي. فهي تحتاج تغيير مفاجئ مع لود معين أو تحميل معين بيقطع معك الرباط الصليبي. نجي نتكلم مثلا رياضات تانية، الناس اللي قاعدة تلعب التنس أو تلعب الجولف، يعني ما هي كومون الجولف عندنا، ولكن في ترى في الطب الرياضي في حاجة يسموها تنس إلبو، اللي هو مفصل التنس، مفصل الجولف، تمام؟
1: نعم.
0: وهي كمان بتيجي مشاكل على الأوتار حقة الكوع بسبب مسكة المضرب، بسبب الضربة، بسبب التحميل على الأوتار هذه. رياضة كرة السلة دائما بتيجي مشاكل على الكتف، أحيانا بتيجي مشاكل على الكاحل، فكل رياضة لها مشاكلها.
1: طيب بالنسبة للفئات العمرية، يمكن أنت يعني تخصصك طب رياضي، إيش أكثر الفئات العمرية اللي بتشوفها في العيادة واللي بتتعرض لإصابات رياضية؟ هل فئات كبيرة، مراهقين، شباب، ولا مختلف خلينا نقول؟
0: والله شوفي، هو يعني الأغلب المراهقين والشباب، يعني خلينا نقول مثلا من الأعمار اللي هي مثلا من 18 سنة تقريبا إلى 35، هذول هم الأعمار اللي أكثر ناس بتزورني في العيادة. لو نجي نقول طيب إيش الأسباب، يعني دائما عمر الصغير بيكون يعني جسمه مرن أفضل أقوى من الكبير، صح ولا لا؟
1: صح.
0: أنا أشوف الحماس، دائما الصغار بيكون عندهم حماس، عندهم اندفاع، تلاقيه حتى في الكورة يعني مثلا الاحتكاكات عالية، العنف عالي عندهم، تيجي مثلا على في النوادي تلاقيه انه هو يبغى يرفع سريع، يبغى يقوي سريع، فدائما تصير عندهم الإصابات في الأعمار هذه. نجي على الأعمار اللي هي الكبيرة مثلا 50 وأعلى، طبعا ما بتكون أكثر، لأنه غالباً الإنسان كل ما يكبر يبدأ يحاول يجتنب الرياضات الاحتكاكية، أو اللي هي نسميها إحنا الرياضات اللي فيها يعني فرط في الحركة. ولكن أحياناً بتيجي إصابات لناس، يعني أنت عارف الإنسان كل ما يكبر، هذه سنة الحياة، كل ما يكبر تبدأ مرونة الجسم،
1: حتى الكتلة العضلية تقل،
0: حتى الكتلة العضلية تقل والأشياء هذه. معظمهم، وهذا أنا لاحظتها صراحةً في كبار السن، شوفي اللي يكون رياضي من هو مثلا 20 سنة وطالع ما عنده مشاكل، ولكن لاحظت حاجة انه في كثير بيجيني دوبه وصل 45 قال والله خلاص ابا الحق نفسي يلا بدخل نادي، هو عمره والله بيجيد عمره ما سوى اصلا رفع اثقال ولا حاجة ويلا دخل،
1: ما مشي حتى مشي في الشارع
0: والله، ويصل على 44-45 قال لك يلا انا دحين والله بلحق اللي فاتني ابغى ابدا اقوي، هذول عضلاته ما تستحمل لانه ما كان فيها المرونه، ويبغى يطلع يقوي نفسه. فمعظمهم هذول هم اللي يجوني، حتى اسالهم متى انت بدات، يقول والله بدات من شهرين، قبل كده كنت تلعب؟ لا ما قد كنت العب. فبتصير معهم المشاكل هذه.
1: يعني كمان يا دكتور، يعني هو أسلوب حياة، يعني في مثلا خلينا نقول في بعض الدول بيمارس الرياضة من هو طفل، يعني وخلاص بيبدأ يمارس الرياضة وهو أسلوب حياته، يعني خلاص إنه يمارس الرياضة ومن هو صغير. نحن للأسف ما عندنا، يعني في مجتمعاتنا العربية ما عندنا هذه الثقافة، إلا القليل قليل إن إحنا بنودي مثلا أطفالنا وهم أعمارهم جدا صغيرة ويمارس الرياضة. يعني عندهم أنا أشوف حتى المولودين بيعلموهم السباحة.
0: هو شوفي يعني
1: يمكن يعتمد على أسلوب الحياة.
0: أنا هذه هي هذه النقطة، ولازم إحنا كمان نعترف. يعني أنا أقول لك مثلا فترة إلى فترة طويلة مثلا من 20 سنة ما يعني أنت ما تعرفي تخرجي، مثلا رياضة المشي ما في أماكن لرياضة المشي، الأرصفة، الأجواء

0: المخ. اللي يبغى
1: وهي سلوكيات
0: رياضي. يا سلام، اللي يبغى يكون رياضي حيكون رياضي.
1: صح. طيب دكتور، يعني أكيد الإحماء لي دور كبير في أنه مثلا ينشط أو خلينا يعني يعطي أنه العضلة في البداية أنه مؤشر أنه أنت حتمارس رياضة، فما أهمية الإحماء؟ معايا دكتور؟ طيب خلينا نروح لفاصل. معايا دكتور؟
0: أي في مشكلة في الصوت، أنا ماني قادر أسمع صوتك.
1: طيب سامعني؟ طيب حنروح لفاصل وراجع.
0: الآن سامعك.
1: طيب دكتور، كنا بنتكلم عن أهمية الإحماء قبل ممارسة الرياضة.
0: طيب دائما الإحماء مهم، وفي كثير يهملوه، تمام، وهي اللي تحصل فيها الإصابات. طيب دائما يعتمد على أنا أقول دائما المجهود اللي أنا أبغى أعمله لازم أنا أهيئ العضلة ليه. يعني كيف؟ طبعا ايش ميزه الاحماء؟ الاحماء انا قاعد ازود نسبه الدم، تدفق الدم على العضله، قاعد اعطي العضله مرونتها، قاعد اعطي العضله اطالتها. ترى دائما انا اقول مثلا ايش اكثر الاصابات في الكوره؟ تيجي تلاقي عنده تمزق عضلي، صار عنده بالذات العضله الخلفيه للفخذ. طيب ايش السبب؟ كسر التمزق. تمزق انه صار فيه جهد اعلى من استحمال العضلة، هذا رقم واحد. رقم اثنين صار في جهد أكثر أو إطالة أكثر من ما هي عليه الآن. يعني مثلا تلاقيه فجأة مجرى رجوله كده حصل عملية إطالة أكثر من ما هي تستحمل العضلة، فصارت الإصابة العضلية. فإحنا نقول دائما الإحماء تسخين الجسم، تدفق الدم على للعضلات. الإطالات مهمة جدا بالذات في الناس اللي يلعبوا رياضات احتكاكية اللي هي السريعة.
1: طيب دكتور، مثلا الإصابات هل بس بتركز على الرجال ولا بتشوف أيضا إصابات رياضية في النساء؟ يعني الآن ما شاء الله تبارك الله في نوادي نسائية، بس أنا عن نفسي بشوف أنه بينصحوا بعضهم بطريقة غلط. يعني واحدة دوبها داخل النادي ما لها أسبوعين تقول لها سوي إحمار 40 دقيقة.
0: أيوة ما هي هذه، يعني هو الإحماء دائما تسخين الجسم هو ارتفاع نبضات القلب. وأنا أشوف إنه مثلا ارتفاع نبضات، هو طبعا ارتفاع نبضات القلب دائما إحنا نخليها على حسب العمر بتنحسبية. فلو قلنا مثلا يعني

0: 30 لمده ربع ساعه، يعني هذا يعتبر ايش؟ تمرين للقلب، وهذا احماء للجسم، فخلاص صار احماء في الجسم. فهو الاحماء دائما بيكون تقريبا ما بين 10 الى ثلث ساعه، عباره عن تسخين للجسم، عباره عن اطالات للعضلات، وبعد كذا الواحد يقدر ايش؟ يدخل على التمارين اللي يبغاها.
1: نعم. طيب دكتور، حرجع استكمل حواري معك، ولكن خلينا نروح لفاصل وراجعين.
2: طيب. الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
3: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
4: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهرا على جدة FM.
4: جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @jidda_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك. صحة ولياقة على جدة FM.
1: ويا هلا فيكم مستمعينا، ورجعنا لكم في صحة ولياقة على جدة FM. دكتور، كنا بنتكلم قبل الفاصل عن أهمية الإحماء قبل ممارسة الرياضة، وإنه الإحماء يعني خلينا نقول المفروض أن يكون 10 إلى 15 دقيقة وما يزيد عن كده، إلا طبعا إذا كان من الهواة والمحترفين. طيب، هل اختيار الحذاء المناسب أو المعدات المناسبة ممكن يؤثر في الإصابة؟
0: طيب، دائما الأحذية يعني إحنا نقول إنها يعني ما وجدت عبثة، يعني الجميع شايف انه في
1: شركات كثير وماركات كثير،
0: ايوه، لكن احنا نتكلم انه التصاميم لها، يعني في حاجة للجري، في حاجة للمشي، في حاجة حتى كرة القدم، في احذية للعشب، في احذية على اللي هي الارضيات المطاطية. الهدف كلها هو منع، اول يعني في الرياضات الاحتكاكية، منع الانزلاق. طبعا ايش يعني الانزلاق؟ دائما الكاحل في الرياضات الاحتكاكيه في له عمليات دوران سريعه، فالجزم الرياضيه هذه تساعد في
1: يعني خلينا نقول انه تساعد الشخص انه ما يتعرض لاصابه مثلا، انزلاق او ايا كانت نوع الرياضه.
0: ايوه، فالتوازن الكاحل يساعد مع نوع الشوز اللي هم بيلبسوه. هذا رقم واحد. رقم اثنين، المشي، الجري، كلها ترى لها تأثيرات، ما في صدمات تأثر على الكاحل، على الركب، على أسفل الظهر، هذه كلها مرتبطة ببعض.
1: طيب، لو جينا نتكلم عن الأخطاء اللي يقع فيها الرياضيين واللي تزيد من احتمالية الإصابة.

0: إصابة، أكثر شيء بتشوفه من الأخطاء اللي بيمارسوها؟
1: هو زي ما قلنا أول اللي هو إهمال الإحماء، يعني ما بيحمي، بيدخل متحمس ما شاء الله جسمه يعطي، تمام. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني الزيادة المفاجئة في الأوزان، يعني ما بيعمل إحماء فجأة دخل من 20 إلى 40 تحدي مع حد ثاني إنه أنا أقدر أشيل، بتصير لهم الإصابات. أحيانا مسافات الجري اللي هو غير متعود عليها، أو إنه مثلا اللي احنا نقول دائما انه العضلة لها فترة استشفاء، مثلا انه هو يهمل فترة الاستشفاء هذا، فتلاقي يعني حتى هم معظم الرياضيين اللي بيعمل تقوية العضلات تلاقي انه هو مثلا بيلعب بالذات لما يكون مثلا مباراة شاقة فيها جهد بدني عالي، ما تلاقيهم ثاني يوم يسوي تمارين، لا ياخذ فترة استشفاء على الاقل 24 ساعة 48 ساعة، بعد كده يرجعوا مرة ثانية للتمارين عشان يعطي العضلة قدرتها مرة ثانية إنه هو يرجع يلعب.
0: طيب لو جينا مثلا الشخص، خلينا نقول اتعرض لإصابة رياضية في النادي في أيا كان المكان، يعني إيش الممكن الإسعافات الأولية اللي مثلا اللي بيسعفوه، إيش الأشياء البسيطة اللي ممكن يعملوا له هي بحيث ما يزودوا من الإصابة؟ يعني لو كان مثلا عنده كسر أو عنده قطع في الرباط الصليبي أو لا قدر الله تعرض لأي إصابة، يعني إيش الإسعافات الأولية؟
1: هو دائما احنا نقول الاسعافات الاوليه هذه يعني هي ثقافه مجتمع، المفترض ان الجميع يعرفها. فانا دائما احنا نلخصها في الطب الرياضي كاسعاف اولي في اي مكان، انت عندك تقريبا 5 اشياء، واحنا يعني دائما نستخدم كلمه برايس عشان الواحد ما ينساها، هو PRICE، اشرح لكم هي كل واحده. فنقول أول حاجة البي بروتكشن اللي هو تثبيت العضو المصاب، لا تحركه، صار في إصابة لا تحرك العضو المصاب. بعد كده الراحة، بنقول اللي هو ريست، تمام. الآيس، في ناس دائما تخلط بين، يجي يقول لي أنا أحط بارد ولا حار، دائما الإصابات اللي بتحصل مباشرة البارد، مباشرة البارد يخفف التورم، يخفف الآلام على منطقة الألم. لو صار مشكلة في مثلا قطع رباط صليبي في الركبة، الراحة، ترفع رجلك، الثلج، دائما ما أحب أنا الثلج اللي هو يكون يعني ممكن وقت الإصابة ما عندنا مشكلة، ولكن بعد كده الثلج دائما أعلم مرضاي لا تحط الثلج مباشرة على الجلد، حط منشفة، حط فوق الثلج، احنا نبغى برودة خفيفة توصل لك مدة 10 دقائق ربع ساعة فقط، وبعد كده تشيل المنشفة، ممكن تكررها مرتين إلى 3 مرات في اليوم، هتبدأ تحسن لك الألم، تخفيف لك الالتهاب بشكل كبير عندك. أي مكان يكون في له إصابة يعني بالذات في الأقدام، ممكن الإنسان يرتاح، ينسدح، يرفع رجوله على يعني أعلى مستوى القلب، يخفف الانتفاخات.
0: نعم. طيب هذه بالنسبة للإصابات، خلينا نقول الإسعافات الأولية إذا تعرض الشخص لإصابة. هل تفضل دكتور بمجرد ما الشخص، يعني أنا بشوف صراحة لاعبين الكرة، وإحنا الآن يعني في كأس العالم، بعض اللاعبين بمجرد ما يطيح مثلا ما يأخذوا إنه خلاص تعرض لإصابة وياخده، لا بيبخ عليه بخاخ على مثلا منطقة الركبة وبيخليه يكمل. هل تفضل إنه الشخص أول ما يتعرض لإصابة إنه خلاص يوقف، ولا يراجع الطبيب، ولا خلاص يعني يكتفي إنه هي إصابة بسيطة ويرجع البيت؟
1: يعني شوف، هي تعتمد على الإصابة. يعني مثلا واحد صارت الإصابة وعنده عدم قدرة كاملة على تحمل الوزن، يعني ما يقدر يحط وزنه، ما يقدر يوقف، عنده عرجة شديدة، تمام، وصارت له إصابة مثلا في الركبة في طقة انتفاخ مفاجئ، معناته في حاجة حصلت في الركبة عنده، حيسكت عليها؟ مو هذا اللي أنا أرجع أعيد وأقول عليه. يعني ما شاء الله تبارك الله الشباب دائما أنا أشوفه أجي أتكلم معه يقول لي والله أنا طقتي وركبتي. طيب طقت ركبتك انتفخت على طول؟ إيه انتفخت ركبتي. طيب إيه سويت؟ جلست والله أسبوعين الحمد لله خفت أموري كويسة. طيب وبعدين سويت؟ والله رجعت لعبت كورة مرة ثانية.
0: هذه مصيبة.

0: يا سلام عليك. ليش؟ مثلا عندنا الرباط الصليبي، الرباط الصليبي لما يقطع يصير التحميل كله على الغضاريف الهلالية الداخلية، فهو وقت قطع الرباط الصليبي ما عنده مشكلة في الغضاريف الهلالية، الآن الركبة فقدت التوازن حقها، هو شاف العافية بعد مثلا شهر شهرين، شاف العافية الأمور ارتاحت، خف الانتفاخ، ما عاد في آلام، يرجع يلعب مرة ثانية، هو عنده قطع في الرباط الصليبي. الآن التحميل صار على مين؟ على الغضاريف الداخلية. صار الآن التوازن هو دور الغضاريف الداخلية، مع أول لعب يقطع الغضاريف الداخلية، فصار عنده المشكلة مضاعفة.
1: نعم.
0: فدائما أنا أشوف صارت لك إصابة، سمعت طقت، شفت حاجة غلط، ما أنت قادر تدعس، راجع الطبيب يا أخي، طمن، خليه يقول لك لا أنت أمورك كويسة تقدر ترجع، شيل المسؤولية على الطبيب، ليش أنت تأخذ المسؤولية على نفسك وبعد كده تصير المشكلة أسوأ وأسوأ؟
1: مو المشكلة يا دكتور إنه أنا ما بروح الدكتور، يعني أنا ما براجع دكتور، أنا بس أكتفي إني أنا أحط لصقات مراهم، أخذ مسكنات وخلاص، ويختفي الألم فجأة، ويرجع المشكلة لما يرجع الألم مرة ثانية يرجع الضعف.
0: طيب إيش رأيك؟ أنا أعطيك مثال، واحد عنده رباط صليبي، انقطع الرباط الصليبي عنده، أموره كويسة في الغضاريف، الآن جاني بعد أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، عملت العلاج الطبيعي، التأهيل الطبي، دخل سوينا له الرباط الصليبي، غضاريفه كويسة، كيف عودته للملاعب؟ بإذن الله سبحانه وتعالى عودته بتكون بشكل ممتاز جدا، ما عنده أي مشاكل. ليش؟ خلاص رجعنا رممنا الرباط الصليبي عنده. بينما نجي في المقابل، واحد عنده رباط صليبي وقطع الغضاريف الهلالية معه وهتك الغضاريف الهلالية معه، لما جانا احنا ما نقدر نخيطها، خلاص اتهتكت الغضاريف الهلالية، معناته احنا حنشيل الغضاريف الهلالية وسوينا له الرباط الصليبي، ايش النتيجة بعد كده؟ بعد كده حيقدر يرجع يلعب، ولكن احتمالية انه يبدأ يتكون عنده خشونة اعلى. صح. الاحتكاك صار اعلى عنده، معناته الاثنين مختلفين، الاول مساره كان صحيح وبإذن الله انه هو حافظ على ركبته، الثاني لا، مساره كان خاطئ وفعلا سوى الرباط الصليبي وقت ما هو احتاجه، ولكن الغضاريف عنده انتهت، ما عاد فيه خياطة، اتشال جزء منها، احتمال لأن الغضاريف ربنا خلقها لها فائدة،
1: لها دور
0: ما هي
1: فعلا
0: ما هي انها موجودة، فأنا لما اشيل جزء منها معناته الاحتكاك زاد معايا، معناته احتمالية الخشونة والمشاكل والهذا زادت معانا.
1: نعم.
0: فهنا هذا الفرق.
1: طيب دكتور حنروح لفاصل ونرجع نستكمل حوارنا معك.
0: طيب.
2: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير، حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.
3: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس 2:00 ظهرا على جدة FM.
4: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
3: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1:00 ظهرا على جدة FM. جدة FM على هواك.
4: صحة ولياقة على جدة FM.
1: ورجعنا لكم مستمعينا ونستكمل حوارنا مع الدكتور مازن. دكتور طبعا قبل الفاصل كنا بنتكلم عن يعني الإصابات الرياضية وكمان عن أهمية يعني مراجعة الطبيب عند الشعور بأي ألم سواء كان خفيف أو ألم قوي أو حتى أي ملاحظة ممكن تصير للشخص أثناء الإصابة. طيب نبقى نتكلم عن دور العلاج الطبيعي. أنا بصراحة في إحدى الحلقات استضفت دكتور متخصص علاج طبيعي بيقول في إهمال جدا كبير في أنه الشخص يلتزم بالعلاج الطبيعي بعد العمليات أو حتى قبل العمليات، بيقول يجينا جلستين وخلاص وما عاد يرجع.
0: شوفي القاعدة الذهبية أنا دائما أقولها، العلاج الطبيعي وجراحات الطب الرياضي هم وجهان لعملة واحدة، يعني ما في عملية تنجح من دون علاج طبيعي ناجح. يعني ممكن أنا أعمل لمريضين نفس العملية، واحد عمل علاج طبيعي بشكل صحيح
1: بالبروتوكولات
0: صحيحة والبروتوكولات صحيحة يعني التزم عليها، النتيجة النهائية حقته مختلفة عن الثاني اللي أنا عملت له نفس العملية بدون ما يلتزم بالعلاج الطبيعي بدون ما يلتزم بالبروتوكولات حقتها، النتيجة سيئة. صح. تمام؟ فدائما العلاج الطبيعي. ليش؟ لأنه ترى في ناس ما هي قادرة تفرق بين العلاج الطبيعي والنساج. ترى العلاج الطبيعي مختلف، العلاج الطبيعي علم هو كيف يأهل، كيف ما يحط تحميل أول حاجة على الوتر اللي احنا بنيناه، كيف هو يحرك الركبة، كيف هو متى يحرك الركبة، إيش الأوقات في تحريك الركبة، هو يعرف الوقت المناسب اللي أنا المفترض أوصل فيه في الفترة هذه، متى الوقت المناسب اللي أبدأ أحط مجهود مثلا على الركبة، متى أبدأ أسوي تقوية، متى أبدأ أخليه يخش نادي. يعني بعضهم أنا مثلا أسوي له رباط صليبي يجيني بعد شهرين يقول والله دخلت نادي يا دكتور وبدأت أرفع أوزان. يا حبيبي أوزان مين؟ والله مو وقته، مو صحيح،
1: مو هو مستعجل اللي بيصير على طول بطل العالم في البادي بيلدينج.
0: هو فاهم إنه علاج طبيعي أنا أخش نادي أحسن لي، خلاص أبدأ أشتغل عليه. ليش؟ الأوزان الآن الكبيرة في خلال شهرين أنت قاعد تحمل على الوتر وبعدين يرخي، وبعدين تجيني بعد كده تقولي والله ركبتي فلتت أنا، أو عمليتك ما هي كويسة. لا مو عملية،
1: أيوه مو هو ينسب الفشل للدكتور
0: طبعا، ما هو لازم هي علاقة. والله يعني هذا سبحان الله، أنا دائما هذه الكلمة على لساني ودائما المرضى يمكن يعرفوها، أسمع أنا حسوي لك عملية، ما تبى تسوي علاج طبيعي عملية فاشلة من النهاية.
1: والله فعلا هذا الكلام صحيح. أيوه. المفروض كل الدكاترة يقولوا فعلا.
0: أيوه ما في علاج، لا تقول لي أنا أبغى أسوي رباط، ما عندك تأهيل وما عندك مركز وما انت مخطط انت فين حتسوي العلاج الطبيعي حقك، بتيجي فاشلة حتكون.
1: صح.
0: عارفة بهذه الطريقة. بينما يعني انا افتكر واحد من مرضايا جاني وهو طبعا من احد المحترفين الناشئين في احد النوادي ما حذكر الاسم طبعا، جاني وعنده اصابة في الرباط الصليبي، طبعا عملت له عملية الرباط الصليبي ما شاء الله تبارك الله، طبعا هو حيكون في مركز تأهيل في نادي بروفيشنال، ما شاء الله تبارك الله التأهيل حقه جميل جميل. أنا الآن بعد 6 شهور لما شفته وهو رجع يلعب كورة، نتيجة الواحد يفخر بها. ليش؟
1: صح، لأنه التزم،
0: لأنه التزم وفي ناس تابعت معاه خطوة بخطوة والتزم بالخطوات، وما كان أنت عارف أنه في عنده دكتور علاج الطبيعي معاه يقول له أعمل كده، يرجع لي في الخطوة يا دكتور أسوي هذا الشيء، أقول له أيوه كمل صحيح ترى، فيقوم يكمل ويمشي لأنه هو مهتم أنه هو يتأهل بشكل صحيح، وما شاء الله النتيجة جميلة.
1: طب بعد دكتور العلاج الطبيعي متى يكون الشخص جاهز للعودة للرياضة؟ يعني المفروض أنه يعطي مثلا العملية وقتها والعلاج الطبيعي وقتها، وأنه مو وقته يرجع للرياضة مثلا بعد شهر ولا شهرين حتى لو كان بيمارس علاج طبيعي.
0: هي مو هي هذه يعني احنا نقول ما هو مثلا الإصابات الرياضية ما هو انتفاء الألم فقط، يعني مثلا اجتياز، لازم في عندنا اجتياز اختبارات وظيفية، استعادة القوة العضلية مقارنة بالطرف السليم، قارن الاثنين مع بعض الاقي القوة العضلية نفسها، التغيير الزوايا، الركض، ثبات بأمان، هنا نقدر نرجع. يعني مثلا انا دائما اشوف ان الرباط الصليبي حقيقة هي تفرق بين الناس اللي هو المحترفين والناس الغير محترفين. يعني ايش اقصد محترفين؟ يعني محترفين لعيبه في انديتهم صح ولا لا؟
1: صح.
0: هذول عليهم عقود بيرجعوهم تقريبا في خلال ما بين 9 شهور بعد العمليه، وبتاهل بشكل صحيح، او 6 شهور الى 9 شهور. انا اشوف انه اللي يعمل الرباط الصليبي من الهواء انا يستمر يقوي بشكل صحيح، ممنوع جدا انه يرجع قبل اقلها 9 شهور. هذا اقل حاجه. انا اتمنى لو بعد سنه كمان يشتغل على نفسه ويقوي عضلاته بشكل صحيح، حتى نعرف انه في ثبات في الركبه، في قوه عضليه صحيحه جاهزه. الان الرباط بدا التئام، انه خلاص الرباط تمحور مع العظم، مسك في مكانه خلاص، يعني صار هو منه وفيه، ما هو كان في دواعم ماسك الرباط. فهذه الفترة اللي هو ممكن يرجع فيها.
1: طيب دكتور، بالنسبة للأوزان الثقيلة، يعني الناس اللي بتشيل أوزان زي لعيبة البادي بيلدينج، هذولا إيش أكثر الإصابات اللي بتعرضوا لها؟ يعني هل بس إصابات مثلا خلينا نقول الركب، ولا إصابات الظهر كمان؟ إحنا ما تكلمنا عن إصابات الظهر في الطب الرياضي.
0: أغلب الإصابات اللي بتجيني بالنسبة، خلينا نتكلم في البادي بيلدر دون، الظهر بتلاقيه جاي عمره مثلا 20-25 سنة عنده خشونات في الظهر وعنده ديسكات. طيب هذا شيء عجيب صح ولا لا؟
1: صح.
0: يعني في العمر هذا وصار معه، تيجي تلاقيه طيب وإنت إيش اللي بتعمله؟ قاعد يسوي تمارين الديد ليفت. انا ما اقول الديد ليفت، عرفتها اللي هي يرخي نفسه
1: ايوه
0: وبيشيل من الارض وقاعد يمرن نفسه. فالتحميل الوزن، انا ما اقول انه الديد ليفت حاجه خاطئه، بس عضلات ظهرك ما كانت تستحمل الوزن اللي انت قاعد تشتغل عليه. دائما انا اقول الدرج، تبغى تعمل ديد ليفت احمي نفسك، في قواعد الناس المحترفين عارفينها كيف تحمي نفسك بحزام،
1: حتى نزول اثناء النزول وهو بياخذ الوزن وهو بيطلع هو بياخذها، لازم في تكنيك معين.
0: يا سلام، كيف تحمي ظهرك، كيف تحمي ركبك، كيف تشيل الوزن من اسفل. ايش الوزن يا ارجع اعيد، تدرج في الوزن، تدرج في انت الان انت في العشرين. انا عارف ان انت جسمك تقدر تشيل 80، انا عارف، بس انت في العشرين تدرج، خلي طلوعك بطيء، خلي عضلاتك تستوعب. في حاجة اسمه ترابط عصبي عضلي، يعني انت تقوي لعضلاتك، في حاجة اسمها قوة عصبية عضلية، يعني لازم تخلي الجسم يتدرج يطلع يبني. فتلاقي هذول الناس اقل ناس عندهم اصابات. الناس اللي قاعدين يبنوا بشكل سريع عندهم اصابات سيئة صراحة بتصير معاهم. فالديد ليفت دائما بيأثر على اسفل الظهر. البادي بيلدر اغلب اصاباتهم في الكتف، واغلبها بتكون على مستوى اللي احنا نسميها المفصل الصغير حق لوح الكتف مع عظمه الترقوه. هذا المفصل هو مفصل دوراني بسيط، يعني ربنا خلقه عشان هو بيحرك الكتف، بيساعد الترقوه انها تاخذ دوران بسيط. المشكلة في وضع الأثقال الكبيرة عليها، معظمهم بيصير عندهم مشكلة خشونة في هذا المفصل. عندنا مشكلة العضلات المدورة على مستوى الكتف، غالبا بيصير فيه التهابات، فيه قطع جزئي، وهذه الأشياء الكومن اللي بتصير مع الناس البادي بيلدر.
1: مو مشكلة دكتور، أنا بشوف بصراحة إنه كثير من المشاهير واللي معروفين برياضة البادي بيلدينج بيشيلوا أوزان عالية. ما تعرف أنت ده المشهور اللي بيشيل أوزان عالية، ترى هو يعني أنا مرة بصراحة قابلت شخص جدا مشهور في البادي بيلدينج وقال لي يعني الناس بتشوفني بشيل لين حد 500 كيلو، لكن أنا عندي ديسكين وأنا عندي كسر في عظمة العمود الفقري، والناس ما تعرف، هي الناس بس بتشوفه بيشيل نوع نص طن. طيب انت ما تعرف هذا اللي بيشيل هو متعرض ترى لإصابات، هو انت بتشوف بس.
0: هو كل رياضة لها يعني مشاكلها، وتلاقي يعني شوفي في حاجة اسمه هواية. الهواية ما حتقدر تمنعي أحد إن هو يسوي
1: صح.
0: رياضة
1: مستحيل.
0: إحنا أيوة خلاص، هي هواية، يعني هو يهوى هذا الشيء، يعني مستحيل أنت تقنعيه إنه لا تقوي جسمك، لا يعني اقصد لا يعني انت ما تحتاج الاوزان الثقيله هذه، لكن هذه هوايه في الجسم وخلاص تمشي مع. لكن هنا الان تحتاج الى التوجيه الصحيح، يعني بقدر احنا عارفين ان هذه الهوايه تسبب اصابات، لا احنا بقدر المستطاع احنا نوجه بتقليل الاصابات هذه.
1: صح،
0: يعني انت حاول تشيل، ارفع في الاوزان، اتدرج في الاوزان، وعاد تبغى توصل ان شاء الله 1 طن يعني بكيفك يعني، بس انا اقصد انا اتدرج بس
1: في النهايه. انت ترى ما انت داخل بطوله ولا انت
0: انا فاهم يعني، انا اقصد في النهايه الاصابه وارده بالذات في الرياضات الاحترافيه، كل رياضة معروفة إصابات، يعني واحد كورة بيقوي، أنا أقول له دائما قوي عضلاتك، قوي عضلات الفخذ، عضلات الخلفية، التوازن، الجري، لكن هل في النهاية أقول له ترى أنت إذا سويت هذا الشيء 100% ما حيصير عندك قطع رباط صليبي؟ لا، في احتمالية رباط صليبي واردة. صح. يعني اللعيبة المحترفين اللي هم في أنديتهم اللي هم يوميا بيسووا تمارين وعضلاتهم مرة كبيرة وبتصير عندهم الإصابات هذه، ولكن نرجع نقول إنه العضلات بتخفف، يعني إذا كان أول النسبة عندك 50% حيصير عندك الإصابة، الآن مع قوة العضلات ولا لا حيصير النسبة عندك 20-15% احتمالية القطع.
1: طيب دكتور، يعني هل الإصابات الآن لكبار السن، يعني خلينا نقول مثلا واحد لاعب بودي بيلدينج كورة مثلا تعدى مثلا مرحلة 30 وصل للأربعين ما زال ما شاء الله بصحته بيمارس، هل الاستشفاء والعلاج الطبيعي والعودة إلى ممارسة الرياضة نفسها نفس شخص مثلا في 20 ممكن يرجعوا الاثنين سوا، ولا لا هذا في شوية يعني خطورة في الموضوع؟
0: أول حاجة الإصابتين مختلفة دائما، الصغير عن الكبير دائما الإصابات فيهم مختلفة، نوعية الأربطة مختلفة، نوعية العظم مختلف، الغضاريف وليونتها ومرونتها في الصغير مختلفة عن الكبير، فالتأهيل الطبي مختلف، نوعية الرياضات يعني لو نجي نتكلم نوعية الرياضات المفترض اللي يعملها في العمر الصغير مختلفة عن نوعية الرياضات اللي يعملها في العمر الكبير، يعني إحنا نجي نشوف رياضيين محترفين، أنا دائما أحب أتكلم مع الناس بالأمثلة اللي هم يشوفوها قدامهم واقع، يعني كريستيانو رونالدو أنا أشوف المثل الأعلى لجميع اللاعبين من ناحية الاهتمام بالقوة العضلية وبالجسم في العمر هذا،
1: فعلاً هو فوق 40
0: أيوه، بيؤدي أداء خرافي في الجسم هذا فوق 40، بس أنا أرجع أتكلم هل كريستيانو رونالدو بالجسم هذا هو نفسه كريستيانو رونالدو في 27 سنة 28 سنة؟
1: لا طبعاً،
0: يا سلام، الجسم يخون في النهاية، ليش؟ القوة مهما احنا نرفع القوة العضلية ولكن العمر يخلف، ليش؟ أرجع أعيد النقطة مرة أخرى، إنه مرونة الجسم، قوة العضلات، مرونة الغضاريف، المرونة هذه كلها بتخلف سبحان الله، وهذه سنة الحياة مع الجسم، فتوصل لحد ما تقدر تروحي بعده، خلاص هذا الليفل حقك. فأنا دائما أقول إنه الرياض الأعمار تختلف في الرياضة، لا تجيني أنت عمرك 50 سنة ولا 60 سنة وتبغى تلعب كورة
1: وتبغى تمارس الرياضة وتشتغل أو مثلاً في عملك وترجع، لا طبعاً أيوة.
0: يعني أنا أشوف 50-60 سنة عندك المشي، عندك الدراجة، عندك الهرولة البسيطة، التمارين اللياقية، تقوية العضلات، هذه ممتازة جداً في العمر هذا، هذا عمر 60، لكن أجي على عمر 60 يعني ما شاء الله تبارك الله في ناس عندهم الصحة والعافية يبي يلعب كورة، طيب أنت عارف أن الكورة فيها دوران كثير، فيها احتكاك كثير، مرة سهل يصير عندك إصابة، مرة سهل يصير عندك قطع، مرة سهل إنه يصير عندك إنه الكتلة العضلية خفت، يصير
1: حتى عندك لو عندك خشونة في المفاصل مثلا في مفصل الركبة حتزيد،
0: تزيد المشكلة هذه، فحاول إنك تبعد عن الرياضات الاحتكاكية، الرياضات الاحتكاكية لها عمرها، فأبعد عنها في الرياضات الثانية، في الكارديو، في المشي، في الهرولة، في السباحة، في تقوية العضلات اللي هو بالشكل المعقول، هذه كلها رياضات تعتبر.
1: نعم. طيب دكتور، احنا تكلمنا عن الطب الرياضي والإصابات والعمليات والعلاج الطبيعي، الآن نيجي لدور التغذية ودور طبعا أسلوب الحياة. التغذية، هل فعلا مثلا نقص، خلينا نقول نقص الفيتامينات زي الكالسيوم، فيتامين دال، الفيتامينات اللي المغنيسيوم، هل هذه ممكن يعني يكون لها دور في الاستشفاء؟
0: طيب انت اعطيتيني فيتامينات كثير، طبعا كل واحده لها دور.
1: ايوه انا بتكلم على خاصه بالعظام، يعني دائما يقولوا لك مثلا الكالسيوم عندك ناقص، فيتامين دال ناقص، هو فيتامين دال ناقص عند الكل، لكن هذه يمكن اكثر شيء، المغنيسيوم للعضلات يعني.
0: ما هو يعني دائما احنا نقول المعادن في الجسم هي لها دور تكاملي، تمام؟
1: نعم.
0: اي رياضه اهم حاجه احنا ما نهمل فيها الجفاف، السوائل. انا قاعد العب رياضه، السوائل مره مهمه، وهذه دائما نحط تحتها 100 خط، السوائل، المعادن، ذات الرياضات اللي فيها اجهاد عالي يصير معاهم للتقلصات العضليه، معظمها تساعد الجفاف، نقص المعادن بيسبب في مشاكل التقلصات العضليه خلال الرياضه. بشكل عام أنا ما أحب إن أنا أرشح حاجة على حاجة، ولكن بشكل عام دائما إحنا نقول البروتينات، المغنيسيوم، البوتاسيوم، يرفع احتماليات التشنجات، الفيتامينات دال، الكالسيوم يقوي البنية العضلية، دائما الفيتامين دال بطبيعة يعني أسلوب الحياة وطبيعة إن إحنا ما نقدر نتعرض للشمس. يعني طب نقص فيتامين دال حتى عند الرجال، يعني ما هو بس عند النساء مثلا، هي مثلا مغطيه نفسها ولابسه عبايتها، لا حتى عند الرجال، احنا الرجال ما نتعرض تحت الشمس، يعني ما في احد بيقعد تحت الشمس، حتى لو تعرضت تحت الشمس في الملابس مغطيه ما مع الشمس
1: بيجيك اجهاد حراري يعني.
0: اي طبعا مستحيل انك تتعرض، فمعظمنا عندنا نقص الفيتامين دال. طبعا مو معناته انا اقول لك روح خذ فيتامين دال على عماك، لا، سوي التحليل، شوف نسبه الفيتامين دال، عالج الفيتامين دال، لأنه دائما أنا حتى لو أنا أشرب حليب وأخذ كالسيوم، نقص فيتامين دال الكالسيوم ترى ما بيروح للعظم، يعني ما استفدت حاجة، صح لا لا؟
1: صح
0: بهذه الطريقة.
1: كمان يا دكتور، يعني بعض الرياضيين أول ما يبدأ يدخل النادي يشتري كرياتين وبروتينات ومغنيسيوم وأحماض أمينية وكل هذه داخل، يعني كأنه هو عارف نفسه أنه خلاص بعد يعني هذا اللي ناقصه وهذا اللي المفروض لازم يشتريه عشان يصير شخص رياضي.
0: أنا ما عندي تعليق على هذه الأشياء. يعني في أشياء طبعاً أنا أشوف أنه ممكن حقين التغذية الرياضية هم يفتوا فيها أكثر مني صراحة، ولكن دائما يعني هي قاعدة أساسية، أي حاجة يزيد عن حد ينقلب ضده، صح ولا لا؟
1: صح. أنت ليش بتاخذ الكرياتين؟ ليش بتاخذ البروتينات؟ ليش بتاخذ المغنيسيوم؟ لازم يكون عندك نقص عشان تاخذها.
0: يا سلام. لا، هو في بعضهم ياخذها عشان هو يبغى يبني العضلة، يبغى يبني العضلة.
1: ايوه، هي هو يقولوا له الكرياتين يبني العضلة.
0: ايوه يبني العضلة بشكل سريع، بس دائما هو يشوف مثلا الايجابيات، بس ترى في لها سلبيات، في مشاكل على الكلى، في مشاكل، عارفه؟
1: ايوه طبعا. البروتينات اذا زادت عن الاحتياج اليومي في طبعا خطوره.
0: يا سلام. فدائما انا اشوف انه كرياتينين، البروتين، الاشياء هذه لازم تكون بوصفه طبيه او عن طريق مختص تغذيه رياضيه، يقول لك انت الان عندك الرياضه هذه استخدم الاشياء هذه عشان تبني فيها العضله بتوجيهات معينه. لكن هو المشكله اللي بيحصل ايه، يروح يشتري ويلا وطح لك في البروتين هذا، يلا طح لك في الكرياتينين،
1: وهذه يلا الشركه كويسه وهذا البيف بروتين كويس،
0: لا لا لا لا لا، المدرب الفلاني قال لي خلاص استخدم. طبعا هو يستخدم على
1: هو ترى بيروج لي البضاعه اللي عنده،
0: يعني غض النظر ان هو يروج ولا غير يروج، ولكن ما هو عنده خبرة، احنا نقولها خبرة طبية مثبتة بدليل صح. طبي. ايه هو قاعد يتكلم عن خبرة هو شايفها.
1: صح.
0: ما هي خبرة طبية مناسبة. ليش؟ احنا دائما نقول بروتين، كرياتين، ترى اوكي هي فعلا تعمل هذه الاشياء، بس ترى لها مشاكل جانبية.
1: طيب ايش الجرعة؟
0: يا سلام، ايش الجرعة المناسبة اللي انت ممكن تاخذها عشان ما يصير لك انت اعراض جانبية؟ طيب فتلاقيهم هم بيستخدموها بجرع ما هي، لأنه هي تختلف من شخص لشخص. صح. على حسب العضلة، إيش نسبة العضلة، كم النسبة اللي بيستخدمها. فأنا أتوقع أنه الأفضل أنه اللي يبغي يبدأ بشكل صحيح يأخذها من شخص مختص يوصف له هي يكمل عليها.
1: طيب دكتور، حضرتك ذكرت أنه الجفاف جدا مهم للأشخاص اللي عندهم مثلا تشنجات عضلية في الاستشفاء. دائما في ناس يقول لك أنا والله بشرب موية. طيب أنت كيف بتشرب الموية؟ أنا بشرب سوائل. كيف بتشرب سوائل؟ يشرب واحدة قارورة في اليوم، ولا يشرب مثلا 6 فناجين قهوة يقول لك أنا بشرب موية؟ يعني ما في ما ما ما هو راضي يفرق بين الموية الوحدة والمشروبات السوائل الأخرى، هذه ترى ما لها علاقة بالموية.
0: أي هو دائما يعني احنا نسميها clear fluid، اللي هي يعني الموية الصافية، تمام. السوائل احنا بنتكلم عن الشخص العادي، احنا في مناطق حارة بالذات هذه الأيام لازم الإنسان يشرب موية لأنه بيفقد سوائل كثير. هذا رقم واحد. رقم اثنين، مناطق الباردة بيهملوا شرب الموية لأنه هو ما بيعطش.
1: صح.
0: فأول ما أنا أشوف هو ده من العلامة، في عطش أشرب، لازم تشرب، معناته جسمك هو أعطاك نداء وقال لك أشرب. نجي نتكلم عن الرياضيين.
1: أنا لسه كنت بقول لك كلمة أخيرة. أيوه. للرياضيين.
0: أيوه، نجي على الرياضيين. الرياضيين أنا أتكلم عن الطبيعي، الإنسان الطبيعي اللي هو قاعد ما بيسوي رياضة، هو قاعد يشرب مثلا قارورتين 3 قارورات موية لأنه هي قاعد يخرج عن طريق التعرق، عن طريق اللعاب، عن طريق البول، بتخرج الموية هذه، وإنما هي بتنقل الكلى، بتنقل، بتخرج الشوائب والأشياء. أنت كرياضي الإخراج حقك أكثر من الثاني، صح ولا لا؟
1: صح، لأنك أنت بتبذل مجهود،
0: التعرق أعلى، معناته إذا إحنا جينا على نسبة الموية اللي أنت بتشربها بشكل أقل. أنا أشوف ناس أحياناً يلعب رياضة كاملة هو ما معه موية أصلاً.
1: فعلاً أنا في مرة مدرب سمعته يقول اللي يدخل اللي يجي أدرب ويدخل النادي ما هو شايل للموية أنا أطرده برا.
0: أيه، ما معه موية أصلاً، هو ما فكر إنه هو رايح النادي، هو ما فكر إنه أنا ترى حأعرق وأشرب موية وأحمل على جسمي، تمام؟
1: صح.
0: فدائماً الرياضيين يحط في باله، وهي هذه قاعدة. يعني أنا ماني جايب شيء من راسي أنا.
1: صح، هذا في النهاية علم وحقائق.
0: لا أنا ما أقصد إنه علم وحقائق، أنا أقصد إنه هذه حاجة بديهية ما تحتاج لها شخص مختص. أنا اللي أقصد أنت قاعد تفقد زيادة، عود السوائل اللي في جسمك، جسمك يحتاج. أنت ما بتفقد سوائل، اشرب اللي أنت تحتاجه. هي كده نيجي على نقطة الإلكترولايت أو اللي هي الأملاح اللي هي في الجسم. نقصها أحياناً، وطبعاً في أشياء بيشربوها اللي هي تجيك جاهزة كإلكترولايت. معظم اللعيبة بيشربوها ليش؟ عشان يقلل الإجهاد العضلي فيها والتشنجات اللي بتحصل خلال اللعب.
1: أكيد. يعطيك أيه. العافية دكتور مازن طيب، استشاري جراحة الطب الرياضي والمناظير وخشونة المفاصل، شكرا لك يا دكتور على هذا اللقاء، وأتمنى بالفعل كل الرياضيين المحترفين الهواء أيضا المبتدئين يكون استفادوا من هذا اللقاء.
0: أنا سهلا، تشرفنا ويسعدنا نكون معكم مرة ثانية إن شاء الله دائما.
1: إن شاء الله بإذن الله. يعطيك العافية، شكرا لك.
0: شكرا لكم.
1: وبكده مستمعينا وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من صحة ولياقة. انتظرونا بإذن الله الأسبوع القادم في نفس هذا الموعد. تقبلوا خالص التحايا من فريق العمل، كنت معاكم أنا ريهام القبوري من الإعداد والتقديم، ومن الإخراج مخرجنا المبدع طلال الخطيب. إلى اللقاء.
3: في كل بيت نعيش لحظات فرح، وأحيانا تحديات،
4: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
3: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة،
4: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
3: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
4: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار، ونشارككم حلول عملية
3: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
4: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
3: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
5: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد، نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
3: مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزين، يوميا السادسة مساء على جدة اف ام. وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا الثامنة مساء على جدة اف ام.
6: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا.
3: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة اف ام.
7: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
3: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: صبح ومساء الآن على جدة اف ام.
2: مستمعينا الأحبة في كل مكان، يا هلا ومرحبا فيكم. صباح الخير وصباح السعادة وصباح يوم جديد وانطلاقة جديدة من برنامج صبح ومساء. أكيد نرحب فيكم في حلقتنا اليوم، حلقة الخميس. إن شاء الله تكون حلقة سعيدة عليكم وتكون بداية نهاية أسبوع جميلة يا رب. في البداية مستمعينا، هذه تحيات فريق العمل من الإعداد والتقديم، معكم أنا آلاء محمد، وهذه أجمل تحية من مخرجنا طلال الخطيب. طبعا مستمعين حنكون معاكم على مدى ساعتين، حنطرح عليكم مواضيع أسرية وسؤال حلقتنا بعد قليل تسمعوا. تقدروا تشاركونا بالاتصال على 012-647-7154 و012-649-5154، كمان على 012-649-7854، وعلى الواتساب تقدروا تشاركونا على 800-244-28-28.

0: صباح ومساء على جدة اف ام.
1: وعدنا لكم من جديد مستمعين مكملين المشوار معاكم في صباح ومساء، واليوم حنتكلم عن موضوع يعني يمكن شوية بدري على وقته، لكن أنا أشوف أنه هو المفترض يكون طول الوقت. اليوم حنتكلم عن السهر في الإجازات. ما نختلف أنه كثير من البيوت فيها السهر، هذا شيء طبيعي وشيء عادي خصوصا مع الإجازة، يشوفوا أنه هذا المنطقي. لكن لما تبقى أيام بسيطة على العودة للمدرسة، أو لما خلاص تبدأ المدارس، نبدأ نحاول إحنا نعدل مواعيد ونعدل الساعة البيولوجية عند الأطفال، وهذا الشيء بياخد وقت طويل جدا. فعشان إحنا نبدأ نعدل هذا الموضوع نحتاج إحنا نتكلم فيه بدري شوية، يعني قبل عودة الدراسة مثلا بشهر لازم يكون في استعداد لتصحيح الساعة البيولوجية عند الأطفال.

موضوع السهر وخصوصا الوالدين، كيف تشوفوا تأثير سهر الوالدين على الأبناء، وكيف نقدر نحن نعدل من هذه العادات السلبية، وخصوصا هذه العادة اللي دائما بيقول بتأثر على صحة الأبناء، بتأثر على نشاطهم، بتأثر على حياتنا ككل، إحنا ككبار ولا حتى كأطفال عموما. فكرة السهر المفترض تكون بعيدة أو في النادر، ما تكون هي الشيء الأساسي. فهل تعتقدوا أنه سهر الوالدين خلال الإجازة بيجعل الأبناء يسهروا كمان، وبيصعب عليهم العودة إلى الروتين المدرسي لاحقا؟ وفي رأيكم متى لازم الأسرة تبدأ تستعد لتعديل مواعيد النوم؟ يعني إحنا بنتكلم من بدري، لأنه اللي حابب يعمل الشيء الصح المفترض أنه هو يبدأ من بدري. فاليوم هذا سؤالنا مستمعينا، متى لازم الأسرة تبدأ تعدل مواعيد النوم، وإيش تأثير سهر الوالدين كمان على الأسرة ككل؟ وهل تشوفوا أنه هذه مسؤولية الوالدين، ولا تشوفوا نحن بنبالغ في هذه المواضيع، ولا خليهم يسهروا عادي وطبيعي وما في أي مشاكل؟ مستمعينا اليوم عموما كده فاتحين موضوع للدردشة، حابين ندردش حول موضوع السهر والأبناء وتعديل المواعيد اللي مرتبطة بالنوم. تقدروا تشاركونا مستمعينا بالاتصال على 012-647-7154 و012-649-5154، وكمان على 012-647-8544، وعلى الواتساب على 800-244-28-28.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. صبح ومساء على جدة اف ام.
1: وعدنا لكم مستمعينا ومكملين المشوار في صبح ومساء. اليوم نتكلم زي ما سمعتوا عن موضوع السهر خلال الإجازة والاستعداد لما بعد هذه الإجازة اللي هي طبعا مرحلة العودة للمدارس. هل تشوفوا أنه تعديل الساعة البيولوجية للأطفال بيبدأ من قبل ما تبدأ المدرسة، ولا من دحين، ولا من متى؟ إيش الوقت اللي من وجهة نظركم تشوفوه صح؟ وقد إيش عادة السهر لما تكون عند الوالدين أو أحد فيهم ممكن تأثر على الأسرة ككل؟ يعني بنركز على الوالدين تحديدا في هذا الموضوع. بندردش اليوم سمعينا حول موضوع السهر والأطفال والاستعداد لتعديل الساعة البيولوجية. وخلينا نروح لمشاركاتكم مستمعينا، ومعانا اتصال من محمود. يا هلا ومرحبا.
2: أسعد الله صباحك آلاء والمخرج طلال خطيب، طاقم البرنامج الرائع ومستمع الكريم.
1: يا هلا ومرحبا فيك وصباحك سعادة وسرور. تفضل محمود.
2: أختي الفاضلة، نعم الإجازة يعني أنا الواحد لابد يغير يعني روتين كان طول العام النوم مبكر والدراسة وكذا، يعني لابد من تغيير نمط الحياة.
1: بس ليش يعني ليش لابد يا محمود؟ إذا نحن عارفين إنه هذا الشيء يؤذينا ويؤذي الأطفال، ليش لازم نعمله؟
2: هو شوفي أنا بقول الشيء المثالي هو إنه يكون واحد ينام مبكر عشان يصحى مبكر عشان تكون أموره كلها يعني يقدر يعمل يعني شغلات أو حاجات النهار، أو لو ما عنده شغلات يعني النوم المبكر صحة للجسم ما في شك. لكن جرت العادة في الإجازة تغير الساعة البيولوجية شوية، يعني بدل ما تنام الساعة 11 تنام الساعة 2-3 صحيح، لكن في ناس منظمين أوقاتهم طول العام على نمط معين، وهذا شيء أفضل وأحسن ينعكس يعني على صحة الأبناء، وخاصة الوالدين هم يعني ربان السفينة.
1: والله أنا بشوف أطفال حولي يا محمود للساعة 7-8 الصباح لسه صحين،
2: يعني هذا الأمر
1: صحين.
2: هذا مو سهر، هذا ضياع للوقت والصحة، أو أهم شيء الصحة. بقول إذا كان رب البيت اللي الدف ضاربون يشيب أهل البيت الرقص، فكان الوالدين الله يديم

0: العافية يحبون السهر. هذه مصيبة يعني. والأبناء يذنبهم يعني. تعود أبنائك على السهر ده اللي ما له فائدة. كل الأطباء وكل العقلاء يقولون السهر الزايد ما له فائدة، بالعكس.
1: بس محمود يعني لو كان دحين خلاص يلا هم سهرانين وساعتهم البيولوجية الله المستعان، متى يبدأوا يصلحوها؟ متى لازم يبدأوا؟
0: لابد نعدل الساعة البيولوجية عند الأبناء من وقت يعني مبكر، قبل بداية العام الدراسي، يعني من أسبوعين، ثلاثة أسابيع، شهر، يعني
1: من دحين
0: بالعربي من الآن. يعني لابد تعود أبنائك على الساعة البيولوجية السليمة الصحيحة اللي يفترض أنهم يناموا فيها. فهي قلت لك يعني فترة بتعدي، لكن على الوالدين يكونوا قدوة. إذا كان قلت البيت هذا إذا كان رب البيت للدخل ضارب وشيمة أهل البيت الرقص، إذا كان أنت الوالد والوالدة يسهرون من باب أولى الأولاد أنتم قدوة لهم.
1: بالضبط.
0: نعم، فلا بد الأب والأم يكونوا حريصين تمام الحرص على صحة أبنائهم، صحة أبنائهم عشان يناموا بدري، عشان كمان صلاة الفجر
1: صحتهم هم كمان.
0: ما في شك صحتهم وصحة الأبناء، فلابد الوالدين يكونوا القدوة السليمة الصحيحة لأبنائهم عشان تمضي حياتهم إن شاء الله في استمتع بالإجازة، وكذلك استمتع بالنوم المبكر اللي هو الوقود للابن في يومه الدراسي. يعني
1: جميل.
0: أتمنى أنه الأبناء الآباء يكونوا القدوة الصحيحة لأبنائهم، مش القدوة السيئة. عفوا، إذا الوالدين يسهروا هذه مشكلة، الأبناء أكيد يسهروا معهم.
1: جميل أكيد.
0: نعم، 11 10 ونص 11 بالكثير 12 أمر حسن يعني. طيب إن شاء الله.
1: صحيح، جميل كلامك محمود، يعطيك العافية، شكرا للاتصال.
0: الله يحفظك ويبارك فيك،
1: مع السلامة. معنا كمان اتصال مشاركة من باسم. يا هلا ومرحبا.
2: يا هلا، صباح الورود والنغمات الجميلة لك يا هلا والمخرج طلال.
1: يا هلا ومرحبا فيك وصباحك سعادة وسرور. أهلا يا باسم.
2: شوفي، يعني اللي يغير طبيعة حياة وسلوك إنساني طبيعي، ترى مهما كان هو يأثر نفسه أو على عياله أو الموجود في هالتغير هذا. لأن طبيعة حياة النهار حياة إن الناس تتحرك وبالليل نوم. هذا طبيعة الحياة، الله أعطانا إياها كذا.
1: وهذا الشيء كمان يعني باسم مستجد علينا ترى. يعني أنا أفتكر لما كنا صغار كنا نصحى خلاص مع متى حيفتح التلفزيون، يعني مؤقتين نفسنا على هذا الوقت، حننام بدري حنصحى بدري. كل الناس كانوا نفس الشيء، وكنا عايشين طبيعي وما في أي مشاكل. يعني موضوع السهر هذا والنظام اللي نحن نعيشه هذا ما كان موجود من أول.
2: أيوة، أنت قلتيها، كنا على التلفزيون حياتنا، بس الشيء اللي يشوفه الكثير في التلفزيون. لكن السوشيال ميديا لو تجلس 20 ساعة ما
1: إيه، بس في ناس يقولوا لك هذا الطبيعي، يعني في ناس معتقدين إنه فعلا هذا الطبيعي، يعني عادي. طب إجازة خلينا نسهر، طب ليش نسهر؟ ما هو اللي تقدر تسويه في الليل تقدر تسويه في النهار. يعني
2: لا، مو كله يسوى، بس هم يفلسفوا. لكن الصح إن النهار هو مو النهار بس انك تخلص شغلك، لا، حتى يعني
1: هو مثلا يحب يجلس على الجوال يتفرج على السوشيال ميديا، طب هذا الشيء ما يقدر يسويه في النهار، يعني لازم في الليل؟
2: لا، مو كيف ينام؟
1: ينام في الليل
2: الحين. لا، الحين مقلوبه، النام صار في النهار والليل هو الليل. ليه؟ لانه هو غير من طبيعته بسبب ان كان اهله ولا هو ما لقى شيء يشغله بالنهار. كذا انا اقول لك، انا اشياء اكتشفتها مشكله، انه ما حد يقدر يشغل الطفل بالنهار.
1: يمكن هذه من الاسباب باسم اللي في كثير من الدول بدات تمنع السوشيال ميديا عن الاطفال. خلاص هو اذا ما عنده سوشيال ميديا ينام.
2: لا يسوي اي قلق. هو الاصح انك انت تشغليه بشيء هو يحبه، زي المواهب. يعني انا اشغلت ناس كثيره لما كنت ماسك صيفي أنا كنت مدرس، فصار يجوا.
1: حلو جميل.
2: الصيف تعرف يجي مع ألعاب تعلم شيء زي كذا، عرفت شلون؟ ينشغلوا، ما صاروا يناموا متأخرين. حلو. ليه؟ عشان يجوا، لأنه أنا كنت عدد وقفل.
1: طيب بما انك انت يعني مرتبط بهذا الشيء وكنت فاهم فيه او عايشته لسنوات طويله، متى تشوف انه لازم الطفل او الاهل يبداوا يركزوا في تعديل وقت النوم قبل المدرسه؟ بقد ايش؟
2: شوفي، المفروض الاجازه يقسموها ثلاث اقسام. اذا هم مو قادرين يسيطروا على عيالهم طبعا وعلى نفسهم كمان، لانه انت ذكرتيها كلمه حلوه، الاب والام نفس الشيء يصير. فالولد ليش ينام؟ عرفت شلون؟ فالمفروض مثلا اذا كان على قولتك الصباح وفي واجد الله يرحمه برحمته ما ينام ولا الساعه 10 يفطر وينام. عرفت شلون؟ هذا يصير يخليها بدل مثلا الصباح الساعه 6 يصير 3 اول ثلث بالاجازه، بعدين ينزل 12 عشان ما يجبر الولد، لانه الولد كمان ما ينجبر ترى، الطفل ما هو على كيف، لكن تغيري شو
1: صدقني ممكن. أيوة. ممكن احنا بس لا نقنع نفسنا بالفكره هذه.
2: انا اقول لك المشكله، انت تقولي تخليه يدخل، تطلعي من هنا يصير يلعب في غرفه طلع.
1: اي في البدايه حيكون صعب، لانه انت عارف تعديل الساعه البيولوجيه للطفل تاخذ وقتها، بس بعدين اذا انضبطت الساعه البيولوجيه تصدقني قبل ما انت تقول له قوم نام حتلاقيه نام جنبك. يعني هنا اذا احنا فكرنا باننا نحن ناخذ الطريق الصح حيمشي.
2: ايوه عشان كذا لما تتدرجي بالنزول الوقت خلال الاجازه، لان لما اخر الشهر في الاجازه او نص او اسبوعين يصير يرجع لوقت نومه الاول ايام الدراسه. عرفت شلون؟ يصير خلاص كذا توزن بدون ما تجبريه.
1: ونجي نقول معاناه وتعب، وقبل المدرسه ما حد راضي يصحى، وما ادري بدات الدراسه والناس نومهم لسه ملخبط، واستنى شهر كمان قدام عشان يتعدل.
2: مو هذا حلها، انك تشغلي بالنهار. غصب حينام لانه حيكون تعب بالنهار وريحي راسك،
1: او تبدا من الاجازه من دحين تبدا تستعد لذاك الوقت.
2: ممكن ايوه، بس انك مو مره واحده يكون سهران الساعه 7 وتخليه ينام الساعه 11.
1: اكيد بالتدريج، اكيد بالتدريج. أيوة. مو عشان كذا نقول من بدري، بالتدرج الى ان هذاك الوقت تنضبط الامور.
2: نعم، بس أرجع وأقول إيش غريب، خليه يشغل بالنهار شيء يحبه. حلو. إلين يطلع كل ما تلقيه اللي هو يسابك على النوم.
1: صحيح صحيح
2: جد، لأنه الولد ترى يطلع طاقته خلاص، يعني حتى فعلا. لو في المطبخ خليه يقطع بصل وبندورة.
1: يعني على حسب عمره طبعا. أكيد
2: إيه. يعني أبو سنتين خليه يقطع يديه بعدين.
1: كلامك جميل باسم، يعطيك العافية، شكرا لاتصالك. شكرا لك، مع السلامة. كملين معكم المشوار مستمعينا، حنروح لهذا الفاصل ونرجع نتواصل معكم. اللي حاب يشاركنا تقدروا تكلمونا على 012-647-7154 و 012-649-5154 وعلى الواتساب على 800-244-28-28.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. صبح ومساء على جدة اف ام،
1: ورجعنا لكم من جديد مستمعينا مكملين المشوار. وخلينا نروح لموضوع من مواضيعنا الأسرية، يتكلم عن التأديب المتوازن. هذه فلسفة تربوية بتقوم على الجمع بين الحب والاحتواء من جهة، والحزم ووضع الحدود من جهة أخرى. نتكلم عن التأديب المتوازن، ليش القسوة لحالها ما تنجح ولا التساهل لوحده كمان ينجح. في اعتقاد منتشر بين بعض الآباء أن التربية تعني الشدة، في المقابل في ناس بيشوفوا أن الحب والحنان والمشاعر هذه هي اللي تكفي، وأنه الطفل يجب أن لا يمنع من شيء عشان لا تتأثر نفسيته. لكن خلينا نقول الطرفين هم غلط في الحالتين. الطفل ما يحتاج إلى أب قاسي ولا إلى أب متساهل، ولا يحتاج كمان إلى أم قاسية ولا إلى أم متساهلة. يحتاج إلى والدين يعرفوا متى الوقت اللي يحتووا فيه هذا الطفل، ومتى الوقت اللي يكونوا فيه حازمين معه. وهذا الشيء اللي بيسمى التأديب المتوازن. التأديب المتوازن يعني أن يكون الهدف من العقوبة تعليم الطفل وليس الانتقام منه. يعني يشعر الطفل في الوقت نفسه بحاجتين، يعني في نفس الوقت يشعر الطفل أنه والديه يحبوه جدا، وفي نفس الوقت يحس أنه في حدود لازم ما يتجاوزها. يعني مو نفصل هذه الحاجتين عن بعض. الطفل يحتاج إلى الدفء، وكمان يحتاج للنظام، ووجود واحد بدون الثاني يخلق مشكلات مختلفة. علم النفس بيقول في واحدة من أشهر الدراسات في التربية لعالمة نفس معروفة اسمها ديانا بومريند، بتقول في هذه الدراسة إنه أساليب التربية مقسمة لأربع أنماط رئيسية. أول تربية هي التربية السلطوية، واللي هي تعتبر التربية القاسية، فيها قوانين جدا كثيرة وفيها حوار قليل جدا. غالبا بيسمع الطفل فكرة أو كلمة نفذ بس وانت ساكت. هذه التربية ممكن ينتج عنها طفل مطيع، لكن ممكن يكون خايف وقليل الثقة بنفسه أو متمرد لما يكبر. النوع الثاني التربية المتساهلة، فيها حب كبير لكن حدود قليلة، والطفل بيقرر كل شيء، يعني هو اللي بيدير الأمور. النتيجة بتكون ضعف تحمل المسؤولية وصعوبة تقبل كلمة لا، واندفاعية أكبر، ومشاكل يعني في الكبر ممكن تظهر. ثالث نوع اللي هي التربية المهملة، وهي الأخطر، لا فيها اهتمام ولا فيها متابعة ولا فيها حدود ولا فيها أي شيء، يعني لا حتى القسوة موجودة ولا حتى الحنان والحب موجود. وهذه بترتبط بارتفاع المشكلات السلوكية والانفعالية لدى الأطفال. رابع نوع التربية الحازمة الداعمة، هذه بتشبه اللي احنا بنتكلم عنه اللي هو التأديب المتوازن، فيها حب وفيها احترام وفيها حوار وفيها قوانين واضحة وفيها عواقب منطقية عند الخطأ. هذا النمط هو الأكثر ارتباط باستقلالية الطفل وثقته بنفسه ونجاحه الاجتماعي والأكاديمي في كثير من الدراسات. هذا عن هذا الموضوع. الطفل بيحتاج الحدود مو عشان نقيده، بالعكس الصح هو العكس تماما. الحدود بتعطي الطفل شعور بالأمان، لأنه هو لسه ما يفهم العالم، ما يعرف إيش الصح وما يعرف إيش الغلط، ما يعرف هو بيسوي هذه الأشياء ليش وعشان إيش. فنحن لما نعطيه الحدود بنحسسه بالأمان، إنه نحن عارفين فين المكان اللي هو لازم يوقف عنده، وإيش الأشياء اللي مقبولة وإيش الأشياء اللي ما هي مقبولة. لما هو يعرف متى ينام، متى يأكل، متى يسوي الشيء الفلاني ولا ما يسوي الشيء الفلاني، هنا بيشعر إنه العالم مفهوم ويمكن توقعه. أما لما تتغير القوانين كل يوم، هنا بيعيش في حالة ارتباك، وهذا الشيء بيأكده المختصين على أنه يعني الثبات والاتساق في القواعد والقيم داخل الأسرة هو الأساس. فيعني هذا بيرتبط شوية بموضوعنا اللي احنا نتكلم فيه اليوم اللي هو طبعا موضوع النوم. هل العقوبات ضرورية في هذه التربية المتوازنة؟ مو كل تربية بتحتاج للعقوبات، لكن ضروري أن يكون لهذه التربية نتائج. يعني نحن بنربي لازم نشوف نتيجة هذه التربية. في فرق بين العقوبة وبين النتيجة الطبيعية. يعني مثلا إذا كسر الطفل لعبته عمدا مو بالضرورة نحن نصرخ عليه، لكن ممكن تكون النتيجة الطبيعية أنه هو ما حيلاقي لعبة تانية يلعب فيها، حنحرمه من لعبة تانية، فهذه بطريقة مختلفة تكون. كمان مثلا لو أساء استخدام الهاتف، النتيجة المنطقية أنه نحن نقلل وقت استخدامه، مو عشان نأذي الطفل ولكن عشان نربط السلوك بهذه النتيجة. التأديب متى يفشل؟ إذا كانوا الوالدين متناقضين، هم مع بعض، الأب يسمح بشيء الأم تمنع شيء، يتناقض هم مع بعض، أو هم الاثنين اليوم يسمحوا الشيء وبكرة هم يمنعوا، هنا كمان هذا التناقض من نوع ثاني. مرة هذا الطفل يسوي الغلط يضحكوا عليه وعادي، مرة تانية يرجع يسوي نفس الغلط يتهزأ ويتبهدل ويتعاقب. هنا هذا التناقض يخلي الطفل ما يفهم فين القواعد وإيش اللي لازم يصير وإيش اللي لازم ما يصير، فيبدأ هو يسوي على كيفه. من الأخطاء الشائعة كمان في موضوع التربية المتوازنة اللي نتكلم عنها، الصراخ المستمر، الضرب عند الغضب، طبعا هذه كلها تتناقض مع التربية المتوازنة، الإهانة، المقارنة، التهديد، العقوبات الطويلة، معاقبة الطفل على مشاعره. هنا خلينا نقول يعني نحن مو نعاقب الطفل لأنه غضب، لكن نعاقب الطفل لأنه تصرف بتصرف معين لما غضب، مثلا كسر حاجة أو عمل حاجة، نعاقبه على الحاجة اللي صارت وليس على شعوره نفسه. بعد العقوبة إذا عاقبنا واستخدمنا هذا الأسلوب، إذا كان طبعا غلط، يعني يحتاج الطفل حاجتين. أول شيء أنه يفهم ليش تعاقب، هذه نقطة مرة ضرورية. الشيء الثاني يشعر أنه والديه بيحبوه وحبهم ما تغير، فلازم يقولوا له نحن نحبك، نحن نعاقبك هذا العقاب لمصلحتك، من ذا الكلام عشان تتعلم، عشان مرة تانية ما تغلط. فلازم يفهم أنه المحبة لا زالت موجودة، لأنه الطفل ما حيستوعب كل هذه الأشياء بالطريقة اللي احنا متخيلينها. التأديب بيبدأ من الوالدين. الأطفال عمرهم ما حيتعلموا بس من الكلام، حيتعلموا من تصرفاتنا. ما نطلب شيء طبعا ونروح نسوي عكسه ونتوقع أشياء من الأطفال ونحن ما نعملها. هذه كلها يعني خلينا نقول ترتبط بنقطة واحدة اللي هي القدوة، لأن القدوة أقوى من آلاف الكلمات والنصائح اللي ممكن تنقال. وفي النهاية التربية الحقيقية إننا إحنا نربي الطفل وهو يعرف إيش الحدود، إيش اللي يصير وإيش اللي ما يصير، وكمان في نفس الوقت يشعر بالحب والحنان والاهتمام. إذا الطفل نشأ في بيت يجمع بين الحزم وبين الحب وبين الرحمة، بيكبر وهو يعرف كيف يحترم الآخرين وكيف يحترم نفسه، وهذا هو جوهر التأديب المتوازن، حب من غير تدليل وحزم من غير قسوة. كان هذا موضوع من موضوعنا مستمعينا، يتكلم عن التأديب المتوازن، إيش هو وكيف ممكن الأهل يتبعوه بشكل صحيح.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. صبح ومساء على جدة اف ام.
1: ومكملين مشوارنا معاكم مستمعينا، واليوم نتكلم عن موضوع السهر، قد إيش ممكن يكون مؤثر إذا كان من إذا كان الأب أو الأم من الأشخاص اللي يعني متمسكين بفكرة السهر، وبيأثروا على بقية أفراد الأسرة. وسؤالنا كمان في رأيكم إيش الوقت أو متى الوقت المناسب اللي الأهل لازم يبدأوا يعدلوا فيه ساعة الأبناء البيولوجية قبل حتى ما تبدأ الدراسة، لأنه واضح أنه الغالب بيستنوا إلين قبلها بيوم ولا اثنين ولا ثلاثة يقولوا يلا نصلح الشيء اللي كنا مخبصين فيه كل المدة هذه. نروح لمشاركاتكم مستمعينا، ومعنا اتصال من عبد العزيز. يا أهلا ومرحبا.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كيف حالك؟ عساك بخير إن شاء الله.
1: الحمد لله. كيف حالك عبد العزيز؟
2: الحمد لله.
1: تفضل.
2: رجعنا من الرياض على هنا على جدة.
1: ما شاء الله، الحمد لله على السلامة.
2: الله يسلمك. إيش قال لي أنا؟ والله أداء
1: عبد العزيز؟
2: أيوه أنا عارف.
1: نتكلم عن السهر.
2: ها؟
1: عن السهر.
2: السهر السهر.
1: أيوه. إيش يكون تأثير الموضوع هذا على على الأبناء لما يكونوا الأم والأب هم اللي بيسهروا في البداية؟ ومتى في رأيك لازم يبدأ يتعدل النوم قبل المدرسة، يعني قبلها بيومين ثلاثة، قبلها بأسبوع، قبلها بشهر، متى الساعة البيولوجية لازم تبدأ تتعدل؟
2: أيوة، شوف، يعني على أساس أنه يعني الأب والأم والعائلة وكلهم، فبتحصل أنه الأب والأم ما يقول لعياله، يعني مثلا حتى لو تأخروا، لو لبعض صلاة الصبح، لأن أنا هذه الحاجة اللي أنا شايفها عندي برضو في البيت، إنه ما يكلموهم في العطلة. أقول لهم طيب يا هو حتى لو في الأسبوع واحد يوم يريحوا، يقول يا حيكلمني، يعني العيال يقولوا لي يا أبويا ما يكفي طول السنة ناموا وعملوا زي كده،
1: إيش المشكلة؟
2: فيبغوا راحتهم. إيوه، تبدأ المشكلة هنا. فتحصل

0: أيام الأسبوع، وخصوصا لما يعني يجوا عندنا هنا أولاد أختها أولاد أخوها، لما إحنا نطلع على مكة. فإذا كانوا الكبار هم اللي بيسهروا، فما بالك الصغار. يعني حتى لو أبغى أخلي الصغار يقول لك شوف يا بوبا يا أبويا هذا له كبار يعني ويسهروا، إحنا ليه ما نسهر؟
1: أيوه طبعا، هم حيعملوا نفس الحاجة.
0: أيوه، فإحنا نجاري هذه الأيام، الواحد لازم يجاري الموقف. ما في يعني لو أنا حاولت إني أغير هتصير مشكلة بيني وبين أم ريان. لكن خليهم يعني هذه الأيام العطلة، لكن قبل المدرسة بأسبوع وبأسبوعين لازم تتعدل المعادلة. أقول لهم دحين أنا سمعت كلامكم، إذن الآن عندنا جاي المدارس وزي كده، لازم إحنا نعمل كده وكده. هذه الأيام أديهم حريتهم، إلا يبغى يقعد يقعد، اللي يبغى يعني ينام ينام، اللي يبغى يسهر، لأنه الآن صار العكس.
1: طب الليل
0: أيوة
1: قل لي عبد العزيز، يعني ليش الأطفال متمسكين بفكرة السهر؟ ليش حابينها؟ ليش حاسين إنها هي هذه الحاجة الكويسة؟ هل لأنه الأهل هم اللي بيعملوها فهم بيقلدوا الكبار؟
0: أبوك في الجنة، أنت جبتي الضائعة. أيام زمان ما في الملهيات هذه، الآن يعني أنا بقول لك حتى لو العيال يبغوا يعني ما يبغوا يناموا، ولو خرجوا راحوا أي من الملاهي من المولات، المولات مفتوحة. أيام زمان ما في، خلاص بعد العشاء كل شيء.
1: إيه بس المولات مفتوحة كمان في النهار.
0: لا بس أنا بقول لك الليل غير والنهار غير. النهار للي زينا إحنا، اللي هي الساعة البلوجية ماشية. إيه
1: بس يعني ليه؟ أنا أقوم ليه ليه هم ليه هم شايفين إنه الليل ده حاجة أحلى؟ إن أنا أقعد سهران شيء أحلى.
0: أحلى ليه؟ لأنه حياتهم هادي اللي هم عايشينها زي كده عندهم السهر. لكن على أيامنا ما كان في سهر، ما في الملهيات اللي بقول لك اياها الان.
1: بس برضو صدقني يا عبد العزيز انا ماني مقتنع، انا شخصيا ماني مقتنع، انا ماني شايفه انه ده سبب، لانه الملهيات دي اللي انت بتتكلم عنها موجوده 24 ساعه.
0: اختلفنا
1: بس هم يبغوها تكون في الليل. يعني انا ابغى اجلس على الجوال في الليل، ابغى العب في الليل، ابغى اخرج في الليل.
0: كلامك على عيني وراسي. ابغى اسالك سؤال، هل التلفزيون أيامنا إحنا يفك من العصر من 4 ل 12؟
1: أيوه إحنا بالضبط. أنا قلت هذا المثال. أيوة. من أول إنه كنا نحن بنصحى على مع التلفزيون وننام مع التلفزيون، يعني متى هو قفل. أيوة. نمنا بس. بس
0: الآن. أيوة. الآن هي المشكلة فين يا مامتي؟ إنه بيجي عندنا ضيوف ولا إحنا نروح عندهم، فمستحيل لما أروح عند بيت أخويا ولا بيت أختي أقول لهم أبغى نبغى ننام، ما في.
1: ايوه ليه بنروح ليه بنروح في الليل؟
0: ايوه طيب انا بقول لك الناس الان انقلبت الايه
1: هنا في مشكله كبيره. في مشكله كبيره، احنا مشكلتنا انه احنا بنبرر الاسباب.
0: لا لا لا مو تبرير، لا والله انا اقول لك شوفي، انا زي ما قلت لك انا الساعه 10 قدني نايم. شايفة؟ أحياناً أقعد عشان دحين المباريات للساعة 12
1: ماشي تمام.
0: أقوم في نفس الوقت في الصباح. ليه؟ لأن أنا عندي هدف، أنا أطلع البحر.
1: ولأنه ساعتك البيولوجية ما شاء الله سليمة.
0: أيوة من أيام ما أنا في المدرسة هذه الطريقة. فهي الإنسان على التعود، أن يعني دحين الأطفال والعيال أنا متعودين على السهر. ما هم متعودين على
1: هم ما هم فاهمين هم ما هم فاهمين يعني ايش الاشياء دي اللي بتضرهم، كيف هم ما هم فاهمين انهم بيأثروا على الهرمونات من بدري. لما حيكبروا ممكن حيعانوا من هذه نتائج الموضوع. اشياء احنا كبار يعني نسهر ونحس بالتعب، ما بالك هذول بادئين غلط من البدايه.
0: ليش هي كل العمليه بدون قطع كلامك عمليه تقليد. لو انت قلتي لهم نام، طيب شوف بيت عمي، شوف يا هنا، شوف الناس ليه ما ناموا، ليه ما انت ليش
1: يعني اشياء كثير زي كده. اشياء كثير زي كده عبد العزيز، مو بس حكايه النوم. يعني ممكن نقول للاطفال مثلا نقنن مثلا مواعيد الاجهزه والجوال والاشياء، حيقول لك ليش فلان وفلان وفلان.
0: ايوه وحتى لو ما يعني لو يبغى يماشي معاك ساعه ساعتين شويتين يجي يتلحوز زي البسه، اقول لك أبوي أبغى كده يعني بس والله ساعة هي يفك للنت. نحن الآن هو ما عنده نت.
1: ما أنت لو سمعت يعني الموضوع اللي قبل شوي عبد العزيز، أنا كنت أتكلم في موضوع عن موضوع الحدود. انه الطفل أيوة. يحتاج انه يكون في حدود، مو هو اللي يمشي الحدود على كيفه.
0: انا عارف صح
1: هذه هذه هذه هذه الامور يعني نحن لازم ننتبه لها. للاسف في شويه حاجه كده يعني الامور انفلتت شويه في بعض المواضيع.
0: انا اقول لك حاجه والله انا اقول لكل اب وانا مستخدم هذه الطريقه، الكلام الطيب ما في زي، لكن في بعضهم يقول لك خلاص انت من اول جاي تلعب حافظ على عيونك.
1: في قوانين، لازم في قوانين، مو كل أيوة. انت دحين لو في قانون الحكومه حطته تروح لهم تقول لهم انا ابغى اتناقش معاكم في القانون ده وخلينا نغير نسوي استثناء؟
0: انا
1: حتمشي على القانون.
0: معليش ربنا سبحانه وتعالى في احسن من الرسول؟
1: اكيد لا.
0: ما في. ايش ربنا قال له؟ قال له لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك.
1: طبعا.
0: فكل ما كانت يعني انا لما هي ايام ما كنت كمدرس لو شفت اي طالب يعني يتكلم ولا زي ده ولا زي عندي هنا عيالي لما زي ما تفضلتي انت ما جالسين على التلفزيون على زي ده استهلا وشكم ما يصير كده.
1: ليه ما نيجي باسلوب يا ولدي يا حبيبي انا ابغى مصلحتك ونحن حنحط هذا النظام وحيمشي وبدون كلام كثير.
0: ايوه هو هذا الملخص كلامي وكلامك زي ما اتفقنا، الكلام الحلو ما في زيه. وبس أنا مو أنا شوف أنا بقول لك حاجة، ترى مو أنا أقول للعيال ليش أنتوا ماسكين هذا وأنا أقعد 24 ساعة أنا وأمهم.
1: بالضبط القدوة كمان مهمة. خلاص ما أنت اللي حتمشي الكلام على أولادك حتمشي على نفسك.
0: أردت يقول لك إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع. والواحد يعني زي ما تشوف نفس عيالك ما يعني أنت شايف إنهم ما يعملوا ولا أي حاجة لأنه هذا بيضرهم، أنت أول لكن لأنك أنت صح. القدوة لما صح. أنا أجي أقول لي واحد ترى التدخين حرام وما يجوز ويأثر في صحة، طب أنا أدخن كيف حيصدقني؟
1: طبعا كلامك جميل جدا.
0: أنا هنا بقول الأب والأم أنتوا القدوة بالضبط. خلوا يعني أنا بقول لك والله يعني بس هي دقيقة ولا أقل من دقيقة، في يعني في زي ما تقولي عائلة وبناتهم متجوزات وعيالهم، الأم لما يجوا عيالها حطت لهم كرتون تقول لهم حطوا أجهزتكم هنا، اللي يبغى يقعد اللي ما يبغى يقعد يروح بيته.
1: يا سلام
0: شايفة يعني ليه هي بس يعني الواحدة يعني للعبرة ما أقدر أقول لأولادي حطوا الجوال ولا أخرجوا مهما يكون.
1: هو واضح أنهم هم وصلوها المرحلة يعني خلاص.
0: أيوة هو هذا اللي إحنا بنوصل للأخير
1: بس
0: عشان
1: أكيد التوازن كمان حلو.
0: أيوة كل أيوة لما يكون
1: حناخده ساعة وبعدين نرجع لكم هو تاني.
0: أيوة ما في مشكلة إيه وانتهى الموضوع
1: حلو.
0: ولو شفت أي واحد يمسك الجوال يدفع 10 ريال يصير هذيك اليوم الغداء كله على حسابهم.
1: جميل يعطيك العافية عبد العزيز، مشاركة جميلة، شكرا لك.
0: الله كل خير، مع السلامة.
1: مع السلامة. معنا أفراح، يا هلا ومرحبا.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: مساء الخير أستاذ علاء.
1: يا هلا ومرحبا، مسائك سعادة وسرور.
2: كيف حالك؟
1: الحمد لله تمام، أنت كيف حالك؟
2: الحمد لله، الله يسلمك يا رب.
1: تفضلي.
2: وشكرا شكرا على الموضوع، الله يسعدك يا استاذه.
1: يسعدك يا رب.
2: طيب شوفي انه الام والاب لما بيسهروا فعلا هم بيسووا زيهم، مو بس الام والاب حتى الكبار اللي معاهم في البيت. طيب الاطفال الحين خلاص في ذهنهم انه خلاص خلصنا اجسنا، نبغى نسهر نبغى نطلع نبغى نلعب خلاص نبغى ناخذ وقتنا، احنا كنا في المذاكره وكله. بس برضو يعني هذا خطا، حاجه يعني خطا عند بعض الاسر انه خلاص باذن الله لما تخلص المدارس تمسكوا الايبادات وقت طويل، حتى لو تبغوا تسهروا عليها اسهروا. وكمان غلط هذا الشيء، لانه انا صراحه شفت اطفال كثير يعني راحت عيونهم من الجلسه على هذه الاجهزه وحتى على التلفزيون كمان.
1: طيب قولي لي افراح، قبل قد ايش من المدرسه لازم يبداوا يعدل النوم؟ اسبوع اسبوعين ايام
2: 15 يوم واكثر. طيب انا في طفولتي والله يا استاذه شوفي ما كانت تخليني الوالده اسهر يعني حق 11:30 12 يعني كانت تخليني اسهر لو في مناسبه لو مثلا عزيمه او مثلا طلعنا او مثلا لما نيجي
1: يعني يكون استثناءات
2: مثلا اهلنا اللي لما نيجي من المناطق الثانيه اقعد مع بناتهم وشي كذا. اما غيرها والله كانت تخاصمني كانت تقول لي قومي نامي.
1: حلو حلو جميل، يعطيك العافيه افراح، شكرا لاتصالك.
2: العفو يا هلا،
1: مع السلامه. مكملين معكم مشوارنا مستمعينا، اللي حاب يشاركنا تقدروا تكلمونا على

0126477154 و0126495154 وكمان على الواتساب على 800 244 28 28.

الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: صبح ومساء على جدة FM.
3: ورجعنا لكم من جديد مستمعينا مكملين المشوار في صبح ومساء، واليوم زي ما قلنا بنتكلم عن موضوع السهر، تأثير سهر الوالدين على الأبناء، ومتى لازم نصلح من هذا السهر أو نعدل من الساعة البيولوجية عند الأطفال قبل العودة للدراسة. نروح لاتصالاتكم مستمعينا حول موضوعنا. معنا مشاركة من نوالي، هلا ومرحبا.
4: حاشي آلاء.
3: الحمد لله تمام، الله يعافيك، هلا ومرحبا.
4: السهر وما أدراك ما السهر يا آلاء، صار قضية ما لها حل للأسف الشديد.
3: بندور في نفس الدائرة للأسف الشديد.
4: والله يعني عن جد صارت قضية ما نقدر نوجد لها حل. يعني أنت تعرفين الحين هم دا سهروا، جين تخصبينهم على النوم، تو الناس ما تنام الحين، يعني يظلون ايش قاعدين الى الصباح الى الساعه 7 الى 8 الى 9 حتى الى العشاء، فيقضون النهار. قلت يعني احنا عم بنروح في النهار، شمس حاره وحار، خلونا نايمين.
3: اي هذا حجه.
4: اي وخلاص، والام والاب بعد تبغى تفتك الام كلش، يعني لو نامه وانا برتاح، يعني في النهار ما في فوضى فترتاح هي.
3: صحيح. انا اقول يعني حتى هي تلاقيها حابه فكره السهر، يعني الحكايه بدات من عندها.
4: اي فانا اشوف بعض الامهات تقول أول يوم يروحون المدرسة هم سهرانين، بعدين يجون يتعدل نومهم. هذا غلط، الجسم الطفل في ذي العمر ينمو، حتى المراهق جسمه قاعد ينمو، فإذا اعتاد على السهر مشكلة. يعني لازم أوكي ما خليه يسهر، بس لا تخليه يسهر على الصباح. أقل شيء على الأقل واحدة الصباح الساعة 10-11 صحي من النوم.
3: صحيح.
4: خليه يعيش النهار، نهار الصيف يا آلاء طويل وجميل جدا، أنهم يقضونه في متعة.
3: صحيح.
4: ما يضعونه في النوم، لأن صحيح. الليل ما في شيء، يعني إحنا في الشرقية عندنا تقريبا عندنا حول 7. يعني أنتوا عندكم يمكن 7:30-8-47 دقيقة، وش بقى من الليل؟
3: صحيح.
4: ما بقى شيء يعني. فانا اقول يعني انا دائما
3: الجسم يعني النوم في النهار مو زي النوم في الليل، يعني الجسم يتعامل مع نوم الليل بطريقه مختلفه تماما.
4: صحيح. يقولون ليش حتى هم يقعدون ليش معصبين، احنا ما شبعنا نوم، احنا نسهركم ونومكم في النهار.
3: طيب قولي لي نوال، يعني من وجهه نظرك متى لازم يبداوا الاهل يعدلوا قبل المدارس؟ الوضع.
4: أنا من وجهة نظر المفروض ما يخلونهم يسهرون، يعني أنا لو قلت
3: أنا أتفق معك،
4: ما يخلون يسهرون.
3: أتفق معك مليون في المية.
4: أنا ما أشوفهم أنا أولاد أخوي أنا ما أشوفهم يسهرون صراحة. أنا ما عندي أولاد،
3: بس وفي في في صراحة كثير من العوائل الواعية، يعني ما نقدر نقول إنه كل الناس بتسهر، في ناس ما شاء الله تبارك الله محافظين على الوضع الطبيعي حتى الآن.
4: وكيف إن أقلمونهم على الأقل بعد الدوام، قبل الدوام بأسبوع كامل، شهر شوية بيرجعون ليسهرون، لأن شوف حتى إذا سافروا ترى أولادهم متعودين على السهر، يعني ما يقدرون يطلعون في النهار لأن أولادهم يسهرون في الليل وينامون في النهار.
3: جدا صعب، جدا صعب.
4: حتى في الأسفار.
3: يعني نحن نحس الوضع ما صار بس على بعض الأسر، صار مجتمع، يعني لما نتكلم في هذا الموضوع نلاقي الكل يعاني. في الشرقية، في الغربية، في الوسطى.
4: لها حل يا أختي آلاء.
3: والله أنا في رأيي إن لها حل بصراحة.
4: هي لها حل علينا.
3: هي تبدأ من الأهل. إذا الأهل كان عندهم وعي كافي بهذه النقطة ترى.

0: نحل الأمور، وما نقدر نقول إنه الأطفال هم اللي بيمشوا الأهل على كيفهم، لا يعني إذا إذا إذا الأسرة فعلًا حطت قانون وحطت نظام والتزمت، يعني الأب والأم التزموا فيه في البداية، الباقي حيكمل، خصوصًا نجلس معاهم نفهمهم أضرار الموضوع هذا وليش إحنا بنتخذ هذا القرار، وهذا في النهاية لمصلحتكم أكيد يعني، ونوجد لهم البدائل حتنحل الأمور، يعني ما نعكدها،
1: يعني بنطلع ياكم الظهر العصر على الشمس بردت ونقعد لليل وإحنا طالعين
0: المولات فاتحة، الملاهي فاتحة، كل شيء موجود، يعني ما نقدر نقول إنه والله ما في شيء في الليل.
1: الله
0: فعلا آمين
1: آمين. عشان المخرج قال لي يعني ليش 3 دقائق، فالتزم، يعطيك العافية.
0: يعني إحنا طبعا نوال يعني مرتبطين بموضوع أذان الظهر.
1: إيه عشان كذا أنا محترمة دي الوقت عشان وقت الصلاة.
0: عموما إحنا سعيدين بمشاركتك واتصالك، يعني كفيتي وفيتي.
1: إن شاء الله يوم الأحد ألتقي وياكم بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله، يعطيك العافية، مع السلامة. مستمعينا طبعا اليوم نتكلم عن موضوع السهر، ايش الداعي لهذا الموضوع، وهل الاهل الامهات والاباء بيكونوا هم السبب وراء هذا الموضوع، وبعدين بنقول انه الابناء هم اللي بيسهروا وانه نحن ما احنا قادرين نسيطر على الموضوع ولا قادرين نحل المشكله، هل تتفقوا مع هذا الكلام، ومتى لازم الابناء يبداوا يعدلوا ساعتهم البيولوجيه قبل العودة للدراسة. تقدروا تشاركونا مستمعينا على 012-647-7154 وعلى 012-649-5154، كمان على الرقم 012-647-8544، وعلى الواتساب تقدروا تشاركونا على 800-244-28-28.

0: جدة اف ام على هواك. الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: جدة FM على هواك.

0: يا رب. سبحانك، سبحانك اللهم، محمودا بكل لسان، سبحانك اللهم مقدسا في كل مكان وزمان، سبحانك اللهم منزها عن كل ما يتصور الإنسان، فسبحانك اللهم سبحانك. اللهم وأنت رازق الكبير والصغير، أسألك فيما قسمت لي من رزقك أن تجعله لي رزق إيمان، وما تفضلت به علي من عطاء أن تجعله عطاء إحسان، إن عطاءك لم يكن محظورا، وأنت الرب المعطي المنان. اللهم إنه لم ينزل بعبادك بلاء إلا بذنب، ولا يكشف عنهم البلاء إلا بتوبة، فلا تؤاخذنا يا مولانا بما أذنب السفهاء منا.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: الأرض التي نعيش عليها اليوم سنسلمها غدا لأجيال قادمة، فكيف نريد أن تكون؟ نظيفة خضراء نابضة بالحياة، أم مثقلة بالتلوث؟ القرار بأيدينا، فلنحافظ عليها لنمنح أبناءنا مستقبلا يستحقونه.
3: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
4: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهرا على جدة اف ام.
5: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
6: وجان الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8 مساءً على جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك.
1: صبح مساء على جدة اف ام.
2: ورجعنا لكم من جديد مستمعين مكملين المشوار في صبح ومساء. واليوم بنتكلم عن موضوع السهر وقد إيش هذا الموضوع ممكن يكون مؤثر، خصوصا إذا كان السبب هم الأهل، الأباء والأمهات نفسهم، وقد إيش نحتاج وقت قبل عودة الدراسة عشان نبدأ نصلح ونعدل في الساعة البيولوجية للأطفال. نروح لمشاركاتكم من جديد مستمعينا حول موضوعنا. معانا اتصال من محمد العمري. أهلا ومرحبا يا محمد.
3: مساء الخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء النور.
3: هلا بالأخت علاء، شلونك؟
2: الحمد لله تمام. يا هلا ومرحبا.
3: أمسيكم أمسي عليك ومسي على الأصدقاء والصديقات كلهم.
2: يا هلا ومرحبا فيك.
3: وعلى الجروب كلهم، وخاصة الأخت أماني والأخ عمار وأم تنان والميلة وكل الأصدقاء. بالنسبة للسهر يا أختي، أنا أحمل الأمهات الجزء الأكبر يعني.
2: حلو، طيب ليش؟
3: قولي ليش؟ لأنهم مهم قدوة، لأنهم قدوة يقتدون بهم الأطفال. هم الأمهات يسهرون ويخلون الأولاد يسهرون، فالأولاد يقولون ليش ناموا ننام أنت وترى أنتوا تسهرون. يعني يقولون ليش يعني.
2: حلو، يعني الموضوع بدأ من من الأم نفسها. طيب أيوة. الأب له دور في هذا الموضوع ولا لا؟
3: وأحيانا الأباء، لما أقولش الأباء بربا، لما أقولش الأمهات بس بربا، الأباء عليهم الدور بربا.
2: يعني قبل عودة الدراسة بقد إيش لازم يبدأوا الأهل يعدلوا في نوم الأطفال؟
3: والله لازم يعني يبغالهم أسبوعين قبل الدراسة. لأن ما صعب قبل الدراسة في أيام قليلة، لازم أسبوعين.
2: جميل.
3: شوي يعني يأخذونهم شوي بالتدريج، شفتي؟
2: حلو.
3: شوي إلى أن يرجع النوم العادي.
2: جميل كلامك يا محمد.
3: والله يهدينا وياهم، الله يصلح الجميع. وخميسكم أنيس، والله يسعدكم.
2: وياك يا رب، شكرا يا محمد اتصالك.
3: مع السلامة.
2: معنا كمان اتصال مشاركة من محمد الشهرية. أهلا ومرحبا يا محمد.
4: أيوة، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: مسي عليكم جميع بالخير، والله يعطيكم العافية على الطرح الطيب.
2: الله يعافيك يا رب.
4: والله إن كان لي التفاتة يعني في موضوع السهر.
2: حلو.
4: الآن أنت لما تتكلم عن موضوع السهر كسهر، إحنا ليش نتهم السهر إنه هو مشكلة؟ يعني هو المشكلة في ضياع الأوقات ولا في تضيع الواجبات ولا في ناس عالم كثيرة منتجة فيه وهي سهرانة يعني.
2: بس هل هم أطفال؟
4: إذا كنا بنركز على المرحلة العمرية لفئة الأطفال، إحنا نقول لك إيوه إن مشكلة السهر بالنسبة للأطفال، لكن لما نتكلم عن مشكلة السهر عامة ما هي مشكلة عند كثير من الناس. يعني الوظائف، كثير من الوظائف أعمالها في السهر مثل أكيد. أعمالها في النهار.
2: أكيد أكيد. وهذول يعني خلينا نقول إنه مقدر عملهم في الليل، ويمكن حتى يعني النظام اللي يتبعوه في الأعمال اللي يكون فيها سهر
4: عن جهات
2: مختلف،
4: كثير جهات صحية، جهات أمنية
2: بالضبط. وعشان كده أنا أكيد من إنه طريقة تعاملهم مع الموظفين اللي دوامهم في الليل بيختلف عن طريقة تعامل الموظفين اللي في النهار، لأنهم بيقدروا التعب اللي ممكن يكونوا بيتعرضوا له، صح ولا لا؟
4: الأم، أنا لما في مداخلة للأخ اللي قبلي أو حتى الأخوان اللي أثروا الموضوع، وأنتوا كذلك يعني أعطيتوا الموضوع، يعني لما نركز ان الجهد ان الوالدين لابد انهم يكونوا مهتمين بصحة جودة الحياة لابنائهم، هذا شيء فطري ممتاز. لكن في نفس الوقت احيانا يعني انا ما راح افرض على ولدي او بنتي انهم يناموا الساعة 11 في الليل بينما المجتمع كله مستيقظ. يعني هم الان يعني تحت سطوة مجتمع، احيانا في جمعات عائلية، في لقاءات، خاصة احنا نتكلم عن جازة صيفية ممتاز.
2: حلو.
4: في عندك يعني مجتمع يعني ما شاء الله تبارك الله ما ينام، يعني ساعات النوم عنده معدودة ممتاز. فلما جيت نتكلم إنه أنا أكون والله شاذ بأولادي أنفرد فيهم، أقول لا ما شاء أبغاهم ينامون، طيب أنا كيف وجهة نظر الأولاد بالنسبة لي يعني مقابل الأولاد الثانيين أو المجتمع الثاني؟ إذا ما كلنا كنا متوعين مثلا أن والله لازم ننام في الساعة الفلانية هذه،
2: بس ما نقدر إحنا نحكم المجتمع كله في وقت واحد أنه نبدأ نطبق عليه.
4: إحنا من جيل الثمانينات وبداية التسعينات، من يوم إحنا صغار لما تجي الصيفية نعرف أنها سهر، وإحنا دائما نتكلم.
2: أنا أتكلم عن نفسي صراحة، ما كنا نسهر بهذا الشكل، كانت أغلب أنشطتنا النهارية.
4: لا أنا ما أتكلم السهر إلى الفجر، أنا أتكلم إنه إلى ساعة ساعتين من الوقت اللي متعارف عليه، كان النوم
2: حلو.
4: عندنا 10 في الليل ممتاز أو 9
2: ممتاز.
4: نسهر إلى 12 إلى 1
2: بالكثير. صح معك.
4: حتى المجتمع اللي حولك، المحلات التجارية، المطاعم، ما تعطيك يعني إلى بعد 1 خلاص.
2: طيب يعني خلينا نقول انه السهر نقدر نسميه مثلا اذا الطفل حيسهر للساعة 12 ولا الوحدة، وهذا اقصى حد. اما احنا قاعدين نشوف ناس بتسهر الى 7 و8 و9 الصباح.
4: ما بتدخل فيه، ما بتدخل في التركيبة الفسيولوجية او البيولوجية او شغل الاطباء، لكن انا بقول لك كم يحتاج الطفل من ساعة نوم
2: نوم
4: في ليل أو نهار،
2: ونوم النهار غير نوم الليل. هذا متفق عليه
4: معك، والخلايا متركبة على هذا الشيء. صح والله سبحانه وتعالى يقول عن النهار معاشة والليلة سباتة. احنا منتهي من هذا الفكرة، بس انا اتكلم انه لما اجي انا يعني اتكلم انه اطفال اللي يناموا بدري جودة حياتهم الصحية انا يتفوقوا على الاطفال اللي يناموا متأخرين او يمارسوا السهر يعني في اوقات الدراسة. ممتاز. لكن أنا أتكلم إنه لا نأخذ جزئية واحدة ونترك أن الموضوع تراكمي، الموضوع يعني بزل يعني تركيبي، ما هو جزء واحد فقط. طيب إيش يسهر عليه؟ لو جاي يسهر، هل يسهر على شيء يفيده ولا ما يفيده؟ إذا ما نبغى نختزل المشكلة في فكرة السهر الحالة، على قولهم نشوف الجوانب كاملة. يعني هذه فكرتي. خلاص
2: جميل.
4: انه انا معك جدا، الفكره الاساسيه انه النوم السليم والوقت السليم للنوم وجوده الحياه الصحيه للطفل حتى انه ما تاثر على خلاياه الذهنيه والتفكيريه والنضج والعقل والتربيه مستقبلا وجوده تلقي للمعلومه.
2: خصوصا يا محمد احنا لو يعني قلنا ممكن نتساهل مثلا مع الطلبه اللي في المرحله الثانويه او حتى في المتوسطه، لكن مو بالضروره يكون نفس الشيء ونفس طريقه التعامل كمان مع الاطفال اللي في المرحله الابتدائيه.
4: الطفل مهما كان ما يعرف مصلحته، اذا انا ابوه او امه ما هي مسوقته ومشيته على الشيء اللي يصلح له، طبيعي انه لو تركته للدعاء والحب الكسر والحب الترف والإهمال انه حيشب على هذا الشيء، طبيعي جدا. انا اعرف مصلحه ولدي وهو طفل، لذلك الآن مددوا عمر الطفولة إلى 17 إلى 18، ما هو معناته أنك يعني اسحب الكنترول كامل من الطفل هذا، لا، بس أنا يعني ما أبغى أربي طفلي أنه ينتظر مني متى أني أنا أوجهه، لا، أعطيه الفكرة، أعطيه مساحة للتفكير، أعطيه مجال أنه يعرف هذا الشيء. ليش أروح أخوف، معلش خليني أخرج شوية، ليش أروح أخوف أنك لا تروح مع أكبر منك لا أصغر منك، لا، ليش ما أعطيه مشكلة المشكلة، لا تسمع للشخص اللي يقول لك مثلا هذا سر بيني وبينك، ما في سر.
2: أكيد اللي تتكلم فيه هذا يا محمد إحنا يعني بنطرحه من خلال البرنامج في مواضيع مرة كثير. اليوم تحديدا كمان تكلمنا في موضوع يتعلق بالتربية المتوازنة، تكلمنا عن هذه النقاط نفسها.
4: عجبني أنا سمعت مقدمتك ممتازة.
2: فالموضوع إنه نحن أكيد نعطي له مساحة، بس نكون واعيين بهذه المساحة وقد إيش تكون مناسبة لعمره، وفي نفس الوقت يكون عارف إنه في حدود. هذه نقطة أساسية.
4: كلام سليم. والكنترول لابد أن يكون دائما أولا وأبدا يعني في يد. شوفي هو الأخ اللي قبل شوي قال للأم إن على مشكلة، الأم مدرسة
2: طبعا،
4: الأم مدرسة، الأب مصاحب، الأب سند، الأب وعاء أمان، الأم طبيبة، الطبيبة الأولى، المعلمة الأولى،
2: كلهم لهم أدوارهم
4: الأولى.
2: يعني الأم لها دورها والأب له دور.
4: الأب مظلة والأم وعاء من الآخر. يعني أنا الأم لو أعطيناها أهميتها وقيمتها الكاملة ودورها الكامل بدون أي يعني تقنين، والله إنها الأم الأولى، الطبيبة الأولى، والصاحبة الأولى، والصديقة الأولى، والمواجهة الأولى حتى في مرحلة المراهقة للأبناء.
2: أكيد.
4: دائما تواجههم وتجي يعني تكون هي مواجهة لهم، التحدي الأول للمراهقين في مراهقتهم الأم.
2: أكيد. وهذا في حال وجود الوعي الكافي بهذه الأمور عند الأم، أنا أتفق معاك مليون في المية. والأب
4: الأم
2: كمان
4: واعية. الأم واعية
2: يعني
4: مهما كانت تعليمها، مهما كان قدرتها التمييزية في تمييز الأمور الصالحة والغير صالحة للطفل، واعية يعني. أنت بس يكفيك بس إنك لما تدخلي على الأم تعد لك إيش المسامات اللي موجودة في وجه الولد، إيش اللي تغير.
2: جميل، كلامك جميل يا محمد. عموما يعني كلامك جميل جدا ومشاركتك جميلة، ونحن طبعا يعني نشكر اتصالك ورأيك في موضوعنا اليوم، ودائما نحن طبعا ننتظر مشاركاتكم جميعا مستمعينا، وانت منهم يا محمد. شكرا لك، مع السلامة. مستمعينا، يعني اليوم بنتكلم عن موضوع السهر، وطبعا أكيد في اللي بيتفق مع الموضوع، اللي بيختلف مع الموضوع، اللي مع فكرة السهر واللي ضد فكرة السهر. سهر الوالدين هل هو بيأثر على الأطفال ولا ما يأثر على الأطفال؟ البعض يعني قال إنه الأم هي المسؤولة، البعض قال إنه الوالدين هم المسؤولين، البيئة هي المسؤولة، المجتمع ككل مسؤول عن الموضوع. وإنه البعض قال إنه هي الإجازة بهذه الطريقة لازم تكون، وهذا اللي بيحصل في كثير من البيوت. خلينا نقول في بيوت بتسمح مثلا بساعة ولا بساعتين سهر، في ناس لا، بيسيبوا الموضوع لين ما هم خلاص يعني يبغوا يناموا، متى؟ الساعة 10، الساعة 11 الظهر، يناموا وقت ما يناموا. خلينا نقول إنه الأطفال بالتأكيد ما بيسهروا لحالهم، لازم في أحد بيسهر معاهم، ممكن الأسرة كلها مستيقظة، ممكن في أخوان تانين بيسهروا معاهم. وهذه الأمور خلينا نقول بدأت تندرج كشيء طبيعي في المجتمع، رغم أنه ما كان هذا الشيء موجود زمان، وهذا الشيء بيأثر علينا وحيأثر علينا، إذا مو اليوم حيأثر بعد سنوات طويلة. خلينا نقول من الناحية العلمية، الساعة البيولوجية هي نظام داخلي في الدماغ بينظم النوم والاستيقاظ وإفراز الهرمونات ودرجة حرارة الجسم واليقظة على مدار اليوم. إذا الطفل كان بينام متأخر ويستيقظ متأخر لعدة أسابيع، يعني ما نقول على طول بس لعدة أسابيع، جسمه بيبدأ بالتكيف مع هذا التوقيت الجديد، حصير هذه الساعة البيولوجية الطبيعية بالنسبة له، وهذا الشيء بيأخر إفراز هرمون الميلاتونين المسؤول عن الشعور بالنعاس. ولما بينطلب منه بعد كده انه هو ينام مبكر قبل ما تبدأ الدراسة بيوم ولا اثنين، هو غالبا ما حيكون بيشعر بالنعاس اصلا، حتى لو طفينا الانوار وعملنا كل شيء هو ما حيقدر ينام. الطفل ما حيكون عنيد، عشان كده بنقول يلا نام وهو ما هو راضي ينام، هو جسمه خلاص اتأقلم على هذا الموضوع وصار مبرمج على توقيت الإجازة اللي نحن حطيناه. كم تحتاج الساعة البيولوجية عشان نعدلها؟ معظم أطباء النوم بيقولوا إنه حوالي أسبوع إلى 10 أيام، هذه الفترة اللي يحتاجها الطفل عشان تبدأ تتنظم الساعة البيولوجية. لكن الأفضل إنه يتم التعديل تدريجيا بتقديم موعد النوم والاستيقاظ 15 إلى 30 دقيقة يوميا على فترة أطول شوية، يعني نبدأ نحاول نتدرج حسب ما هو قد إيش أصلا كان بيسهر، فكل يوم نبدأ ننقص ساعة ساعتين لين ما تضبط الأمور. ليش أو خلينا نقول 15-30 دقيقة مو ساعة ولا اثنين، يعني أقصد كل يوم ننقص 15 دقيقة 30 دقيقة لين ما نوصل للساعة أو الساعتين اللي هو بسهرة، ولا الثلاثة ولا الأربعة، فكل ما كان السهر أطول كل ما حنحتاج فترة أطول عشان نعدل. كمان الوالدين خلينا نقول بيتحملوا جزء من المسؤولية، الأطفال بيتعلموا بالقدوة، إذا كانوا الأهل هم اللي مستيقظين فطبعا طبيعي جدا إنه الأطفال حيعملوا نفس الحاجة، إذا كان في أضواء، تلفزيون، أحاديث، جوالات، غيره من هذه الأمور كلها حتخلي الطفل في حالة يقظة حتى لو كان داخل غرفته. هذا الموضوع له أثر نفسي على الطفل، وحيأثر عليه في دراسته، تقلبات المزاج، سرعة الانفعال، ضعف التركيز، انخفاض الدافعية، زيادة التوتر والبكاء عند بعض الأطفال الأصغر سنا، هذه كلها علامات إرهاق عام، لأنه هو ما بياخذ وقته الكافي في أو جسمه ما بياخذ وقته الكافي. النوم ما هو مجرد راحة ولكن جزء أساسي من نمو الطفل. أثناء النوم العميق بيفرز الجسم نسبة كبيرة من هرمون النمو، وهذا الشيء بيعيد تنظيم المعلومات واللي تعلمه الطفل خلال اليوم. وقلة النوم أو اضطراب النوم، يعني حتى لو هو بينام بس في وقت غلط، بيأثر على الذاكرة والتعلم والمناعة وتنظيم الشهية، الرغبة في الأطعمة السكرية والدهون، النشاط البدني خلال اليوم، القدرة على التركيز واتخاذ القرار. وهذا كله بيرتبط مباشرة بالنوم، وبيرتبط كمان بالأداء الدراسي والصحة العامة. لما تتحول حياة الأسر إلى حياة ليلية كاملة، الوجبات حتكون متأخرة، الخروج في الليل، كل شيء في الليل. إحنا ما بنتكلم عن مشكلة يوم ولا اثنين في الأسبوع، نتكلم عن روتين يومي طويل في طوال فترة الإجازة. وفي ناس طبعا حتى بعد الإجازة مكملين في الموضوع. هنا خلينا نقول الكبار ما حيتعاملوا بنفس الطريقة اللي تعاملوا بها الصغار. الصغار بيتأثروا بهذه الأمور بشكل أكبر زي ما قلنا، بسبب موضوع هرمون النمو اللي يحتاجوه في الليل. هرمون النمو مدام هم في مرحلة نمو محتاجين هذا الموضوع. كيف نعدل الساعة البيولوجية بطريقة صحيحة؟ ننظم المواعيد زي ما قلنا، نبدأ نقدم الموعد 15-30 دقيقة يوميا، نعرض الطفل لضوء الشمس في النهار، نقلل استخدام الشاشات قبل النوم، نثبت موعد الاستيقاظ حتى لو الطفل نام متأخر يصحى في نفس الوقت، ويشارك الوالدين في هذا الموضوع كمان، يلتزموا هم كمان بالمواعيد الجديدة عشان يكونوا قدوة. رسالتنا الأخيرة يعني في هذا الموضوع أو كلمتنا الأخيرة، صح إنه

نستمتع بهذه الأمور ولو بشكل يعني معقول، نحاول نكون في الوسط، يعني يسهر طيب للساعة 12 للساعة 1، هنا بنحاول على الأقل أنه ياخد جزء من الليل كمان للنوم، ويصير كمان حتى لما نبغى نرجع نعدل ساعة البيولوجية حيكون الوضع أسهل. أما أنه تحول الحياة ليلية بالكامل والنهار بالكامل كمان للنوم، هذا طبعا روتين غير صحي وغير متوازن. والأصح، نحن بنتكلم في الأصح، مو بالضرورة أن كل يطبق الكلام، لكن الأصح أنه يكون الوضع بهذه الطريقة. وصلنا كده مستمعينا لنهاية حلقتنا اليوم، يعطيكم العافية، شكرا للتواصل معنا، وشكرا لكل اللي كلمونا والكل من استمع للحلقة. نتمنى لكم إن شاء الله ويكند سعيد، وهذه تحيات فريق العمل، كنت معاكم أنا آلاء محمد في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل تحية من مخرجنا عبد اللطيف عنبر. إلى اللقاء.

0: جدة اف ام على هواك.
1: اخبار الطقس على جدة اف ام.
2: اخبار الطقس على جدة اف ام اليوم الخميس 16/7. بمشيئة الله تعالى يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة الباحة، في حين تكون الفرصة مهيئة لهطول أمطار خفيفة على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية، ولا يزال تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، المدينة المنورة، تبوك وطريق الساحل الواصل من جدة إلى جازان. كما تبقى الحرارة مرتفعة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض. حالة البحر الأحمر، الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20 إلى 45 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وشمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15 إلى 35 كيلومتر في الساعة، تصل إلى أكثر من 50 كيلومتر في الساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. حالة البحر الأحمر أو حالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط، وخفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. حالة الخليج العربي، الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط، وشرقية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، أما حالة البحر فخفيف إلى متوسط الموج.
1: أخبار الطقس على جدة اف ام.
3: في 60 ثانية.
4: ريادة سعودية في مهد العباقرة، موهبة تضع بصمة المملكة في الاجتماع 75 للحائزين على جائزة نوبل بألمانيا. أمانة الطائف تحصد التميز عبر منظومة الطوارئ الذكية ورسمت معايير جديدة للتحول الرقمي وحماية المكتسبات. المملكة وجهة عالمية للاستشفاء بمقومات استثنائية تؤهلها لتصدر خارطة السياحة العلاجية إقليمياً. سدايا تضع ميثاق المستقبل بإطلاق الإطار الوطني لإدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي لضمان ريادة آمنة ومسؤولة. ثورة في عالم الصور، جوجل تودع البحث التقليدي وتطلق معرضاً تفاعلياً يحاكي المستقبل. وختاماً، الذكاء الاصطناعي يدخل عيادات التجميل كخبير رقمي يبتكر حلولاً دقيقة لعناية تفوق التوقعات.
5: استدامة الآن على جدة اف ام.

أهلا بكم. اليوم البيئة لم تعد مجرد مورد طبيعي نحافظ عليه، بل أصبحت ركيزة أساسية للتنمية ومحركاً واعداً لفرص استثمارية تحقق النمو الاقتصادي وتدعم استدامة الموارد للأجيال القادمة. ومع تزايد الاهتمام العالمي بقضايا التغير المناخي والتنوع الأحيائي، برز الاستثمار الاقتصادي المستدام كأحد أهم الفرص والمسارات التي تجمع بين حماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة. وهنا في المملكة العربية السعودية تتجسد هذه التوجهات في مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي أولت الاستدامة البيئية اهتماماً بالغاً وملموساً، ورسخت مفهوم الاقتصاد الأخضر بوصفه ركيزة لمستقبل أكثر ازدهاراً وتوازناً. وفي حلقتنا اليوم نسلط الضوء على فرص الاستثمار الاقتصادي المستدام في النظم البيئية والتنوع الأحيائي. ترى أين تكمن أبرز الفرص والتحديات؟ وما هي أهم المبادئ التي يقوم عليها هذا النوع من الاستثمار؟ إلى جانب استعراض أهم النماذج والتجارب الناجحة واستشراف مستقبل هذا القطاع الواعد ودور المملكة في ريادته.

0: تقرير وخبر.
1: أعزائي المستمعين والمتابعين في كل مكان، دشنا معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للنخيل والتمور حملة بالتمر أبرك بهدف تعزيز حضور التمور السعودية في الأطباق والمشروبات اليومية وترسيخ مكانتها كخيار غذائي صحي يعكس أصالة الثقافة والهوية السعودية. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي مع الزميل أكرم عمر.
2: أطلق المركز الوطني للنخيل والتمور حملة بالتمر أبرك لرفع الوعي بالقيمة الغذائية للتمور وتشجيع استخدامها كمحل طبيعي في الأطعمة والمشروبات اليومية عبر مبادرات تستهدف مختلف شرائح المجتمع. وتتضمن الحملة شراكات مع المطاعم والمقاهي والمخابز لتطوير أطباق ومنتجات تعتمد على التمور، إلى جانب إطلاق كتيب رقمي تفاعلي يضم أكثر من 200 وصفة محلية ومنصات رقمية تبرز الاستخدامات المبتكرة للتمور في المخبوزات والمشروبات، بما يعزز انتشارها بين أفراد المجتمع ولا سيما فئات الشباب. وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود المركز لتعزيز القيمة المضافة للتمور السعودية ودعم حضورها في المنتجات الغذائية اليومية. ويشهد قطاع النخيل والتمور في المملكة نمواً متواصلاً، إذ تجاوز إنتاج التمور خلال عام 2025 أكثر من 1,000,000 طن و900,000 كيلو، فيما تحتضن المملكة أكثر من 37 مليون نخلة، مما يعزز مكانتها بين الدول الرائدة عالمياً في إنتاج وتصدير التمور.
0: لقاء الأسبوع. استدامة.
1: نرحب بكم من جديد مستمعينا متابعينا الكرام أينما كنتم. طبعا معكم من الأعداد والتقديم نهى الجديبي، ومن الإخراج الزميل عبد اللطيف جميل عنبر. تابعونا عبر ترددات الإذاعة أينما كنتم ومن خلال حساب الإذاعة على منصة إكس، وكذلك من خلال تطبيق سعودي راديو بلس.
0: لقاء الأسبوع.
1: أهلا ومرحبا بكم من جديد، وطبعا اليوم حديثنا عن فرص الاستثمار الاقتصادي المستدام في النظم البيئية والتنوع الأحيائي. الفرص، التحديات، واستشراف المستقبل الواعد، كل ذلك وأكثر مع ضيفنا الكريم الأستاذ قتيبة ابن حمود السعدون، مدير عام إدارة التنوع الأحيائي في وزارة البيئة والمياه والزراعة. أهلا ومرحبا بكم أستاذ قتيبة.
3: حياك الله. وسهلا دكتورة.
1: حياك الله أستاذ
3: مع الزملاء ومع السادة المستمعين والسيدات.
1: حياكم الله أستاذ كتيبة. كيف ممكن أنه إحنا نعرف يعني الاستثمار الاقتصادي المستدام في النظم البيئية والتنوع الأحيائي، وفي رأيك ما هي أهميته في تحقيق التنمية المستدامة؟
3: شكرا جزيلا لهذا السؤال المهم وهذا الموضوع المهم جدا. حقيقة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، إن دولا عديدة يقام اقتصادها الوطني على المقومات البيئية بما فيها المقومات السياحية والثروات الموضوعة المودعة في اللي أودعها الله سبحانه وتعالى في النظام البيئي والأوساط البيئية، من غابات ومن مراعي ومن بحار ومن ثروات مختلفة. والفكر الاقتصادي في الاستثمار المستدام للتنوع الأحيائي وخدمات النظم الإيكولوجية هو الاقتصاد الجديد حقيقة.
1: نعم.
3: الذي يعتبر رافدا لميزانيات الدول من خلال تبادل المنافع الثلاثي بين الاقتصاد والمجتمع والبيئة. فكما تعلمون أن الخدمات التي تقدمها النظم البيئية كفرص من فرص الاستثمار الاقتصادي كثيرة، هي توفر البيئة توفر مستلزمات الغذاء والدواء والطاقة والسكن والأمان والوقاية، وتحسن من موارد المياه، وتقدم خدمات الترفيه والثقافة والتوعية والتعليم، وتقدم أيضا خدمات إصلاح المناخ وصحة الإنسان ودرء الكوارث مثل العواصف الغبارية والفيضانات، وتوفر أيضا فرص تلقيح الأزهار والثمار، وتقدم أيضا خدمات غير استهلاكية مثل كالتنزه والاسترخاء والإشباع الروحي. كل هذه تمثل مشاريع استثمارية اقتصادية حقيقة كبيرة ومتنوعة. ولذلك فإن الاقتصاديات في هذا المجال اللي هو مجال النظم البيئية ينبغي أن تهدف هذه الإدارة إلى الربط بين التنوع الأحيائي والسياسات الوطنية والممارسات التنموية تحت مظلة الاستدامة، ليستمر عطاء ونمو تلك النظم وتتخذ القرارات الاستثمارية الصائبة.
1: نعم دكتور أستاذ قتيبة، حضرتك ذكرت أنه تبادل الانتفاع الثلاثي، يعني إيش نقصد بها؟
3: أقصد هناك مثلث متكامل الأركان ويعني متكامل الأهداف يربط بين البيئة والاقتصاد والمجتمع. لا يمكن أنه نستثمر في البيئة اقتصاديا من غير مشاركة المجتمع، ولا يمكن أن يكون للمجتمع والاقتصاد ممارسات بدون النظر والالتفات للبيئة، ولا يمكن أيضا للاقتصاد أن يتم بمعزل عن متطلبات المجتمع والاستدامة البيئية.
1: نعم، وهذا النطاق لا يسمح لأي نطاق آخر أنه يجي عليه، يعني
3: نعم لأن هذا يحكم العملية ويكفل التوازن حقيقة.
1: نعم
3: لأنه ضروري أن أحافظ على رأس المال البيئي كما يعني أحرص على استمرارية الاستثمار والعوائد.
1: جميل. طبعا يعني الآن يحضر أكيد للسادة المستمعين والمتابعين لنا صوتا وصورة أنه الآن إعلان الطائف وجهة سياحية، كذلك عسير وأبها وسيفن أبها، يعني أنه يحضر لهم هذا التنوع الجميل، التنوع الأحيائي والنظم البيئية الرائعة، واقتصاديا أصبحت مستثمرة.
3: نعم.
1: طيب أستاذ قتيبة، بعد الفاصل ننتقل لمحور خطوات الاستثمار الاقتصادي المستدام، أبرز الخطوات في ذلك.
3: على بركة الله.
0: استدامة.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: وأن فرص الاستثمار الاقتصادي المستدام في النظم البيئية والتنوع الأحيائي، الفرص والتحديات واستشراف المستقبل الواعد. كنا نتحدث يعني عن هذا المفهوم قبل الفاصل، والآن محورنا التالي اللي هو خطوات الاستثمار الاقتصادي المستدام. يعني في رأيك أستاذ قتيبة، ما هي أبرز الخطوات التي ينبغي اتباعها لبناء مشروع استثماري مستدام يحقق عوائد اقتصادية وفي ذات الوقت يحافظ على الموارد الطبيعية؟ كيف؟
1: ممتاز، شكرا جزيلا. طبعا الموضوع زي ما ذكرت انه اقتصاديات دول كثيرة تعتمد على هذا الاستثمار في النظم البيئي وفي التنوع الحيوي وفي المناطق المحمية والغابات والى اخره. ومن منطلق الاقتصاد والبيئة ان يكونوا متكاملين لا متصادمين.
0: جميل.
1: يجب انه نعلم ويعلم جميع الراغبين في الاستثمارات، سواء على مستوى استثمارات الدولة ممثلة مثلا في سبيل المثال صندوق الاستثمارات العام، أو المستثمر الوطني أو المستثمر الأجنبي، أنه هناك يعني خطوات لاستدامة الاستثمار الاقتصادي، بمعنى أنه يجب أنه الاستثمار يكون مستمر وذا عوائد مستمرة، وبنفس الوقت أنه رأس المال البيئي لازال مستمر ويملك تدفق استمرارية لتدفق هذه العوائد. وأول يعني الخطوات يعني أعتقد أنه يجب أن يؤخذ في الاعتبار لأي مستثمر ولأي جهة يعني مختصة في الاستثمار، أنه أولا أن تمنع مهددات الاستدامة، بمعنى أنه يجب أنه قبل كل شيء أحط في الاعتبار أنه هناك مهددات للاستدامة يجب أن أمنعها. وذلك عن طريق التدابير الوقائية ومراقبة المؤشرات الحيوية والفعاليات الاستثمارية. لماذا؟ لمنع الفقدان أو النقص في العوائد، سواء العوائد المالية أو العوائد البيئية.
0: يعني المنع للتهديدات زي أستاذ قتيبة، زي ما الآن مثلا أنه حصر المخالفات وإعلانها، منع الصيد في بعض الأماكن، منع إشعال النيران، يعني في يعني الحد من طبعا الحياد الصفري للكربون، يعني مثل هذه الأمور.
1: نعم يعني مثل هذه الأمور، وأيضا الأمور متعلقة بأنه يجب أنه تكون هناك لدي مراقبة لأثر الاستثمار على رأس المال البيئي، كي لا يتأثر البيئة سلبا على حساب الاستغلال والاستثمار. وتكون هناك، يجب أن تكون هناك إدارة خاصة بالتقييم البيئي والمراقبة والرصد وإعادة التأهيل، في سبيل أنه لا يعني أصل إلى درجة مثلا لانخفاض إنتاجية النظم البيئية على حساب زيادة العوائد المالية. يجب أن يكون هناك اتزان ويمنع مهددات الاستدامة للجانبين. هذا واحد. الشيء الثاني أيضا، يجب أن أقدر قيمة النظم الطبيعية وطبيعة هذه القيم.
0: نعم.
1: وذلك يعني من خلال معرفة القيم المتنوعة التي تمتلكها هذه النظم. إحنا عندنا غابات وعندنا سواحل وعندنا بحار وعندنا صحاري وعندنا كل طرز من الطرز الجيولوجية فيها من المنتجات.
0: نعم.
1: الاستثمارية الكثيرة،
0: يعني نقول محميات وحياة فطرية وكذا.
1: نعم.
0: نعم.
1: فهنا يجب أن يعني نعرف القيم التي نملكها وطبيعة هذه القيم، ما هي طبيعتها، علاجية، سياحية، اقتصادية، حسب طبيعة هذا
0: ترويح عن النفس، تغيير جو.
1: نعم، ترويح. نعم. بالضبط. نعم. وبالتالي تحدد المنافع التي يتم على بناء يعني بناء عليها معرفة الوضع البيئي الراهن.
0: نعم.
1: وما إذا كانت هناك منافع قد اندثرت بسبب اندثار التنوع الأحيائي أو نفس النظم الإيكولوجي، فيتم وضعها في الحسبان.
0: نعم.
1: من أجل استعادتها وتعزيز الخطوات الاستثمار. أيضا مراقبة مؤشرات الاستدامة. أنا أول شيء منعت مهددات الاستدامة، وهنا أيضا أراقب مؤشرات الاستدامة. يجب أن تكون هناك اتزان مستمر في التبادل بين العوائد والتبادل بين الإنتاج.
0: نعم.
1: ولهذا إذا تركنا الأمر فسينخفض الإنتاج البيئي أو تنخفض العوائد، ولهذا الشيء يجب أن نراقب مؤشرة الاستدامة.
0: نعم.
1: وهناك أيضا يجب أن نملك الكفاءة الإدارية في إدارة الحوكمة. يعني الإدارة البيئية الاقتصادية لا يمكن أنه أنا أكون فكري استثماري بدون أن يكون لدي على النصف الثاني من الدماغ أو المخ.
0: نعم.
1: أو العقل فكر اقتصادي. لهذا يجب أن يكون هناك إدارة بيئية اقتصادية مشتركة تعنى بزيادة الموارد واستدامتها.
0: يعني استدامة اقتصادية وبيئية في نفس الوقت.
1: نعم، يعني يجب أنه الشخص

0: الذي يعمل في هذا المجال يحمل فكرين،
1: نعم،
0: فكر اقتصادي وفكر بيئي. فأنا أضرب مثل على عوائد مستعمرات النحل في سويسرا. طبعا هذا الكلام قبل حوالي أكثر من 20 سنة. على الرغم من يعني مساحة سويسرا قليلة، صغيرة جدا، صغيرة يعني، يعني صغيرة جدا، يمكن كبر أحد المحافظات الكبيرة عندنا في المملكة.
1: جميل.
0: ولكن أثر اللقاحات الحشرات التي تلقح الأزهار تبلغ عوائدها 213 مليون دولار سنويا. وتقدر القيمة الاقتصادية الكاملة للقاح الحشرات حول العالم بمبلغ 153 مليار يورو، وهو المبلغ الذي يمثل حوالي 6% من الناتج الزراعي العالمي. وقدرت المنتوجات الدوائية ذات الأصل النباتي قبل أكثر من 20 عاما بحوالي 40 مليار دولار، وأن نبات واحد تحقق منه شركات الأدوية الملايين من إنتاج العقارات التي تستخدم لعلاجات مختلفة. ولهذا يجب أن نعرف حجم الموارد المتاحة وأيضا مسؤوليتنا في الحفاظ عليها.
1: أكيد طبعا يعني
0: من الجوانب الأخرى المعززة للاستثمار المستدام أنه يجب لدينا القدرة على قراءة المستقبل. بطبيعة الحال نصف البشر يعيشون في المدن تقريبا، والمدن الكبرى، وستزيد النسبة، نسبة الهجرات ونسبة يعني زيادة الأعداد حسب يعني توسع صناعات الترفيه والسياحة والصناعات والمشاريع الكبرى. ولهذا يجب أن نرسم الخطط المستقبلية لجذب هذا التمدد السكاني إلى الداخل، والبعد عن المناطق التي قد تؤثر على ديمومة الإنتاج البيئي.
1: نعم، يعني كنت حناقشك أستاذ قتيبة أنه دور التخطيط والتقييم البيئي في نجاح هذه المشاريع الاستثمارية المستدامة. يعني حضرتك كل الإدارات التي ذكرتها، يعني مراقبة الأثر الاستثماري، إدارة خاصة بالبيئة، ورصد طبعا التهديدات وتمنع التهديدات، ويعني قراءة المؤشرات الاستدامة والاتزان، الكفاءة الإدارية، الفكر الاقتصادي والفكر البيئي، يعني وجهان لعملة واحدة، يكون نفس العقل يحمل الاثنان بنفس التوازن. يعني هذه جزئية، يعني المستثمر نفسه لابد أن تكون لديه هذه الإدارات، وطبعا أنه الدولة تستشرف عليهم أنه في الحوكمة والشفافية، ولكن من يعني المشروع لابد يكون لديه كل هذه الإدارات. صحيح؟
0: ما شاء الله، يعني تحليلك غاية الروعة. لأن الحوكمة توفر المناخ الآمن حقيقة في الاستثمار الاقتصادي المستدام للنظم البيئية التي يعني تتمتع فيها المملكة العربية السعودية. وبالحوكمة يحصل الجميع على حقوقهم، فالمستثمر يرى إن أمواله في أمان وذات عوائد، ويرى تقارير مالية حقيقية، والمقرض سوف يستلم قيمة قرضه، لأنه طالما هناك ديمومة في الإنتاج البيئي. والموظف سيستمر بالعمل وكل شيء في أمان الحمد لله، والمجتمع سيسعد.
1: أصلا استمرار النظم البيئية، يعني مثلا خلينا نقول إنه مشروع على البحر الأحمر، استمرار زرقة المياه واستمرار رائحتها الزكية ورائحتها اللي اعتدنا عليها وجمالياتها، هو حيكون استمرار لعوائده. ولكن مجرد ما تتلوث المياه، إنه ما عنده إدارة جودة، ولا عنده إدارة طبعا مؤشرات إنه بيلحظ التهديدات ولا التوازن البيئي والاستدامة، على طول الناس ما حتيجي، ما حيكون عنده عوائد. فهو هدفه يحافظ على هذه النظم، سواء كان يعني لو كان في الفنادق التي على الجبال مثلا، أو في الغابات والمسطحات الخضراء. يقول شخص يبغى يكون يروح عن نفسه، يحب تجربة الأكواخ في داخل بيئة الغابة. لكن لو فقد، هو جاي لجوهر هذا المكان، لهذا النظام البيئي في الغابة، في الجبل، في الساحل، لو فقد جوهره، هو فقد أصلا يعني المكان، إذا فقد جوهره فقد المصطاف أو الزائر هدفه،
0: وفقدت العوائد.
1: نعم.
0: ولهذا أنا أربط كلامك الطيب المبارك بأنه يجب أن تكون هناك ريادة معرفية لمتخذي القرار، بمعنى أنه كلما وسعنا المدارك والأبعاد الاستثمارية المستدامة للنظم لصانعي أو متخذي القرار، فإن إحنا نحيطها بكل المعارف المتعلقة بالخدمات وما ينتج عنها عند إهدار رأس المال الطبيعي.
1: نعم.
0: وأي قرارات تتخذ قد تدمر التنوع الأحيائي والنظم الإيكولوجي، فمما يعني ينعكس أثارها على المجتمعات. ولهذا يجب أن نعرف حاجتين. الحاجة الأولى، كل ما كانت الريادة المعرفية لمتخذ القرار من القمة إلى إلى إلى إلى أسفل الهرم سوف تكون مساعدة على دعم المشاريع التي تؤطر للعوائد المتدفقة الاستثمارية. وأيضا من جانب آخر يجب أن نفكر في أمر مهم جدا، إحنا يجب أن لا نستثمر فقط أو لا نعمل مشاريع فقط من أجل المال أو من أجل العوائد الاقتصادية. لماذا؟ لأن هناك مشاريع تدر المال وتحافظ على التنوع الأحيائي، مثل السلع الاستهلاكية التي تستخدم من الغطاء النباتي ومن الحيواني وغيرها. ولكن أيضا هناك مشاريع يجب أن تأخذ بالاعتبار أنها لا تدر المال ولكنها تحافظ على التنوع الأحيائي، وهذا مطلوب، مثل المشاركة المجتمعية والهندسة البيئية والتحسينات. وأيضا بعض المشاريع لا تدر المال ولكنها تمنع الضرر، بمعنى تنظيم جمع الموارد الحية، الموارد الطبيعية، المراقبة، الرصد البيئي، التربية البيئية، كل هذه عوامل تساهم في منظومة الاستثمار الاقتصادي المستدام.
1: نعم. طيب أستاذ كتيبة، إيش رأيك ناخد فاصل قصير ونرجع بعده لمناقشة محورنا الثاني اللي هو التحديات والمعوقات؟
0: حضرك أستاذ.
1: تمام.
2: استدامة.
1: نرحب بك من جديد أستاذ كتيبة. وطبعا عندما نتحدث، يعني تحدثنا عن الاستثمار الاقتصادي المستدام، خطواته، واجب المستثمرين والإدارات التي لابد أن تكون في مشروعه، وكيف أنه من المهم أنه يحافظ على نطاق المثلث مجتمع اقتصاد بيئة. أبرز الآن التحديات، أكيد أي مستثمر في الحياة حتواجهه تحديات، فالآن إيش أبرز التحديات اللي بتواجه الاستثمار في النظم البيئية والتنوع الأحيائي، وكيف من الممكن أنه إحنا نتغلب على هذه التحديات بأقل نسبة هدر وبأقل يعني خطأ أو خطر؟ صحيح. ممكن.
0: نعم، أي دولة حقيقة يعني تبدأ في موضوع الاستثمار الاقتصادي المستدام في النظم البيئية بالتأكيد سوف تواجه أو تلاحظ أو سوف يعني ترى أمامها معوقات لهذا النوع من الاستثمار. نعم. لأنه حديث نسبيا تقريبا، ويختلف نوع من الـ
1: يعني في تحديات كبيرة أنك تحافظ على البيئة و... نعم. وتعمل مشروع.
0: نعم نعم، لأنه لا يعني المستثمر قد يتأثر بمدى إدراكه لحقائق النظم البيئي سواء المستثمر أو متخذ قرار. ولهذا من التحديات أنه يجب أنه ننظر في إعادة ترتيب الأولويات وغياب الفرص. إعادة ترتيب الأولويات قد لا يمثل التنوع الأحيائي ونظم البيئية أولوية لدى بعض الدول في الاستثمار الاقتصادي المستدام، خاصة الدول التي لها مداخيل ثابتة مثل مداخيل بترولية أو مداخيل أخرى ولم تفكر في تنويع مصادر الدخل، مما يستدعي تغيير الفكرة بأن هناك فرص غائبة لدى متخذي القرار وشرائح المجتمع وأهمية هذا التوجه للاستثمار بشكل مستدام. هذا واحد.
1: يعني الآن اسمح لي يعني أوكي. إنه في مداخلة أستاذ كتيبة، يعني حضرتك الآن يعني لما قلت تنويع مصادر الدخل وإنه بعض الدول يمكن ما انتبهت لبعض المعالم البيئية والنظم البيئية الفريدة المتفردة فيها، يعني يمكن الآن أنا اقتنص الفرصة وإنه في حلقات مقبلة مع حضرتك إنه نتكلم عن جمال التجويفات الصخرية الجيولوجية في المملكة، لأنه تشكل ثروة حقيقية وسياحة رائعة ولها قاصديها من المختصين والخبراء والأكاديميين بيجوا خصيصا لهذه الأماكن التي لدينا وزيارتها. أنا متأكدة أنه مملكة الحبيبة أنه ستنفتح على هذا المجال، وكل يوم بنلاقي في واس أخبار عن هذه التفاصيل الجميلة، وأنه داخل نطاق النظم البيئية المستدامة اقتصاديا واستثماريا، وحتكون إن شاء الله حلقة معك في قادم الأيام، يعني نخليك على راحتك.
0: أبرك الساعات والله يطول عمرك. نعم، فإذا كملنا في موضوع التحديات والمعوقات الله يحفظكم ويعافي من يسمع، أنه أيضا هناك حاجة زي ما أنا ذكرت قبل شوي، أنه هناك حاجة لتكامل الاقتصاد، إدارة الاقتصاد وإدارة البيئة، بحيث الشخص يحمل فكرين أو عقلين، عقل اقتصادي وعقل بيئي. لماذا؟ لأنه لابد أنه يعني أنا كمختص في البيئة يجب أن أفكر بالاستثمار الاقتصادي المستدام وأبحث عن سبل دعمه، وأنا في كمستثمر في الاقتصاد يجب أن أفكر في المحافظة على النظم البيئي وأفكر في دعمها. ولهذا هناك حاجة لتكامل إدارة الاقتصاد وإدارة البيئة. وأيضا الشخص الذي يستثمر أو الجهة أو الدولة التي سوف تستثمر يجب أن توسع الأطر القانونية والتنظيمية الوطنية، سواء ما يتعلق باستثمارات الغابات أو التجارة في الأنواع الفطرية أو الصيد البحري أو السياحة البيئية أو أي أمر يتعلق ب
1: درء التهديدات.
0: نعم. لماذا؟ لأنه يجب أن تكون هناك عندي قوانين وأنظمة تضمن لي أن هناك حماية لما أقوم فيه من استثمار، وإلا سوف أعرض نفسي للمخاطر.
1: يعني تكون تكون الأجندة واضحة.
0: واضحة وعندي من يحميني نظام. والحمد لله في المملكة العربية السعودية نحن نملك نظام البيئة الذي هو قانون البيئة من أقوى النظم أو القوانين في العالم حقيقة، وهذا بفضل الله سبحانه.
1: نعم، وإحنا لمسنا يعني الناس لمست، شافوا يعني في كل مناطق المملكة هنالك وجهات سياحية أصلا هي قائمة على هذه النظم، يعني سواحل البحر، جبال عسير وأبها، مرتفعات الطائف السوداء، يعني منطقة الشرقية، احنا عندنا هذه النظم بدأت الاهتمام فيها وبدأ نستشعر قيمتها والناس تستمتع بها.
0: نعم، ولهذا يا أبو تنمر بعد ما يعني انا ادرك والدولة تدرك والجهة المستثمرة تدرك حقائق وعوائد خدمات النظم الإيكولوجية التي لا تقدر بثمن، حقيقة أجي هنا إلى يجب أن يكون الاقتصاد البيئي هو جزء من خطط التنمية، ولهذه الرؤية المباركة يعني دعمت هذا المجال دعما كبيرا جدا جدا حقيقة، من خلال محاور الرؤية ومن خلال حماية البيئة من الأخطار الطبيعية وتهيئة المناطق الطبيعية للاستثمارات الاقتصادية المستدامة.
1: طيب أستاذ قتيبة، هل النقاط التي الآن ذكرتها يعني دخلت على مبدأ المبادئ الأساسية التي يجب الاستناد إليها لأي مشروع استثماري في مجال النظم البيئية والتنوع الأحيائي؟
0: نعم، هذه هي اللي ذكرتها، هي التصدي، كيف أتصدى للتحديات والمعوقات التي تواجهني كمستثمر وتواجهني كدولة. أبغى أفتح في في في في في مجالات استثمارها، مجال استثمار في النظم الإيكولوجي والتنوع الحيوي.
1: يعني هنالك مبادئ أساسية ولا يعني المبادئ والتحديات واحدة؟
0: لا، هو في التحديات موجودة لكل من يبدأ في هذا الاستثمار. ويجب أنه أتخذ الإجراءات المعنية حتى على مستوى الدول. وهناك أيضا مبادئ لخطوات كيف أستثمر، يعني أنا بعد ما تغلبت على التحديات أجي إلى خطوات الاستثمار الاقتصادي، وهي خطوات يعني أيضا محددة.
1: طب ممكن يعني نتعرف على المبادئ الأساسية؟
0: ممتاز. أوكي، أنا بعد ما يعني حددت التحديات والمعوقات وتغلبت عليها ومشيت قبل ذلك في الخطوات التي تمنع المهددات الاستدامة ومعرفة القيم ومراقبة المؤشرات، أجي على الآن بعد ما يعني تمهد لي الطريق أجي إلى المبادئ التي تتجه إلى خطواتي في الاستثمار. ولقيام استثمار الاقتصادي حقيقة المستدام يجب أنه تتبع قضايا أو مواضيع، منها يجب أن تكون لدي أني أسست مجموعة عمل للتخطيط الاستراتيجي. أي جهاز حكومي معني بالاستثمار الاقتصادي في مجال النظم البيئية يجب أن يستحدث مجموعة لعمل التخطيط الاستراتيجي، لإدارة مشتركة، مجموعة عمل مالية بيئية طبعا أكيد رئيسية وفرعية. ما هي مهمتها؟ أن تعد الخطط والاستراتيجيات المشتركة وتقوم بتقدير آلية أو بوضع تقدير يعني تقدير آلية لحشد الموارد وبناء الهياكل التي سوف تكون قادرة على أنه تخطو الخطوة القادمة اللي هي كيف نرسي قواعد البنية التحتية التأهيلية للاستثمار المستدام.
1: كيف نرسي؟ كيف نرسي؟
0: كيف نرسي قواعد البنية التحتية التأهيلية؟ يعني أنا عندي بيئات وعندي تونع بيولوجي وعندي غابات عندي بحار عندي صحاري. كيف أولا أضمن هناك تحسين مستمر للتنوع البيئي البيولوجي والبيئات والأوساط البيئية؟
1: جميل.
0: كيف أضمن وجود الآليات الحكيمة لضمان استمرار تدفق هذه الخدمات من هذه النظم البيئية؟ كيف أملك أنه أبدأ ببدء سليم للتخطيط الاستثماري المستدام؟
1: جميل.
0: كما تعلمون أن التجهيز البشري والمادي هذا جدا مهم لأنه لابد من الكفاءات وبناء القدرات. وهذه يعني يسهل في البداية التعاقد مع مثل بيوت خبرة، وثم أسس أنا بيت خبرة وطني يلبي لي متطلبات الوضع الراهن وتخطيط الفعال للإدارة البيئية.
1: من يقوم بهذا الدور الآن؟
0: هذه المفروض تقوم فيها الجهة التي راغبة في الاستثمار في النظم البيئية. أي جهة راغبة في الاستثمار بشكل منهجي،
1: نعم،
0: يجب أن تقوم بهذه الآلية.
1: يعني قصدي بيت الخبرة الوطني، يعني مثلا المستثمر يعود لوزارة البيئة، أم أنه يوجد لدينا تحت سقف بيت خبرة وطني؟
0: أنا أعتقد أنه يعني صندوق الاستثمارات العامة،
1: نعم،
0: هو المظلة العليا للاستثمارات، وقد يعني ما شاء الله يعني صندوق ريادي على مستوى العالم ويملك من
1: الخبراء
0: ومن الخبراء، نعم، وأيضا قد يعني يقترح عليه أو أو أو أو يطلع على هذه الحلقة ويعرف أن هناك فرص عظيمة في الاستثمار الاقتصادي المستدام تدر مليارات وأكثر من المليارات، وخاصة إذا عرفنا أن هناك دول معتمدة على هذا الأمر في في في اقتصادياته وفيها. فبالتالي يعني
1: نوجه لهم طبعا التحية، صندوق الاستثمارات العامة، نوجه لهم الدعوة، نعم، إن يكونوا معانا من خلال البرنامج. وطبعا أكيد إنه يلتفتوا لهذه النقطة إنه لديهم صندوق يعني يحتوي، نعم، بيت خبراء عفوا وطني، نعم، به من الكفاءات والخبراء في كل، صحيح، طبعا خلينا نقول في كل جهة من جهات الدولة الخاصة والحكومية، لطبعا أنه المشاريع التي يقومون فيها ليست مشاريع عادية حقيقة،
0: بالضبط. نعم، ولهذا يعني من أجل ديمومة الاستثمارات وأن أحط يدي على شيء آمن فيه يجب أن أنظر إلى الجانب البيئي، يجب أن أضمن هناك، نعم، تخطيط فعال لإدارة المناطق البيئية والمتنزهات والمحميات، هناك استراتيجيات، هناك متطلبات للبنية التحتية، البنية الفوقية، متطلبات جذب الاستثمار، تفعيل، نعم، المشاريع، تعزيز دور المجتمعات المحلية، جدا جدا أمر هام،
1: نعم،
0: وتأهيلهم وتنفيذ التوعية في كافة شرائح المجتمع من المسؤولين إلى المواطنين إلى الطلاب، إلى لأن الجميع مشترك في الاستثمار حقيقة بشكل أو آخر،
1: نعم، كلنا مشتركين ومؤثرين، نعم، ومتأثرين.
0: وقد يكون أيضا من مبادئ الاستثمار يعني أن تضع هناك قواعد الخصخصة، يعني، نعم، بعض الأمور يعني بحاجة إلى خصخصة شاملة.
1: والله شوف أستاذ قتيبة، يعني قبل يعني فترة في هذا الأسبوع إنه كان في لقاء في أحد البرامج إنه جذب المستثمر الأجنبي، وكانت في تجربة يعني في المنطقة الشرقية لذلك، فحتى المستثمر الأجنبي التفت إنه يكون جزء من ديمومة هذا الأمر، ويكون جزء مشارك في إنه يتحصل على العوائد وفي نفس الوقت يكون مستثمر.
0: ما شاء الله عليك.
1: نعم.
0: نعم، ولهذا لما نقول وضع قواعد الخصخصة الشاملة،
1: نعم،
0: هي هذه القواعد توفر المناخ لضمان التطبيق السليم للحوكمة حقيقة. لماذا؟ لأنه المستثمر يجب أن يأخذ في الاعتبار سواء إذا كانت إدارة أو إذا كانت يعني إدارة استثمارية اقتصادية أو إدارة بيئية، أن يكون هذا الجهاز شريكا في الاستثمار والربح، يعني بمعنى أن الكل مستفيد، القطاع البيئي مستفيد والقطاع الاستثماري مستفيد في إطار إيش؟ في إطار الحوكمة البيئية وحكومة الشركات التي تعمل على هذا الأمر. من أيضا الأسس اللي في نظري اللي تأثر على خطوة كإضافة لخطوات الاستثمار الاقتصادي،
1: نعم،
0: أنه يجب أنه تضع دائما في اعتبارك أمر أسس الاستدامة المستمرة. مسألة الاستدامة هذه أمر جدا جدا مهم لأنه جدا حساسة، أنه تكون المشاريع الاستثمارية تصب في المحافظة، وأيضا صون رأس المال البيئي، وأيضا ضمان تدفق الخدمات. وبالتالي
1: ضمان تدفق الخدمات.
0: نعم.
1: وبالتالي ماذا تقصد بها يعني مرة ثانية أستاذ؟
0: يعني أضمن أن على سبيل المثال الغابة تعطيني الاسترخاء، تعطيني العسل، تعطيني الدواء، تعطيني المواد،
1: يعني دون المساس، دون أثر بيئي. نعم.
0: دون الإخلال في الإنتاجية.
1: نعم. تمام.
0: نعم. وبالتالي يجب أن يكون لدي آخرا، يعني ربما أختم في هذا بهذا مجال المبادئ
1: الأساسية.
0: الخطوات. نعم. أن تكون هناك جهاز إدارة تشغيلي فعال، أن أكون قادر على تكوين إدارة فعالة للاستثمار المستدام، وتفعل كل المبادئ السابقة اللي ذكرناها من التغلب على التحديات.
1: نعم.
0: وموانع الاستدامة إلى آخره. وتضع هذه طبعا كلها تصب في صندوق مالي مستقل قابل لتنمية الموارد، وأيضا ينشأ صندوق استثماري يعني جديد خاص بالاستثمار في البيئة. وبالتالي نكون احنا يعني وصلنا الى بداية الخطوة الفعالة التطبيقية التي سوف نرى فيها المشاريع المرتجة.
1: نعم. طيب نعم. أستاذ كتيبة، يعني احنا الآن انهينا هذا المحور اللي هو المبادئ الأساسية، وشكرا لك انه وضحت كل، يعني الآن اديت رسمت خارطة الطريق لكل مستثمر معاه مبلغ بس هو مو عارف فين يتوجه، فهو توجه للمستقبل. فناخد فاصل قصير وبعده حنتحدث على أمثلة على الواقع على المشاريع الاستثمارية في النظم البيئية.
0: على بركة الله.
2: استدامة

0: جدة اف ام على هواك. استدامة.
1: نرحب بكم من جديد مستمعينا متابعينا الكرام صوتا وصورة أو فقط من خلال الصوت أينما كنتم، سواء على حسابات الإذاعة في إكس أو من خلال طبعا تطبيق سعودي راديو بلس أو من ترددات الإذاعة أينما كنتم، فنحن معكم وبينكم ونحاوركم ونتحدث معكم في هذا الحوار الجميل عن فرص الاستثمار الاقتصادي المستدام في النظم البيئية والتنوع الأحيائي. يعني كيف نوجد هذه الفرص، كيف نستثمر، إيش هي التحديات، وكيف نستشرف المستقبل الواعد لذلك. الآن طبعا ومعنا الأستاذ قتيبة بن حمود السعدون، مدير عام إدارة التنوع الأحيائي في وزارة البيئة والمياه والزراعة، نشكره على تواجده معنا حقيقة وطرح هذا الموضوع لي طبعا في برنامج استدامة. حياك الله من جديد أستاذ قتيبة.
2: حياك الله بود، بس عندي ملاحظة أن الصوت يمكن بحاجة إلى تحسين، الله يحفظكم.
1: طب تسمعنا الآن بشكل أفضل؟
2: أسمع لكن بشكل غير واضح يعني جدا. طيب. بود إذا كان في فرصة تحسين الله يحفظكم.
1: طيب ناخذ فاصل.
2: ممتاز الآن، ممتاز الآن، ممتاز
1: الآن، تمام،
2: ممتاز جدا الآن.
1: طيب واضح. أوكي. طب أستاذ قتيبة، يعني الآن إحنا قبل الفاصل كنا أعلننا عن المحور الرابع اللي هو أهم وأبرز المشاريع الاستثمارية كتجربة، يعني هل يمكن لنا أن تذكر بعض الأمثلة على هذا النوع من المشاريع الاستثمارية المرتبطة بالنظم البيئية والتنوع الأحيائي سواء على المستوى المحلي أو العالمي؟ تفضل.
2: ممتاز. طبعا هي يعني الفرص واعدة وفرص كثيرة جدا جدا، لكن مجرد أنه نفتح بعض المدارك للمستثمرين.
1: نعم.
2: ولديها اختصاص. على سبيل المثال احنا نتكلم الآن عن بيئة، عن طبيعة، عن محميات، عن متنزهات، عن غابات، عن بحار، عن صحاري، ولهذا هناك برامج ومشاريع مثلا خاصة في استثمار الترفيه والسياحة مثلا في المحميات.
1: نعم.
2: ومتنزهات الطبيعة. لما أقول هالكلام هذا طبعا كله تحت مظلة الاستدامة.
1: جميل.
2: ما أذكر مشروع أو برنامج أو فكرة إلا هي تكون تحت مظلة الاستدامة.
1: نعم.
2: ومن هذه الأمور المختصة في الترفيه والسياحة مثلا في المحميات والمتنزهات الطبيعية والمناطق الساحلية والبحرية، هناك مشاريع لإقامة النزل البيئية في المناطق المحمية والمتنزهات الطبيعية. طبعا النزل البيئية هي
1: يعني تقصد النزل الريفية؟
2: لا، هي نزل بيئية، يعني هي نوع من أنواع السكن، لكن ليست فنادق خمس نجوم بعمارات.
1: نعم.
2: وأمور، لكن هنا جزء من مكونات المحمية.
1: جميل.
2: يكون بنائها مشابه للطبيعة المحمية، للون المحمية، للأمور المتعلقة، فهذه تعطي انطباع ويعني وبعد نفسي ومريح جدا جدا.

0: أكيد بتكون من مقومات البيئة نفسها وقريبة جدا من البيئة، لا تكون
1: قريبة جدا بالضبط، وأثرها يعني قليل. ولكن وهذا ترى بالمناسبة كل الأشياء اللي أذكرها لها مجاميع كبيرة في العالم، يعني مهتمة، يعني لما تفتح المجال لهذا الأمر تجد آلاف مؤلفة من الناس يأتون من هذا للمملكة من هذا لأجل هذا الغرض. أيضا من الأمور الأخرى مثل قد تكون هناك منتجعات بيئية للاستجمام
0: والعلاج
1: ومشاريع للتخييم البري. طبعا عندنا التخييم البري، يعني تعرفون الناس تحب التخييم البري سواء في المملكة ولا حتى في خارج المملكة. هناك تكون أفكار لنوادي الصيد للفائض من طرائد الأحياء الفطرية.
0: جميل. وكلها لما تكون بهذا لما تكون كمشروع استثماري يعني بجودة حياة، هو يمارس مثلا هوايته أو التنزه في هذه الصحراء أو في الصيد أو يعني يكون جوا في داخل وعمق الغابة، في نفس الوقت نفس الشخص يعني الممارس لهذه الهواية أو هذه المتنفس لديه لا يكون عليه ضغط أنه أنا مخالف لأنظمة البيئة. ليه؟ لأنه عن طريق أنه مشروع استثماري، يعني أنا رحت دفعت وجلست واستمتعت بمثلا الغرف مثلا الفندقية في العلا هي متجانسة مع الصخور، فأنا جزء من مكونات البيئة. فهنا هذه النقطة إنه أنا أشعر بالسعادة في العلاج السعادة.
1: أنت تشعرين بالسعادة وتطبقين أيضا نظام البيئة.
0: نعم، وطبق نظام البيئة
1: متوفرة. فلهذا يعني الجهات القائمة على هذا الأمر أكيد هي عندها من الترتيبات ومن التعليمات ومن الإرشادات التي تكفل رحلة جدا ممتعة للسائح أو للمستثمر. ومن ذلك أيضا قد تكون هناك مشاريع لخدمات الطيران في المناطق الطبيعية طبعا. وسياحة الكروز ورحلات البيئة التراثية، هذا فيما يخص الترفيه في
0: يعني إحنا الطبيعية. عندنا على البحر الأحمر يعني منتجعات البحر الأحمر الآن، وهو طبعا تابع لصندوق الاستثمارات العامة، لديهم مطار خاص بهم في في نقاط التواصل، في نقاط التوصيل، يعني لهم خدمات معينة، هم بروتوكول معين إنك توصل لهذا المقر.
1: بالضبط. وأيضا هناك برامج أخرى ومشاريع أخرى للرياضات البيئية، للتسلق، للغوص، للسباقات إلى آخره. هذا فيما يخص الاستثمار. لكن أيضا لو نجد أمر آخر في استثمار الأحياء الفطرية في المناطق الطبيعية، مثلا احنا عندنا مناطق شاسعة يطلع فيها فطر الكمع اللي هو الفقع في المناطق الشمالية. أيضا هذا جانب جدا مهم. أنا أعرف في سويسرا أنواع من أنواع الكمع يمكن الكيلو أو أقل يصل إلى أكثر من $1,000. فهنا احنا عندنا يعني هذا
0: مورد اقتصادي
1: موجود في المنطقة الشمالية، مورد اقتصادي. فكيف استثمر هذا الفطر، كيف استثمر في العسل في المناطق الغابية، كيف استثمر الأنواع النباتية العطرية الجمالية، كيف استثمر الأنواع النباتية الدوائية، كيف استثمر في الثروات البحرية في الطحالب، كيف استثمر في المواد سواء يعني الموارد الطبيعية في مناطق سواء الغابات أو المناطق البرية إلى آخره، اللي هو مثلا أنه مصادر المياه، في هناك مثلا مصادر مياه حارة استشفاء.
0: نعم، كمان الموجودة في القنفذة هنالك منتجع كبريتي يعني يعتبر للمياه
1: الحارة. المياه الحارة للعلاج نعم، والاستشفاء والاسترخاء. وحتى للسياحة. وهناك أيضا برامج يمكن للأملاح المعدنية، أنا شايف بعض المواقع تطلع منها يعني مياه يعني معدنية.
0: جميل.
1: هذا الجانب يعني كله خاص في السياحة والترفيه، لكن أيضا في أمر جدا مهم قد يغفل عنه الكثير حقيقة،
0: اللي هو
1: يجب أن نفرق بين السياحة الاستثمار في السياحة البيئية البحتة والسياحة البيئية العامة. قد يكون هذا الغريب
0: كيف أستاذ قتيبة؟ الاستثمار في السياحة البيئية البحتة والعامة.
1: أيوة، خلنا نجعل الأمثلة التي نقدر يعني نوضحها للمستمع الكريم وللمستثمر فيما يخص السياحة البيئية البحتة. طبعا لما نقول اي نوع من هذا من الامثله هذه يجب ان نعلم ان هناك مجاميع كثيره في العالم مهتمه بهذا الامر. لما اقول مثلا بالنسبه للاستثمار في السياحه البيئيه البحته، منها برامج التخييم ومراقبه الطيور والتخييم طبعا في المناطق البريه سواء

0: محميات او مزنزهات ومراقبه الطيور. انا لما اقول والله عندي برنامج لمراقبه الطيور الرهو او مراقبه الطيور الصقور المهاجره، تدرين انه ممكن يجينا من كل انحاء العالم، من اليابان ومن غيره ومن غيره، ناس مختصين بهوايتهم فقط لمراقبه الطيور.
1: جميل. توفر لهم متابعه خط الهجره تبعها.
0: ايوه بالضبط. نعم. وتسجيل الملاحظات والتصوير الى اخره،
1: لاهداف تعليميه ولاهداف مشاهدات يعني.
0: نعم.
1: محبه
0: في يعني. هذا الحاله هذا يعتبر سائح بيئي بحت، يدفع رسوم، يدفع سكن، يدفع تسوق، يدفع اشياء كثيره حقيقه. ايضا هناك ناس يعني هدفهم متابعه الفراشات والحشرات والامور هذه، لها ايضا مجالات في العالم كثير. ناس ممكن تجي من اجل متابعه الفراشه المعينه في دوره حياتها الى اخره. مثلا ناس تتابع سلوك الاحياء الفطريه، يتابع الغزلان كيف تمشي، كيف تتزاوج، كيف تعيش، كيف هكذا.
1: والتنوع الثري ما بين يعني انه في الموجود عندنا في السعوديه غير الموجود
0: عندنا كنوز. نعم. ومثلا برنامج من البرامج السياحيه البيئيه البحته، استكشاف الكهوف، التجاويف والتسلق، النزول، التسلق، برامج الغوص،
1: اكتشاف بعض الشواطئ اللي هي مختلفة جدا وعلاجية. نعم. ومختلفة تكويناتها عن شواطئ يعني ليست رملية.
0: نعم. يعني في بعض البرامج السياحية البحتة انه انا فقط اتأمل التأمل الليلي، اجلس. نعم. بس اطالع في النجوم واطالع في الكواكب وهذه كلها اسكن فيها وادفع فيها سكن وادفع فيها مواصلات وادفع فيها تغذية وادفع فيها امور
1: يعني
0: كثيرة.
1: لها بعد روحي وبعد ديني وبعد. نعم. بعد نفسي كذلك انه. نعم. الانسان يتفكر فهو يشعر بانه سمو في روحه.
0: نعم. فهناك ايضا برامج للمسارات البيئية، مثل مسار بيئي في جبلي، مسار بيئي في الربع الخالي، مسار بيئي. هذه كلها الخدمات هذه فيها رسوم وفيها تسوق وفيها إيواء وفيها نقل. نعم. هذا فيما يخص البرامج السياحية البحتة اللي من أجل متابعة الأحياء ومتابعة البيئات. أجي على السياحة البيئية العامة.
1: نعم.
0: اللي هي مثلا رسوم دخول المحميات، المتنازل، مراكز الزوار، المتاحف.
1: نعم.
0: البيئية، برامج مثلا الصناعات، الأزياء، المواقع التراثية داخل المحميات خارجها. مثلا أيضا عندي مثل البرامج ذات الأثر العوائد البيئية، مثل مشروع المطاعم الخاصة بالأنواع الفطرية، مثل إذا عندنا مطاعم تقدم لحم غزال من الفائض من الموجود.
1: يعني اليوم حتى اليوم الخبر أنه تدشين وزير البيئة بالتمر أبرك وبالاتفاق طبعا مع المركز الوطني للغطاء النباتي، وتدشين. نعم. تقريبا يعني كتيب فيه 200 وصفة، يعني ما نقول إلزام المطاعم والمحلات، لكن هو في ذات السياق، في ذات الفكرة إنه يعني. نعم. فرص استثمارية تحقق. نعم. النمو الاقتصادي وتدعم استدامة الموارد.
0: نعم.
1: وطبعا يعني التمور والنخيل جزء مكون أساسي من.
0: صحيح.
1: من موروثنا، وإحنا. نعم. لدينا هذه الممكن الطبيعي. نعم. المختلف جدا وعنصر غذائي مهم.
0: نعم.
1: فتضمن الحملة شركات. نعم. يعني مع المطاعم.
0: أكيد.
1: والمقاهي.
0: صحيح.
1: يعني خير. صحيح. خير مثال على هذا الموضوع اليوم.
0: أكيد دكتور، يعني تصوري أن عندنا في المملكة مشروع مثلا مطاعم خاصة بالأنواع الفطرية، ما تقدم يعني مثلا دجاج، ولا تقدم، لا تقدم مثلا لحوم غزلان من الأعداد الفائضة.
1: يعني أنا حقول الآن. نعم. شيء وهو يعني أنا لا أحبه، ولكن في ذات السياق، الضب له عشاقه ولو مواسم للصيد، لكن لو عمل بالطريقة دي جودة حياة.
0: أنا
1: أعتقد حيكون مشروع ناجح. لازم نأخذ نسبة.
0: أنا
1: أستاذ كتيبة، لازم نأخذ نسبة من المستثمر.
0: أكيد. أنا إذا سمحتي لي دكتورة، أحيي الأخ فهم العتيبي.
1: نعم.
0: صاحب منظمة أهلية أو مدنية، منظمة مجتمع محلي لحماية.
1: نعم. جميل.
0: وأنشأ محمية للضب، ومن ضمن مشاريعه هو مطعم يعني للفوائض من الضب.
1: يا سلام.
0: لتناول طعام الضب، وهذا طبعا الأجانب ربما كثير يحب هذه الأمور المتعلقة بهذا،
1: يحبوا يجربوا شيء جديد زي. نعم. مثلا الجمل.
0: أنا أحييه من واقع البرنامج هذا، وأدعو إلى يعني
1: نحيي الأخ فهم حقيقي. يعني هو أثبت أنه اليوم كل الكلام اللي قلناه في الخطوات للتخطيط للمشروع. صحيح. الاقتصادي المستدام في النظم البيئية.
0: صحيح.
1: عمل.
0: صحيح.
1: المحمية، وعمل مراقبة للتهديدات، وعمل

0: موازنة في العدد، لما صار في فائض في عدد الضب يعني، فإيش سوى؟ عمل مشروع جنبه اللي هو مشروع المطعم. ذكي جدا، ونتمنى له كل التوفيق، ونتمنى من الجميع أن يكونوا بنفس الخطوات اللي خطاها الأخ الأستاذ فهم العتيبي. طيب حضرتك الآن أستاذ قتيبة، في الكلام اللي ذكرته يعني دخلنا كده على مستقبل الاستثمار الاقتصادي في المملكة، وطبعا في ظل الرؤية، إذن ما هي النصائح والرسالة التي بتوجهوها للمستثمرين ورواد الأعمال الراغبين في دخول مجال الاستثمار في النظم البيئية والتنوع الأحيائي؟
1: والله حقيقة يعني أنا راح أقول كلمة ناديت بها قبل حوالي 20 سنة تقريبا في أحد المناسبات. أنا كنت أحد المسؤولين في حماية الحياة الفطرية، الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية، وكان هناك يعني توجه للاستثمار يعني أو البحث عن فرص استثمارية غير البترولية طبعا.
0: نعم، تنوع مصادر الدخل.
1: نعم، فأنا ناديت في ذيك الأحيان وقلت أن التنوع الأحيائي هو جزء من الثروات الطبيعية الحية المتجددة للوطن.
0: نعم،
1: هي جزء من حيوات من الثروات الطبيعية، التنوع البيولوجي والبيئات هذه كلها والعوائد المتدفقة منها.
0: نعم،
1: هي جزء من الثروات التي حبان الله فيها.
0: نعم،
1: لماذا نركز في الإيرادات على الثروات الطبيعية الميتة غير المتجددة كالبترول والمعادن؟
0: نعم،
1: إذا اختهلكت خلاص ما عاد في شيء.
0: نعم،
1: ونترك الثروات الطبيعية الحية المتجددة.
0: نعم،
1: واستثمارها في إطار المحافظة والاستدامة. نعم،
0: جميل.
1: لهذا
0: جدا.
1: أنا بعد هذه الكلمة اللي ناديت بها قبل يعني أقول 20 سنة، ما أقول عشرات السنين.
0: نعم،
1: أعطي نصيحة واحدة فقط.
0: الله يعطيكم الصحة والعافية وينفع بكم.
1: آمين. حقيقة نصيحة واحدة لكل مستثمر، سواء يعني دولة أو جهاز أو مواطن أو مستثمر.
0: نعم،
1: أقول له أن الاستثمار الاقتصادي المستدام للنظم البيئية لا يعتمد على البحث عن موارد جديدة، وإنما البحث عن عقلية مميزة لإدارة ما لديك من موارد.
0: يا سلام.
1: نعم،
0: يعني عقلية جديدة للاستثمار بطريقة صحيحة يعني ومتزنة. أشكرك حقيقة أستاذ قتيبة بن حمود السعدون، مدير إدارة التنوع الأحيائي في وزارة البيئة والمياه والزراعة، على هذا الحديث الشيق والحوار الذي خلينا نقول هو استثماري حقيقة، استثماري اقتصادي بيئي. أشكرك جزيل الشكر أنه كنت معنا ضيف في هذه الحلقة. شكرا جزيلا لكم.
1: وأنا أشكرك دكتور على إثارة هذا الموضوع الحساس الهام، يمكن لم يثار سابقا، وهو يعني نافذة واعدة للاستثمار وزيادة الإيرادات غير النفطية في المملكة العربية السعودية
0: بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لكم.
1: شكرا الله ورعاك.
0: أهلا وسهلا.
2: ظواهر طبيعية.
0: طبعا أنا كنت مجهزة من هنا ومن هلا ومن هناك يعني في ذات سياق الموضوع، لأنه دائما واس بتحمسنا وتطلع لنا أخبار جميلة جدا، ولكن اخترنا الآن ظواهر طبيعية. التجاويف الصخرية في عسير، إرث جيولوجي بيحفظ مياه الأمطار ويثري المشهد الطبيعي. الصورة طبعا الجميلة التي أدعوكم إنكم بتشاهدوها نشرت عبر واس، تعتبر شاهد على جمال المشهد والظواهر الجيولوجية والطبيعية لدينا. فوسط القمم الجبلية والتكوينات الجرانيتية التي تتميز بها منطقة عسير، تبرز التجاويف الصخرية بوصفها إحدى الظواهر الطبيعية التي تعكس تاريخ جيولوجي امتد عبر آلاف السنين، وأسهمت في تكوين خزانات مائية تحفظ مياه الأمطار لتصبح عنصر هام في استدامة الحياة الفطرية وإثراء المقومات الطبيعية للمنطقة.
2: استدامة.
0: طبعا وبهذا وصلنا إلى ختام جولتنا اليوم في برنامج استدامة. شكرا لكم، ونحافظ على البيئة ونستفيد من الفرص الاستثمارية الاقتصادية البيئية ونستمتع بها هنا وهناك في جميع مناطق المملكة. وتذكروا دائما أنه مع استدامة هنالك جودة حياة والحياة تصبح أحلى. كنت معكم من التعداد والتقديم نهى الجديبي، وشريك النجاح اليوم زميلي المخرج، أوجه له التحية والشكر عبد اللطيف جميل عنبر. شكرا لكم، في أمان الله، مع السلامة.

0: جدة اف ام على هواك. وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية، ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة اف ام.
1: أخبار الطقس على جدة اف ام.
2: أخبار الطقس على جدة اف ام اليوم الخميس 16/7. بمشيئة الله تعالى يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة الباحة، في حين تكون الفرصة مهيئة لهطول أمطار خفيفة على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية. ولا يزال تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، المدينة المنورة، تبوك وطريق الساحل الواصل من جدة إلى جازان. كما تبقى الحرارة مرتفعة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض. حالة البحر الأحمر، الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20 إلى 45 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وشمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15 إلى 35 كيلومتر في الساعة، تصل إلى أكثر من 50 كيلومتر في الساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. حالة البحر الأحمر أو حالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط، وخفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. حالة الخليج العربي، الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط، وشرقية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، أما حالة البحر فخفيف إلى متوسط الموج.
1: أخبار الطقس على جدة اف ام.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعنا الكرام، أهلا وسهلا بكم في برنامج تجوال. نحييكم في جولة أثيرية متجددة ننطلق وإياكم من خلالها لنجوب ربوع الوطن الغالي بمختلف مناطقه ومحافظاته ومدنه في رصد يومي، بحثا عن الجديد في مجالات البناء والنماء والمشاريع الجديدة والفعاليات المتنوعة. أجمل التحايا من فريق عمل البرنامج، من الإعداد كل من عبد العزيز حمد العضيلة ورولا بالأحمر، من خلف المايك دلال محمد خياط، من الإخراج عبد اللطيف جميل عنبر. كذلك نرحب بمتابعتكم لنا عبر منصة إكس من خلال حساب إذاعة جدة @جدة_راديو، وكذلك عبر تطبيق ساودي راديو بلس. نبدأ معكم جولتنا باستعراض سريع لأبرز وأهم عناوين الأحداث. نائب أمير منطقة الباحة يرعى توقيع مذكرات تفاهم بين فرع وزارة الصحة وعدد من الجمعيات غير الربحية. برعاية وزير التعليم، كلية علوم الطيران العالمية تحتفي بتخريج 1611 خريج وخريجة. وزير البيئة يدشن حملة بالتمر أبرك لتعزيز حضور التمور في الأطباق الغذائية بالمملكة. نائب وزير البيئة يدشن مشروع المدارس الحقلية الرقمية. مركز الملك سلمان للإغاثة ينفذ مشروع العمليات الجراحية العاجلة في قطاع غزة. هيئة الفروسية تطلق منصة التطوير المهني المستمر لقطاع الفروسية. غرفة المدينة المنورة تنظم ورشة عمل حول الممارسات الجيدة لإنتاج التمور. صيف بصحة تواصل فعالياتها بعسير لتعزيز الوعي الوقائي في المواقع السياحية. حي المفتاحة بأبها ينظم ورشة البيت التراثي لتعزيز الوعي بالموروث العمراني. جمعية الآثار والتاريخ بنجران تنظم ندوة ثقافية لإبراز القيمة التاريخية والسياحية بالمنطقة.
1: جدة اف ام على هواك.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
3: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا، وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
4: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة اف ام.
5: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير، حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة اف

0: أم.
1: جدة اف ام على هواك.
2: تجوال على جدة اف ام.

0: في صيف مليء بالأنشطة وفرص تصنع المهارات وبرامج تنمي القيم وتفتح أمام الأشبال والشباب آفاقا جديدة للإبداع والعطاء، وفي محافظة بني حسن تواصل جمعية التنمية الأهلية تقديم مبادراتها وبرامجها الصيفية الهادفة، مستثمرة أوقات الفراغ فيما يعود بالنفع على الأبناء والمجتمع، معززة دور العمل المجتمعي في بناء جيل واع متمكن ومشارك في التنمية. وللحديث أكثر عن جهود جمعية التنمية الأهلية بمحافظة بني حسن وبرامجها الصيفية الموجهة للأشبال والشباب، يسعدنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس مجلس إدارة جمعية التنمية الأهلية بمحافظة بني حسن بمنطقة الباحة الأستاذ فيصل بن عبد الله الزهراني. أهلا وسهلا بك أستاذ فيصل في برنامج تجوال على جدة FM.
1: سلمكم الله، والحقيقة سعيدين بالتواجد معكم في برنامج تجوال على إذاعة جدة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا البرنامج وبما يقدم بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله. في البداية أستاذ فيصل، نود أن تحدثنا عن جمعية التنمية الأهلية ببني حسن، ما هي أبرز أهدافها ورسالتها وكذلك دورها في خدمة المجتمع؟
1: جمعية التنمية الاجتماعية ببني حسن طبعا جمعية غير ربحية أهلية، مرخصة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تأسست في 7/11/1440، ولله الحمد يعني هذه الجمعية انطلقت ونفذت كثير من البرامج والمشاريع لخدمة المجتمع، وهي تهدف إلى اكتشاف احتياجات ومتطلبات المواطنين وحثهم على المشاركة في تلبيتها، أيضا المساهمة في تنمية الموارد البشرية للمجتمع المحلي واكتشاف القيادات الاجتماعية واستثمارها لتحقيق التنمية المستدامة، أيضا اقتراح المشروعات والبرامج اللازمة لتنمية المجتمع المحلي والمشاركة المالية أو العينية أو البشرية في تنفيذها. حينما يشارك معك المجتمع فيأتي التنفيذ وتأتي البرامج من حاجة المجتمع ورغبة المجتمع. أيضا من أهداف هذه الجمعية المساهمة في تحسين وتوعية الأسر لتحقيق الحياة الكريمة من خلال البرامج التنموية التي تقدمها هذه الجمعية. جمعية التنمية الاجتماعية في بني حسن تنطلق من خلال رؤيتها في بناء مجتمع حضاري منتج مستثمرا لطاقاته ومقدرا لإمكانياته، وأيضا تسعى في رسالتها إلى إيجاد برامج نوعية نحو مجتمع متعاون لتطوير قدرات أفراده في جميع المجالات وبناء مواطن فعال نافع لدينه ووطنه. ونحمد الله عز وجل على ما نجده من دعم من قيادة هذا البلد الكريم، حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وكذلك سمو ولي عهد الأمين والعراب الرؤية، والتي تسعى إلى أن يكون هناك لدينا أكثر من 1,000,000 متطوع في العام 2030، ونحن سنحقق الملايين وليس 1,000,000 بإذن الله.
0: بإذن الله تعالى. طيب، ما هي أبرز البرامج والفعاليات الصيفية التي تنفذها الجمعية لهذا العام للأشبال وللشباب؟
1: بالنسبة للبرامج الصيفية، حقيقة انطلقنا هذا العام من خلال حاجة المجتمع. في فترة الصيف الشباب يحتاجون إلى برامج يستثمرون من خلالها أوقاتهم. لدينا في جمعية التنمية الاجتماعية بن حسن دورات أقيمت في الفترة الماضية ولا تزال مستمرة، وهي دورات تخص الحاسب الآلي، مدتها 6 أشهر وهي مستمرة في التنفيذ. أيضا

0: بحكم أنه يعني طوال العام الدراسي وهم في مدارسهم وربما ما يتجولون في هذه الغابات. التعريف بمكان يعيشه أبناء أجدادنا وأبائنا في فترة الزراعة لهذه المناطق وهذه القطع الزراعية، وداخل غابة ما شاء الله تبارك الله طبيعة جميلة وأفادت هؤلاء الأشبال بشكل كبير، كان صداها جميل عند أبنائنا ولله الحمد. هناك أيضا دورات رياضية، دورة للأشبال وأيضا دورة لطلاب، استهدفنا فيها طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية، ولله الحمد وجدت هذه الدورة صدى كبير من خلال التجاوب والمتابعة لحساب جمعية التنمية الاجتماعية في منصة إكس، ونحمد الله عز وجل على يعني هذه البرامج اللي تخدم شبابنا وتستثمر أوقاتهم فيما يعود عليهم بالنفع. فهذه بعض البرامج اللي تقدم في صيف هذا العام. شاركنا في تنفيذ هذه البرامج فرع وزارة الرياضة منطقة الباحة، محافظة بني حسن، بلدية بني حسن، الهلال الأحمر، وهناك تعاون مع هذه الجهات ولله الحمد.
1: طيب، ما أهمية ديوانية الأشبال والشباب وما الدور الذي تؤديه في تعزيز القيم الوطنية والاجتماعية وكذلك تنمية شخصية المشاركين؟
0: الحقيقة أبناءنا حينما يخوضون مثل هذه المنافسات الرياضية، ويعلم الشاب أنه من خلال هذه المنافسة هو يطور مستواه الرياضي، يتطلع إلى أنه غدا سيكون مشارك في أحد الفرق الرياضية، أحد الأندية الرياضية، ومستقبلا يخدم منتخب بلده، فهذا هدف من الأهداف. أيضا حينما يتعود الطالب أو الشاب أو الفتى على استثمار وقته فيما يعود عليه بالنفع من خلال هذه المنافسات، نحن نحث الأبناء على أن يستفيدوا من أوقاتهم في الصيف وطوال العام في التعليم والتحصيل العلمي. ولدينا برنامج طوال العام تنفذه جمعية التنمية الاجتماعية في بني حسن بدعم من صندوق دعم الجمعيات، وهو بالتنفيذ مع منصة فهيم التعليمية، برنامج تقوية على مدار العام. ولله الحمد ثلاث برامج نفذت بمبلغ 600,000، الآن هناك برنامج ينفذ بمبلغ 99,300 رح يكون بإذن الله تعالى للعام الدراسي القادم. فنحن نستثمر أوقاتهم صيفا وطوال العام بما يعود على الشاب هذا بالنفع، سواء تعليميا أو رياضيا أو حتى في المهارات الحياتية.
1: نعم. طيب، كيف تسهم البرامج التدريبية وكل هذه المهارات التي تقدمها الجمعية في إعداد الأشبال والشباب للمستقبل؟
0: احنا حرصنا على ان ننوع في البرامج التدريبية، فهناك تعاون من خلال دعمنا من خلال صندوق دعم الجمعيات، عندنا عدد كبير من البرامج ننفذه في الحاسب الآلي وفي الذكاء الاصطناعي، لم نركز فقط على مجال واحد، لا بالعكس احنا يعني حاولنا انه نخدم الشباب باكثر من جانب، هذا راح ينعكس عليهم مستقبلا باذن الله تعالى في حياتهم التعليميه والعمليه لخدمه هذا الوطن الكريم.
1: سؤالنا الأخير، ما أبرز الأثر الذي حققته هذه البرامج وما هي رسالتكم للأهالي وللمستمعين لحث أبنائهم على الاستفادة منها؟
0: الحقيقة احنا يعني سعيدين حقيقة بتجاوب المجتمع، المجتمع حينما يجد هناك من يحرص على أبنائهم، على استثمار أوقات أبنائهم ويحثهم على ذلك، تجدهم مساندين لنا. الحقيقة الحمد لله من خلال الحضور للدورة الرياضية، من خلال مشاركة أعضاء مجلس الإدارة الكرام الذين نوجه لهم الشكر والتقدير، أعضاء الجمعية العمومية لجمعية التنمية الاجتماعية في بني حسن الذين شاركونا في هذه الدورات، فحينما يجد المجتمع هذا التكاتف وهذا التعاون والوقوف من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء

0: العمومية والإشراف على مثل هذه المناشط، فإنهم بالتالي يعني يقبلون على دعم هذه الدورات، وأيضا حث أبنائهم على الاستفادة منها. نحن نحفظ شبابنا وأوقات شبابنا فيما يعود عليهم بالنفع، ولا شك أن المجتمع داعم لنا بدرجة كبيرة جدا، ولله الحمد.
1: نعم، كل الشكر والتقدير لك الأستاذ فيصل بن عبد الله الزهراني، رئيس مجلس إدارة جمعية التنمية الأهلية بمحافظة بني حسن بمنطقة الباحة. شكرا لك.
0: شكرا لكم، نسأل الله لنا ولكم العون والتوفيق والسداد
1: بإذن الله تعالى. مع السلامة.
0: شكرا.

0: جدة اف ام على هواك. في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة اف ام.
1: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
0: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهراً على جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: من أخبارنا لهذا اليوم، نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع المركز السعودي للثقافة والتراث الشريك المنفذ للمركز في قطاع غزة مشروع العمليات الجراحية العاجلة في مستشفى القدس والمستشفى الأهلي العربي بمدينة غزة بالقطاع والمقام خلال الفترة من 19 من مايو وحتى 19 من نوفمبر 2026، وذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع. وأجرى الفريق الطبي منذ بدء المشروع 119 عملية جراحية بمختلف التخصصات الطبية تكللت جميعها بالنجاح التام ولله الحمد. ويأتي المشروع تجسيداً للدور الإنساني النبيل للمملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن. يذكر أن المشروع يهدف إلى إجراء 500 عملية جراحية عاجلة لصالح 500 مريض من الحالات التي تحتاج إلى تدخل جراحي عاجل، بما يسهم في إنقاذ المرضى والتخفيف من معاناتهم، إلى جانب تقليل الأعباء المالية عن الأسر في ظل الظروف الإنسانية والاقتصادية الصعبة التي يعيشها قطاع غزة. رعى معالي وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان احتفال الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران بالرياض بتخريج دفعة العام التدريبي 2025-2026 البالغ عددها 1611 خريج وخريجة في تخصصات هندسة وصيانة الطائرات، وذلك بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي والقيادات العسكرية والتنفيذية وممثلي شركات الطيران والصناعات المرتبطة بها. وشهد الحفل تخريج أول دفعة متدربات في هندسة وصيانة الطائرات التي تضم 48 خريجة في خطوة نوعية تعكس تنامي مشاركة المرأة السعودية في التخصصات التقنية المتقدمة وتعزز حضورها في قطاع الطيران. وحققت الكلية نسبة توظيف بلغت 88% خلال 6 أشهر من التخرج، بما يعكس موائمة البرامج التدريبية مع احتياجات سوق العمل وجودة المخرجات وفعالية الشراكة بين منظومة التدريب والجهات العاملة في قطاع الطيران.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: مستمعينا الكرام، نستمع الآن إلى الجولة الإخبارية مع الزميلة هنية الدوسري التي توافينا بآخر وأهم الأحداث.
3: نحييكم مستمعينا الكرام في جولة إخبارية. استعرض معالي وزير الاقتصاد والتخطيط تقرير الاستعراض الوطني الطوعي الثالث، وذلك من خلال أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة لعام 2026 الذي تنظمه الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، مؤكدا معالي التزام المملكة بمواصلة تسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. معالي وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم.
4: قبل 10 أعوام بل وقبل 100 عام فلم تكن التنمية يوما مسيرة خالية من التحديات، بل مسارا يشكل في ظل أزمات وتحولات متعاقبة. فمستقبل الدول لا تصنعه الظروف بل القرارات التي تتخذها أو لا تتخذها في مواجهتها. قبل 10 أعوام وبقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظهم الله، أدركت المملكة أن استدامة التنمية والمحافظة على مكتسباتها تتطلب قرارات استراتيجية حاسمة وقراءة واضحة للفرص والتحديات ونظرة شاملة نحو المستقبل. ومن هنا جاءت رؤية السعودية 2030 بوصفها إطارا وطنيا لتحول متكامل أصبحت من خلالها مبادئ التنمية المستدامة حاضرة في ترتيب الأولويات وتصميم السياسات وتوجيه الاستثمارات وقياس الأثر. ومن هذا المنطلق يأتي الاستعراض الوطني الطوعي الثالث للمملكة ليستعرض مسارا ملموسا من العمل المتواصل ويؤكد أن ما تحقق يمثل فصلا في مسيرة تنموية مستمرة.
3: ومن مدينة نيويورك إلى منطقة حائل، رفعت أمانة منطقة حائل جاهزية الحدائق والمتنزهات والمواقع السياحية، وذلك ضمن استعداداتها لاستقبال الأهالي والزوار والمصطفين خلال موسم صيف هذا العام. وقد شملت الأعمال تنفيذ برامج تشغيل وصيانة متكاملة للمرافق العامة ورفع كفاءة الحدائق والمتنزهات. مساعد أمين منطقة حائل للإعلام سعود العلي:
5: لا شك يعني كما ذكرت حدائق حائل تتنوع، لذلك جاءت يعني الإشادة الكريمة من سمو سيدي صاحب السمو الملك الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة حائل بتنوع أكثر من 600 حديقة ومنتزه وممشى في حائل، وجاء التوجيه من سموه الكريم بمضاعفة الجهود وتكثيفها لضمان جاهزية هذه الحدائق والمرافق لزوار حائل من كافة مناطق المملكة ودول الخليج خلال هذه الإجازة الصيفية، وذلك لا شك يأتي بمتابعة أيضا دائمة من سمو نائبه الكريم صاحب السمو الملك الأمير فيصل بن فهد بن مقرن آل سعود، واهتمام بالغ من سعادة أمير المنطقة المهندس سلطان بن حامد الزايدي بتكثيف هذه الجهود لجاهزية هذه الحدائق جميعها خلال صيف حائل.
3: ونختم جولة هذا اليوم مستمعينا الكرام مع مدينة الجدية. تعتبر مدينة الجدية عاصمة المستقبل للترفيه والرياضة والثقافة، حيث توفر فرصا فريدة ومثيرة للزوار من داخل وخارج المملكة، وتضم أكثر من 20 منطقة استثنائية تقدم تجارب استثنائية وبمعايير عالمية. مسؤول أول العلاقات العامة في شركة الجدية للاستثمار خالد السليم:
6: اليوم مدينة الجدية تضم أكثر من 20 منطقة استثنائية بمساحة أكبر بثلاث أضعاف مدينة باريس، مدينة متكاملة للعيش، للعمل، للتسوق، للعب، للاستكشاف، وكل وجهة من هذه الوجهات أو من هذه المناطق تقدم تجارب استثنائية بمعايير عالمية محطمة للأرقام القياسية. هو مجهد مدينة الجدية اليوم بصراحة ما ترضى لزوارها إلا الشيء الاستثنائي، ووجودها اليوم أعتقد رفع سقف التحدي أمام الجميع. لما نقول مدينة الجدية يعني نتكلم عن مدينة متكاملة تمتد على مساحة تجاوز 360 كيلومتر مربع، أعلن فيها حتى الآن ما يقارب 12 مشروع، وتم افتتاح 3 مشاريع منها لاستقبال الزوار.
3: إذن بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام جولة هذا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: استمعتم فيما مضى إلى الجولة الإخبارية مع الزميلة هنية الدوسري التي وافتنا بآخر وأهم الأحداث. أما الآن نختم معكم بأهم العناوين: تدشين النسخة الأولى من جائزة المشاركة المجتمعية لتعزيز التميز في العمل الأهلي ودعم التنمية المستدامة. فعاليات تراثية وزهور وعروض شعبية تثري مهرجان صيف بريدة. إطلاق فعالية حلوة بموسمها بمزرعة حديقة الجسر بمحافظة بلجرشي. مئة 132 متنزه وحديقة بالجوف توفر خيارات ترفيهية متكاملة. أخيرا مع الأرصاد، توقعات هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على جازان وعسير تمتد إلى الباحة، وهطول أمطار خفيفة على الشرقية مع رياح نشطة كذلك على الرياض، المدينة المنورة، تبوك وطريق الساحل الواصل من جدة إلى جازان، وتبقى الحرارة مرتفعة على الشرقية والرياض. إذن بهذا مستمعينا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا من برنامجنا اليومي تجوال. لكم منا أطيب الأماني وأوفى التحايا من فريق العمل الذي كان معكم لهذا اليوم. من الإعداد عبد العزيز حمد العضيلة ورولا بالأحمر، من خلف المايك دلال محمد خياط، من الإخراج عبد اللطيف جميل عنبر. شكرا لكم مستمعينا، إجازة نهاية أسبوع سعيدة بإذن الله، مع السلامة.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة FM.
2: كأس العالم
3: عام 1930 للميلاد شهد انطلاق أولى بطولات كأس العالم في التاريخ، والتي احتضنتها الأوروغواي آنذاك وتمكنت من تسجيل اللقب الأول باسمها، وذلك بعد فوزها على المنتخب الأرجنتيني بأربعة أهداف لهدفين لتدخل التاريخ من أوسع أبوابه مستضيفة ومحققة للقب الأول.
2: كأس العالم
4: سوبر بيرفكتو.
5: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحياة. يلا انطلق
6: في الزحمة.
5: سوبر سوبر سوبر نار نيرة.
6: مسيناكم السونا وفي زحمتنا أبداً أبداً لا تنسونا. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة FM.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: لون سيفك ما هي مجرد منطقة طبيعية خلابة وبس، هي كمان وجهة مثالية للمغامرة والترفيه. الشفا بتتمتع بجاذبية سياحية بتلتقي فيها الطبيعة السماوية والطبيعة الجبلية على ارتفاع 2500 متر. كمان بالإضافة لجمال طبيعتها الساحرة بتقدم لزوارها العديد من الخيارات الترفيهية مثل مدن الملاهي والألعاب، الاستمتاع برحلات السفاري، المشي المسافات طويلة في أحضان الطبيعة. من أبرز معالمها جبل دكة، كمان فيها العديد من المنتجعات والمنتزهات ومزارع الورد الطائفي والأودية الخصبة والمزارع الخضراء المفروشة بأشجار الرمان والعنب والتين الشوكي. تشتهر منطقة الشفا بصناعة أغلى أنواع العطور وعسل النحل وغيرها. في مشهد يعانق فيه بياض الضباب جبال الثروات المملوءة بعبق أشجار العرعر، متع عينك بمناظر شلالات الأمطار وهي بتشك طريقها في منحدرات جبال الشفا. لون صيفك.
0: كأس العالم،
2: حظيت بطولات كأس العالم عبر التاريخ بتنوع جغرافي كبير، إذ بلغ عدد الدول المستضيفة لمنافساتها حتى الآن 18 دولة، ابتداء بالأورغواي وإيطاليا وفرنسا والبرازيل وسويسرا والسويد وتشيلي وإنجلترا، مرورا بالمكسيك وألمانيا والأرجنتين وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية واليابان، ختاما بجنوب إفريقيا وروسيا وقطر. وتعود النسخة الحالية مجددا لتقام في دول الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك إلى جانب كندا التي تحتضن منافسات المونديال للمرة الأولى.
0: كأس العالم.
3: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
4: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة الواحدة ظهراً على جدة FM.

0: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
1: نقاش الآن على جدة اف ام.
2: السلام عليكم. تشهد السياحة الداخلية نموا كبيرا في السنوات الأخيرة مرفودا بالدعم الكبير الذي يتلقاه هذا القطاع الذي أصبح واحدا من ضمن القطاعات المساهمة بشكل فاعل في الناتج المحلي في المملكة. بلغة الأرقام، حجم التدفق لعدد السياح المحليين بلغ نحو 29 مليون سائح خلال الربع الأول من العام الجاري 2026، مسجلا قفزة نوعية بنسبة نمو بلغت 16% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. أيضا معدلات إشغال مرافق الضيافة ارتفعت بشكل كبير، وتصدرت المدينة المنورة النسبة الأعلى بمعدل إشغال بلغ 82%، تليها مكة المكرمة بنسبة 60%، ثم جدة بنسبة 59%. متوسط الإقامة بلغ في بالنسبة للسائح المحلي 5 ليالي لكل رحلة. هذه الأرقام تعكس مدى النمو الكبير في هذا القطاع. اليوم وبما أنه إحنا في الصيف سنتحدث عن القطاع السياحة الداخلية والنمو في هذا القطاع، لكن قبل أن نبدأ في النقاش، هذه تحية لكم من زميلي محمد المرحبي في الإعداد، ومني أنا عزام الخديدي في التقديم، ومن زميلي معتز سمير بخش في الإخراج.
1: نقاش على جدة اف ام،
2: حياكم الله مرة أخرى في نقاش. اليوم ما نتحدث عن النمو الكبير في قطاع السياحة الداخلية تزامنا مع الإجازة الصيفية. للحديث حول هذا الموضوع معنا على الهاتف الدكتور محمد باسندوة، وكيل معهد الابتكار وريادة الأعمال، أستاذ مساعد بقسم السياحة والضيافة بجامعة أم القرى. حياك الله دكتور محمد. في البداية، القطاع السياحة الداخلية يشهد نمو كبير في السنوات الأخيرة، ما أبرز العوامل اللي ساعدت على هذا النمو برأيك؟
3: طب حياكم الله جميعا، نسأل الله مساءكم، شكركم الاستضافة، ورحب بالإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات. الحين الحديث عن العوامل اللي تسرعت في هذا النمو، في عوامل عديدة بلا شك، ولكن أحد أهم وأبرز العوامل التي تأثر على هذا النمو المتسارع حقيقة في السياحة الداخلية هو يعني بلا شك التنوع والتوسع في الوجهات السياحية في المملكة، وهذه حقيقة جهود مباركة وحثيثة قامت بها المملكة ومثلة بصندوق الاستثمارات العامة وصندوق سيادي يعني أطلقت المملكة العربية السعودية، والآن حقيقة في رؤية المملكة 2030 يعني فيها عدد من البرامج، ويمكن البرامج اللي تحدثت أخيرا اللي هو سموه برنامج صندوق الاستثمارات العامة. طبعا هذا الصندوق يعني ساهم بشكل كبير في الشروع في الاستثمارات الكبيرة والضخمة بلا شك، يعني وهي يعني حقيقة أدت إلى ارتفاع كبير في يعني مدى نظرة السائح الداخلي للمملكة كوجهة سياحية منافسة لما هو موجود يعني في الدول المجاورة. يعني على سبيل المثال لو نتكلم بالأرقام، يعني زي ما ذكرت في التقرير أنه ارتفعت الرحلات الداخلية يعني مقارنة في العام السابق بنسبة 6.8% في عام 2025 مقارنة ب 2024، فهذه حقيقة قفزات عديدة ومميزة وانعكاس لكمية الاستثمارات والتنافسية الوجهة الداخلية في المملكة العربية السعودية مقارنة بما هو موجود في الخارج.
2: نعم. طيب من منظور أكاديمي يا دكتور محمد، ما الذي يميز السائح الداخلي في عدة نقاط من ضمنها التوقعات، الاهتمامات، وأيضا أنماط الإنفاق؟
3: جميل. حين الحديث عن السائح الداخلي في المملكة العربية السعودية، ففي نقطة لازم نأكدها أنه كسوق أو كوجهة سياحية دائما لابد النظر بشكل مختلف إلى السائح الداخلي والسائح الخارجي بحكم ما يعرف بمفهوم التخصيص أو الكوستمايزيشن. هذه الفكرة هي بلورة منتج سياحي يتناغم مع توقعات وأهداف السائح. حينما نتحدث عن السائح الداخلي، بلا شك السائح الداخلي في المملكة العربية السعودية تغيرت توقعاته وتغيرت أهدافه مع تطور وتنافسية الوجهات. خلينا نقول انه يوم نتكلم على السائح الداخلي، طبعا السائح الداخلي اصبح اكثر حساسيه للسعر حقيقه بحكم تنوع المعروض والزياده التنافسيه. فمثلا خلينا نقول انه السائح الداخلي يبحث عن الخدمه المميزه، يبحث على يعني خلينا نسميها اللي يسموها السياحة العائلية بشكل أو بآخر. ولو نظر الأرقام أيضا عندنا تقريبا أعلى نمط خلينا نسميه من الأنماط السياحة الداخلية في المملكة بالنسبة للسياحة الداخلية اللي هي زيارة الأهل والأصدقاء، يسموها Friends and Relatives Tourism. فهذه النوع من النمط السياحة الداخلية تشكل 40% حقيقة في المملكة العربية السعودية، ويمكن هذا نوع من الأنماط السياحية اللي يتفرد فيها السائح الداخل عن الخارج اللي هي زيارة الأهل والأصدقاء.
2: طيب كيف ساهمت ريادة الأعمال ورواد الأعمال بمشاريعهم في تطوير السياحة الداخلية برأيك وإثراء التجارب بالنسبة للسياح؟
3: جميل، يعني نتحدث على ريادة الأعمال ونتكلم أيضا على المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ترى في مفهوم السياحة بشكل عام المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي عصب النشاط السياحي، والسبب في ذلك إنه دائما المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي منبثقة من ثقافة المجتمع خلينا نقول، ومنبثقة من المواطنين المقيمين، عكس اللي هي البراندات العالمية والشركات الضخمة اللي هي تدخل المملكة بما يعرف بالفرنشايز أو حقوق الملكية، وهذا يجبر خلينا نسميه الشركات المحلية حين استقطاب هذه الشركات إلى الامتثال للمعايير الدولية. ولكن نتكلم على شركات صغيرة وريادة أعمال وريادي محليين، هنا يأتي المشروع متناغما مع توجهات ورغبات المجتمع المحلي، وهنا يعطي صبغة الأصالة اللي يسموها بالسياحة الأوريجيناليتي أو الأوثنتيسيتي. هذا يعطيها تنافسية مرة كبيرة وعنصر جدا مهم فيما يتعلق بالمنتج السياحي. الأهم من ذلك أن المشاريع الصغيرة المتوسطة تكون دائما ملكيتها محلية، وبالتالي ما فيها الجانب اللي يسمى التسرب الاقتصادي. التسرب الاقتصادي هو أنك أنت تمتلك شركة خارجية والأموال تدر خارج المملكة، ولكن المشاريع الصغيرة المتوسطة هي ريعها داخل المملكة وخيرها بفضل رب العالمين داخل المملكة.
2: طيب دكتور، هل وصلنا إلى مرحلة

0: أنه عندنا صار عندنا صناعة سياحية، لأنه من سنوات وكثير من الأكاديميين والخبراء السياحيين يقولون نحن بحاجة إلى أن يكون عندنا صناعة سياحية. هل ساهمت التشريعات الأخيرة، جهود وزارة السياحة، تغير أيضا تفكير السائح المحلي في أنه صار عندنا بالفعل صناعة سياحية؟
1: جميل. حينما تحدث على صناعة السياحة، صناعة السياحة هي قائمة على خمس محاور يسموها عناصر صناعة السياحة أو الفايف إيز. فعندنا إمكانية الوصول، مرافق الجذب، الأنشطة والفعاليات، مرافق الراحة، وأيضا مرافق الإقامة. فبمجرد أنت امتلاكك هذه الخمس محاور أنت بإمكانك إطلاق ما يعرف بصناعة السياحة. لكن الأهم من ذلك، في السياحة عندنا ما يعرف بالبنية التحتية السياحية، والبنية التحتية تقسم إلى قسمين بشكل أو بآخر. القسم الأول البنية التحتية الصلبة والناعمة. دائما الناس تعتقد أن السياحة قائمة على البنية التحتية الصلبة. البنية التحتية الصلبة اللي هي المباني والأشياء الملموسة، لكن الأهم من البنية التحتية الصلبة اللي هي البنية التحتية الناعمة بتمثل بالمرافق والتشريعات وخلينا عفوا التشريعات والقوة الناعمة والموارد البشرية وما إلى ذلك. جهود المملكة جدا كبيرة فيما يتعلق بـ بـ بـ بالقوة بالبنية التحتية الناعمة. بداية من عام 2016 حينما أطلقت الفيزا السياحية، وانتقلوا بعدها بسنتين إلى تأهيل الموارد البشرية من خلال ما يعرف ببرنامج أهلها، اللي هي تدريب كم لا يعني كبير جدا من الموارد البشرية، انتقالا بعدها إلى ما يعرف بأتمتة عملية الاستثمار تقريبا في عام 2023، وصولا إلى التمكين الجميل اللي لاحظناه مؤخرا في ما يعرف بتمكين الاستثمار الأجنبي، وأيضا اللي هو تمكين ما يعرف بمدى مرونة في التملك الأجنبي والفيزا المميزة وما إلى ذلك. هذه كلها أشكال خلينا نسميها تمكين البيئة السياحية والبنية التحتية السياحية الناعمة وأيضا الصلبة. فهو في تطور جدا كبير يعني.
0: طيب، ما الآفاق والفرص بالنسبة للمستثمرين ورواد الأعمال في قطاع السياحة من خلال ما ذكرته من عوامل نمو في هذا القطاع؟
1: نعم، حين نتحدث على فرص، أعتقد أنه المملكة العربية السعودية فيها فرص كبيرة نظرا للارتفاع اللي نشهده في الأرقام حقيقة. ولكن لو نيجي نتكلم بدقة، أنا أعتقد أنه أفضل فرصة خصوصا للمشاريع الصغيرة والمتوسطة هي الاستثمار في الوجهات الصاعدة اللي هي تابعة لصندوق الاستثمارات العامة وما يعرف بالبابليك انفستمنت فاند. عندنا مشاريع استثمارية ضخمة ريادية بالمملكة، ولكن هذه المشاريع بحاجة إلى مشاريع مساندة على عاتق القطاع الخاص والمشاريع الصغيرة المتوسطة دعم مثل هذه المشاريع. يعني مثلا عندنا مشروع الجدية، عندنا في مشاريع مثلا تطوير مثلا في جدة تاريخية، عندنا مثلا مشاريع كبيرة في البحر الأحمر، عندنا مثلا أمالة ومشاريع ثقافية في العلا والدرعية وحي طريف، عندنا مشاريع كبيرة. عندنا العسير، السياحة في منطقة عسير الآن في توجه جدا كبير بحكم أنه التميز الجانب المناخي. فدائما الاستثمار الشركات الصغيرة المتوسطة في الوجهات المدعومة من قبل صندوق الاستثمارات العامة بدعمها بالمشاريع المساندة، هذه بلا شك فرصة جدا مميزة وجدا كبيرة، وأعتقد أنها أفضل من استثمار في أماكن يعني ليست خلينا نقول وجهات فائدة مدعومة من بصناديق ريادية حكومية. يعني أعتقد أن هذه فرصة جدا مميزة.
0: نعم، تحدثنا عن الفرص، وخلينا ننتقل إلى التحديات. وش أبرز التحديات اللي تواجه صناعة السياحة وتواجه رواد الأعمال اللي عندهم طموح أنهم يستثمرون في هذا القطاع المتنامي؟
1: جميل. التحديات دائما موجودة وما في قطاع يخلو من التحديات، يعني هذا نقطة جدا مهمة. ودائما هي التحديات هي أساس خلينا نسميها الابتكار والتطور. والابتكار هو قائم على حل مشكلة معينة بطريقة اقتصادية وبطريقة قليلة التكلفة للنهوض في الصناعة. أعتقد أن أكبر تحديات هي ثلاثة بشكل أو بآخر. أول تحدي أنا أعتقد أنه الموسمية، يعني حقيقة والمملكة العربية السعودية لها جهود جدا مميزة في معالجة موضوع الموسمية. الإشكال في الموسمية اللي هي تذبذب السعر، ففي أوقات الإجازات وأوقات الفراغات خلينا نقول الآن إحنا في فترة الصيف تجد أن الأسعار ارتفعت بشكل أو بآخر، وقد ينعكس

0: أعتقد التحدي الأخير في السياحة هي الجانب السعري. الجانب السعري في المملكة العربية السعودية دائما في نقاش إنه عندنا تحدي، ويمكن مشكلة في التحدي في الجانب السعري اللي هو قلة المعروض. المملكة العربية السعودية لها جهود جدا مباركة في رفع المعروض السياحي للحد من ارتفاع الأسعار، موازنة بين العرض والطلب. ويتمثل هذا في زي ما ذكرنا سابقا صندوق للسفرات العامة. الأهم من ذلك عندنا شيء يسموه صندوق التنمية السياحي. صندوق التنمية السياحي يدعم زي ما ذكرنا المشاريع الصغيرة والمتوسطة في ضخ عدد كبير من الاستثمارات السياحية في السوق لعمل توازن ما بين العرض والطلب، والذي ينعكس عليه إيجابا في تقليل الأسعار. فهي تقريبا هذه ثلاثة أبرز التحديات.
1: طيب لو رجعنا للغة الأرقام في المقدمة، ذكرت أنه نسبة الإشغال في الربع الأول من عام 2026 جاءت فيها المدينة المنورة في المرتبة الأولى بأكثر من 80%، تلتها مكة المكرمة ب 60%، ثم جدة 59%. لا يمكن موضوع أنه هذه الأرقام مرتبطة بالربع الأول من 2026 اللي مرت فيه مواسم دينية رمضان والحج، فيمكن هذا فيه تفسير لارتفاع نسبة الإشغال في هذه المدن الثلاث تحديدا. لكن وش تقرأ وراء هذه الأرقام؟
0: جميل. أنا حقيقة أقرأ وراء هذه الأرقام اللي هي عناصر الرؤية. لو نيجي ركائز الرؤية في المملكة العربية السعودية في السياحة قائم على ثلاث ركائز رئيسية: العمق العربي والإسلامي والموقع الاستراتيجي والاقتصاد المزدهر. العمق العربي والإسلامي هذا انعكاس لعدد الأرقام الكبيرة. نتكلم على العمق العربي والإسلامي، المملكة العربية السعودية لديها عمق عربي وإسلامي كبير باحتضان المكة المكرمة والمدينة المنورة. يعني إذا نتكلم على جدة داخلة مع التصنيف هذا، فذي لا شك إنه جدة هي بوابة مكة المكرمة، فهذه فرصة لجدة أيضا تدخل في ضمن هذه التصنيفات. ودائما السائح يعني أو خلينا نقول المعتمر أو الحاج يعني ينظر إلى جدة إلى محطة، وهذه انعكست إيجابا في الإنفاق السياحي. حقيقة يعني تصدر المكة المكرمة والمدينة المنورة زي ما ذكرت هو انعكاس أيضا للموسم التالي. ولكن لو نيجي نبغى نقيم ما بعد ممكن هذا الموسم العمرة وما إلى ذلك، ممكن إحنا نشهد اختلاف كبير بالأرقام. ممكن تبرز وجهات أخرى زي العلا. العلا من الوجهات المميزة. وفي نقطة جدا مهمة حابة أعرج عليها، إنه عدد السياح ليس انعكاسا دائما لجودة الإنفاق. فمثلا عندنا العلا في بعض الإحصائيات اللي هي في 2025 جاءت في المركز الأوائل المراكز في حيث عدد الإنفاق. وممكن العلا عدد عدد السياح قليل ولكن جودة الإنفاق جدا مرتفعة، فتشكل تنافسية عالية فيما يتعلق بجودة الإنفاق. فهي ليست دائما أرقام بقدر ما إنها أيضا جودة إنفاق، يعني في وجهات أخرى لو ما تم دراسة العدد الإحصائية في فترة زمنية مغايرة يعني.
1: طيب سؤالي الأخير لك دكتور محمد من شقين. أول شيء، بما أنه أنت أكاديمي، كيف تنظر إلى دور الجامعات السعودية في رفض السوق السياحة بكوادر بشرية، سواء من مرشدين سواء من رواد أعمال في مجال السياحة؟ هذا الشق الأول. الشق الثاني، كيف تنظر إلى مستقبل السياحة الداخلية في المملكة؟
0: جميل. فيما يتعلق بدور الجامعات، لا، دور الجامعات كبير وجوهري، والبعض يعتقد فقط في إخراج يعني كوادر بشرية معينة، لكن أنا أعتقد أن دور الجامعة أبعد من ذلك. أحد أدوار الجامعة اللي هو الآن أنا أقوم فيه اللي هو تقديم الموارد البشرية والخدمة المجتمعية من قبل أعضاء تدريس اللي الجامعة استثمرت فيهم أموال طائلة لخدمة المجتمع. يمكن هذا أحد الأدوار. دور آخر أيضا نقدمه إحنا ممثل مثلا في معهد الابتكار وهيئة الأعمال، اللي هي أطلقنا هاكاثونات كبيرة لإيجاد حلول لصناعة السياحة. يمكن تقريبا قبل شهرين أطلق ما يعرف بهاكاثون الابتكار السياحي. هاكاثون الابتكار السياحي اشتغل على بعض التحديات اللي مصاحبة في صناعة السياحة في المملكة، وفتحنا المجال لعدد كبير من الطلبة وأيضا خارج الجامعة لتقديم حلول للصناعة للارتقاء بهذه الصناعة، وكان التعاون مع وزارة السياحة بشكل أو بآخر. فهذا أحد الأشكال اللي تقدمها الجامعة بشكل كبير. الأهم من ذلك اللي هي زي ما تفضلت الموارد البشرية في البداية، إنه الموارد البشرية المهيئة هي بلا شك يعني تنقل قفزات نوعية لهذا القطاع. انتقال للشق الثاني للسؤالك فيما يتعلق بكيف ننظر السياحة المستقبل، السياحة من المملكة

0: العربية السعودية هي بإذن الله مقدمة إلى يعني توجهات مميزة وواعدة، والسبب في ذلك الخطة المستقبلية اللي تسعى إليها المملكة بداية من إكسبو 2030 وصولا إلى كأس العالم 2034 وانتقال إلى المشاريع الواعدة اللي إحنا بإذن الله ضخت ملايين كبيرة فيها على سبيل المثال اللي هي ما زالت تحت الإنشاء. فهذه الاستثمارات الكبيرة تعرف بالسياحة بما يعرف بمقومات الجذب، ومقومات الجذب هي بشكل أو بآخر تخلق إيش الحافز لدى السائح المحلي أو الداخلي لاتخاذ قرار السفر أو اتخاذ قرار شراء المنتج السياحي. فهي واعدة لسبب بسيط إنه في استثمارات قائمة تحت الإنشاء راح تنتهي في الأيام السنوات القريبة الماضية، راح تنعكس بشكل إيجابا على انخفاض السعر لأنه حيزيد المعروض، والأهم من ذلك رفع رغبة السائح خلينا نقول باتخاذ قرار السفر بشكل أو بآخر.
1: نعم الدكتور محمد باسندوة وكيل معهد الابتكار وريادة الأعمال، أستاذ مساعد بقسم السياحة والضيافة بجامعة أم القرى، شكرا جزيلا لك.
0: العفو، بارك الله فيكم، شكرا.
2: نقاش على جدة FM.
3: جدة FM على هواك.
4: الأفكار كثيرة لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
5: ريادة مع دلال خياط الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: نقاش على جدة اف ام.
2: نمو السياحة الداخلية وآفاق المستقبل هو موضوعنا اليوم في نقاش. للحديث أيضا حول هذا الموضوع معنا على الهاتف الدكتور عبد الله معدي، عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة السياحية بغرفة أبها. حياك الله دكتور عبد الله. في البداية، بما أنه أنت رئيس اللجنة السياحية بغرفة أبها، كيف تنظر إلى واقع السياحة الداخلية في عسير، وما أبرز العوامل التنافسية اللي تقوي هذا الموقع لمنطقة سياحية رائدة مثل عسير؟
3: أولا أهلا وسهلا بكم، وأتشرف أن أكون ضيفكم في هذه الدقائق المعدودة. طبعا بلا شك تشهد منطقة عسير طفرة سياحية نوعية، حيث تحولت من وجهة موسمية إلى وجهة ذات أولوية وطنية. مقوماتنا التنافسية تكمن في تكامل التضاريس، عندنا الجبل، عندنا تهامة، عندنا السواحل، عندنا الأصدار، طبعا الاعتدال المناخي الفريد بجانب الإرث الثقافي الموجود عندنا في عسير الأصيل الذي لا يوجد له مثيل، مما يجعلنا ركيزة أساسية في الخارطة السياحية للمملكة العربية السعودية.
2: عسير تتميز كما ذكرت طبيعتها الجغرافية المميزة وأيضا التراث الثقافي والفني، كيف يمكن استثمار هذه العوامل لجذب المزيد من السياح برأيك؟
3: صحيح، طبعا أنت تعرف منطقة عسير منطقة مترابطة مترامية الأطراف، ذات إرث تاريخي وموروث شعبي متنوع. فنعمل بقطاع السياحة بمنطقة عسير على استثمار التنوع من خلال تطوير سياحة المغامرات، حيث أن السياحة الثقافية لها دور والتراثية لها دور، وسياحة الأعمال، المؤتمرات في الشتاء والربيع. الهدف هو تعزيز تعدد التجارب، يعني لما تكون عندنا تجارب كثيرة ومتعددة بيكون هناك تنوع. فبينما يتمتع الزائر بالصيف المعتدل في عالي الجبال وفي المناطق المرتفعة، تتوفر له تجارب استكشافية في الأغوار والقرى التراثية في بقية الفصول، ما بينما السائح اللي يجينا فترة الشتاء عندنا سواحلنا الجميلة إلى البحر

0: فالتنوع موجود والإرث موجود وتفعيل الإرث مع الطبيعة.
1: ما زال السائح ينظر إلى منطقة عسير على أنها بطبيعتها عندها سياحة موسمية فقط في موسم الصيف. كيف تغلبتوا على هذا التحدي؟
0: شوف طال عمرك، بالنسبة لنا مثلا في اللجنة السياحية القيام بدور الداعم والممكن لكافة الأنشطة السياحية بالمنطقة. توجيهات سيدي أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال وسيدي الأمير خالد بن سطام نائب الأمير بأنه منطقة عسير نريد أن نلغي كلمة الموسمية فقط، عسير
1: ارتباطها بالصيف.
0: نعم، لا نريد أن نرتبط بالصيف فقط. صح تكون هناك جهود مبذولة ومكثفة فترة الصيف، لكن الحمد لله السنة الماضية نجحت منطقة عسير نجاحا باهرا، حيث كان في فترة الشتوية إقامة فعاليات ومهرجانات وبعض المعارض الجميلة، فكانت فترة الشتوية لأنه فيه اليهون فترة البرد وفترة الشتاء، فكانت فترة الشتوية الماضية امتداد وتمهيد للسياحة في الصيف، فكانت حتى الأعباء المالية والتنظيمية.
1: لا عندكم تهامة جوها في الشتاء معتدل وجميل.
0: اشتغلنا على الجهتين طال عمرك. يعني تم تجهيز السواحل ومناطق تهامة بجميع ما تحتاجه من جذب سياحي كامل ما بين نزل وما بين أنشطة ترفيهية، وفي المقابل تم عمل نفس البرامج في أبها وفي المرتفعات الجبلية، لأن عندك من يعشق الدفء وعندك من يعشق البرد، فالحمد لله صارت العملية تكاملية وبدأت الخسائر تقل بشكل واضح. أصبح المستثمر في عسير عنده يستطيع أن يستثمر في السراة أو في أبها والمناطق الجبلية في فترة الصيف، ويستطيع أن يكمل استثماره في السواحل بالإضافة إلى استمرارية الشتوية في المناطق الجبلية. فالحمد لله المنظومة الآن أصبحت في عسير متكاملة مستمرة ممتدة.
1: كيف تقيم دكتور عبد الله تجربة النزل السياحية، وكيف تشوف تفاعل الأهالي معها، أهالي المنطقة؟
0: شوف الحمد لله الآن بدأت فكرة النزل السياحية بانتشار كبير جدا، كذلك الوعي في والثقافي واللوجستي والوعي التفكير عند المواطن، كيف أنا أستطيع أن أعمل نزل ريفية. ليس العبرة بالتعدد، العبرة بالجودة. فبدلا ما تسوي 10 وحدات ريفية أو 5-6 مزارع ريفية، اعمل موقع واحد أو موقعين ذو جودة عالية. فالآن بدأت تتميز المنطقة بالاستثمار في النزل الريفية بشكل جميل وشكل ملفت النظر ويصل إلى ذائقة السائح.
1: بالنسبة لدعم صغار المستثمرين ورواد الأعمال، ما الدور اللي تلعبه اللجنة السياحية في هذا الجانب تحديدا، وهو جانب مهم؟
0: أكيد من أهم الجوانب أن تعرف أنه صاحب المنشط السياحي أو المزرعة السياحية أو المكان الترفيهي كلما دعم ماليا بيكون الإنتاج أو نتاج المخرجات عنده تكون أجمل للسائح. الحمد لله صار هناك لقاءات أخيرا حتى قبل فترة مع وكيل وزارة السياحة ومع المهتمين في القطاع السياحي وسبل الدعم، وهناك في دعم مسترد وفي دعم غير مسترد، يعني في صندوق التنمية السياحي يدعم بطرق مختلفة صغار المستثمرين أو وسط المستثمرين كبار المستثمرين. الأمور مهيئة بشكل جميل جدا ومن الأفضل للأفضل الحمد لله.
1: طيب اليوم رؤية السائح أصبحت البحث عن تجربة أكثر من أنه يبحث عن مكان جو جميل فقط ولا في فنادق وفخمة، يبحث عن التجربة. كيف تعاملتم مع هذه الاستراتيجية أو التغير في نظرة النظرة الاستراتيجية للسياح اللي صاروا يبحثون عن تجارب ليس فقط عن مكان جميل كما ذكرنا ولا فندقة ولا خدمة مميزة؟
0: شوف يعني أنا سبحان الله مع من خلال السياحية وصارت العلاقة أقوى مع المهتمين في القطاع السياحي، أصبح فيه تحدي جميل جدا، عدم التكرار في التجارب السياحية في الأماكن الترفيهية، في المغامرات، في طرق مسارات الهايكينج، في أسلوب الضيافة. أصبح العمل عندنا تطويري ابتكاري نوعي، يعني السنة اللي أنا أشوف من ابتكارات ومن عوامل جذب في السنة هذه لم توجد في السنوات الماضية، ممكن كانت بدرجات أقل، لكن صارت يعني أصبح اليوم الدرجة الابتكارية بشكل عالي جدا. طبعا السائح السعودي اليوم بات أكثر وعيا ويبحث عن تجربة بصرية وحسية متكاملة. طبعا الوجهات في عسير بدأت تستجيب من خلال انتقال من مجرد المكان إلى صناعة التجربة، حيث يجد الزائر اليوم تمازجا بين أصالة التراث وما بين رقي ترفيه وما بين جمال الطبيعة في باقة واحدة. كيف أنا أستطيع أن أوفرها؟ هذا الآن الحمد لله إحنا شغالين على هذا الابتكار، وعلى أنه السائح يستطيع أن يستمتع بجميع النواحي مع الطبيعة، ترفيه، مغامرات، ضيافة، كل هذه إن شاء الله وفقنا فيها إلى درجة حنا مقتنعين فيها حاليا ونريد الأقوى إن شاء الله.
1: طيب وش أبرز التحديات اللي تواجه السياحة في منطقة عسير؟
0: طبعا التحدي الأبرز الفكر اللي كان موجود اللي هو موسمية الطلب. طبعا الحل في وجهة نظري أنا شخصيا يكمن في تنوع المنتج السياحي ورفع كفاءة الخدمات المساندة، لكننا نعمل حاليا على تكثيف التنسيق مع الشركاء لضمان استمرارية فعاليات النوعية وتطوير مرافق ترفيهية متكاملة لتجذب السواح في كل فصول السنة، وهذا ما حصل معنا السنة الماضية. كان عندنا زي ما قلت لك أنه عندنا في أبها بالذات فعاليات جميلة، وفي خميس مشيت، وفي المناطق الجبلية، في تنومة، في النماص، في بني شهر، لأن عندنا التنوع المناطق عندنا جميل جدا. ثم التنوع عندنا في السواحل، في راس دار، وفي تهامة، وفي على الساحل الغربي. فالمنظومة أصبحت اليوم جميلة، لكن تحتاج إلى زيادة المعارض، زيادة أماكن الترفيه، زيادة الفعاليات، لأنه دائما يجذب السائح الفعاليات. فعاليات مهمة جدا جدا، إن شاء الله نحرص أنها تكون السنوات القادمة ضعف ما كنا عليه في السنة الماضية.
1: في تنوع طبعا كما ذكرنا في الإرث الثقافي والفني في منطقة عسير، كيف وظفتم هذا التنوع كعامل للميزة النوعية السياحية لمنطقة عسير؟
0: شوف الإرث التاريخي عندنا في عسير سبحان الله يعني منظومة متنوعة ما بين مكان ومكان، ما بين قرية وقرية، ما بين جزء من مثلا من أعلى عسير، جزء في شمال عسير، جزء في غرب عسير، أنواع مختلفة. حتى لما تزور القصور الأثرية تحصل في فرق بين القصر الأثري اللي مثلا في بلاد قحطان غير القصر الأثري الموجود في بلاد شهران، غير القصر الأثري الموجود مثلا في جبال في الجبال فوق في السودة وفي منطقة عسير، غير القصر الأثري الموجود في رجال ألمع، غير الموروث الشعبي الموجود زي موروث القزوعي والعرضة والمعراض والخطوة والدم. كل هذه الأهازيج وكل هذه الموروثة الشعبية كلها الآن الحمد لله أصبحنا نوظفها بطريقة جميلة جدا في جميع احتفالياتنا وفعالياتنا، فأعطت حتى السائح انطباع أن فيه تنوع. يعني أنا ما بروح مثلا قرية تراثية مثلا في أحد رفيدة إنها نفسها كوبي نفس اللي في أبها، لا، هناك إرث وتاريخ وحضارة تمت ومنظومة مختلفة تماما. لما يجيني هنا في أبها مثلا أو شمال أبها يحصل صح مكان تراثي وكذا، لكن المعلومات والمعطيات تختلف تماما عن ما الموقع الثاني. فعسير منظومة تراثية تاريخية عظيمة.
1: منطقة عسير كانت من المناطق الرائدة في المملكة اللي فعلت الجانب السياحي منذ أكثر من 30 سنة، منذ أن كان الأمير خالد الفيصل أميرا لمنطقة عسير. كيف تطورت أيضا عقلية أهالي

0: منطقة لتواكب هذا التطور في موضوع الضيافة والسياحة واستقبال الزوار؟
1: والله شوف، اليوم السائح أصبح يمتلك عقلية واعية جدا، حيث أنه سافر وراح.
0: لا مو السائح، نتكلم عن أهالي المنطقة. كيف تعاملوا مع هذا التطور الكبير في عسير كوجهة للجذب السياحي؟
1: شوف، بالنسبة لعسير، أولا زرع في أنفسهم من عهد سمو الأمير خالد الفيصل، أول ما مسك منصب أمير المنطقة، فتح المنتزهات والاستقبال السواح من جميع المملكة ومن خارج المملكة، فأصبح عمل مزيج ما بين الأصالة الموجودة في نفوس أهل المنطقة ومواطني المنطقة، مع حب ينتظرون الصيف ترى بشوق أنه يجي للسائح هذا، يستقبلوه بالود وبالحب بالتقدير بالتنوع في إبراز منتجات المنطقة من مخبوزات ومن مطهيات ومن يعني في استعداد كامل لإظهار إرث المنطقة بشكل ضيافي جميل جدا. ناهيك عن التعاملات الموجودة من المواطنين في استقبال ضيوفهم على شتى المجالات، المواطن هنا ثق تماما، يعني المواطن بشكل عام يهمه أنه يطلع بشكل مشرف وجميل أمام السائح بشكل ضيافي يقدر له ويحسب له مستقبلا.
0: طيب، سؤالي الأخير لك دكتور عبد الله، وش أبرز البرامج والفعاليات الجديدة هذا العام والوجهات السياحية أيضا في منطقة عسير؟
1: طبعا تزخر منطقة عسير بفعاليات كبيرة جدا وقوية، وبصفتي أنا في مجلس أو رئيس اللجنة السياحية واحد المنتمين لهذا القطاع، عندنا وجهات سياحية متنوعة، يعني من ضمنها السودة، منتزه السحاب، في فعاليات كبيرة جدا في جهة قرى بني مازن ما شاء الله تبارك الله، جهة أحد رفيدة، النماص الآن اليوم شغال مهرجان كبير جدا جهة النماص، في فعالية موجودة عندنا في شارع الفن في أبها وقوية جدا، في بعض المشاريع الخاصة والمملوكة لبعض المستثمرين الخاصين زي موقع اسمه مدماك، هذا يستقبل الناس والزوار بكرم الضيافة وبالحفظ على الأصالة والموروث وتوظيفها، كذلك عندنا الكرة التراثية، وعندنا تجارب الطيران الشراعي، فعاليات صوت أبها، ومن الفعاليات وفي فعاليات كثيرة جدا، يعني لو أقول لك إلى يمكن ساعة ما أخلص. أبها الآن شعلة من الفعاليات صراحة، ليست المدينة في حسب بل المدينة وجميع المحافظات عندنا في جهة الحجاز، يعني جهة النماص وتنومة وبالأحمر وبالقرن إلى خميس مشيط إلى أحد رفيدة إلى المسكي، كل هذه الآن مستنفرين استنفار جميل جدا بما يعود للراحة والاستتباب للزوار إن شاء الله.
0: نعم، الدكتور عبد الله معدي عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة السياحية بغرفة أبها، شكرا جزيلا لك.
1: الله يحفظك أستاذ عزام، وشكرا لكم طال عمرك، ولا تترددون في زيارة أبها في أي لحظة، نحن في الخدمة وفي استقبال كل من يريد أن يجي أبها يرى شيء سر إن شاء الله.
0: الله يبقيك، وهذه برضو دعوة لكل المستمعين والمشاهدين اللي يتابعون الآن أنه يزورون أبها، فيها الكثير من الفعاليات والأهم كرم الضيافة والروح الطيبة لدى أهالي هذه المنطقة.
1: أبدا، رحب بكل حب وتقدير طال عمرك.
0: شكرا لك.
1: الله يحفظ، الله يحفظ.
2: نقاش على جدة اف ام.
3: جدة اف ام على هواك.
4: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، اجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور

خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية. وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8:00 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: نقاش على جدة اف ام،
2: حياكم الله مرة أخرى في نقاش. اليوم نتحدث عن نمو السياحة الداخلية، ولا شك أنه واحد من العوامل الهامة في نمو وتطور السياحة اللي هو العامل البشري. اليوم في إقبال كبير جدا من الشباب السعودي على قطاعات مثل الإرشاد السياحي وقطاعات مثل ريادة الأعمال في المجال السياحي. معنا أحد المرشدين السياحيين وهو الأستاذ أحمد الجعيد. حياك الله أستاذ أحمد. في البداية، بحكم عملك كمرشد سياحي، كيف لمست اهتمام المواطنين والمقيمين بالسياحة الداخلية تحديدا؟
3: يا هلا فيكم، حياكم الله. طبعا الاهتمام في البداية بهالقطاع الكبير هو اهتمام من مقام دولتنا الرشيدة في اهتمام بقطاع مميز، قطاع السياحي وإنشاء وزارة السياحة، وكذلك دعم القطاع وجعله أحد أعمدة رؤية المملكة 2030. هذا الشيء يعني والتركيز عليه جعل من السياحة هي فعلا نقطة مهمة لفتت الأنظار من السياح وخارج المملكة أو من المواطنين المقيمين في المملكة، في الوجهات السياحية، في البرامج السياحية التي تقام، في الفعاليات، في المشاريع السياحية الموجودة، وفي الوجهات الجديدة مثل القدية ووجهة البحر الأحمر وكذلك العلا وغيرها من مناطق المملكة. فأصبح هناك فعلا في يعني أحد يعني يمكن ركائز المهمة في السياحة وقناعة الشخص بالوجهة السياحية. كنا نسمع من سنوات يعني أنه في المملكة مملكة هي صحراء، المملكة هي ما فيها وجهات سياحية، ما فيها اهتمام بالسياحة، ما في منشآت سياحية مهمة وكذا. الآن نعكس الموضوع يعني بشكل كامل، فأصبحت المملكة الآن تنافس على أن تصبح واحدة من أفضل وجهات سياحية على مستوى العالم، بدأت تستقطب أعداد كبيرة من الزوار. لدينا نشوف كذلك اهتمام من الحكومة وكذلك من الشركات السياحية في عملية إنشاء مواقع سياحية، إنشاء وجهات سياحية، يعني عمل برامج سياحية، لذلك اهتمام بتدريب الشباب والشابات في القطاع السياحي منهم تدريب المرشدين السياحيين.
2: طيب، بحكم عملك كمرشد سياحي ومن خلال احتكاكك المباشر مع السياح، وش أبرز الانطباعات اللي يخرج بها السياح عند اكتشاف المناطق السياحية في المملكة؟
3: طبعا انطباع جدا رائع وجميل من السياح، خصوصا عند زيارتهم المملكة للمرة الأولى، كان أنه يكتشفوا أماكن كثيرة في المملكة، ويكتشفوا كذلك سهولة التنقل ما بينها المناطق من وجود المطارات، وجود كذلك شبكة القطارات أو السيارات، وكذلك الخدمات المتوفرة في المملكة. ولعل يمكن من أهم الأشياء اللي دائما تلفت الانتباه هو الأمن والأمان الموجود في المملكة، وكذلك التعامل الطيب والراقي من الشعب السعودي لكل فئات السياح. هذا يعني ينعكس بشكل كامل في إعطاء أريحية للسائح لأنه يخطط ويفكر للعودة مرة أخرى، وكذلك خلال زيارته يتمنى أن يجلس أكبر فترة ممكنة.
2: طيب، برأيك أستاذ أحمد كمرشد سياحي، وش الدور اللي ممكن يلعب المرشد السياحي ليكون جزءا من تجربة جميلة للسياح؟ لأنه كما ذكرنا مع الأستاذ عبد الله معدي أنه الآن السائح يبحث عن تجربة يعيشها، فما الدور اللي تقوموا فيه أنتم كمرشدين سياحيين لتكونون أو لتكونوا جزءا من هذه التجربة؟
3: صحيح، هناك طبعا خلال اليوم السياحي في جولة السائح هناك يعني مواقع تزار، وهناك بعض التجارب السياحية اللي ممكن يشارك فيها السائح، وهنا يأتي دور المرشد السياحي في شرح، في تبسيط المعلومة للسائح، في إعطاء النصائح لهذه المواقع ولهذه التجارب السياحية، في إعطاء الثقة للسائح للمشاركة في بعض الفعاليات أو بعض الأنشطة السياحية، في إعطاء التعليمات والإرشادات الصحيحة يستمتع في تجربته، خصوصا إذا كانت مثلا تجربة مثلا هايكينج أو تجربة تسلق جبال أو تجربة الغوص في البحر الأحمر أو تجربة من تجارب مثلا مشاركة مع الحرفيين والحرفيات في بعض الأعمال اليدوية وغيرها. كل هالتجارب هذه هنا دور يعني رئيسي ومهم في ذلك للمرشد السياحي، وهذا فعلا يعني أحد الأدوار اللي يقوم فيها المرشد ضمن جولته اليومية مع السياح.
2: أنت ما شاء الله أخوي أحمد كم لك سنة في قطاع الإرشاد السياحي؟
3: أنا بدأت في الإرشاد السياحي من 2007
2: ما شاء الله،
3: تقريبا الآن دخلنا 21 سنة في هذا القطاع
2: ما شاء الله. طيب هذه الخبرة ما شاء الله الطويلة والممتدة، في الآن شباب وشابات يسمعونا ويمكن عندهم رغبة في أن يكونوا مرشدين سياحيين، من فين يبدأون وإيش أهم الأدوات اللي لازم يمتلكها المرشد السياحي؟
3: طبعا الجهة المرخصة والمشرع لنظام الإرشاد السياحي وزارة السياحة، ومن خلال يعني بوابة الإلكترونية وموقعها الإلكتروني هناك بوابة خاصة للتراخيص الإلكترونية ولمعرفة أهم الشروط الأساسية والالتحاق بدورات الإرشاد السياحي على مستوى المملكة. وأنا أنصح شبابنا وشاباتنا لأنهم يكونوا سفراء لبلدنا، وخصوصا إذا كان لديهم الرغبة والشغف ولديهم حب خدمة زوار المملكة العربية السعودية، أن يسجل في مثل هذه الدورات ويستفيدوا من أوقات فراغهم ويستفيدوا بكونهم سفراء للوطن ومن هذه المهنة اللي تكون يعني سبب في أنها تكون ذات عائد اقتصادي عليهم، بالإضافة أنه يعني تساعد هذه المهنة في أنها تطور من قدراتهم في الاطلاع في القراءة في قيادة المجموعات المحافظة على سلامتهم التعامل مع مختلف الفئات. يعني المهنة جدا رائعة وجميلة
2: وتفتح آفاق للعلاقات أيضا
3: صحيح
2: على المستوى الشخصي
3: صحيح. المرشد دائما ما يكون يعني حريص على أن يتعامل مع المجموعة كلهم كشخص واحد، فيجد في كل يوم لديه مجموعة سياحية من بلد معين من ثقافة معينة وكيف
2: ويتعرف على ثقافات وتجارب مختلفة. أنا أتقدم بالشكر الجزيل لك الأستاذ أحمد الجعيد مرشد سياحي، شكرا جزيلا لك.
3: شكرا شكرا لكم، الله يعطيكم العافية.
2: شكرا لكم مستمعي الكرام لمتابعة حلقة اليوم من نقاش، هذه تحية لكم من محمد المرحبي وعزام الخديدي ومعتز سمير بخش، نلقاكم غدا إن شاء الله في نقاش جديد، نقاش أن نفكر أولا.
1: نقاش على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
0: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهراً على جدة اف ام. جدة اف ام على هواك.

0: اللهم ارزقني عينين هطالتين تبكيان بذروف الدموع وتملآني من خشيتك قبل أن تكون الدموع دما والأدراس جمرا. وارحم اللهم عبدا يسترحم يا أرحم الراحمين. اللهم هذه آثامي وهذه مدامعي وأنا عبدك وأنت العفو الغفور. سبحانك اللهم سبحانك. اللهم لا تعاجلني بعقوبتك وقد وهبتني الأمل في غفرانك. اللهم لا تمكر بي في حيلتي ولا تؤاخذني بتقصيري في طاعتك. اللهم وارحم نصبي وتعبي فيما دهاني من الخطايا ولا تحرمني أجر المصاب على مصيبته. وسبحانك يا أرحم الراحمين.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: من المونديال.
2: مستمعينا في كل مكان، أهلا بكم. بعد إثارة تجاوزت كل التوقعات أسدلنا الستار على نصف النهائي لنقف على أعتاب المشهد الختامي في مونديال 2026. الأحد القادم موعدنا مع التاريخ في نيويورك، حيث يلتقي عملاق العالم إسبانيا في مواجهة كبرى ضد الأرجنتين. لأول مرة في تاريخ المونديال يجمع النهائي بين بطل أوروبا إسبانيا وبطل كوبا أمريكا الأرجنتين، مواجهة غير مسبوقة تأتي بعد أن أطاح التانجو بقيادة ميسي بالمنتخب الإنجليزي في مباراة حبست الأنفاس بينما عبر الماتادور الإسباني عقبة فرنسا بصلابة تكتيكية. الصحف العالمية تواصل الإشادة بميسي كقائد ملهم، بينما تعيش مدريد أفراحا هستيرية بحلم النجمة الثانية وسط اعتراف فرنسي بالانهيار أمام الإسبان الذين أثبتوا أن الجماعة فوق أي نجومية. لا يمكن اختزال هذه البطولة في مجرد نتائج، بل في لغة الأرقام التي روت حكاية المونديال الأكبر. فقد شهدنا حتى الآن 297 هدف في 100 مباراتين، لم تكن مجرد أهداف عابرة، بل كانت 21 منها ريمونتادا تاريخية عاد فيها أصحابها من بعيد، وتوجت ب 35 هدف قاتل سجلت في اللحظات الأخيرة من عمر الوقت الضائع. وإذا نظرنا إلى أدوار الحسم نجد أن إسبانيا فرضت حصارا دفاعيا وحافظت على نظافة شباكها في 6 مباريات كاملة، بينما تتصدر الأرجنتين سجلات الهجوم برصيد بلغ 19 هدف. هذا التناقض بين الصلابة الإسبانية والشرارة التهديفية للأرجنتين يضعنا أمام نهائي تكتيكي من الطراز الأول، خاصة مع استمرار الصراع المحتدم على لقب الهداف، حيث يتقاسم ميسي ومبابي الصدارة بثمانية أهداف لكل منهما في منافسة لا تزال مفتوحة على كل الاحتمالات. المونديال لم يكن مجرد لقاءات بل سوق كبرى للمواهب.

0: أداء لافت للاعبي منتخب مصر وعلى رأسهم إمام عاشور ومصطفى شوبير وحسام عبد المجيد جعلهم تحت مجهر الأندية الأوروبية في سلتيك وعدد من أندية إسبانيا وفرنسا. وفي سياق آخر، استعد الفيفا لحفل ختام أسطوري يوم الأحد سيجمع عمالقة الفن مثل روبي ويليامز وتوم كروز احتفاء بمسيرة استثنائية ل 48 منتخب تنافست على أرض أمريكا الشمالية. مستمعينا، التاريخ في المونديال يكتب بأقدام ميسي ورفاقه وبذكاء الجيل الإسباني الشاب بقيادة لامين يامال. نحن ننتظر صافرة النهاية لتتويج بطل العالم. هل تكتمل هيمنة الأرجنتين أم تفرض إسبانيا فلسفتها وتضيف نجمة ثانية على قميصها؟ كونوا معنا.
1: من المونديال، في 60 ثانية.
2: ريادة سعودية في مهد العباقرة، موهبة تضع بصمة المملكة في الاجتماع 75 للحائزين على جائزة نوبل بألمانيا. أمانة الطائف تحصد التميز عبر منظومة الطوارئ الذكية ورسمت معايير جديدة للتحول الرقمي وحماية المكتسبات. المملكة وجهة عالمية للاستشفاء بمقومات استثنائية تؤهلها لتصدر خارطة السياحة العلاجية إقليمياً. سدايا تضع ميثاق المستقبل بإطلاق الإطار الوطني لإدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي لضمان ريادة آمنة ومسؤولة. ثورة في عالم الصور، جوجل تودع البحث التقليدي وتطلق معرضا تفاعليا يحاكي المستقبل. وختاما، الذكاء الاصطناعي يدخل عيادات التجميل كخبير رقمي يبتكر حلولا دقيقة لعناية تفوق التوقعات.
3: زحمة الآن على جدة اف ام.
4: 5 4 3 2 1 0. اسعد الله مساكم مستمعينا واصدقائنا واحبتنا، يا اهلا ومرحبا فيكم جميعا. حيا الله كل اللي ناطرينا وناطرين الربوع الخميس ناطرين الخميس الونيس. انا هم بعد ناطرته صراحه، كان اسبوع عجيب. انا ما ادري، حسيت الاسبوع هذا مو مثل الاسابيع اللي ماضيه، كان شوي نوعا ما ثقيل او في احداث عجيبه غريبه لاول مره بتمر على الانسان، تجارب عجيبه بس حلوه لما تمر بالتجارب لاول مره انت بتمر فيها في حياتك حتى لو ما كانت على مزاجك، لكن كل هذه التجارب تصنع منا اشخاص اخرين او بتخلينا احنا ننظر اصلا لانفسنا. بنقعد نطالع، الواحد بيناظر كذا نفسه، بيتعرف على نفسه في محطات او في زوايا مختلفه يمكن هو ما شاف نفسه فيها. عموما كان اسبوع صراحه شوي نوعا ما ثقيل، وانا جايه عموما بالسياره قاعده اقول اليوم راح اقول لهم اليوم الخميس الونيس، كان اسبوع جميل، كان اسبوع اكيد في ناس كثير مر عليها هذا الاسبوع كان اكثر من رائع، افضل من الاسابيع الماضيه، وفي ناس مر عليها اسبوع كان سيء، وفي ناس مر عليها ما بين وبين مثلي انا، كان اسبوع يمكن مختلط المشاعر. عموما اصدقائي حياكم الله بمشوار نهايه الاسبوع من الكبسوله اليوميه، الكبسوله الجميله الرائعه، كبسوله برنامج في الزحمه، معايا انا مينا العبد الله من خلف المايك والاعداد. مسيناكم مسونا ولا جده اف ام لاونا. طبعا أصدقائي اليوم الخميس الونيس فلازم تثبتون، لازم تثبتون تردداتنا، وطبعا تسمعوني بشتى الوسائل اللي عندنا سواء من الترددات التطبيقات عندنا على منصة إكس بالتحديد. أتمنى تكثفون الاستماع من خلال منصة إكس على @جدة أندرسكور راديو، أيضا على صفحتي الشخصية، ولا تنسون أصدقائي أيضا سعودي راديو بلس. طبعا امس شفت المباراه، ايش رايكم بالمباراه؟ ارجنتينا وانجلترا. انا لاول مره في حياتي بصراحه بشجع انجلترا، وقلت لكم انا بشجع انجلترا امس، لكن بصراحه يعني انا ما شجعت الارجنتين، ويعني ومنحه

ويمكن مثلي مثل كثير كثير كثير من الناس يعني ما كانوا مع الأرجنتين السنة هذه. الأسباب ممكن كثيرة، يمكن لأن قابل دول عربية إحنا كنا بنأمل إنها تتأهل، يمكن أشياء شغلات كثير صارت، ولكن صراحة أنا بعد المباراة وخاصة في آخر 4 ساعات فوز مثل ما صار مع مصر بآخر 5 أو 6 10 دقائق فوز 3 أهداف هدفين ميسي حقيقي هذا الأسطورة. أنا بالنسبة لي الأسطورة كريستيانو رونالدو صراحة هو نمبر 1، ولكن اللي شفته وبسمع ميسي واللي شفته ميسي فعلا يعتبر أسطورة. أمس اللي قدمه ميسي وفي المباريات اللي قبلها اللي قدمه هو ورفاقه اللي معاه اللي قاعدين عارفين إن ميسي أسطورتهم، أسطورة أرجنتينية. ميسي يمكن هذا آخر كأس عالم صح عبد اللطيف يلعبه، فمن بداية كأس العالم مونديال كأس العالم احنا قاعدين نشوف والمقارنات الإعلام سلط الضوء ما بين كيف الرفقاء كريستيانو والإحباط اللي كان بعيشه وكيف رفقاء صراحة وأصدقاء أو رفقاء خليني أقول تيم ميسي كيف قاعدين في المونديال يرفعونه وقاعدين يخلونا يخوض تجربة يمكن تكون الأخيرة في مسيرته ولكن تكون تجربة فارقة. أثبتوا حقيقة هذا الفريق أو هذا المنتخب أثبت إن الهزيمة ليست إلا بداية العودة أقوى، وإن الإيمان حتى صافرة النهاية قادر على تحويل، قادرين كانوا بالفعل على تحويل الخسارة إلى انتصار والشك إلى مجد يكتب في التاريخ. طيب ما راح اقول اسبانيا والارجنتين، قاعد اقول مع عبد اللطيف اسبانيا ولا الارجنتين؟ انا اسبانيوليه صراحه اسبانيا، بس ما ادري اللي قدموه الارجنتين يخليك تعيد النظر مع هذا المنتخب. عموما ساعتنا الاولى اصغاي راح تكون عباره عن سناكه، وسناكتنا اليوم مثل ما تعودنا راح تكون مقارنات بين كذا شغله. عندنا اليوم الابل، عندنا التفاح، محبين التفاح، العالم اللي بتحب التفاح، اخصائيين التغذيه، استشاريين التغذيه، الكل بيتكلم عن التفاح، بيقولون التفاحه واحده تغنيك عن زياره الطبيب. اليوم راح نعقد مقارنات ما بين فريق التفاح، فريق التفاح اليوم راح نعقد مع المقارنات. فاللي حابين طبعا اللي حابين يشاركوني بسناكة اليوم على الواتساب على 800-244-2828. ايش التطبيق؟ امينه اللي نسمعك فيه الراديو، في راح تلاقينا على الاب ستور، اكيد راح تلاقي الاذاعات السعوديه من ضمنها اذاعه جده، وممكن من خلال منصه اكس على @jeddah_radio، ايضا خلال صفحتي الشخصيه راح تلاقي راديو وراح تلاقوني قاعده اغرد الان. ساعتنا الثانية أصدقائي، كل اللي بيمتلكون الحناجر الذهبية، كل اللي بيمتلكون العضلات في أوتارهم الصوتية سواء كان بالغناء بالعربي، الغناء بالأسباني، بالأرجنتيني، الغناء بالصيني، الغناء بالمغربي، اللغة اللي تعجبكم بالفرنسي، حياكم الله أنا ناطرتكم. أيضا اللي بيمتلكون موهبة كتابة الشعر بمختلف أنواعه بمختلف مجالاته، الفويس أوفر اللي بيلقون الشعر أيضا بيوصلون أحاسيس الشعراء من خلال نبرات صوتهم، أيضا تقليد الأصوات والدوبلاج، يا هلا ومرحبا فيكم، ناطرتكم في ساعتنا الثانية من خلال أرقامنا التالية على 6477154، أيضا على 6495154، بالإضافة إلى 6477854. تكفون بيكم تكثفون الاتصالات لأن اليوم أول يوم في جمرة الغيط، اليوم أول يوم في جمرة الغيط، واليوم هو أشد أيام الصيف يعني حرارة، هو بس اليوم، فعلشان كذا نبي البرنامج يكون غني بأصوات جميلة. أحلى وأجمل المنوعات أصدقائي راح تسمعونها في هالحجزة في هالتوقيت من 4 إلى 6 مع البرنامج الأميز والأمثل والأكمل والأروع في درب التبانة، برنامج في الزحمة، ومع مخرجنا اليوم اللي منورنا عبد اللطيف عنبر. المواهب اللي راح تشاركنا، ترى عبد اللطيف أول مرة راح يسمع أصواتكم، شدوا الحيلكم، ترى هو متحمس يا جماعة، وبيكم تتحمسوا معنا. فاصل راح نرجع نتواصل.

0: إشراقة كل يوم. نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح، بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحاً على جدة FM.

انت انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في تكلمنا. لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطوره والمعلم. قمه الغباء انك تفتكر انك في بالي ولا في خيالي. من الاخر

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معاً نعيش المونديال.
2: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يومياً 6 مساءً على جدة FM.
3: الزحمة على جدة FM.
4: سناك
5: حياكم الله من جديد أصدقائي، أهلا مرحبا فيكم جميعا. حيا الله كل اللي قاعدين يدزون أرقامهم عشان الساعة الثانية. أنا أخذت كل الأرقام عموما ورح تكونون إن شاء الله معانا. ولكن قبل لا أبدأ سناكة اليوم، إحنا اليوم مع جروب التفاح. العالم اللي بتحب التفاح، تحب تأكل التفاح، تحب التفاح تأكله كحلى، يعني بنعرف في كثير أنواع من التفاح بيسوونه حلى. اللي بيحب يشرب عصير التفاح أبل جوز، معني أنا ما أحبه صراحة أبل جوز. عموما محبين التفاح، اليوم سناكتنا عن التفاح وهذا السناكة.
4: سناك
5: ثانك يو. طيب سناكة اليوم بتقول أصدقائي، اليوم عندنا المقارنة بين 3 أنواع من التفاح، اللي يقول لكم الأحمر أم الأصفر أم الأخضر، أي أنواع التفاح أكثر فائدة صحيا؟ مين تتوقعون؟ والله لا تسألتكم إياها في البداية، مين تتوقعون؟ وابدوا صوتوا حق التفاح اللي تحبونه، تتوقعون مين الأكثر فائدة، أحمر ولا الأصفر ولا الأخضر؟ مو عشان أصفر الاتحاديين والنصراويين تروحون تصوتون حق التفاح الأصفر، ولا الأهلاويين حق التفاح الأخضر، ولا الاتفاقيين، لا إحنا بصدد نعرف أنواع التفاح ونعمل بينها على طول. حطيت أخضر، هذا اللي داش أخضر، إحنا بنروح نعرف شنو أنواع التفاح وشنو الأفضل الأكثر فائدة أو الأفضل. بس في النهاية أكيد كل واحد له نوع من أنواع التفاح يحبه. وروح للسناكة.

0: سناك
1: ارتبط. طبعا سناكاتنا اليوم بتقول ان ارتبط التفاح بالمثل الشهير تفاحة في اليوم بتبعد عنك الطبيب. وهذا كل اللي بيقولونه اي يعني لو تقعدون معي استشاري تغذيه مختصين في التغذيه في الباطنه دائما دائما بيحمون حول التفاح ويقولون لكم كل تفاحه في اليوم حتى اول ما تصحوا من النوم لان هذا بتغنيكم مع الطبيب. طبعا هو هذا ما تدعمه بالفعل نتائج دراسات علميه حديثه بيقول لكم ان التفاح بيسهم في تحسين الهضم بيعزز صحه القلب وبينظم مستويات السكر بالدم وايضا بيساعد على التحكم بالوزن بفضل قدرته على زيادة الشعور بالشبع. الله الله عليك يا أبل، الله عليك يا أبل، صحة قلب، مستويات سكر، يساعد في تحسين الهضم، شنو أحلى من كذا. ومع كذا أصدقائي يقول لكم أن بتختلف أنواع التفاح في فوائدها الصحية. الأمر أو الموضوع ما بيقتصر الاختلاف بين التفاح الأحمر والأخضر والأصفر على المذاق فقط، لا، بيقول لكم أيضا بيمتد إلى قيمته الغذائية وفوائده الصحية. طبعا بيقول لكم أيضا أن الأبحاث نشرت إلى أن اللون قشرة التفاح الخارجية، اللون القشرة مالتها بيعكس اختلافات في كمية مضادات الأكسدة وأيضا طبيعتها وأيضا في محتوى الألياف ودرجة الحلاوة وحتى الملمس والرائحة. الله الله عليك يا تفاح، طلعت مشين، طلعت مشين مشين، حتى يقلكم الملمس والرائحة بيختلف. خلينا نروح مع بعض مع التفاح الأبل أو ريد أبل. محبين التفاح الأحمر أو اللي لسه ما أخذوا قرار أي نوع من أي لون من ألوان التفاح، يقول لكم أوضح تقرير أن التفاح الأحمر بيعد في العادة من أكثر أنواع التفاح حلاوة، هو أكثرها مذاقة في حلاوة ومن أبرز أصنافه. سمعوا أصنافه، أنا حبيته، أنا طحت في عشق التفاح الأحمر، أنا أغرمت، أنا أوريدي صراحة بحبه ولكن لما سمعت أسماءه أغرمت فيه زيادة، طحت في هيام التفاح الأحمر. يقولكم عندكم الريد ديليشس من أصنافه أنواعه أبرز أصنافه الريد ديليشس، الفوجي والبينك ليدي. الله عليك يا التفاح مبهين، التفاح الأحمر بينك ليدي وقالة وأيضا الهاني كريسب. مدلع عمره مدلع عمره مدلع عمره التفاحة، أنا عجبني الريد ديليشس وعجبني البينك ليدي. طيب يقول لكم يعود لون التفاح الأحمر، لونه الأحمر لأنه غني الغني إلى ارتفاع محتوى من مركبات الأنثوسيانين، وهذه الأنثوسيانين هي عبارة عن مضادات أكسدة قوية بتوجد أيضا في فواكه ثانية مثل التوت والكرز، علشان كده طعمه حلو التفاح الأحمر لأنه شوفوا فيه موجود زي طعم التوت والكرز. وأيضا الأبحاث أصدقائي بتشير إلى أن كلما زاد اللون الأحمر قتامة كلما كانت التفاح لونه أحمر داكن بيرتفع محتوى التفاح من مضادات الأكسدة وزيادة أيضا زيادة حلاوته وغنى نكهته. أيضا أصدقائي بتقلكم بعض الدراسات إلى أن التفاح الريد ديليشس اللي بيحبون نوعية أو صنف الريد ديليشس بيحتوي يقلكم على أعلى مستويات مضادات الأكسدة بين أصناف التفاح الأحمر، وأيضا رويال غالا والفوجي والسمتن هذه كلها بتحتوي على حقيقة المستويات المضادات الأكسدة العالية. أيضا يقولكم الأصناف الأقل احمرارا مثل البينك ليدي بيتمتع بخصائص مضادة للكانسر أو السرطان بفضل أنها بتحتوي على مضادات أكسدة. وأيضا التقرير قبل ما نختم التفاح الأحمر يقول في دراسات ثانية بتشير إلى أن التفاح اللي بيكون لونه بينك أو لونه وردي مثل بينك ليدي بيكون غني بالألياف، وأيضا مثل الفوجي بيكون غني بالألياف وهذا بيدعم صحة الجهاز الهضمي. نروح للتفاح الأخضر. يقولكم يعرف التفاح الأخضر يعرف التفاح الأخضر من أبرز أصنافه جرين سميث بقوامه اللي بيكون مقرمش ونكهته اللاذعة، يعني هذا فيه نكهة لاذعة التفاح الأخضر. لونه الأخضر بيعود إلى أنه موجود، ليش أخضر؟ لأنه موجود فيه الكلوروفيل عالي أكثر، إلى جانب مضادات الأكسدة وحمض المليك

اللي بيسهم في إكسابة مذاق حامض نسبيا، وبيدعم أيضا عمل إنزيمات الهضم. أيضا التقرير اللي كتب في التفاح الجرين أبل إن النكهة اللاذعة على التفاح الأخضر بتعود إلى ليش؟ لأن ارتفاع مستوى الحموضة وانخفاض محتوى من السكريات الطبيعية مقارنة بالأصناف الحمراء. اللي يحب الردة أبل هناك التوت والكرز، هنا الكلوروفيل عالي ففي لذعة. أيضا يقول لكم بيحتوي التفاح الأخضر على نسبة أقل من السكر، نسبة أقل من السكر ونسبة أعلى من الألياف، ومحتوى أكبر من مضادات الأكسدة. والأبحاث بتقول إن التفاح الأخضر بيساعد في الحد من مستويات الالتهاب المرتبط بعدد من الأمراض في الجسم. نروح لآخر صنف عندنا وآخر نوع من التفاح اللي هو التفاح الأصفر أو اليلو أبل. طبعا التفاح الاصفر بيقع ما بين التفاح يقع التفاح الاصفر او المائل الى اللون الذهبي. سمعوا اسمه، حتى اسم التفاح الاصفر في دلع، مو بس التفاح الاحمر جولدن ديليشس جولدن، هذا تحس كذا تحسون فيه فخامه. في منزله بيكون وسط بين التفاح الاحمر والاخضر من حيث النكهه، هذا من حيث النكهه يعني لا هو لاذع ولا هو سويت واكثر طراوه، فهو عادة أقل حموضة من تفاح الجرين سميث وأكثر طراوة من معظم الأصناف الحمراء مع مذاق حلو وخفيف. وبالرغم يقولكم من أن لونه فاتح لكن بيعكس انخفاض نسبي في مستويات مضادات الأكسدة ومن نوع الأنثوسيانين، لأن التفاح الأصفر بيظل غني بالألياف وفيتامين سي وأيضا مركبات نباتية أخرى. أوكي. أيضا التقرير بيقول إن أحد الدراسات أظهرت إن تناول تفاح الجالا اللي بيجمع عادة بين اللون الأحمر الفاتح والأصفر كل يوم، لما ناكل تفاح الجالا يوميا بيؤدي إلى انخفاض مستويات مؤشرات الالتهابات في الدم. اللي عندهم التهابات في الدم أو اللي يبغون يحافظون على نفسهم من التهابات الدم عليكم بهذا النوع من التفاح. طبعا هذه بتكون مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مقارنة بالأشخاص اللي ما يتناولون التفاح. طبعا هذه our snack for today. حلو حلو دان دان، يلا نروح لأسئلتنا. هذه هي المقارنات الثلاث عندنا أصدقائي ما بين الأحمر الأصفر الأخضر، أي نوع من التفاح أكثر فائدة؟ أنتم منو حبيتوا؟ قولوا لي أنتم منو حبيتوا؟ حبيتوا التفاح الأحمر اللي مسمينه ريد ديليشز وفوجي وبينك ليدي وقالا والهاني كريسب، ولا حبيتوا الأخضر الجرين سميث بيسمونه جرين سميث اللي هو مقرمش، نكهته بتكون مقرمشة وفيها لذعة، الأحمر بيكون سويت لأنه فيه الكرز والتوت والكرز، ولا حتروحون على التفاح الأصفر الجولدن ديليشز؟ عطوني من التفاح اللي عجبكم أكثر في مقارنة اليوم، وابدوا شاركوني اللي بيحبون الأبل. أنا من جمهورهم، أنا من رابطة التفاح على 800-24-4-4-2-8-2-8.

0: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. هنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل، وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

حياكم الله أصدقائي، أهلا ومرحبا فيكم مع الواتساب. خلينا نروح مع بعض ونتعرف ونشوف أصدقائنا شلون كانت أراهم بالنسبة لطبعا سناكة اليوم اللي بتتكلم عن التفاح الأحمر أم الأصفر أم الأخضر. وقلت لكم اللي يشجعون الاتحاد ويشجعون النصر لا تروحوا تقولوا لي التفاح الأصفر، واللي يشجعون الأهلي والإتي لا يقولوا لي التفاح الأخضر عشان أنديتكم. لا، احنا نبي، انا قلت لكم مجموعة من الفوائد وعطيتكم الأحمر شنو سموه، عفوا يعني حتى تسمياته جميلة، الأحمر الريد ديليشس، فوجي، بينك ليدي، قالا الهاني كريسب، الأخضر معطولة تسمية واحدة جرين سميث، معنا ترى هو متصدر الأخضر إلى الآن في التصويت، والتفاح الأصفر الجولدن ديليشس. يلا قولوا لي شنو نوع التفاح اللي تحبونه وليش، ليش اخترتوا هذا النوع أو هذا اللون من التفاح، بلس قولوا لي تحبونه كجوز أو يعني تاكلونه كذا فريش. كل الأخصائيين، التغذية، الأطباء، الباطنة، أطباء الباطنين كلهم يقولون تفاحة تغنيك عن الطبيب. فيلا يبدو أصدقائي، أبي يعني تصويت جامد، نبي نشوف مين بيفوز معانا، الأحمر ولا الأخضر ولا الأصفر، على 800-244-2828. حياك الله يا معتز منور. يعني شوف الولاء والإخلاص والتفاني في العمل، معنا فيكيشن إجازة شهر بس اليوم منورنا. يلا طب خلينا أخذ تصويت زملائي في الأول. معتز، أي نوع من التفاح، أحمر أصفر أخضر؟ بسرعة، أكيد أصفر أحمر. إنزين هذا تصويت الأحمر. عبد اللطيف أخضر؟ ما والله كثير رايحين على الأخضر. يلا نبدأ نقول بسم الله. أنا أقول الفائدة في التفاح الأخضر. أمينة، التفاح الأخضر وين اسمك؟ حطوا لي اسماءكم يا جماعة عشان أقدر أقول هاني الثقفي. هاني الثقفي تصويت للتفاح الأخضر. معاكم أبو، معاكم أبو أيهم، أبو أيهم عمرو، أعتقد التفاح الأحمر. ليش تقول أعتقد؟ أعتقد أعتقد ولا ما أعتقد؟ تعتقد أكيد تفاح تحب تأكله، معروف يا الأحمر يا الأخضر يا الأصفر، خلاص نائل الأحمر طالما أنك صوت الأحمر. يسعد مساك أمينة، وأخيرا الخميس جاي، والله يا لؤي، والله يا لؤي، حتى أنا اليوم بطلع عيوني من النوم أقول أخيرا أخيرا انتهى الأسبوع. ما أدري الأسبوع هذا ما جاز لي، ما جاز لي يا لؤي نهائيا، ما جاز لي الأسبوع، حاسم أسبوع مو أسبوعي، مو أسبوعي. أنا كل أسبوع بنهي الأسبوع وأقعد أحمد وأشكر الله أنه كان أسبوع ظريف ولطيف. الأسبوع هذا فيه تفاصيل عجيبة، ومن التفاصيل العجيبة يا لؤي إنك كاتب التفاح الأفضل أخسر. مين الأخسر هذا؟ يعني ما أدري هو أسبوع عجيب ولا عشان القيض زي ما قالوا جمرة الغيض، عشان اليوم جمرة الغيض الأخسر مو موجود، بس بحطها أنا مع الأخضر. نوال من سهاد حبيبتنا، يا اهلا ومرحبا في زحمة مجرة التبانة. الله على الكتاب والعالم اللي تكتب. سمعوا شلون بدتها، في زحمة مجرة التبانة. يمسيك بالخير أمون، أحبك وايد، وأنا أحبك وايد وايد وايد، أحبك حيل. تقول بالنسبة لأفضل فائدة صحية، الأخضر، جميع أنواع التفاح مفيد للأسنان ويحسن البشرة. الله حلو، يحسن البشرة والأسنان يا جماعة، أنا سمعت أنه كويس للأسنان ويبيض الأسنان، يكسبها اللون الأحمر. الله حلو. أنا يوميا من فترة أول، من فترة أول تعييني أكل تفاحة وتعطي بشرتي لون أحمر الحمد لله. نوال من سهات، أحب التفاح الأحمر خاصة السكري، ما هو قالوا في توت وفي كرز، يعني من نفس الفي. أمون أبشري حبيبتي وبالعافية على قلبك. ميرسي يا القرحي، مساء الخير على فكهة الإزاعة، ميرسي خالص. كل ما أتكلم عن فاكهة يكتبها الجاحي. اليوم أنا أبل، اليوم أنا تفاح وتفاح أحمر، أنا راجل تقليدي، التفاح الأحمر، فليحيى التفاح الأحمر يا القرحي. خالد خرجاوي، ويلكم يا خارج، يسعد مساكي أمينة وأخوي عبد اللطيف. هذا التفاح حلو، حتى التفاح الأصفر يجي صغير، حالات أنه صغير. يقول أنا بفضل أكل التفاح الأصفر لأن من فوائده تنظيم السكر بالدم وتخفيف الوزن. صحيح، تخفيف الوزن صحيح، عشان قرأت لكم هذه الفائدة، بيعطي شبع، تنظيم السكر. العالم السكر يا جماعة له فوائد صحية، وأحب أكل الأصفر من حبة إلى حبتين في اليوم وقت الغداء والعشاء، وأحرص على شراءه واستخدامه كعصير مع بقية الفواكه. الله عليك، كوكتيل
أنا ممكن مع الكوكتيل، صح مع الكوكتيل، عفي عليك. أنا أحب التفاح عصير، بس ما كتبت لنا يا مازن، مع أنك أنت رايح من ضمن جروب الموز تقول ما أحبه، بس يلا قلنا شنو نوع التفاح. جبران ويلكم يا جبران، منور يا جبران، يقول المساء النور أمون. يقول التفاح من الفواكه اللي ما أمل منها، والله كلنا ما نمل منها، وأكثر نوع يعجبني الأحمر لأنه حلو ولذيذ، صح طعمه حلو، فيه توتو كرز، وأميل أيضا للتفاح الأخضر، فيه حموضة خفيفة ومنعش، صح أحب التفاح سواء كأكلة طازج فريش يعني أو أشرب عصير. سبحان الله، أنا ما أدري شو يعني، أنا ممكن أشرب عصير التفاح بس يكون مرة حيل بارد أو فيه ثلج، ما أدري التفاح، ما أنا أستغرب كيف تحبون تشربونه. يقولون تفاحة في اليوم تبعد الطبيب، ويبدو أن لهذه الفاكهة سرا في حب الناس لها. الله عليك يا بطل. فكهاني وبحب الفكهة، يا مساء الفواكه. حسن الهلالي، حسن يا هلالي، ما كتبت شنو نوع التفاح اللي تحبه؟ عطيتكم ثلاثة ألوان، ماكو ولا لون؟ يلا عطنا أي لون. طيب السلام عليكم أمينة، أنا أبو إلاف، أحب التفاح الأحمر. حلو، يقول أحب التفاح الأحمر، وحط لنا التفاح هذا أحمر على أصفر، هذا أحمر على أصفر، هذا جاي سبحان الله، أحمر على أصفر. اللي داز لي صورة محل فاكهة وحاطين التفاح أصفر على الأحمر على الأخضر مرتبينها، يقول هذا شغلي الأول وترتيبي. أنا بالنسبة لي أحب التفاح أمينة الأخضر، أموت في اللذعة اللي فيه، أحس الحموضة وشي حلو بالنسبة لي. ترتيبك عموما للفاكهة كلها مو بس التفاح، باين عليك أنك إنسان مرتب وعندك ذوق صراحة. حتى الآن أدخل أي محل خضار لازم أشوف تفاح أخضر، أخذ لي أمينة كم حبة وأمشي. وبصراحة صاحب المحل كان إنسان كفو معاي، الله يعطيه أضعاف ما أعطاني، كان يقولي أكل أي شيء، أي شيء بنفسك، يقول خذ أي شيء بنفسك، أنت مسامح عليهن، أهم شيء أنك تاكلهن مو تجيب لأي شخص. الحمد لله أنك كنت عند حصن. الله يا جمال الإنسانية، يا جمال الإنسانية، أسأل الله أنه يعطيه أضعاف ما أعطاك ويعطيك، الله عليه، تحياتنا له يا مهيب. أمون غنوة، حي الله غنوة من جازان، يا هلا ويا مرحبا ببنات جازان، جازان الفل، مساء النور والسعادة. التفاح الأخضر على فكرة باي ذا واي، التفاح الأخضر ترى هو اللي الآن متسيد في التصويت، وفي برامج تذكرون برنامج التفاح الأخضر لأنه صحي. لؤي لؤي لؤي، قاعد أسوق بالغلط، أبي حتى داش بالغلط، وين رايح؟ بس المكان شكله حلو، والله شكل المكان حلو. التفاح الأصفر، يلا أعطانا مازن تصويت للتفاح الأصفر، يعني نوع من أنواع الإنصاب. عمار ويلكم يا عمار، أحب الأحمر وبالذات عصير التفاح بالهرس. شلون التفاح بالهرس عبد اللطيف؟ شلون؟ ما أدري، هاي جديدة هذه ولا وشو؟ في حلاوة تفاح يا عبد اللطيف، شنو حلاوة تفاح هذه بعد؟ دزها دزها حلاوة تفاح أنا الحين ما طلعت تفاح بالهرس، بندش على لا مهروس، قول يا معود مهروس، قول مهروس، أنا حتى ما أدري حطيتك في التصويت ولا لا، مهروس تفاح مهروس، إيش حق تفاح مهروس؟ تفاح مهروس ما أدري، أنا أتذكر تفاح ساعات يحطون عليه زي القرفة، يحطون شغلات كده حلوة. عموما thank you لك، السلام عليكم مثل الطبيب، هو الأحمر أبو عمار من جدة، ويلكم يا أبو عمار، يا هلا ويا مرحبا أبو عمار، منور يا أبو عمار. وتصويت صوت للتفاح الأحمر، ترى الآن الآن ساير المنافسة بين التفاح الأحمر والأخضر، تختمونها مع منو؟ تختمونها مع منو؟ حسن الهلالي، أحب التفاح الأحمر بقشرة أمينة، آكلة حبة حبة، ياكلك حبة حبة هذا المفروض تروح للتفاح الأصفر، أنت زعيمي هلالي وتاكل التفاح حبة حبة، المفروض رايح الأصفر يا حسن. مساء الخير يا منيال، والله صار لك أسبوع تكتب لي يا منيال، غير غير من اللام هذه، حطها تا مربوطة، اسمي أمينة، غيرت اسمي يا معود، ما أدري ما أدري، أنا منيال، مين منيال؟ يعني لا هي منال
ولا هي نال ومن يال، اسمي أمينة وعبد الله العبد الله، يمتعك بالصحة والعافية ويمتعك إن شاء الله. أحب التفاح الأحمر، طعم لذيذ جدا. بشارة خضر، حياك الله يا بشارة. أوه شنو هذا التفاح الخضراء، شنو هذا التصوير الفخم، أمبي شنو هذا التصوير الفخم. بعد قلبي أمونة ويحييك مليون دوم، تضيف على مسائنا سعادة. موتش غراسياس غنوة. أوكي غنوة خلاص حطيناكي غنوة تصوير كذا، إحنا أنا كذا تلخبطوني التصوير، أحط اثنين. حلاوة الطيبين، إيه حطاها عبد اللطيف حلاوة الطيب. التفاح ال... من هذه معتز، أوه معتز بخش. معتز بشيل تصويته، كان حطيت تصويت معتز بخش حطنا ايه، يقول حلاوة الطيبين امون. التفاح عرفت اللي كذا من برا كان عليه زي الشجر ولا ما ادري ايش وكذا، فيه هذا كنا كرز مو بتفاح، هو نفس الصورة دازها عبد اللطيف. معتز حتى عبد اللطيف يقول امينة هي هي نفس الصورة اللي يوجع العين. عموما يفوز، يلا يفوز الأخصر، طلع من الكاس. الأحمر يفوز، مين الأخصر؟ الأخضر يا معود، ايش فيكم انتوا على الأخضر؟ عموما مساء التفاح مينا، والله أنا لا يفرق معاي فوائده ولا قيمته، كل اللي يفرق معاي لون أبل جرين، التحفة المميزة في كل شيء، قمصان شياكة تلاقينا، اكسسوارات راقية تلاقيه، أحذية رياضية عزكم الله تجنن تلاقينا، علامات تجارية ثقيلة تلاقيه، من الأخضر أبل جرين هذه للناس الجمدة قوي وأصحاب الأذواق الراقية. هذه ما يكتب هذا الكلام إلا هشام من جهزان. تفوز يا هشام، تفوز الأبل جرين، عفية عليك على هالسبورتينج، الله عليك. طيب كذا حنوقف شوفوا اخر شيء، حوقف التصويت على التفاح، تفاح احمر اخضر اصفر. الاصفر ليش، ايش فيكم انتوا على الاصفر؟ ماكو احد يصوت له. امينه اخبارك، ابو هيثم اخباري في السمبتيك، ما شاء الله اليوم الحلقه على التفاح الاحمر، لا مو بس الاحمر، تفاح احمر اخضر اصفر، احنا تصويت يا ابو هيثم، انت داش في الوقت الضائع انت. الحق التفاح هو افضل، يفوز كفاكهه او اعمل عصير تفاح، كلام كبير. مين تتوقعون فاز؟ مين تتوقعون فاز؟ شوفوا أنا أتمنى إن شاء الله أني أنا أخذت التصويت كامل، لأن التصويت طالع ينزل طالع نازل، وفي أشياء أنا بطلتها ورديت ماني عارف أخذ فيها تصويت ولا لا، ولكن بما أن الفارق عندي كبير خلاص راح أعتمده. اللي فاز معانا اليوم صراحة نقول له ألف ألف مبروك، وبتصويتكم أنتم اللي فاز معانا اللي هو الريد ديليشس الفوجي البينك ليدي الجالا الهاني كريسب التفاح الأحمر، الله عليك أحمر، 10 أصوات مبروك التفاح الأحمر، الله أكبر يس. أنا مع التفاح الأحمر ما حطيت تصويتي. التفاح الأحمر هو اللي فاز معانا اليوم مقابل 7 للجرين أبل، معنا صراحة الجرين أبل له تصويت كان جامد في البداية، اللي هو الجرين سميث كان متصدر، لكن أنتم بعد كذا صراحة تهاونوا، مقابل 2 مسكين التفاح الأصفر. أبدعتوا، ممنونة لكم على هالتواصل الجميل. رح أطلع فاصل أصدقائي، بعد الفاصل رح نروح لصح صوتك، لكل أصدقائي بيمتلكون الحناجر الذهبية، اللي بيمتلكون العضلات في أوتارهم الصوتية، بالغناء بالشعر بكتابته بإلقاء الفويس أوفر الدوبلاج وأيضا تقليد الأصوات، ناطرتكم على 6477154، أيضا على 6495154 بالإضافة إلى 6478544، لا تنسون ترفقونها بمفتاح خطات في جدة على 012 والكم من خلال الواتساب بكلمة مشاركة، ورحب أيضا بلجنة الحكم على 8002442888، واسمعوني على منصة إكس على جدة أندرسكور راديو على صفحة الشخصية.

0: سناك.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
2: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحا على جدة اف ام.
1: الزحمة على جدة اف ام.
3: حياكم الله أصدقائي، أهلا ومرحبا فيكم في ساعتنا الثانية من مشوار برنامج في الزحمة، ودائما بالتحديد يوم الخميس الونيس في ساعتنا الثانية أكيد بتكون من صنعكم أنتم، من مشاركاتكم وجمال أصواتكم. بنبدأ الويكند أيضا من خلال هذه الحناجر وهذه الأصوات، فكل الأصدقاء اللي بيمتلكون الحناجر الذهبية، اللي بيمتلكون العضلات في أوتارهم الصوتية، سواء كان بالغناء سواء كان بكتابة الشعر بمختلف أنواعه مجالاته، الهجاء، المدح، الغزل، الغنائي، وأيضا الأشخاص اللي عندهم ملكة والقدرة على أنهم يوصلون نبض حروف كتاب الكلمة والقصائد والشعر من خلال أصواتهم، يا هلا ويا مرحبا فيكم أيضا بهذه الساعة. الفويس أوفر، المراسلين أيضا عندنا اللي بيحبون يجربون تجربة أنهم يكونون مذيعين تقليد الأصوات، وأيضا الدوبلاج. للي حابين يشاركوني أصدقائي بصح صوتك لهذه الساعة، كل اللي عليكم فقط أنكم تتواصلوا معي من خلال الأرقام التالية على 6477154، وين ما تكونون أصدقائي أيضا شاركوني على 6495154، بالإضافة إلى 6478544، لا تنسون ترفقونها بمفتاح خط هاتف جدة على 012، ويلكم بكلمة مشاركة. وأرحب أيضا بلجنة الحكم على الواتساب على 8 800 244 28 28، 8 00 2 4 4 2 8 2 8. ويا هلا ويا مرحبا فيكم من خلال منصة إكس، اسمعوني نبي متصدر لا تكلمني على جدة أندرسكور راديو، أيضا على صفحتي الشخصية، ويلا بينا ننطلق معاكم ومع أصواتكم. وأول صوت لما ننطلق بالبرنامج بالساعة صح صوتك أكيد رح يكون مع خالد من الخارج. مساك الله بالخير يا خالد، يا هلا يا مرحبا فيك.
4: مساء الخير لك أمين عبد الله، ومساء الخير لمستمع برنامج في الزحمة.
3: يا هلا مرحبا فيك، الزحمة في أسبوع منور منور صراحة.
4: منورك الله يسلمك
3: يا عزيزي. أنا متحمسة مليار يا خالد، متحمسة مليار، ما تخيل قد إيش.
4: إن شاء الله
3: نبدأ يا خالد.
4: إن شاء الله نبدأ يا أخت أمينة.
3: يلا 1 2 3 go.
1: الزحمة على جدة اف ام.
4: الساعة 5:12 بتوقيت الرياض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في الزحمة، موجز الزحمة في أسبوع. وإليكم ما جاء فيه من عناوين. مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة يدعو إلى نهج شامل في انتقالات الطاقة والمعادن الحرجة. ووزير الاقتصاد والتخطيط يبحث مع الأمم المتحدة تعزيز التنمية المستدامة. ومركز الملك سلمان للإغاثة يمكن الشباب في 113 دولة عبر 4221 مشروعا، وذلك لصناعة مستقبل مستدام. وسمو الأمير التركي بن فيصل ينقل تعازي القيادة لأمير قطر في وفاة الشيخ حمد بن خليفة رحمه الله. وخبير في التحويل المؤسسي يؤكد بأن تجربة العميل هي مسؤولية جميع الإدارات. ووزير البيئة يدشن حملة بالتمر أبرك، وذلك لتعزيز التمور السعودية محليا وعالميا. وإلى الأخبار المتفرقة من الموجز، حيث شهد الذهب تراجع عن مستوياته القياسية وسط استمرار توترات في الشرق الأوسط، وتوقعات بنمو 50% من استثمارات اللوجستيات والنقل الذكي تتجه إلى نحو 60.8 مليار دولار بحلول عام 2030 ميلادي. فيما ارتفع النفط لليوم الرابع تواليا، وبرنت يبلغ 85 دولار للبرميل. وإلى أخبار الطقس والأحوال، الأرصاد تحذر من موجة حارة تبلغ 50 درجة مئوية وأمطار رعدية على منطقتين. وإلى خبرنا الأخير في الموجز، تختتم يوم الأحد القادم مباريات كأس العالم 2026، وذلك بلقاء يجمع المنتخبين الأسباني والأرجنتيني، وذلك بعد فوزهما على منتخبي أنجلترا وفرنسا، ولتأهل بذلك للمباراة الختامية على كأس العالم. دمتم في رعاية الله، وأعود بالمايك إلى زميل أمين العبد الله لاستكمال ما تبقى من برنامجي في الزحمة.
3: شنو هذا؟ amazing amazing يا بطل.
4: الله يسلمك
3: خالد. بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل، والله بطل، والله بطل يا خالد. أبدعت يا خالد.
4: شكرا لك.
3: إيش الجمال، إيش هالروعة، موجز الزحمة.

0: شكرا لك يا سعيد القحطاني، وفعلا خالد كالعادة رائع، ملك ملك انت في خانتك حقيقي.
1: الله سلام.
0: انا سعيده وفخوره فيك، فخوره كثير يا خالد.
1: كلك ذوق اختمينا.
0: تسلم، شكرا لك. شكرا لك،
1: ويومكم ونيس ويومكم سعيد ان شاء الله، وتوفيق لكم جميعا
0: الجميع ان شاء الله. شكرا لك يا خالد، هاف نايس ويكند. ثانك يو. شكرا. يا خالد يا خرجاوي، والله انك انت فاكهة اذاعة جدة، شنو الجمال ده، انت والله جميل بشارة خضر، ابدع فعلا، يستحق كل هذه الاشادة، يستحق ان نمدحه، لانه هو بيتعب تعب على صوته من البدايات، تتذكرون، وبلس ان صوت اداء احترافية، صار احترافية عالية، وايضا بيبهرني في اعداده، مو بس في التنقلات، تنقلات واعداد، اعداد يعني خرافي حقيقي. طيب الروح من المراسلين، الروح للشعر شوي، الروح لسخي الحرف. يا هلا ويا مرحبا بسخي الحرف. ألو سخي الحرف، ليلى لو باقي ليلى، وين سخي الحرف؟
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شلونك؟
2: مساك الله بالخير أستاذ
0: أمي. يا مساء النور والسرور، مساك الله مثل وحسن منك، شخبارك؟
2: الله يسلمك. أنا أعتذر والله عن هالانقطاع، كان لظروف والله
0: خاصة. كأنك حاس، بقول لك وينك وينك وينك، سألنا عليك وينك، وحشتنا. يا أهلا مرحبا فيك، عموما حياك الله من جديد.
2: الله يسلمك.
0: وسعيدة أنك رجعت وبتنضم لنا.
2: وأنا أسعد والله، أنتوا على البال
0: دائما. تسلم، إن شاء الله دوم على بالك. ها اليوم شنو عندنا قصيدة بتكون؟
2: لا في قصيدة شوي يعني قوية إن شاء الله، إن شاء الله أتمنى.
0: كل اللي بيجي منك أكثر من رائع، بس بنروح الغزلي النبطي وش
2: بالضبط؟ والله شوفي القصيدة هذه شكلها كذا غزلي، بس يعني غزلي ومش غزلي في نفس الوقت. يعني تصلح للوجهين.
0: أوكي. طب ما بعلق لما أسمحها، عشان لا أعلق تعليق ما يطلع في مكانه. يلا نبتدي معك، نبتدي معك.
2: هذه طبعا بالفصحى طبعا.
0: هذا اللي أقصده بالفصحى. يلا يلا نبدأ معك. 1 2 3 go.
2: قلت كتبت الشعر شوقا وابتهاجا، كتبت الشعر شوقا وابتهاجا، وروضت المعاني من فؤادي، وأرسلت الهوى شوقا وعطرا، ليكسر أحرفا تهوى عنادي. لماذا الحزن يكشف سر قلبي؟ لماذا الحزن يكشف سر قلبي؟ ونار الشوق دوما في ازدياد. سأرتدي الرحيل بثوب صبر، وأحمل معطفي وقليل زادي. غدا الطوفان يخشى من دموعي، غدا الطوفان يخشى من دموعي، وجسر الآه تكسره الأيادي. غدا ستكون أحلامي ورودا، وأجني الزهرة في وقت حصادي. غدا سنكون أجمل بيت شعر، وأنشد شعرنا في كل وادي. فشعري أبيض براق حتما، فشعري أبيض براق حتما، فلا أهوى السواد ولا الرمادي، فلا أهوى السواد ولا الرمادي.
0: الله الله عليك، الله عليك وعلى هالقصيدة الجميلة. وحلو انك تتغزل بشعرك، وحلو انك تتغزل بكتاباتك، حلو انك تتغزل بنفسك، حلو ان الانسان صراحة يعني اول شيء يحب نفسه.
2: صح،
0: حب، لان اللي ما يحب نفسه مستحيل يحب الناس الثانيين، حتى لو حبهم بيحبهم حب مشوه، انا بشوف اذا ما حب نفسه. كلام جميل صراحة، وعجبني لما ختمتها. فشعري إيه؟ الأسود ولا الرمادي؟
2: أبيض براق حتما، فلا أهوى السواد ولا الرمادي.
0: الله عليك، تحب أنت الخانات الواضحة والصريحة، شخصية واضحة واثقة من نفسها
2: فعلا، وهذه شخصيتي.
0: الله الله، أنا مثلك، أنا ما أحب للرمادي ولا للأسود، لا رب، حطني في الخانة البيضة الصريحة الواضحة.
2: وأنا كذلك.
0: أوكي، أنا جدا شاكرت لك، وشاكرة أنك شاركتنا يا سخي الحرفة هذه الدقائق.
2: الله يحفظك إن شاء الله. شكرا أستاذ
0: أمين. شكرا لك، وهاف نايس ويكند. باي باي، مع السلامة. باي باي. مع السلامة. باي باي. جميل.

0: الكلام فعلا حقيقي جميل يا مازن. طيب نروح العمار، خلي كده ننطرب شوي ونغير المود، نروح العمار يطربنا يطرب مسامعنا. يا اهلا ومرحبا عمار.
1: هلا حياك
0: عمار، شخبارك؟
1: والله بخير. اليوم عمار اسمع على السمه. والله
0: عمار قلي الف منو شجعت.
1: انا ضد ضد نفسي بالله اسمعي، شوفي على الارجنتين ترى اللي بتدرك يبغاك اياه، ولا حد تشجع الارجنتين.
0: لا ماني بشجع اسبانيا.
1: الله يخليك شجعي.
0: والله خليتني اشك في نفسي يا معود بهالشغله. قاعد اقول للبنات افزع. عندي مستمع واحد من المستمعين اسمع عمار، عسى ما قلت مبارك لمين اشجع الفريق الثاني، نطت لي واحده مثلك، قالت لي طب امون جربي يمكن كلامه صدق. صراحه
1: صح جربي لحد نشوف، جربي لحد.
0: والله قلبي ما يطابع بصراحه، ودي اسبانيا، انا احب اسبانيا بشكل عام.
1: ان شاء الله يفوز، ان شاء الله يفوز.
0: امانه بس قول لي، الارجنتين ما اثبتوا انهم فعلا ما في شيء اسمه مستحيل؟
1: ما اثبتوا ولا اي شيء، والله ما اثبتوا ولا اي شيء. فريق مساره سهل، فريق مدلل، فريق كل شيء، ما يفوز الا بالاخير. اسمع لحظه، فريق الحكم يضغط الخصم من بدايه المباراه.
0: انزين
1: يضغط خصمك من بدايه المباراه، يطلع اللعيبه كلهم من المود. كيف ما تبغى يفوز؟
0: طيب لا بس جاب جولين صحيحه.
1: اوكي انت دحاتي امون لما تيجي بتقابلي واحده خصمك والحكم يضغطك، انت يضغطك لا يطلعك من المود، كيف حتفوزي؟
0: اوه تتعلمني، انا لما يضغطني معتز على المايك اطلع.
1: اشوفي كيف يحاول انه يطلعه من الفورمه، يطلعه من المباراه. ما تلاحظ مباراه الارجنتين بدايتها لازم فيها كروت، فيها فاولات ما تنحسب للخصم.
0: شوف الجرح يقول اسبانيا لا لا لا لا، شنو حتى الجرح شكلك ارجنتيني.
1: قولي له لامين يا مال مسلم، حنشجع ان شاء الله.
0: بنشجع يمين يا مال بالضبط.
1: طيب معلش عشان ما اطول عليك، على طار التفاح، فاكر العصار دي حق البرتغال اللي بالنص كذا، نص برتغال يعصروها في الماكينه الصغيره؟
0: شنو هذه؟
1: الماكينه اليدويه، الخلاطه اليدويه اللي تشوفها في البرتغال. انا قصدي هذاك التفاح، ترى يسوي تفاح زي كذا يطلع مره حلو، يعصر التفاح زي كذا.
0: نعصر التفاح زي كذا ويطلع حلو
1: مره حلو.
0: انزين والله بجر اليوم نجربها. يلا عمار يلا سامعنا، ويوم السبت بقول لك.
1: اليوم حغني ميكس ان شاء الله.
0: اوكي يلا.
1: حسوي زي اماني، قصته انه واحد نرجسي بياع، نرجسي يبيع اللي يحبه بس طب في واحد وفي، فشوفي هذا القصة وشوفي كيف ندم النرجسي بعدين.
0: اوكي يلا.
1: صدق لماهي بصالح قلبك الفرقة، صدقني انك بتتعب لو تفارقني، جرب وابعد وانا اللي بنتظر ردا، عشان لا قلت لا كلمة ما تصدقني، عشان لا قلت لك كلمة تصدقني تصدقني، انت ما خليت للرجعة عذاب.
0: الله.
1: وانا قلبي يا مساء محوى دبار، انت قاعد ما تحس من حجار، ما اقدر انسى كلمتك.

0: اللي بوحشهم كثير مثل ما هم وحشوني، اجرحوا قلبي وفؤادي لما جاء بروح عادي، وان تمشي الدنيا فيني وتمشي الدنيا بدوني. سلامتك.
1: شنو هالإحساس؟ حسيتك تبي تبكي مع الأغنية. عموما من كثر إحساسك عالي، حتى عبد اللطيف قاعد تحت الهواء بيغنيها بسمعه. أنت تغني بس أبدعت صراحة، وشكرا يا عمار، شكرا على هالمشاركات الجميلة، وشكرا على الإبداع حقيقي معانا بالبرنامج، وحقيقي بتصنعون لحظات جميلة سواء لكم أو لنا حنا كمان يعني. فشكرا لك، وبما أنك قلت أمينة لتشجعين أسبانيا رح وضموا أصواتهم لك، للأسف الجارحي ضم صوته لك، قال أمينة تكفين إيه ولا تشجعين أسبانيا، ومازن قال أمينة تكفين لا تشجعين أسبانيا.
2: لا أحد
1: كلهم قاعدين يقولون يا عمار كذا أنا صورتي تشوه.
2: لا أنت بكل شيء حطك حلو إلا بالكورة.
1: عموما شكرا لك، وصوته جميل يشبه صوت جواد العلي، هذا أبو خالد يقول يشبه صوت جواد العلي. شكرا لك يا عمار ويومك جميل ان شاء الله. هاف نايس ويكند، باي باي. طيب ابو خالد ما يمنع انك تشاركنا يا ابو خالد، ما يمنع ان شاء الله، حنتصل عليك اذا اوكي حنطلعك هوا. راح اطلع فاصل اصدقائي، لكن قبل لا اطلع الفاصل للي حابين يشاركوني بصح صوتك على 6477154، صوتكم جميل سواء بالغناء بالعربي بالانجليزي بالفرنسي بالاسباني بالصيني، شعراء بتكتبون شعر او بتلقون الشعر الفويس اوفر، المراسلين حابين تجربون تجربه انكم تكونون مذيعين ايضا على 6495154 بالإضافة إلى 647-8544 كلمة مشاركة من خلال الواتساب على 800-244-28-28.

0: موجات يملاها الشجن للحاضر الزاهي الجميل، وحنين يرجع بالزمن للماضي والفن الأصيل. خزامة اف ام، الحان تلامس الحاضر وغاني تعيدك للماضي. اسمعوها على الدا بلس وعلى ترددات اف ام. الرياض 101.5، جدة 95.3،
1: الدمام 90.5.
0: لمحبي الطرب، الموجة خزامة.
2: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
3: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزير، يوميا 6 مساء على جدة اف ام. في كل بيت نعيش لحظات فرح واحيانا تحديات
4: واوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
3: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
4: مع خبراء ومختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
3: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
4: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
3: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
4: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
3: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش، من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة اف ام.
0: موجات يملاها الشجن للحاضر الزاهي الجميل، وحنين يرجع بالزمن للماضي والفن الأصيل. خزامة اف ام، الحان تلامس الحاضر وغاني تعيدك للماضي. اسمعوها على الدا بلس وعلى ترددات اف ام. الرياض 101.5، جدة 95.3،
1: الدمام 90.5.
0: لمحبي الطرب، الموجة خزامة.
5: الزحمة على جدة اف ام.

0: يا اهلا ومرحبا فيكم اصدقائي من جديد، حياكم الله مع البارت الاخير من برنامج في الزحمه لهذا الاسبوع، وبالتحديد بساعه صح صوتك. رح نرجع مجموعه اخيره من الاتصالات. ميلا ارجع اتصلي يا ميلا، عارفه قاعده تنتظر. كنت ببدا فيك البقره. ميلا ارجع اتصلي حبيبتي مره ثانيه. طيب خلينا نروح لبشاره، نبدا مع بشاره. بشاره
1: عليكم السلام ورحمه.
0: يا هلا ومرحبا، حياك الله يا زول، شلونك؟
1: أبو أختي مينة طيبة.
0: أنا طيبة تمام بيرفكتو. أنت بيرفكتو؟
1: والله طيب مية الحمد لله، شكرا يا الله.
0: الحمد لله. قل لي يا بشارة، شنو عندك؟ شعر سوداني؟
1: والله مبسوطين معاكم بسطة شديدة، الحمد لله شكرا يا الله.
0: وأنا كثير مبسوطة معاكم ومع مشاركاتك ودائما حقيقي مبدع، والله دائما مبدع يا بشارة.
1: الله يمسيه بالصحة والعافية، والله نسولف معاكم وننسى كل شيء، ننسى كل الحزن وكل شيء، كل مبسوطين معاكم.
0: تسلم، أنا بكثير بتسعدوني بكلامكم هذا، إنه بتكونوا مبسوطين وبتكونوا مستانسين. بس أنا شنو اسمي؟
1: والله بس المشكلة هي
0: إيش اسمي؟ قول.
1: مينا العبد الله.
0: ليش كاتبة منال؟ ليه كاتبة منيال؟ كاتب يا معود.
1: لا والله المكتوب صح.
0: لا مو مكتوب صح. ألف مين يان؟ ألف وين الألف؟ وين الألف؟ ألف ميم يا نون تا مربوطة. اللام هذه إيه؟ ليش لام يا معود؟ أنا أمينة. عموما يا بشارة أنا سعيدة إني سمعت صوتك.
1: إن شاء الله أنا عندي شعر وعندي نكتة إن شاء الله.
0: يلا قول، نبدأ بالشعر يلا.
1: وبقول أدقك يا قلبي.
0: لحظة ويت، ها جاهز عبد اللطيف؟
1: جاهز إن شاء الله.
0: يلا 1 2 3.
1: بقول أدقك يا قلبي.
0: الله
1: والله في صدري أتجنك، أمسكك بين إيدي وأعطر عليك وأعجنك، أوعيك وتاب الوعى ونصيحتي ما تسمع، تجيب لي في المآتي جواك بالكوم تجمع، قلوب حنينة وغدر الغرام لوعة كانت ساترة حالة، مريض غدر ضيعة، تحب عشان ترتاح يا قلبي وتتبلي عذاب وجراح، روحي ما بعالجة لا شيخ ولا جراح.
0: الله عليك.
1: ست الريد آتوها، الريد عذاب ونواح، الريد وراه شنو غير مرقة الأرواح، جايب لي نصايب يا قلبي أقول حبايب، جايب لي لاها والآلام لي جايب، طوالي في الريدة تايح يا قلبي تايح، معارف الريدة عالم مليان عجايب وسلامتي.
0: الله شنو هز شنو هزين، شنو هزين يا بشارة، شنو amazing.

0: والله أول مرة أطلع في وهذا كل الفضل بيكي عشان متابعينك وعلمتينا.
1: لا ولكم أنتم إنكم تخلون الحلقة هذه جميلة بهالروعة. بس صراحة أبدعت أبدعت أبدعت أبدعت يا شارة وشوف ومقبولة منك منيال منيال. أنا مقبولة أنا يا زول قابلتها منك يا رجل قابلت خلاص من اليوم من اليوم وصاعد سلم سميني منيال زي ما تبي
0: أنا بيني بنفسي أقول المرأة أبوها الحرمة أبوها خذر فيها كرامة وذبيحة وجوطة وأنا غير اسمها أضحك عليك أنا.
1: إنزين قول النكتة يلا قول النكتة.
0: النكتة في واحدة قالوا كل ما مرض كل ما توضع بتجيب بيت كل ما توضع بتجيب بيت.
1: أوكي.
0: اليوم ذاك وداها المرة حتى توضع وداها المستشفى ووضعت جابت 2 في البنات.
1: جابت شنو؟
0: لا لا الدكتور
1: جابت 2 بنات.
0: جابت 2 وهي كل ما توضع بتجيب بيت كل ما توضع بتجيب بيت.
1: أوكي. راحت المستشفى جابت توأم بنات أوكي.
0: جابت توأم الدكتور جاب وقال توأم ما شاء الله ألف مبروك الحمد لله على السلامة التوأم. قال لا التوأم ديل بنات ولا أولاد؟ قالت الاثنين بنات. قال لا علي الطلاق كانت أشيل لك وحدي.
1: خلصت النكتة. عموما شكرا لك يا مشارة وكلهم قاعدين مازن والجارح وعمار كلهم قاعدين يسموني منيال. يلا شو رايك قاعدين كلهم قاعدين ينادوني منيال. عموما شكرا لك يا مشارة يومك جميل ان شاء الله. مشكور مشكور مشكور. يلا ناخذ نوال. شكرا لك. نروح للسهات نروح للساحل الشرقي. نوال شلونك يا نوال؟
2: هلا هلا بالطاقة الإيجابية.
1: يا هلا مرحبا بهالصوت حياك منورة.
2: والله تبعتين الطاقة النفسية رغم الحر بس
1: معليش يا معودة احنا قدها وقدود.
2: اليوم شوي حار الجو امسح ليه وحسست انا.
1: اليوم جمرة الغيض اليوم اشد ايام الصيف اليوم اليوم الخميس. طيب يلا نبدا معاك يا نوال.
2: نبدأ
1: بغيت أقول لك منيال. يلا نبدأ معك.
2: نوال على مزل على وزن منيال.
1: مسافين كلهم قاعدين الشباب يكتبون على الواتساب الواتساب منيال يا منيال. أوكي. يلا نبدأ معك نوال.
2: إن شاء الله. كيف لي أن أعشقك؟ كيف لي أن أراهن على وجودك في حياتي؟ إنك شيء جميل اعتدت أن أراه كل حين. حبك تربع في سوداء قلبي أعود بذكرياتي إلى الوراء فأجدك ماثلا أمامي. أمشي في الطرقات التي مررنا فيها معا لتصل رائحة عطر إلى أنفي.
1: الله.
2: فأتوقف قليلا التفت يمينا مرة وشمالا أخرى أبحث عنك أيها الحبيب الغائب فلا أجدك. مجرد ظل خيالك استوقفني وجعلني أذرف دمعة ساخنة وعبرة تتكسر في صدري. أتساءل أين أنت يا حبيبي؟ أنت لست حبيبا فقط، أنت العشق الذي يروي ظمئي، أنت ذلك الصدر الحنون الذي ما زلت أبحث عنه في كل زواياي. إنه الحب الأول والأخير، إنه أبي الذي لن يجود الزمان بمثله. رحمك الله يا أبي.
1: الله الله الله عليك. الله الله يا نوالي. الله يرحم والدك يرحم والدي ويرحم كل موتى المسلمين.
2: يا الله يا على انا امين عشقي ابوي. يعني لا جيت اكتب يعني حتى لما اكتب خواطر ما اكتب حق اشخاص بعينهم هي ابوي.
1: الله ويستاهل ويستاهل ومهما ظلينا نكتب فيهم ومهما ظلينا نقول ومهما يعني حتى بكينا عليهم الأب يعني علامة فارقة عند البنت.
2: ما
1: السند والأمان والطمأنينة طبعا
2: تضيع من عقب ابوها.
1: طبعا عقب ابوها كل الدنيا عندها خلاص.
2: حتى لو عندها اولاد عندها زوج ضايع ضايع بدون الاب.
1: طبعا طبعا هو السند هو الجدران هو كل شيء في حياتها والطمانينه والامان. يا رب شكرا لك يا نوال. شكرا على الاتصال الجميل. يسعد لي مساكي. الله
2: الله
1: يا مرحبك ماسكه عمري. اوكي خالد خالد يعني خالد دخول في الوقت المتاخر ويسعد مساكي كله عشان منيال. خلاص يلا من الاحد نبي منيال. شكرا لكم عموما.

0: نروح لميلا. ميلا بونسوار سنوريتا. ميلا بونسوار يا بالله.
1: يا أهلين ومساء الخير حياك وعودا حميد.
0: يا هلا ومرحبا. متأخر وين إلا الأسبوع هذا
1: سج. المهم عندي اليوم الخميس
0: أهم شيء يعني عموما. وأنا كمان والله أنا من الناس اللي أنتظره علشان أنتوا حتى بتغيرون من مودي. أنا يعني بسمعكم حقيقي بنطلق معاكم لعالم ثاني. طيب ميلا يلا حنبدأ معاك يا ميلا.
1: أوكي نبدأ.
0: يلا ها عبد اللطيف نبغى الشعر يلا.
1: يقول أكابر وادعي إني نسيتك وانتهى الموضوع.
0: الله.
1: وانا لجابه واسمك فز قلبي واختلف لونه. أمثل قسوة الجافي واختي شوقي الموجوع. وداري عبرة بالصدر من فرقاك مسجونة. تغيب وياخذك وقتك وحبك بالحشا مزروع. وروحي في رجا وصلك من الحرمان مضبونة. يفاجئني الوله وطيح ولا أملك أمل بالجوع. وللمكسور بغيابك وجرحي تنزف طعونة. أكفل لهفتي يمك واغسل الوصال سموع. وداري رجفتي ديني عن اللي ما يحسونه. أنا بقفي وأنا مكسور ولكن ما عرفت خضوع. ولم لما بقى مني وحلم طاحت ركونه. وإذا مالت لي الذكرى وفاضت من غلاك دموع. عطيت الظهر لحزاني ودمعي ما يشوفونه.
0: الله عليك يا الله عليك يا مبدعة يا رائعة. بس اليوم حسيت ميلا بشخصية امتنان بصراحة. تستاهلين الصفقة. رائعة رائعة رائعة صراحة. تعجبني كثير ميلا. تعجبني كثير انتقاءاتك حقيقي. فنانة عندك ذائقة جدا راقية ما شاء الله عليك.
1: يسلم قلبي. شكرا.
0: شكرا لك حبيبتي. يومك جميل. هاف نايس ويكند. شكرا لك. عشان نقول ختامها مسك. لما أقول ختامها مسك فمعناته راح نروح لشاعر مبدع. هذا اللينك اللينك حقيقي اللي بيكتبون الخواطر والشعر واللي أيضا بيلقونه. لكن لما أختم الحلقة بختامها مسك راح أختمها مع شاعر مبدع. شاعر دائما أنا يعني أتمنى أني أشوفها في أحد المسابقات. يعني هم اثنين عندي خالد وعندي صراحة هذا الشاعر الكبير. لأن أنا متأكدة أنه راح يكون راح يحدث علامة فرق. رح يكون علامة فارقة في أي مشاركة رح يشاركها. فلما أقول علامة فارقة فماكو غيره. علي عبدو مساك الله بالخير يا علي. ويا هلا يا مرحبا فيك معانا بصح صوتك.
2: يا مساء السعادة عليكم.
0: نو
2: الفارق والله محبتكم والدعم هذا اللي
0: تستاهل حقيقي. تستاهل حقيقي كل الدعم. يلا نبدأ معاك يا علي.
2: نبدأ.
0: يلا.
2: أنا وشلون أول أنا وشلون وادع هم لازمني سنين إجاف. وغصات الوجع فيني تجدد بيعة أحزاني. ولا أعرف كيف تتأقلم أحاسيسي بدون انصاف. قبرني الهم دون أكفان واصبح موطني الثاني. أنا ما خاف إلا أني أفوق لا أعرف أخاف. وأفقد صحبتي ويا الأمل وفارق أشياء. أقول لك شيء خلاص ارتاح. لا تعني على روح وتهدم عالي صروحك وترجع نادم ومقهور. بلاش جراح رجوعك شيء مو صادم. وانا والله مو نادم ولا انت برجعتك مجبور. خلاص ارتاح. حبيبك بيده المفتاح. بروح بعيد لا تسأل. بروح بعيد ولا بي نبرة التعقيد. وانا مثلك بعد برتاح. كلامك لو تخيرته ولو صار عذب من المي. ولا بيحرك شعوري ولا حسيت أنا بأي شيء. كثير الضيت كثير الضيت يا روحي، ثلاث سنين انا مو حي، اموت من الشتات اللي بافعالك واني كي خلاص ارتاح، كلامي ما يبي تفصاح، وصبري من الوجع نواح، اكابر وادفني شعوري وانا ميت ابي ارتاح، ابسال بس من اللي صار مفاطرس وزاد جراح، من اللي لاهي بصده، من اللي لاهي بصده ولقى مرسى السفن ترياح وقفى تارك المينا، ولا يذكر خطاوين، أبسأل بس عسى تذكر أسامينا وماضينا ولهفة قلب معشوقك إذا كان اللقاء بالدس، متى بتحس؟ أنا مو قادر أتنفس، أنا مخنوق، تعبت أتحمل ضلوعي، سكن فيها طفل محروق كأنه ينده لأمه، يبيها بس تجي تلمه بسر يعرفه ما باح، تربى بالحنين وبس غرامك غرامك كان له ملبس، وإذا شافك بداينا أمان تجرعه إدمان، أقول لك شيء بس اسمع، تراني في غيابك حي، لا ترجع خلاص ارتاح، حبيبك ما شتى صدك ولا هو طامح الودك، لا ترجع لا ترجع، تأخرت وحبيبك راح،
0: الله
2: حبيبك راح،
0: الله الله يا علي، الله الله الله الله، يعني كثير صراحة أبدحت أبدحت أبدحت يا علي، أنا كثير ممنونة لك، ممنونة لك إنك تشاركنا وتعطينا هالدقائق الجميلة، نبحر فيك عالم حتى لو كان من الخيال أو الوهم، لكن إن إحنا بنروح لدروب إحنا نحتاجها، شكرا لك يا علي، شكرا على
2: تحياتي للمحبين والذائقة والفرصة اللي سنحت إنه أنا أكون متواجد معكم.
0: شكرا لك. بكذا أصدقائي وصلت معكم لنهاية مطاف حلقتنا اليوم من برنامج في الزحمة، شكرا لكل اللي شاركوني حقيقي في الساعة الأولى، كنتم مبدعين وصراحة اللي قاعدين يعلقون على التفاح الأحمر، ما أدري حسيت التفاح الأحمر مثل الأرجنتين، المتصدر كان الأخضر وجاء في الأخير في آخر دقائق التفاح الأحمر فاز، فذكرتوني مثل منتخب الأرجنتينا. شكرا للي شاركوني صراحة، وشكرا الجارحي، وشكرا على الكلام اللي كاتبه يا باشا شقة اللي انت عاوزه ولا تحمر وشك، ده انا حشقة حقول لكم الأحد الجاي انا مع مين. شكرا لكم حقيقي جميعا، شكرا ايضا للمتواجدين على منصة اكس، شكرا عبد اللطيف عنبر من الاخراج معانا اليوم، ممنونة لك على تواجدك، وايضا شكرا امينة العبد الله من خلف المايك والاعداد، اتمنى لكم بقية نهار ممتع وسعيد مع كافة باقة برامجنا برامج جدة FM، فمان الله وهاف ا نايس ويكند.

0: يملاها الشجن للحاضر الزاهي الجميل، وحنين يرجع بالزمن للماضي والفن الأصيل. خزامة اف ام، الحان تلامس الحاضر وغاني تعيدك للماضي. اسمعوها على الدا بلس وعلى ترددات اف ام. الرياض 101.5، جدة 95.3،
1: الدمام 90.5.
0: لمحبي الطرب، الموجة خزامة

0: جدة اف ام على هواك. الآن مونديال 26 على جدة اف ام.
1: مستمعي الكرام، أسعد أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم في بداية هذه الحلقة الجديدة من مونديال 26. يسعد بصحبتكم فيها من الإعداد والتقديم عبد العزيز سلام الزيد، ومن الإخراج خلود لبني. مباراة الأمس واللي انتهت بانتصار المنتخب الأرجنتيني وتحديد طرفين نهائي كأس العالم مونديال 26 بين الأرجنتين وإسبانيا، قد تكون واحدة من أفضل مواجهات النهائيات على الورق في كرة القدم في تاريخ كأس العالم. ليش؟ لأنها تجمع بين المصنف الأول والثاني في التصنيف الدولي لكرة القدم، تجمع بين بطل الكوبا وبطل أوروبا، وبالتالي أبطال أفضل قارتين في أوج عطاءاتهم وأوج مستوياتهم راح يتواجهون وجها لوجه في مونديال نهائي مونديال 26. حامل اللقب المنتخب الأرجنتيني يسعى للحفاظ على لقبه وتكرار إنجاز البرازيل اللي حققت لقبين متتاليين في 58 وفي 62. بالتالي انت تتكلم على يعني قدرة كبيرة جدا على تكرار هذا الإنجاز. أمور كثيرة راح نتناقش فيها بطبيعة الحال في هذه الحلقة، لكن خليكم معنا في فاصل قصير وبعد ذلك نعود مرة أخرى لمواصلة الحديث. خليكم معنا.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل.

0: الموديل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. هنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

0: أدرك مرة أخرى مستمعين الكرام، أرحب بضيف العزيز في الأستوديو زميل أحمد المفيح. مساء الخير.
1: مساء النور، أمسي عليك وعلى المستمعين.
0: أيضا أرحب بزميل عزيز عبر الهاتف خلف الشمري. خلف مساء الخير.
2: مساء عليك مساء أحمد المستمعين.
0: خلف، خليني أبدأ معك مباشرة في الحديث عن مواجهة الأمس بين الأرجنتين وإنجلترا. بقدر ما الواحد يعني ممكن يلوم توماس توخيل، لكن لما تيجي ترجع بشريط الذاكرة، أمس استمعت لعدد من التصريحات لعدد من اللاعبين السابقين، حتى من ضمنهم جاري نيفل، كان يتكلم يقول إنه في مشكلة في تركيبة اللاعب الإنجليزي، وضرب مثال مثلا على يورو 2004 مواجهة البرتغال وإنجلترا في دور الثمانية اللي وصلت لركلات الترجيح. يقول إحنا كنا متقدمين وفجأة تراجعنا بشكل غريب، حتى لعيبة الوسط اللي كان مفروض أن يوفرون حماية للدفاع، يقول خط الدفاع رباعي مكون مني أنا، جاري نيفل يتكلم، حديثنا جاري نيفل وجون تيري وسول كامبل وأشلي كول، وقدامنا ثلاثي بيكام ولامبرد وسكولز. يقول الثلاثة كلهم المدرب غيرهم لأنهم مهم في يومهم. يقول بعد تقدمنا بهدف، وبعد كذا يقول تراجعنا لدرجة أنه هيلدر بوستيغا سجل من 5 متر جنب المرمى بالرأس. طيب، وتكلم بعد كذا قال على اللي حصل مع لوكشاو مثلا في نهائي اليورو أمام إيطاليا. تكلم على فكرة أنه لما سجلت إنجلترا التعادل وقت ما كانت عندها زخم كبير في في في اليورو 2024، هدف كول بالمر. تكلم على لما إنجلترا مثلا أمام كرواتيا تقدمت وبعدين تراجعت بشكل غريب جدا. تتكلم على أمور كثيرة حصلت مع مدربين مختلفين، لكن الثقافة الإنجليزية هي الثقافة الإنجليزية. اللعب الإنجليزي في مرحلة ما ركب وتتنافض، يعني ما يقدر حرفيا يصعد إلى هذه التظاهرة.
2: يعني في كلمة قال أمام مايكل كوكس المحلل الشهير للعالم العربي حرفيا متصدر في مشهد ناحية الإعلام، قال كلمة الأمانة ممكن تصير في نفس السؤال. حتى لما تعاقدنا مع مدرب أجنبي، مجرد أنه جت اللحظات أصبح إنجليزي أكثر مننا ونسي كل شيء تعلمه خلاف ذلك. هذا في إشارة واضحة جدا أنه هذا الأمر يبدو أنه حالة ذهنية في لاعب الإنجليزي. حتى هاري كين نتذكر يعني قبل يومين أو ثلاثة تكلم أنه الخلاف ما بين توخيل وجود بيلينغهام، تكلم عنه أنه أيضا الحرارة العقلية للاعب الإنجليزي يعني خلينا نقول عقلية القتال القوة دون خلينا نقول أخذ الأمور في السياق التكتيكي والفني والانضباط الفني. هذه كلها إشارات نعم ساهمت أنه تراجع بعد الهدف أمس، خاصة قبل الهيدريشن بريك، واضح جدا أنه اللعيبة شعروا أنه سجلنا هدف خلاص يجب أن نعود. كان في عشوائية، كان في ارتجال، التخلق يعني ما كان بلوك منظم، كان فعليا تشعر انه بيتخندق. حتى هاري كين وبيلينغهام كانوا قريبين جدا من منطقه الجزر، بالتالي سهل هذا الامر بشكل كبير جدا على الارجنتين. تصريحات توخيل وان كنت لا اتفق معها كثير، لكن لربما تعطي صوره من زاويه مختلفه عن ما يدور. يقول لك شفت الفريق او برا نزل 5 مدافعين وغير، انه يقول شفت ثغرات كثيره بين الخطوط في استقبال الارضيه، بالتالي يوضح لك انه الأمر مش كله تعليمات من توخيل. لكن ما حدث بعد ذلك كثرة التغييرات، أعتقد أنه زاد الأمر سوء وشوش الذهنية أكثر فأكثر. تمركز هاري كين وبيلينغهام رايس قبل الخروج، كان في عشوائية. هدف إنزو هرنانديز وضح لك كمية العشوائية، 11 لاعب في منطقة الجزاء بشكل غريب، نعم ركنية وشتتها أقل شيء يطلع لاعبين يشكلون. جيد سبينس يعني كان مطالب بأنه يضغط على إنزو ثم يذهب لضغط الميسي، لاحقا بيلينغهام خرج للضغط على إنزو. وضح لك الحالة الذهنية الغير جيدة بالنسبة للإنجليز وانهيار الثقة في نظام. هذا جزء من المشكلة لا شك في ذلك، لكن أيضا ما ارتكب وتوسطه في العصر دامس ما بعد الهيدريشن بريك
0: لأنه احنا نتكلم فيها ابغى لي بالتفصيل، بس خلينا نمشي في شريط المباراه واحده. احمد، ابغى اسالك على نقطه مهمه جدا، وهي الامر اللي او النقطه اللي بدينا فيها حول ثقافه اللاعب الانجليزي. في مرحله ما كانت الارجنتين ايضا تمر بنفس المعضله، وكنا قد اتفقنا ايضا في مرحله ما بأنه مثل هذه الأمور لا تكسر إلا بمنجز، وأنه بمجرد ما تكسر هذا الـ الـ الـ الـ هذا النحس خليني أقول لك، فإنه كل شيء سيتغير. يعني أنا شاهدت إنجلترا مثلا في 96 في اليورو اللي استضافته تخسر بشكل غريب جدا أمام ألمانيا، يعني بركلات الترجيح، حظ سيء جدا. بعد كده شاهدت إنجلترا أو والدي كان يحكيني وقت ما كنا نتفرج المباراة، قال لي ترى هو نفس السيناريو اللي حصل 90 في مواجهة الألمان. وبالتالي أنت تتكلم على إنجلترا، دائما هنالك حالة من الشك عند اللاعب الإنجليزي إنه في مرحلة ما ترى الأمور ما حتمشي معي، ترى في شيء يعني راح يتغير بالنسبة لي. أسألك أحمد، هل فعلا الإنجليز زي الأرجنتين، منجز واحد ممكن يغير كل شيء أحمد؟
1: ما نقدر نقيس الكلام هذا بس على الإنجليز، لكن على الكل. يعني للأمانة أنا أشوف أنه إنجلترا وهولندا وجهان لعملة واحدة، يعني لما منتخب مثل هولندا يوصل لثلاث نهائيات كأس عالم يخسرها، إنجلترا للأمانة نصف نهائي في 2018 والآن طبعا مع نهائي أو الوصيف في أبطال أمم أوروبا، والآن كمان نتكلم عن نصف نهائي لغاية أول ممكن ساعة، كنا نقول هم الطرف الأفضل وهم خلاص الطرف الثاني اللي حيكون في النهاية، لكن سرعان ما تغير هذا الكلام كله. أنا ما أقدر يعني أحصر أنه النص ساعة الأخيرة اللي جاء فيها شروط ذهن اللاعبين الإنجليز بالإضافة إلى التركيز العالي اللي أتى من اللاعبين الأرجنتين والأخص على مشوار المنتخب الإنجليزي، لكن كمجمل أنا أتفق على مقولة أنه أي منتخب أو أي نادي على وجه الأرض لما يبغى يوصل أو بيحق

0: خوض هاري كين أحمد، يعني أضاعت العديد من الفرص من كأس العالم 2018 إلى نهائي يورو اللي هو نهائيين يورو متتاليين، طيب 2024 الفريق وصل للنهائي وأهدرها بشكل غريب جدا في فترات معينة، تشعر أنه بغض النظر عن جودة الفريق المقابل ولكنه سوء تصرف من الإنجليز أنفسهم. حتى الإنجليز يمكن المرة الوحيدة اللي قدموا فيها أداء عالي كبير جدا ودورة كانت استثنائية كأس العالم في قطر الماضية، خرجوا بعد أن أهدر هاري كين اللي ما عمره يهدر ركلة جزاء، أهدر ركلة جزاء بطريقة غريبة. يعني أحمد الفرص هذه، إحنا عندنا يمكن هولندا لما كانت مع جيل يوهان كرويف كانت الناس تتحدث أنه ترى الجيل ما حيتعوض، طيب واضطرت هولندا تنتظر من 78 إلى 2010 عشان يعني تجيها فرصة مرة ثانية أن هي تلعب نهائي كأس العالم.
1: أنا أتفق لمانا، لكن في شيء إحنا لازم نأخذه بالحسبان، يعني اللي شاهد الأعباء اللي ظهرت على اللاعبين الإنجليزي في مباراة أمس، وإنه كيف يعني حتى اليقين انتهوا تقريبا يمكن بعد الدقيقة 70 وتحديدا بعد ضغط الأرجنتين الكبير، وبين قوسين ديكلان رايس اللاعب اللي من إنفلونزا وعدم استقراره وعدم استقرار صحته، هذه كلها تجعلني أسأل سؤال واحد، هل الإنجليز الآن راح يندمون على ضغط المباريات اللي موجود عندهم في بطولاتهم؟ يعني ديكلان رايس أكبر مثال على ذلك، اللاعب اللي الآن
0: لا أحمد، يعني إنزو فرنانديز وألكسس ماكاليستر يلعبون في الدوري الإنجليزي قدموا أداء بدني عالي جدا،
1: ما حد يختلف، لكن لو
0: روميرو وليساندرو مارتينيز
1: هذول هم نفسهم اللي احنا كنا نعيبهم في أول 3-4 مباريات وكنا نتكلم انهم ما كانوا يشاركون بشكل مستمر، ففي أشياء، لكن أنا بتكلم ضغط مباريات، يعني زي لاعب ديكلان رايس يلعب أكثر من 60 مباراة ويكون بشكل متواصل مع المنتخب ويجي الآن أنت حتدفع على الضرر اللي صار في اللاعبين كلهم. أنا أتوقع أنه الإنجليز نفسهم لا ذهنيا كانوا يعني حاضرين في المباراة.
0: أحمد رودري عائد من إصابة لعب تقريبا كل مباراة مع مانشستر سيتي وهو جاهز ويصاب ويرجع مرة ثانية من تأهيله ويقدم أداء عالي، نفس الطريقة كوكورية موسم كامل مع تشيلسي بدون استراحة، أفضل ظهير أيسر موجود في في في البطولة، بدري بورو موسم متعب من الناحية الذهنية والبدنية مع توتنهام، يقدم موسم يقدم مباريات ممتازة مع المنتخب، فالموضوع البدني ما هو قضية. لكن خليني أحمد بس نبغى نوقف بس مع فاصل قصير وبعدين نرجع نواصل الحديث، بسأل خليف على عدة نقاط وأمور تكتيكية وأخطاء ربما يكون ارتكبها توماس توخيل في عملية كثرة التحولات في الأسلوب اللي توها اللعيبة، فاصل قصير بعد ذلك نرجع مرة أخرى لنواصل الحديث.
2: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة، من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29. 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
3: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا، وعشان نبدأ صح بنكون معكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
2: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.

طيب عودة لكم مرة أخرى مسؤول الكلام، وكان في نقاش محتدم تحت الهواء بيني وبين أحمد على موضوع وسط إنجلترا وديكلان رايس، والحديث كنت أقول يمكن من سنة ونص حنرجع نتكلم فيه. لكن أسألك أبو غالية عن نقطة مهمة أنت ذكرتها في بداية حديثك، قلت أنه في حديث تم استخل قال لك في مرحلة ما شعر أن هنالك الكثير من الفراغات في خط الدفاع، وبالتالي فكرة التحول إلى خمسة مدافعين كانت هي القرار المنطقي. طيب الأمور

0: ما اشتغلت ابو غالي، لانه تخيل لاعبين قصار قامه زي نيكولاس غونزاليس وزي مثلا ماكاليستر وانزو فرنانديز، وحصلوا على كميه كرات راسيه، يعني في راسيه نيكولاس غونزاليس تالق فيها. فواضح انه المشكله ما هي في خماس الدفاع بقدر ما انه الدفاع متراجع بشكل كبير جدا الى حدود منطقه الستة ياردة. تتكلم ايضا على بعد الهدف نيكو اورايلي تحول من ظهير الى جناح ايسر، وتحولت الطريقه ل 4-4-2، وبعد الهدف الرجل استوعب انه لا انا لازم ارفع الخط شوي 10 ياردة او 15 ياردة، احاول اطلع الارجنتين برا. لكن في نقطه مهمه جدا، هذا امر ذكرني بحديث مهم جدا لسيسك فابريغاس ابو غاليه، لما كان يقول انا ضد المدربين اللي لما يبغى يدافع ينزل مدافع اضافي، يسحب مهاجم ينزل مدافع، يقول لانك تعطي صوره ذهنيه للاعبين احنا لازم نتراجع بشكل مبالغ فيه. فيقول راح تتفاجئ ان انت المهاجم واقف على راس منطقه الجزاء. ابو غاليه، كيف ادارته مستخل تكتيكيا المباراه؟ التغييرات اللي قام فيها تمستخل فاجأ الجميع لما بدأ مثلا بمورغان روجرز على الجهة اليمنى مثلا، بدلا من بوكايو ساكا وبدلا من نوني مدويكي، وشاهدنا مثلا أنتوني جوردن موجود على الجهة اليسرى. أنتوني جوردن حتى ما قبل الهدف كان الحديث أنه لازم يسحب أنتوني جوردن، أنتوني جوردن مش موجود، لكن بعد الهدف الرجل يبدو أنه أخذ صك غفران وجلس في الملعب إلى الدقيقة 90، بينما كان الوضع محتاج مثلا الى لاعب مثل ماركوس راشفورد او جناح اخر يعطي نوع من التنشيط ونوع من السرعات بالنسبه للمنتخب الانجليزي. اين اخطا توماس توخيل وايش الفكره اللي كانت في راس توماس توخيل ابو غالي؟
1: اعتقد انه اول بس جزيع على رد سيسك فابريغاس ما بدا يتبناه، ولا اعتقد انه ممكن تلعب بشكل دفاعي ودافع بشكل جيد، لكن الطريقه مهمه جدا. امس الانجليز افتقدوا للطريقه، يعني نور مثال دفاع ايجابي، تذكرت من نهاية الأبطال 2021 شوط ثاني مستخل نفسه ضد نسخة قوية جدا من السيتي، فرش الفريق في كامل ملعب تشيلسي، حرفيا السيتي ما يوصل المنطقة إلا مستنزف كل طاقة، لذلك كان دفاع محكم تماما. حتى في استقبال العرضيات قبلها ضد مدريد كان في زوايا عرضيات ومناحة، وكان في عين فكرة مؤثرة. أمس لا شيء من ذلك حرفيا. هو تكلم على انه الارجنتينيين يفوزون في كل كره تقريبا راسيه، شعرت انه يفوزون بكل كره راسيه، بالتالي دخلت لاعب اضافي. طبعا عامل الاصابات مثل جيمس، اعتقد ديكلان رايس ما كان مقرر انه يلعب 90 دقيقه، كلها نوع ما، لكن قرارات او اللعيبه البدلاء زي ما ذكرت، جوردن طلع تقريبا 70 او 71، بدل ما ينزل جوردن نزل
0: كونسا
1: لاحقا سحب
0: ريس جيمس
1: ورد كونسا هناك ودخل دامبير. كمية قرارات، نعم بهنية لاعب الانجليزي ما كان جيدة، لكن ايضا المدرب ساهم في تكريس هذا الامر. اعتقد ايضا في جزية ما اخذت حقها، جود بلينغهام، هاري كين، اللعب بدون كرة الاثنين كانوا سيئين جدا في الضغط، في مساعدة الفريق لاستقبال الكرة، لما نمشي الكرة للأرجنتينيين من اليمين إلى اليسار مرور بمنتصف الملعب ولا واحد منهم كان يدخل. مع ذلك توماس توخيل كان مؤمن أنه عند لحظة ما راح نطلب مناطقنا وراح أراهن على هذا الثنائي، لذلك أعتقد أنه كان يفترض أن يسحب واحد منهم، ينزل لاعب رابع مثل راشفورد أو لاعب آخر يقول أخذ يقدر يضغط.
0: بس أبو غالي تخيل لو سحب جود بلينغهام الدقيقة 70 ونزل راشفورد وخسرت إنجلترا، الصحافة الإنجليزية إيش راح تبررها؟
1: شو أنت تذكرنا الآن خسرت الآن، هذه الفكرة الآن أنت بقرارك.
0: أبو غالي ترى جيمي ريدناب هذا اللي يعتبر يعني محلل مرموق في الصحافة الإنجليزية يقسم بأنه توماس توخيل جاسوس ألماني. أنت مستوعب أن عقلية الصحافة اللي أنت قاعد تتعامل معاها؟
1: صحيح، أنا فاهم الفكرة، فاهم أنه كثير مترب يصير ولديهم أجندته، وطبعا في مستنتجين في بعضهم هذه عقليات، ولكن المجمل العام توماس توخيل مجمل تغييراته هل ست ثغرات؟ لا، تراجع في الحدود منطقتك، أنت كأنك أعطيت الأرجنتين خلينا نقول كل ما يريد. الأرجنتين عنده مشاكل واضحة جدا بالاستحواذ، عنده مشاكل في تطوير اللعب. الأرجنتين وصلت إلى ما قبل الهدف الإكس جي فيها 0.03 تقريبا أو حتى 1، بالتالي انت تتكلم عن نسبة قليلة جدا. فريق صحيح ممكن يطلع يكسر رغبة إنجازها أحيانا في فنزويلا، لكن تطوير لعبة ضعيف جدا. لما تعطيه فرصة إنه يدخل الفريق يبقى الفريق دخل لوتارو يدخل معه نيكو
0: جونزاليس
1: وما كله السار أربع لعيبة في كل أرضية موجودين، وأحيانا يضاف لاعب رابع. أنت حرفيا جالس تنتحر بطريقة أو بأخرى. أعتقد إنه هيدريشن بريك كان فرصة لتصحيح الأمور، كان يفترض إنه يشوف راشفورد، كان يفترض إنه إذا كنت تبغى تدافع نزل ماينو على الأقل يقدر يمسك كرة تحصل لك فاول. أورايلي في خط الوسط، الإبقاء أنا بالنسبة لي جوردن وسبينس قدموا خلينا نقول حصار جيد جدا على ميسي طوال 90 دقيقة قبل إلى وقت خروج جوردن. مجهود الدفاعي كان موجود، حتى لما بغيت تسحب تسحب جوردن كام أو هاري كين تبغى تدافع عميق، لأن واضح جدا الاثنين وجودهم كان نقص خلف الكرة خاصة في الحالة الدفاعية. وبالتالي أنت كنت تلعب بلعب ناقص مع مساحات كبيرة جدا على الأطراف، بالتالي خذ لك عرضيات زي ما ذكرنا أمس، يعني بيلعبون 10 عرضيات تنجح واحد خلاص انتهى أمرك. هذا اللي أود الحصل عرضية ما بين يعني ثغرة زي ما بين ستونز وكونسا جعلت كل شيء سهل بالنسبة للأرجنتين. تالي أعتقد أن توستخل أخطأ تماما، رده بعد المباراة أعتقد رد طبيعي جدا لرجل ممكن حار وداخل في جو المباراة أكثر، لكن أعتقد حتى هو توستخل بعد مرة من الوقت راح يتحدث المباراة بشكل مختلف.
0: طيب أحمد، كنا نتكلم عن تركيبة خط الوسط في منتخب إنجلترا من بداية البطولة. أليت أندرسون وأدوار اللي يقوم فيها بإخراج الفريق للثلث الأول، من الثلث الأول عفوا للثلث الأوسط، وأنه بعد كده مشاكل إنجلترا كلها تبدأ من الثلث الأوسط، غياب اللمسة الإبداعية. ولذلك مثلا لما تيجي تشوف كرة الهدف، كرة طويلة من هاري كين اللي اضطر ينزل إلى وراء نص الملعب عشان يطلع الفريق، لأنه إحنا تكلمنا 30 مليون مرة، ديكلان رايس ما عنده اللمسة الإبداعية. ووصلنا لمرحلة مهما كانت الحال البدنية أحمد، أنه رجل بصاحب 39 سنة في الدقيقة 46 أول هجمة في الشوط الثاني يفتك منك الكرة وهو طايح في الأرض ويعطيها لجوليان ألفاريز، جوليان ألفاريز سددها على الشبكة اللي في الجنب. الحديث أنه والله الرجل مش جاهز بدنيا. أنا أسألك، الرجل لو كان جاهز 100% مقدار الاختلاف اللي حيكون، هل هو فعلا بالضخام اللي يعني الناس تتكلم على أنه لو كان ديكلان رايس جاهز لكان شاهدنا وسط إنجلترا مختلف تماما؟ أنت إيش الوسط اللي إيش المستوى اللي أنت بنيت عليه هذه النظرية؟ تتكلم على رجل تقريبا خسر كل الصراعات الثنائية، وجوده سبب مشكلة كبيرة. يمكن كان في حديث بيني وبين أبو غالي قبل بداية البطولة أنه تحت أي بند توماس توخيل ما يلعب بثنائية أدم وارتون وإليوت أندرسون اللي عندها قدرة إبداعية أنها تسيطر على خط الوسط. كوب ماينو ما شفناه في في في يعني في في مراحل، ما انا ما اقول لك انه كوب ماينو هو بول سكولز كره القدم، ولكن الفكره واضحه. انت ملعب لاعب ميزته الوحيده انه لاعب بدني، طيب خسر كل الصراعات البدنيه، رجل مش موجود، ليش يلعب؟
2: طيب انا اوضح، بس انا ما اقصد انه الخلل كان انه خروج ديكلان رايس، انه ديكلان رايس هو اللي كان اذا كمل وانتصر كده، لا انا كان توضيحي فقط انه يمكن انت سبق وذكرت اسماء من الدوري الانجليزي.
0: انا اقصد لا تاخذ برايي، انا رجل متحيز، انا الرجل هذا ماني مقتنع فيه، فرايي متحيز.
2: لا انا اقصد انه ما هو المستوى السيء اللي فيه ديكلان رايس كان سبب رئيسي في خساره المباراه، انا ما اتكلم بهذه الطريقه ابدا، يعني هي اتت كلها متراكمه. يعني
0: احمد خلينا نصغر لك السؤال بطريقه اخرى، بلاش هذه المباراه عشان يعني توصل فكره. من بدايه كاس العالم ما هي المباراه اللي اقنعك فيها المنتخب الانجليزي؟ أمام كرواتيا، أمام كرواتيا عانى في الشوط الأول،
2: لكن كان مقنع
0: في الشوط الأول، عانى في الشوط الثاني قدم أفضل شوط له في البطولة. مباراة الكونغو عانى كان قريب من الخروج، المباراة اللي بعدها كمان عانى، مباراة المكسيك، مباراة النرويج نرجع ونكرر ونقول كرة سورلوث لو مررت بشكل صحيح كان اليوم احنا نتكلم على نصف نهائي النرويج وإنجلترا.
2: نعم
0: إنجلترا ما كانت مقنعة، تستقبل لعب في كثير من أوقات المباراة، تفتقد الجودة في خط الوسط، تفتقد القدرة على التحكم في رتم المباراة. أحمد إحنا لما تفرجنا على إسبانيا، طيب وحتى الأرجنتين اللي ننتقدها في كثير، أنا مش أرجنتين 2022، حتى فرنسا في مرحلة ما، والنرويج حتى عندها قدرة أن تتحكم في الرتم. يعني إحنا قلنا النرويج في مرحلة ما ثنائية ساندرو بيرغ وثنائية باتريك بيرغ قدرت أن هي مثلا تكسر الرتم مع أوديغارد وتخفض من سرعة المباراة وتقتل الرتم في مراحل كثيرة من المباراة. طيب إنجلترا ما عندها القدرة، يعني إنجلترا حرفيا المنتخب الانجليزي شعر انه لما تقدم 1-0 تورط، ما اعرف

0: تسوي.
1: لا انا انا انا اقصد هل المنتخب الانجليزي ما كان عنده قدره انتصر يوم امس؟
0: لا
1: لا كان عنده قدره،
0: لا
1: بالعكس انا اشوف انه كان عنده قدره، وكان هو حتى الطرف الافضل الى ما قبل المباراه، انه هو اللي ممكن يتجاوز المنتخب الارجنتيني.
0: لا
1: لكن
0: اتكلم انا 55 كنت اقول لانجلترا، 45
1: اي بالضبط.
0: للارجنتين.
1: انا هذا اللي بقوله، ايش اللي خلاها تتغير دي بشكل كامل؟ ايش اللي خلاها تتغير؟ يعني انا لما اخذت مثال ديكلان رايس، مو ليش انك تلعبه بهذه الطريقه؟ لا تستدعي للبطوله، لا تستدعي. اذا انت تشوف كذا لا تستدعي. لما يكون عندي لاعب واصل لنهائي الرابطه ونهائي الكاس ونهائي الابطال ونهائي الدوري وعدد مباريات عالي جدا، وهو اصلا صحته بانفلونزا وما الى اخره، لا تكابر.
0: طب احمد هاري كين يعني مع بايرن في كل البطولات، حتى لما انحسم الدوري هاري كين يلعب، طيب ونجم من نجوم البطوله، ما له علاقه.
1: لا لا لا انا اتكلم انه
0: أحمد.
1: لا انا اتكلم في ادوار عن ادوار تفرق ترى. انا مو انه انا جاي مثلا التمس عذر لديكلان رايس، انا اقول انه ليه الاصرار؟ يعني احنا شاهدنا امس يعني اللاعب كان مو في يومه. اضف الى ذلك ان بتيجي تسالني خروج جوردن، خروج جوردن هو اللي اثر بشكل كبير جدا على منتخب انجلترا يوم امس.
0: ابو غالية كان روي كين نجم المنتخب الايرلندي يتفرج المباراه، وكان حذر اكثر من مره في فكره انه انزو فرنانديز والمساحه اللي موجوده وسدد اكثر من تسديده. اطلق الانذار الاول يمكن الدقيقه العاشره، يمكن في اول عشر دقائق سدد تسديده ارتطمت في القائم الخارجي. بعد ذلك الارجنتين سددت كذا تسديده. لما انت تسدد اكثر من تسديده من ماكاليستر ومن انزو فرنانديز وكلها خطيره، ما يطرح لك تساؤل انه وسط الملعب وين؟ خاصة انه انت تتكلم انه إليوت أندرسون في بداية المباراة اضطر انه ياخذ بطاقة صفراء ولعب طول المباراة وتدخل اكثر من تدخل، وهو معاه كرت اصفر لانه يعني الاخ اللي بجنبه ما مش قادر يسوي شيء.
2: شوف انا اختلف في جزئية انه اللعب كان على هاري كين وجودن كامل. يعني انجلترا كانت تدافع بشكل منخفض، كان ديكلان رايس يكون لاعب وسط في الجهة اليمين حين يغطي على اللاعب اللي يعتمد الثالث. أيضا جوردن كان يغطي بشكل أكبر على الجهة اليسرى. هاري كين وجود بينغهام دائما متأخرين خطوة خطوتين على اللاعب اللي يستلم الكرة. كان لما يستلم الكرة يأخذ خلينا نقول راحته مرة خطوة خطوتين. لذلك إنجلترا خلف الكرة كانت بشكل واضح باعتقادي الشخصي كل مرة ترجع للخلف سواء مش طول كانت ناقصة لاعب، لكن نقص الإبداع بالنسبة للأرجنتينيين، الإصرار على قطع التمرير لميسي ومحافظ ميسي حاطين جعل إنجلترا في أدفانتج واضح، لكن هذا لم يلقي هذه الثغرة. بتراجع الفريق بشكل أكبر بدأت تظهر الأمور، أو نقول والأعباء البدنية لديكلان رايس، لبندرسون، جوردون، بقية اللعيبة، حتى مورغان روجرز اللي قدم باعتقادي مباراة رائعة جدا على المستوى البدني، على مستوى التحولات، على مستوى الالتزام في مركزه، أحيانا حتى لما تحول كلاعب وسط سد الثغرة بشكل كبير جدا. جود بينغهام 23 سنة غير موجود دفاعيا، هذه أعتقد أن واحد المشاكل اللي راح تترحل مع بعد البطولة. جود بينغهام، هاري كين، هي ثنائية فعليا تعطيك التوازن المطلوب، لأنه أعتقد أن واحد من الأشياء اللي تعاب على تجربة توماس توخيل حتى الآن رغم أنه فيها الكثير من الإيجابيات في إنجلترا، أنه حاول يتماهى مع جود بيلينغهام وهاري كين، وأقنعه أنه فعليا هذه التركيبة ممكن يكون فعال وتسجل لك أهداف، لكن أيضا بتخسرك يعني مراحل كثيرة ما تعودنا أنه يتنازل عنها مدرب متطرف مثل توماس توخيل يقدم النظام بشكل كبير جدا. فأرجع مرة أخرى لكلمة بدينا فيها باكس كوكس، يقول لك حتى أنا مدرب غير إنجليزي حاول يلعب بكرة إنجليزية خالصة. أعتقد هذا الأمر يجب أن يتغير. اليورو راح يلعب في في في في لندن، مستخل يجب أن يعطي إجابات أكثر وضوح. هذه الخسارة القاسية اللي أعتقد أنه يتحمل الجزء الأكبر فيها مستخل قولا واحدا بغض النظر عن أخطاء اللعيبة، الحالة الذهنية، التراكمات اللي فعليا لا يمكن انتزاعها من ذهنية اللاعب الفشل في التاريخ لإنجلترا، الخسارات الصعبة لهذا الجيل كلها تحمل في أذهان اللعيبة، لكن بطريقة أخرى توماس توخيل أعتقد أنه هذا الموقف مع دعم الاتحاد الإنجليزي له وتجديد الثقة كاملة في 2028 يجب أن يعطي له إجابات واضحة. أنا بالنسبة لي يمكن طرق لاحقا عن ما يمكن يحدث، لكن أعتقد أنه التركيبة خط الوسط، اللعب البدني، البحث عن خلينا نقول جعل اللعيبة أو النجوم اللي تنظروا صعبة بوضعيات وسياقات أكثر راحة، أنه يجب أن يتغير، يلعب لعبك، توسخ طوال تجربته مع الأندية ابتداء من

0: مايز نفسه كان يلعب بمحاور تقنية تقدر تحافظ على اللعب بشكل كبير جدا. انتقال لدورتموند، باريس، تشيلسي، بايرن، دائما هناك اللاعب الوسط الفني اللي يضبط الإيقاع، اللي يعزز اللمسة الفنية لربط الخطوط. توسخ نفسه تهرم انتقده في أكثر مرة إنه الفريق دائما ما يقدر يحافظ على إيقاعه، دائما هناك حالة من خلينا نقول التردد والإهمال في إنه اللاعب يلعب كرة قدم شجاعة. دائما كرر أيضا المباراة الماضية قبل المباراة الثانوية تكلم عن جزئية مهمة جدا ونحكي فيه، قالوا ليش يعني كنت زعلان على الأداء، قال الأشياء اللي جالسين نتدرب عليها في التدريبات ما شفتها، هاي دلالة على إنه في مشكلة في خلينا نقول تطبيق هذه الأفكار، في حالة ذهنية، حالة فنية، أدوات ما هي قادرة تطبق الأفكار بشكل متزق عشان تعطيك أفضل منتج. كلها إجابات أو أسئلة بحاجة الإجابة من توسخل، لأنه حتى كسمعة كمدرب نخبوي البارح تلطخت الأمانة بالفشل، مهما كنت مهما كان اسمك تصرف اللي أمس، طريقة الخسارة مهمة جدا، هذا تحدث أنه الخسارة واحدة، لا طريقة الخسارة من يعني طريقتها مؤثرة جدا في ذهنية الفريق وحتى في شكل الفريق وتاريخه وواحد من الضغط اللي ممكن يمارس عليه لاحقا.
1: يعني حتى جاري نيفل كان يقول أنا رغم أن احنا خسرنا دور الثمانية أمام فرنسا بس كنت متقبلها لأن الفريق قدم أداء رائع، يمكن في أشياء حصلت زي إهدار هاري كين لركلة جزاء، هذه أمور ما يتحملها المدرب، قال الفريق ظهر بشكل جيد، قال لكن اليوم إن أنت تخسر، قال أنت لو قلت لي نصف النهائي تصل نصف النهائي يقول لك أنا راضي، بس إن أنا أخسر نصف النهائي بهذه الطريقة يقول هو أمر مؤذي. أحمد أسألك على سؤال مهم، واحد من أهم اللاعبين اللي كانوا موجودين جود بلينغهام أمس بعد الخسارة ما له صوت، ما شفناه دس كذا وتتهاوش مع أصغر لاعب، دور له أقصر لاعب في أرجنتين تهاوش معه وطلع. حرفيا أحمد الرجل يشعر أنه داخل فيلم سينمائي وأنه هو الشخصية الرئيسية في هذا الفيلم. من بداية المباراة راح واستفز ميسي مباشرة، بعد هذا ميسي كان أول كان حمادة وبعدين صار حمادة ثانية أنا ما أعرفوش، ورجعني لحديث لتيري هنري وقال أنا عشت مع اللاعب في برشلونة، قال في التمارين طيب كان في لقطة يقول حصلت أنه كان في فاول وميسي كان يطالب فاول، المدرب اللي كان ماسك التقسيمة قال له لا ما في شيء قوم، يقول قال له أوكي طيب، يقول أخذ الكرة بعدين سجل هدف الأول، سنترنا قطع الكرة سجل الثاني، سنترنا قطع الكرة سجل الثالث، قال له ثاني مرة حسب فاول، يقول حتى احنا طالعنا فيه قلنا له تكفى المره الجايه احسب فاول فكنا، فيقول انا شفتها في اكثر من تري هنري. هنا الحديث اللي يقول انا لعبت مع زيدان، لعبت مع عباقره في كره القدم، قال الوحيد اللي وصلني لمرحله حتى وانا العب معاه في المباراه انه لثاني او ثانيتين اقول واو يعني ايش فيه، يقول هو ميسي، يقول الفكره استفزاز ميسي، يقول هو حاله من الغباء المفرط. طيب بس الرجل حرفيا احمد حتى في مشيته في الملعب في طريقه التعب، الرجل حرفيا يتعامل معك على انه هوليوودي، يعني انت ترى ميل جيبسون في في في اوج عظمته في في بريف هارت، طيب تتفرج مباراه ما في شيء، الرجل حرفيا طوال فتره حتى مع ريال مدريد هو رجل على ومضات، يعني جود بلينغهام هو لاعب ممتاز جدا ترى، طيب وسن 22 بهذه الامكانيات انت تتكلم على قدره على الانفجار بشكل كبير جدا، بس حط رجولك على الارض.
2: شوف نفس الكلام يمكن اللي قاله أخوي خليف على تخيل أقوله على بلينغهام، يعني مهما سويت في البطولة لما تخرج بهذه الطريقة أنت بتلطخ كل شيء قبلها. يعني إحنا يمكن في حلقة أمس كنا نتكلم ونمتدح بلينغهام وأنا بالذات يعني أثنيت في تخيل بشكل كبير جدا، لكن اللي شفته اليوم كان شيء مغاير كليا. فبلينغهام لابد أنه خلاص احنا ممكن كنا نلتمس الاعذار في 19 في 20 في 21 في 22، لكن بعد فترة التجارب هذه كلها لابد انه يتغير العقلية، لابد انها تتغير، لازم تعرف انه انت اذا اردت انك تكون واحد من النجوم للمستقبل او من الاساطير لابد انه هذا كله تغير. امس كان عبء كبير جدا على منتخب انجلترا، وانا اتفق مع خليف كان المفروض انك تسحب بلينغهام، هاري كين لو في بديل بقول لك، لكن هاري كين ما له بديل، ما له بديل بنفس الادوار.
1: الى توماس توخيل لقد حطها في قلبه، شالها في قلبه من بعد التصريحات وشخصن الأمور وأخذ أنت حمل يا رجل، في واحد يقسم أنه جاسوس ألماني، أنت من جدك أحمد؟
2: شفت

0: لما انا قلت لك التصريح لما كان من توخيل هو ما كان فيه له شيء غلط، بس كان التوقيت مو حلو، لانه انت الان وصلت تحس اللاعب الانجليزي
1: التصريح
0: دخل
1: لو نقل لجود بيلينغهام
0: صحيح اتفق
1: في
0: اتفق
1: سياقه الكامل، طيب والله حتى رجل بعقليه بيلينغهام اللي يعني تبلغ 30 في 20 ما كان راح يقول نص الكلام اللي
0: اتفق،
1: قاله.
0: لكن كان الافضل انه يطلع بتصريح يمتدح والباقي كله داخل غرفه الملابس، لانه امس كان واضح انه لعيبه انجلترا اصلا كلهم ما كانوا موجودين.
1: طيب
0: شوف لعيبه الارجنتين من اول دقيقه راحوا لادوار خارج الملعب، الضغط الضرب الين ما خرجوا اللاعبين الانجليزي.
1: طيب ابو غاليه، كيليان امبابي وجود بيلينغهام قناعه تامه باننا اللاعب اللي مفروض انه يبنى كل شيء حوالي، وان انا كل ما بني متى ما بني كل شيء حولي فانا قادر منفردا على تحقيق الالقاب. الامر هذا اللي تقدر تشوفه يترجم حرفيا ب انه بدون كوره الاثنين ما عندهم استعداد انه يقدمون اداء على قولهم، يعني ما حد فيهم راضي يحط اقدامه في الوحل طيب علشان يوصل معاك لمرحله انه يلا هيا بينا نضحي من اجل المجموعه. الكلام هذا ما فيه، مش موجود. انا النجم، انا ملابسي ما توسخ، انا انتوا وصلوا لي الكره، انا بكرفته قدام، انا اخذ اللقطه بس.
2: حتى دفاعيا يعني ممكن احصل على اللقطه دفاعيه. عموما اعتقد انه وجود بيلينغهام، بس بتكلم على بشكل مفصل عن المنتخب، انه لشهاده بيلينغهام مع دورتموند، نعم وجود بيلينغهام مش اللاعب الذكي عنده الوعي الدفاعي والذكاء الدفاعي الفطري، كان دائما تغرى، لكن جود بيلينغهام في مهام بناء اللعب، في مهام اخراج الكره، كان عنده بوتنشل، عنده سقف واضح جدا في مباراه كثيره، كان يؤدي رقم 8 بشكل كبير. بمرور الوقت هو تطور في جوانب اخرى، لكن ناسي حرفيا ان يتحول لاعب وسط. واعتقد انه في المرحله الحاليه اللي تعامل مع جود بيلينغهام على انه لاعب وسط، اعتقد انه لا يرى جيدا ما يحدث. جود بيلينغهام حاليا يضع نفسه وفعليا في ستايل لعبه انه مهاجم ثاني
1: شد او حرفيا
2: مهاجم رئيسي، فبالتالي يعني اذا بتاخذ افضل ما لدى جود بيلينغهام يجب ان تبني عليه النظام بحيث انه 10 لاعب يقضون من اجله، وتبني عليه كمهاجم وليس كلاعب وسط ابدا. هو لا ينتمي الى هذه الفئه تماما، رجل عنده مشاكل تقنيه في اللمسه الاولى، دورانه مش افضل شيء، الرؤيه عنده مش افضل شيء، على مستوى قطع مسارات التمرير مره اخرى كسل كبير، يمكن هو المميز فقط نوعا ما في المبارزات الدفاعيه اذا حب انه يدافع بشكل جيد. وبالتالي تعاون على جود بيلينغهام على انه لاعب خط وسط ولا ذهب ولا يعود، اعتقد الان يجب ان تتعامل مع جود بيلينغهام كلاعب مهاجم، مهاجم ثاني، مهاجم اول، مهاجم ظل، اذا اردت انه فعليا تستفيد من استفاده كامله. هذا الامر يحيل الى الفكره الرئيسيه انه جود بيلينغهام، امبابي، فينيسيوس، كيف ستبني نظام مدريد. وانا ارجع اقول سيكون هناك ضحايا للتجربه، حتى من قبل جوزيه مورينو اتفقنا هنا اكثر مره على هذا الجانب، ما وصول جوزيه مورينو حتى راح تكون ايام سعيده. الان انت البطل، انت هدف كاس العالم، انت قدمت مونديال ممتاز، انت لاعب، انت القائد الثاني فينيسيوس، لكن بمرور الوقت وتراكم المصاعب اللي بداهه راح تكون موجوده راح نشوف قرارات قاسيه لاحقا في هذا الثلاث، لان تقريبا 100%
1: لا مش ضابطه،
2: ما راح تركم على بعض. ايضا بالنسبه لارجع اقول توماس توخيل يجب ان يكون واضح في قراراته القادمه، باعتقاد شخصي انه اعرف 3-4-3 حل لاستيعاب نقاط ضعف جود بيلينغهام، وخلينا نقول تقدم هاري كين في العمر، الرهان على ثنائيتهم ب 4-2-3-1 او 4-4-2 رهان صعب جدا، تحتاج لعيبه تركض، واعتقد هذا جزء من خياره لليتو اندرسون وديكلاش بتفضيله على لعيبه تقنيه مثل ادم وارتون، على انه لعيبه تركض مسافات كثيره، لعيبه اقوياء في المساحات في المبارزات الثنائيه خاصه الدفاعيه عشان يغطون على بعض الثغرات الموجوده. هذا الامر هل بيستمر او لا، كلها اشياء يجب انه تتغير باعتقادي الشخصي في نظام انجلترا مع توماس توخيل، اذا ما اراد فعليا الحصول على اكبر قدر من النظام المتوازن اللي عاده ما يحاول يصنع توماس توخيل في انديته.
1: طيب انا اخذ فاصل قصير بعدين اروح للفائز في هذه المباراه منتخب الارجنتيني، فاصل قصير وبعد ذلك نعود لمصر الحديث.
3: في كل بيت نعيش لحظات فرح واحيانا تحديات
4: واوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
3: عشان كذا

0: نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM. وجان الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة FM.

0: عاد لكم مرة أخرى مستمعين الكرام، خليني أشارك أحمد قبل المباراة هذه. كنا دائما نتكلم عن أرجنتين غير مقنعة، كانت أمام كاب فيردي ما كانت مقنعة، أمام المنتخب المصري ما كانت مقنعة مثلا في فترات معينة على مدى مسيرتها في البطولة. أرجنتين أمام إنجلترا قدمت عطاء وأداء أفضل بكثير، وذكرتنا بنقطة بمرحلة ما اللي حصل مباراة مصر. الأرجنتين لما كانت النتيجة 2-0 ضغطت ضغط كبير جدا، كنا نقول شوف هو لو جاء هدف مباراة ما حتروح إضافي، مباراة تنتهي في الشوط الأصلية، هدف بس الأمور ترى ما مع مباراة. في مباراة إنجلترا تشعر أنت حتى لو كنت مشجع أرجنتيني، تسأل مشجع أرجنتيني مثلا قبل الدقيقة قبل الهدف الأول يقول لك نبغى هدف نروح إضافي. الأرجنتين حتى لما سجلت الهدف الأول هدف التعادل واضح الفريق ما يبغى إضافي، الفريق أحمد رمى بثقل وبشكل كبير جدا، تسلسل كبير جدا من العرضيات، لعيبة بأطوال 178-175 جالسة تكسب رأسيات على لعيبة طولها 195-196. طيب مهاجمة المساحة بشكل قوي جدا، الصراعات الثنائية، هو مش بس قاعد ياخذ الكرة وياخذ الكرة ويحاول يذيك عشان يوصل لك رسالة انه ترى المباراة حقتي.
1: شوف يمكن لو دخلنا تفاصيل اكثر بعد تغيير جوردن تحس انه المنتخب الانجليزي استسلم، تحس انه اللاعب اللي كان على الاقل بيفرض بعض الادوار على ميسي واللاعب اللي كان هو اي تعبهم
0: في زي اسلوب الملاكمين، انا اجلس في الزاويه احاول اتحمل اكبر قدر من اللكمات لما يدق الجرس
1: بالضبط، لكن بعدها بست دقائق تيجي اربع تغييرات بشكل مباشر، والاربع تغييرات كلها حيويه كلها لتنشيط خط الوسط، لانه خلاص احنا دحين واضح انه الانجليز قاعدين يسلمون الكره لنا، وهذا اخطر شيء تسوي مع الارجنتين. يمكن الارجنتين اذا بتخسر في النهايه بتخسر لانه ممكن الاسبان يستحوذ على الكره بشكل كبير جدا، وهذا مؤذي للمنتخب الارجنتيني. المنتخب الارجنتيني لا تسلم له الكره، فلما امس سلم الكره للمنتخب الارجنتيني واتت الثقل الكبيره في اللاعبين، وبدل النرفزه واضحه على اللاعبين الانجليز، وبدل اللاعبين الارجنتين يتعمدون نرفزتهم بالضرب ومن اخره، خلاص شاهدنا للامانه في 20 دقيقه كورتين في العرض وهدفين في 20 دقيقه، بمعنى كل 5 دقائق
0: كره خطيره
1: ايوه في الخشاب الثلاثه. فهنا تعرف انه لا، الارجنتين للامانه استولت للامانه على اخر 20 دقيقه من المباراه وسيطرت بشكل كبير جدا، وكانت تستحق الانتصار.
0: أبو غالية بعض التفاصيل تبين لك عظمة ليونيل ميسي كلاعب كرة قدم في الحديث اللي تكلم عنه مثلا بيب غوارديولا فترة فترات، قال انه ميسي من نوعية اللعيبة اللي يسوي بروسس للمباراة اثناء المباراة، يعني يحلل المباراة وهو فيها. الهدف الاول كان ممكن مباشرة مع الركنية يعطي الكرة لإنزو فرنانديز، بس كان إليوت أندرسون واقف في راسل جوس، يمكن راح اخذ خطوة لجوة، فاضطر إليوت أندرسون انه يجي يقرب من اللاعب الثاني زميله في منتخب انجلترا عشان يغلقون المساحة عشان تصير حالة 2-1. مباشرة فضيت المساحة اعطاها الانزو، انزو سددها. تتكلم على هدف الثاني، كلنا كنا متوقعين نفس العرضية اللي لعبها 3-4 مرات انه يلعبها باليسار، اللاعب لحاجة من في نفسه اخذ الكرة على اليمين، وليونيل ميسي عرض عرضية باليمين يعني ما يعرضها لبيكم في عزه، يعني من فوق دان بيرن وكذا كرة ساقطة على راس لوتارو مارتينيز اللي ما صدق خبر. يعني مثل هذه القرارات أبو غالية كيف ممكن تفسرها؟
2: بالتأكيد ميسي واحد من أكثر تميز ومون ومراوغ وسريع، ميسي الله أعطاه موهبة أنه خلينا نقول عنده قدرة تصور الخطوة القادمة من الخصم بشكل عجيب جدا، حتى شوف طريقة مراوغاته في عزه تشعر انه سهله صعبه ما تدري كيف يمر. يعني بالتاكيد ميسي بكل هذه الخبره، يعني اللاعب الناجم لما يتمتع بخبره يتقرات افضل من العمر، فما بالك اذا كان هذا اللاعب متقدم اساسا ذهنيا من ناحيه الذكاء ومن ناحيه الفهم والموهبه والقدرات، انه مش فقط فهم عنده، لا يزال نعم مش اسرع من اول مش اخف من اول، لكن لا يزال يتمتع بالحد الادنى من الرشاقه، بالحد الادنى من خلينا نقول انه نعم أنا ثقرة دفاعية، لكن أنا في اللحظة اللي أستلم فيها الكرة وأبني زخمي صعب جدا تحويلي. هذه الفكرة، ميسي لاعب فعال جدا بقدر البعض يقول إنه مهاري، لا ميسي أقرب مثال له إنه لاعب فعال لا يستعرض أو ما يراوغ لأجل المراوغة أو لأجل الاستعراض، يراوغ من أجل هدف خلق مساحة، صورة فرصة، كسب كم متر، مهاجمة الخصم، أشياء كثيرة ترجمها مسيرة ليونيل ميسي تجاوز كل يعني مدى الثناء والمدح بالنسبة لميسي، ولو أنه بعيدا عن التضخيم اللي بعض يقول اللي يرجع لأوروبا يلعب أو أنه أقل بكثير يحتاج أي فريق يلعب في ميسي راح يكون غير متوازن. لذلك أمس أعتقد أنه جزء من غضبنا على خسارة ضد بالنسبة للإنجليز أنه ما واجهوا أرجنتين صلبة أو أرجنتين يعني صعبة جدا، لكن الأرجنتين كانت صلبة من ناحية ذهنية، كان عندها الرغبة بشكل أكبر. حتى بدلت سكالوني كانت بديهية، سحب باراديس ندلت نيكو نزالت عشان يكون عندنا الخطين يمين ويسار، لاحقا بدل الجهة اليمنى كاملة نزل مونتيل وديباول، لاحقا نزل أوتارو. كانت أفكار بيسك لكنها فعالة في وقت فريق وخذ الزخم. حتى لما سجل هدف حرفيا أنا ليش خلاص أنا أخذ الزخم ليش أرجع ألعب المباراة كما هي، وهذا هذا الصح اعتقادي بالنسبة لسكالوني والأرجنتين اللي ننتقدهم مش أفضل كأس عالم لهم، لكن بطريقة ما هم يصلوا للنهاية عندهم فرصة 50-50 إنه خلينا نقول يتوجون باللقب بغض النظر عن إنه إسبانيا هي العدو الطبيعي لنقاط ضعف الأرجنتين، لكن أيضا إسبانيا ليست أفضل حالا من الأرجنتين، لديها من العيوب ما فيها. الأرجنتين أعتقد أنه بعد كل هذه المصاعب مصر لاحقا
0: سويسرا
2: الأمس إنجلترا كلها أعتقد أنه خلاص راح تجيك للنهاية في حالة من الإيمان التام أنه مهما كنا سيئين مهما كانت عندنا ثغرات إحنا عندنا فرصة لفوز. فبالتالي خذ من هذا الفريق اللي حرفيا مقتنع أنه بيفوز بأي طريقة كانت بشيء مفهوم وشيء غير مفهوم. فأنا أعتقد الأرجنتين تستحق كل الثناء على روحها. نعم في انتقادات على بعض الأداء على بعض المشاكل، سكالوني مش أفضل مدرب بالتأكيد يعني، لكن يحسب لهم أنهم آمنوا بفرصهم، استغلوا كل الفرص الممكنة ضد كل الخصوم، ترجموا ذلك إلى نهائي ثاني باك تو باك ربما يضعهم كأحد المنتخبات التاريخية والأجيال التاريخية بالكرة العالمية تعمل باك تو باك لنهائي المونديال.
0: أحمد الأرجنتين تدين بكثير من الحب والولاء ليونيل ميسي، مش بس كشاب ولكن حتى كلاعبين زملائهم في هذا يعني يرونه كقدوة كأسطورة. ورجل أمانة في البطولتين الماضية سواء كأس العالم الماضي وكأس العالم هذا أو كوبا حتى اللي كانت موجودة جاوب على كل الأسئلة اللي طرحت على المنتخب الأرجنتيني. الرجل كان موجود البارح، وسائل الإعلام استعرضت رسالة للطفل الأرجنتيني أرسلها ليونيل ميسي بعد كأس العالم 2014. هذا الطفل هو إنزو فرنانديز اللي يلعب اليوم مع تكلم عن جوليانو سيميوني اللي أجهش بالبكاء في لقاء إعلامي بعد المباراة. تحدث فيه عن أنه لا يصدق العقلية اللي يلعب فيها ليونيل ميسي والقدرة البدنية في عمر 39 سنة. هم لا يرون فقط قائد لكن يرون قدوة موجودة في الملعب. هم يرون أنه اللعب مع ميسي هو تجربة تستحق أن تروى لأجيال قادمة. يعني مثلا واحد زي ديباول راح يحكيها الأبناء والأحفاد أن احنا ترى أعظم لاعب كرة قدم موجود في الأرجنتين بتصورهم ليونيل ميسي، أنا لعبت معه حققت معه كأسين عالم. فمثل هذا الأمر أحمد، حتى لما جود بلينغهام حاول أنه يعني احتك مع ميسي ما في أحد محتك معه، يعني هو بس لو كان قريب شوي منها كان حتى ولتر سامو المساعد المدرب احتك معه.
1: شوف يمكن أخوي خلف قال حاجة مهمة، قال لك خلاص عقليتهم هو الفوز لا غير، يعني فواضح جدا
0: أنا يفوز يأفوز.
1: أيوة اللعيبة واضح أنه في شيء طبيعي لميسي، ما هو يعني أنا عجزت أفهمه. يعني أي لاعب يسجل الفارس يسجل مارتي يسجل ترجع تهرج معهم يقول لك ميسي، يعني ما في حتى لحظة أنه هو ممكن يصدر نفسه للإعلام. فالكل جايين عشان ميسي، نلعب عشان ميسي، وللأمانة ما غلطوا لأنه ميسي قاعد يكرمهم بكل حاجة، بالصناعة بالتسجيل بكل شيء. للأمانة
0: يعني كل المنتخبات تتعامل مع لاعبينها أو كباتنها كقادة اللي هم يتعاملون معها كزعيم.
1: بالضبط، لأنه يا أخي شوف دخلتهم في الملعب بس شوف لما يجي من غرفة الملابس دي عن الملعب
0: ينتظرونه لما يجي
1: ثاني. بالضبط ينتظرونه لما يجي عشان هو يطلع أول عشان هو يدخل بعدين هم يدخل وراه. فلا معلش يعني صراحة هم اختاروا الشخص الصح، وللأمانة هو الشخص الكريم اللي في إنجلترا اللي في في في الأرجنتين اللي قاعد يعطيهم كل شيء هم يبغونه.
0: طيب بكرة بعد إن شاء الله راح يلتقي معكم زميل أسامة الغريبي، أنا إن شاء الله راح نلتقي معكم مع ضيوف الكرام أحمد النفيعي وخليف الشمري في آخر حلقاتنا إن شاء الله في يوم 19 يوم النهائي، وراح نتحدث عن المواجهة النهائية بين إسبانيا والأرجنتين بشكل مفصل. ونبدأ من النقطة اللي تكلم فيها أبو غالي 50-50 لكن إسبانيا عندها كل الأمور المزعجة لنقاط الضعف الأرجنتينية، ولكن يبقى التساؤل المهم، هل عندها جواب لسؤال عريض جدا من أسوأ المنتخب الأرجنتيني اسمه ليونيل ميسي؟ تكلم فيه أكيد بالتفصيل. شكرا أحمد.
1: العفو لك، لكم يا برنامج أخي خلف.
0: شكرا لك أبو غالي خلف الشمري.
2: شكرا.
0: نلتقي إن شاء الله يوم النهائي بكرة وبعد إن شاء الله مع الزميل أسامة الغريبي. حتى ذلك الحين دكتور، في رعاية الله.

0: جدة اف ام على هواك.
1: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف فيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى، يوميا 8:00 مساء على جدة FM.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.

0: جدة اف ام على هواك.
1: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
0: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحاً على جدة اف ام.
2: لون سيفك ما هي مجرد منطقة طبيعية خلابة وبس، هي كمان وجهة مثالية للمغامرة والترفيه. الشفا بتتمتع بجاذبية سياحية بتلتقي فيها الطبيعة السماوية والطبيعة الجبلية على ارتفاع 2500 متر. كمان بالإضافة لجمال طبيعتها الساحرة بتقدم لزوارها العديد من الخيارات الترفيهية مثل مدن الملاهي والألعاب، الاستمتاع برحلات السفاري، المشي المسافات طويلة في أحضان الطبيعة. من أبرز معالمها جبل دكة، كمان فيها العديد من المنتجعات والمنتزهات ومزارع الورد الطائفي والأودية الخصبة والمزارع الخضراء المفروشة بأشجار الرمان والعنب والتين الشوكي. تشتهر منطقة الشفا بصناعة أغلى أنواع العطور وعسل النحل وغيرها. في مشهد يعانق فيه بياض الضباب جبال الثروات المملوءة بعبق أشجار العرعر، متع عينك بمناظر شلالات الأمطار وهي بتشق طريقها في منحدرات جبال الشفا. لون صيفك.
0: جدة اف ام على هواك.

0: رب. سبحانك، سبحانك يا من بيده نواصي خلقي، سبحانك يا من إليه مصير عبادي، سبحانك أنت الرب المعبود ولا رب لي غيرك، وأنت المنعم المقصود ولا منعم علي سواك، لا يصرف عني من السوء إلا ما صرفت، ولا يساق لي من الخير إلا ما سقت، ولا يقسم لي من الرزق إلا ما قسم، ولا يوهب لي من العطايا إلا ما وهبت. فسبحانك يا كاشف الضر بسلطانك، سبحانك يا مانح الخير بإنعامك، سبحانك يا واهب العطايا بإحسانك، ولك الحمد يا إلهي وربي وسيدي.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك. الهواء الذي نتنفسه هو سر الحياة. كلما حافظنا عليه نظيفة حافظنا على صحتنا وصحة من نحب. التقليل من الملوثات واستخدام وسائل صديقة للبيئة خطوات بسيطة لكنها تصنع فارقا كبيرا لنحافظ على هوائنا وحياتنا.
2: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جد أف أم. كأس العالم،
1: حظيت بطولات كأس العالم عبر التاريخ بتنوع جغرافي كبير، إذ بلغ عدد الدول المستضيفة لمنافساتها حتى الآن 18 دولة، ابتداء بالأورغواي وإيطاليا وفرنسا والبرازيل وسويسرا والسويد وتشيلي وإنجلترا، مرورا بالمكسيك وألمانيا والأرجنتين وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية واليابان، ختاما بجنوب إفريقيا وروسيا وقطر. وتعود النسخة الحالية مجددا لتقام في دول الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك، إلى جانب كندا التي تحتضن منافسات المونديال للمرة الأولى.
0: كأس العالم،
2: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
3: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهراً على جدة FM.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جد أف أم.
1: لون سيفك. ما حتقدر تعمل قائمة بأهم وجهات السياحة في الطائف من غير ما تدرج منتزه الردف، لأنه أهم منتزهات الطائف وأجملها مقام على مساحة حوالي 565 ألف متر مربع. حتلاقي داخل المنتزه أكثر من 9 حدائق، صممت كل حديقة منها بشكل وطراز مختلف إثراءً لأجواء المرح والترفيه في أحضان الطبيعة. بيخترق هذه الحدائق ممشى طويل بطول 4000 متر للتنزه والجري وركوب الدراجات الهوائية. كمان فيها كراسي جلوس مظللة منتشرة عبر المسطحات العشبية والملاعب الرياضية، وكمان فيها مطاعم ومقاهي وألعاب للأطفال. بيتميز المنتزه بالعروض الموسيقية الحية اللي بتتراقص فيها مياه النوافير التفاعلية. تبلغ مساحتها حوالي 13 ألف متر مربع، بيرتفع فيها الماء لأكثر من 80 متر. لون صيفك.
2: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
3: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
2: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة.
3: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
2: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
3: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
2: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
3: لأن الأسرة حياة مو بس كي.

0: جدة اف ام على هواك. من المونديال
1: مستمعينا في كل مكان، أهلا بكم. بعد إثارة تجاوزت كل التوقعات أسدلنا الستار على نصف النهائي لنقف على أعتاب المشهد الختامي في مونديال 2026. الأحد القادم موعدنا مع التاريخ في نيويورك، حيث يلتقي عملاق العالم إسبانيا في مواجهة كبرى ضد الأرجنتين. لأول مرة في تاريخ المونديال يجمع النهائي بين بطل أوروبا إسبانيا وبطل كوبا أمريكا الأرجنتين، مواجهة غير مسبوقة تأتي بعد أن أطاح التانجو بقيادة ميسي بالمنتخب الإنجليزي في مباراة حبست الأنفاس بينما عبر الماتادور الإسباني عقبة فرنسا بصلابة تكتيكية. الصحف العالمية تواصل الإشادة بميسي كقائد ملهم، بينما تعيش مدريد أفراحا هستيرية بحلم النجمة الثانية وسط اعتراف فرنسي بالانهيار أمام الإسبان الذين أثبتوا أن الجماعة فوق أي نجومية. لا يمكن اختزال هذه البطولة في مجرد نتائج، بل في لغة الأرقام التي روت حكاية المونديال الأكبر. فقد شهدنا حتى الآن 297 هدف في 100 مباراتين، لم تكن مجرد أهداف عابرة، بل كانت 21 منها ريمونتادا تاريخية عاد فيها أصحابها من بعيد، وتوجت ب 35 هدف قاتل سجلت في اللحظات الأخيرة من عمر الوقت الضائع. وإذا نظرنا إلى أدوار الحسم نجد أن إسبانيا فرضت حصارا دفاعيا وحافظت على نظافة شباكها في 6 مباريات كاملة، بينما تتصدر الأرجنتين سجلات الهجوم برصيد بلغ 19 هدف. هذا التناقض بين الصلابة الإسبانية والشرارة التهديفية للأرجنتين يضعنا أمام نهائي تكتيكي من الطراز الأول، خاصة مع استمرار الصراع المحتدم على لقب الهداف، حيث يتقاسم ميسي ومبابي الصدارة بثمانية أهداف لكل منهما في منافسة لا تزال مفتوحة على كل الاحتمالات. المونديال لم يكن مجرد لقاءات بل سوق كبرى للمواهب، فالأداء اللافت للاعبي منتخب مصر وعلى رأسهم إمام عاشور ومصطفى شوبير وحسام عبد المجيد جعلهم تحت مجهر الأندية الأوروبية في سلتيك وعدد من أندية إسبانيا وفرنسا. وفي سياق آخر، استعد الفيفا لحفل ختام أسطوري يوم الأحد سيجمع عمالقة الفن مثل روبي ويليامز وتوم كروز احتفاء بمسيرة استثنائية ل 48 منتخب تنافست على أرض أمريكا الشمالية. مستمعينا، التاريخ في المونديال يكتب بأقدام ميسي ورفاقه وبذكاء الجيل الإسباني الشاب بقيادة لامين يامال. نحن ننتظر صافرة النهاية لتتويج بطل العالم. هل تكتمل هيمنة الأرجنتين أم تفرض إسبانيا فلسفتها وتضيف نجمة ثانية على قميصها؟ كونوا معنا.
0: من المونديال
2: في 60 ثانية.
3: ريادة سعودية في مهد العباقرة، موهبة تضع بصمة المملكة في الاجتماع 75 للحائزين على جائزة نوبل بألمانيا. أمانة الطائف تحصد التميز عبر منظومة الطوارئ الذكية ورسمت معايير جديدة للتحول الرقمي وحماية المكتسبات. المملكة وجهة عالمية للاستشفاء بمقومات استثنائية تؤهلها لتصدر خارطة السياحة العلاجية إقليمياً. سدايا تضع ميثاق المستقبل بإطلاق الإطار الوطني لإدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي لضمان ريادة آمنة ومسؤولة. ثورة في عالم الصور، جوجل تودع البحث التقليدي وتطلق معرضا تفاعليا يحاكي المستقبل. وختاما، الذكاء الاصطناعي يدخل عيادات التجميل كخبير رقمي يبتكر حلولا دقيقة لعناية تفوق التوقعات.

0: ضيفنا أحلى الآن على جدة اف ام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام مساء الخير ومساء السعادة، مساء بداية الويكند، مساء يوم الخميس الجميل الونيس. نقولكم هلا ومرحبا فيكم في حلقة جديدة من صيفا أحلى.
2: يا أهلا وسهلا بكل الأصدقاء، مساء الخير عليكم، مساء السعادة ومساء الخميس الونيس. أرحب فيكم في مشوارنا هذا الممتد معكم من الثواني اللي مضت وحتى العاشرة مساء،
1: بكل الحب يرافقكم فريق العمل من داخل الاستوديو، زميلي خالد مستور وانا لول والعبد الله.
2: واكيد الاخراج يتعلق بصحبه المخرجه خلود لبدي. حياك الله دكتوره، اهلا وسهلا فيك.
1: مساء الخير.
2: مساء الخميس.
1: مساء الونيس.
2: اليوم دخلت الاستوديو بحسيت صراحه باجواء الخميس دائما لها تاثير كذا.
1: هلا بالخميس.
2: ها تفضل.
1: اي هلا بالخميس على طول.
2: الابتسامة شبه أمانة دائما الحمد لله موجودة معنا كفريق عمل، بس الخميس دائما تحسينه غير
1: طبعا.
2: في شيء مختلف، في نفسيات كذا رايقة ومستعدة لنهاية الأسبوع نستمتع وننبسط إن شاء الله فيها بإذن الله.
1: في أغنية لمحمد عبدو
2: أي.
1: في مقطع منه والله ماني فاكرة الأغنية، بس يقول شيء بعيونك مختلف، شيء في حديثك مختلف، حتى سكوتك مختلف.
2: الله.
1: فوالله الأغنية ما تحضرني، ولكن يعني حضرني هالمقطع من الأغنية وهالبيتين. فدائما الخميس دائما كل شيء حتلاقيه مختلف، أنت بنفسك راح تلاقي، خصوصا هذه ما يشعر فيها إلا طبعا اللي عندهم عمل طول الأسبوع وهم متشوقين للويكند عشان يرتاحوا من المشاوير، يرتاحوا من الطلعة والدخلة والروحة.
2: صحيح.
1: من القوم الصباح، من الشفت الليل، فتلاقي انه هو قاعد يستنى هذا اليوم على نار ويقولك ابغى الخميس يجي عشان انام، وتلاقي يجي الخميس وابدا ما ينام، يبدأ موال ثاني وطلعة ثانية ويفكر ويخطط للويكند كيف راح يكون.
2: اي فعلا، يعني انت ودك تستثمر هاليومين. عموما خميس سعيد عليكم وجميل بإذن الله تعالى، وايضا في يوم الخميس احنا دائما نقابل الناس غالبا، يعني كلنا حسب ظرفه، في اجتماعات سواء كانت في مناسبات تجمعنا بالاشخاص، سواء كانت في جلساتنا، الجمعات هذه اللي دائما يعني نلتقي فيها باشخاص اخرين، اما يكونوا نفس الاشخاص احنا نلتقيهم يوميا او اشخاص يعني نلتقيهم من فتره لفتره. اليوم نبغى نسال في سالفه الصيف، يعني ايش اللي يحمسك انك تطلع وتواجه الناس وتقابل الناس بعيدا عن موضوع تأدية الواجب وان انت تكون واقف مع الصديق ومع القريب وما الى ذلك، في اشياء كذا تكون مختلفة ومحببة من شخص ثاني وده انه تصير في جمعة عشان يروح من الناس اللي تحب الكشخة مثلا، نشتري شيء جديد، تستنى مناسبة حلوة عشان تلبس وتروح.
1: صحيح، ترى احيانا ترى لما بتشتري اللبس معين انت تشتريه عشان تقول هذا ينفع للمناسبة هذه.
2: صح.
1: فلما تيجي المناسبة هذه فتتحمس بشكل كبير انك انت يعني الفاينل لوك حقك يكون جاهز 100% بالملي بكل شيء فيه، يعني فتنبسط ترى انه المناسبة جات يعني مناسبة لللبس اللي أنا شريته لها المناسبة.
2: فعلا.
1: فهذه برضو من الأشياء الحلوة. تلاقي كمان في ناس تعتبر الطلعات هذه، طلعات نهاية الأسبوع والطلعات الصيفية اللي دائما تكون مع الأصدقاء عبارة عن إيه؟ عبارة عن متنفس. يقولك ترى أنا لما نكون قاعد في بيتي، خصوصا اللي بيمر بظروف معينة بضغوطات معينة، بتلاقي حتى هو في بيته يعني هو في محيط المشكلة هذه أو محيط الظرف اللي هو فيه، فيقول لك لا أنا أحب أطلع عشان إن حقابل ناس حنسى أفصل عن الحياة اللي أنا عشتها. حتلاقي ما شاء الله في ناس روحهم حلوة، دمهم صحيح. خفيف، حضحك، استانس طول الليل، ضحك ودي جي وشغل وناس، عارف الأجواء هذه. فأحيانا هذه الأشياء اللي تحمسنا. وفي ناس يقول لك لا والله أحب إن أنا أروح الجمعات، يقول لك أتعرف على ناس جديدة يعني في الطلعة.
2: صح.
1: يعني ففي أسباب كثيرة تخلي الواحد يتحمس إن هو يطلع لي طلعة معينة، وأنا أشوف أنه الأغلبية يمكن عشان يبغى يفصل بعد ضغوط العمل،
2: غير جو،
1: مر بأسبوعي يبغى يغير جو، مر بأسبوع كان ثقيل، كان في التزامات عمل صعبة، كان يطلع من يوم ما يدخل للدوام إلى ما يطلع هو دائما من اجتماع لاجتماع لعمل وتكليف لأمر معين. فتخيل يجي يوم الخميس يقول لك أنا أبغى أفصل، دائما نسمع دي الكلمة الويكند هذا أنا أبغى أفصل.
2: نعم.
1: كيف حفصل؟ لازم أكون مع ناس تعرف تخليني أفصل حقيقي.
2: صح.
1: أفصل من الجو العام هذا، نروح لجو الوناسة والضحك. ترى أحيانا القعدة تكون عادية خالد، ترى ممكن تكون مكان عادي جدا، ترى مو نفصل، مو شرط أن أنا أروح

0: روح لمكان مرة ترى عادي قاعدة بيت ترى عادية، بس الناس وجمالهم وخفة ظلهم وروحهم الحلوة تخلي لك هالمكان جنة.
1: شوفي ترى دائما الناس تميل إلى موضوع الجلسات البسيطة والعادية، صحيح. هي اللي تلاقي فيها تجمع دائما. خلينا ناخذ على سبيل المثال الاستراحة،
0: صح،
1: واحدة من الأماكن اللي دائما تردد عليها الشباب. أول شيء فيها موضوع البساطة الأريحية، ما في تكلف في موضوع اللبس، ما في تكلف، صحيح. في موضوع الكلام، مو عادي تجي تدخل عند الشباب الاستراحة وتنام، تأخذ لك زاوية تنام فيها،
0: صحيح.
1: فهذه واحدة من الأشياء اللي يعني تحببك في المكان، إن أنت تروح له عشان ترتاح، تروح له زي ما قلتي تفصل، تروح له تسوي شيء اللي يناسبك. فهذه من الاختيارات اللي الناس يعني تحبها في الحياة، صح. الجلسات البسيطة، الجلسات اللي فيها نوع من التكلف، اللي فيها نوع من التأنق كذا، أي نعم، رسمية، في لها ناسها، صح. في لها محبينها، في لها يعني هذول اللي يحبون يكونوا تحت الأضواء، عرفت، يحبون الأجواء هذه يستمتعوا فيها.
0: هذه مو عشان أفصل، هذه عشان أبرز نفسي فيها،
1: أي عشان يشوفوني،
0: أي عشان يشوفوني. ممكن أكون جايبة عقد جديد، أوكي، مثلا. ممكن اشتريت براند معين، أوكي،
1: ممكن
0: أيوة.
1: أنا كرجل ممكن شريت طقم سيارات جديد مثلا،
0: بالضبط، ممكن يعني. لا ممكن ساعة قيمتها 300,000 مليون، أوكي، ساعة جديد اشتريتها، يعني تبغى تبرز حاجة معينة، تبغى تبرز حتى ثقافتك عشان يكون لك انك انت شخص
1: انت يبرزتي هياطك صراحة.
0: ما هي هذه الجلسات اللي هذه انت بتروح عشان هالشيء. انا ساعة. اشوف انه هذه حدها معايا ساعة،
1: ساعة، أيوة.
0: ساعة وسلام عليكم، اكثر من كده حنخنق انا، ولكن انك تفصل،
1: ايه والله
0: انك تفصل، لا يعني تخيل من ذكر طاري الاستراحات، يعني انا افتكر في مره من المرات طلعنا انا وصديقات نبغى نفصل،
1: نعم.
0: قلنا اليوم ما نبغى نتكلم لا عن مشاكل ولا اي حاجه، حتى مشاكلكم تبغوا تطقطقوا فيها، اوكي حنطقطق. انت عارف انه رحنا دخلنا المسبح،
1: أي.
0: قعدنا والله كنا سمك من الساعه 5 العصر، ما طلعنا الا بعد العشاء، حتى دله القهوه حطيناها في الزاويه، نقعد في الزاويه نصب قهوه ونشرب
1: تغيير جو، اي فعلا، يعني هذه من الاشياء اللي تحمسك تطلع
0: فعلا
1: وتقابل الناس. فاليوم صراحه نبغى نسال اصدقائنا ونشوف ايش اللي يحمسك تطلع تقابل الناس، كشخه، انتم الناس اللي تحب شوفوني، انتم الناس اللي تحب الاضواء، تحب تتكلم كذا والناس تستمع لك، او الموضوع يعني تغيير جو، او انه عاده يعني ملجا بالنسبه لك تروح تغير فيه من نفسيتك وترتاح وتنبسط. اتوقع كل واحد في عنده اختيارات مختلفه عن الاخرين، فخلونا نسمعها منكم، ورحب فيكم دائما على الواتساب 8024442888، والاتصال على 012-64-771-54. فاصل ونواصل.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة FM. في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحيانا تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة،
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
2: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معاً نعيش المونديال.
0: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزير، يومياً السادسة مساءً على جدة FM.
3: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا.
0: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة FM. صيفنا أحلى على جدة FM.
4: صيفنا أحلى على جدة FM. هلا ومرحبا فيكم وكل اللي انضم معنا على سمع عبر أثير جدة FM وبرنامج صيفنا أحلى. اليوم بما أنه الصيف حلو، إحنا ترى كمان نبغى منكم طاقة كذا إيجابية، تقولون بما أنه صيف يا ترى وش راح تكون كمان خطتكم في الويكند هذا. نبغى طاقة إيجابية. أنا بصراحة أبغاكم أنتوا تصنعوا لي الويكند، أنتوا تخططوا لي الويكند. أنا ما عنديش

0: ها انت سويتي نفس ما سوت اغنيه انغام.
1: ايه
0: اللي بحبك وبكرهك ومدري عندي ما عندي. اي ولا
1: ايه
0: عندك ولا ما عندك الحين؟
1: الجمعة عندي
0: خلاص الحمد لله. انا عندك الخطة للويكند امورك زين.
1: لا الويكند مو بس يا خالد يوم جمعة.
0: اجل
1: الحين الخميس انا في الدوام. طيب
0: طيب
1: بعد الدوام حروح سوبر ماركت.
0: اوكي معلومة مهمة بعدين صراحة يعني.
1: بعدها بيت عشان ابغى انام.
0: هذه كمان مهمة.
1: بعدين عندي يوم الجمعة عندي ارتباط يعني في البيت لكن ارتباطنا في البيت.
0: طب ممتاز.
1: بعدين يوم السبت ايش اسوي؟
0: ايش
1: يعني صح لما يكون عندكم مثلا انتم مرتبطين العزيمه عندكم البيت كذا الويكند تحسون انه ممكن اوكي مواضع على انه الناس العزيزين وغالين عليكم حيكون موجودين بس انت ما طلعت فيوم السبت خططوا لي.
0: يلا خططوا لي يوم السبت وتواصل معي يوم الاحد عموما اللي
1: لا اليوم قولوا لي.
0: طيب خلينا نقول
1: فقرة خمن المكان.
0: خمن المكان
1: ترى احتمال بعد نص ساعه اقول الجواب.
0: بحاول إنه أعدلها عشان ما تبان معك بس هي سهلة. أيوة. وأنا كل يوم أقول سهلة والناس أتوقع
1: لا معك تجاوب صراحة
0: والله.
1: أي.
0: طيب هيا الله اسمع المعلومة. هو سد.
1: أي.
0: سد بمدينة الطائف يعتبر أحد السدود الأثرية الهامة بني في عهد معاوية بن أبي سفيان سنة 58 وقد وثق تاريخ بناء السد في النقش التأسيس المنقور بالحفر الغائر على الصخور المجاورة. فما هو اسم هذا السد زين؟
1: ويبدأ بحرف؟
0: لا بدون يبدأ. طيب بحرف. ما في يبدأ بحرف.
1: طيب أوكي.
0: أنت لا تبدين بشيء خلينا نكمل.
1: طيب.
0: فقرة بدون أي تلميح.
1: طيب أوكي.
0: زين.
1: وحتى بعد نص ساعة؟
0: لا حتى بعد نص ساعة.
1: طيب أوكي.
0: لأنه سهل يعني.
1: طيب يعني سد في الطائف هذه الوحدة.
0: أنا قلت المعلومات خلص.
1: طيب أوكي أنا ما بس أنا أكدت على المعلومة.
0: سد في الطائف في الطائف.
1: أيوة طيب عارف لما يجي الأستاذ يحط لك هذه تحط تحت خط.
0: معلومة يعني. لا لا خلينا احنا على المعلومات اللي عندي.
1: الله يعينك علي اليوم.
0: واتوقع انه سهل وجدا سهل بس لا تقولينه انت.
1: ما حقوله خلاص حتى شيل الخط تحت كلمة سد في الطائف. طب افراح مساء الورد. الله على صوتي والله مرة حلو.
2: هلا هلا والله هلا.
1: هلا بك يا افراح كيف حالك؟
2: الحمد لله أخبارك؟
1: أنا بخير الله يسلمك. أنت كيف أخبارك؟
2: الحمد لله الله يسعدك يا رب. كيفك أستاذ خالد؟
0: تمام الله يحييك. شو أخبارك أنت؟ زينة؟
2: الحمد لله تمام الحمد لله.
0: الله يحييك أهلا وسهلا.
1: طيب أفراح قولي لنا في عندك خطة في الويكند؟
2: أيوة في بس بكرة إن شاء الله مو اليوم. اليوم اليوم نادتني بنت عمي قالت لي صاحباتها عندها تعالوا زي كذا شوية رايحة.
1: أوكي حلو
0: جميل.
1: تمام عندي في جلسة مناسبة. طيب ايش اسوي يوم السبت؟ قولي لي مقترح.
2: والله شوف اذا في فعاليات كويسه في يعني عشان روحي هطلعي.
1: ايه في فعاليات.
0: لا خلاص
2: طيب والله لا تفوتيها.
1: طيب اوكي. حلو. طيب افراح عرفتي المكان ولا لا؟
2: لا والله اصلا ما سمعته.
1: ما سمعته.
0: يلا نعيد المعلومه.
2: ايه
1: هو سد.
0: طيب. انا نايم. هو سد بمدينة الطائف يعتبر أحد السدود الأثرية الهامة بني في عهد معاوية بن أبي سفيان في عام 58 للهجرة. ها تعرفتي هالسد؟ سد مشهور وأصلا وفي بدون تلميح. يلا بعدين التلميح الساعة الثانية خلاص. إذا أيوة. إذا عرفتي تواصلي معنا الواتساب 8024428.
1: طب إيش أكثر شيء يخليك تطلعي يعني تدخل تروحي خارجات؟
2: والله أنا طالعة فيها وناسة فيها ضحك وفرفشة وكمان أتعرف على صديقات جدد.
1: أوكي حلو يعني خلينا أقول إنك تعرف صديقات يعني جدد وكمان بدنا نولع الجو والجو يولع. أوكي حبيبتي أفراح يعطيك العافية.
2: يا هلا هلا
1: هلا مرحبا باي باي. بدل ويكند أنت صح.
0: يلا خذي الأستاذ محمد.
1: محمد مساء الورد.
3: أيوة مساء النور. مرحبا مساء.
1: هلا ومرحبا كيف حالك؟
3: الله يسلمك والله بخير الحمد لله.
0: يا هلا وسهلا شو أخبارك يا محمد؟
3: الله يسلمك والله بخير كيف الحال؟
0: الحمد لله بخير. وش اللي يحمسك إنك تطلع وتواجه الناس وتجلس معهم؟
3: والله حبي لهم. إذا كنت أحب الناس فأنا أطلع وأواجههم. إذا ما كنت يعني بالحيل ف يكون
0: قله
3: يعني.
0: والله شفت ترى اجابتك فاجاتني.
1: ايه
0: اي مره ما كانت في الحسبان.

0: حبي للناس وحبي للآخرين. طيب في شيء ثاني غير موضوع المشاعر؟
1: احنا قلنا يعني الواحد ياخذها بال يعني زي كذا.
0: يا حبيبنا ان شاء الله الله يحبب الناس فيك كذلك. خلي لك احلى
1: جميع احنا وانتم يعني احنا ما اتصلنا على دعات الا من محبه عشان
0: الله يخليك تشرفنا حبيبنا. طيب عرفت اسم السد اللي نتكلم عنه اليوم في فقره خمن المكان؟
1: ما ادري في اختيارات ولا ما في؟
2: لا ما في.
0: لو هديت سرعه ممكن اعطيك.
1: لا ما اقدر
0: خلاص ما تقدر توصل بالسلامه.
1: اذكر في منتزه سيسد الوطني واتوقع ان في سد اسمه سيسد او حزي.
0: نعم طيب خلاص احنا بنشوف بالنهايه. شكرا انه على الاقل يعني شاركتنا بالاجابه.
1: صح ولا عاد اهم شيء ان شاركناكم
0: يا حبيبي.
2: يعطيك العافيه. اسمعني لنهايه الحلقه اكيد راح تعرف الاجابه.
0: هلا مرحبا حياك الله. يا اهلا وسهلا. ايش رايك نطلع فاصل؟
2: يعني لو قلت لا ما حتطلع؟
0: لا بنطلع.
2: طيب نطلع فاصل مستمعينا ونرجع نكمل مشوارنا.
0: توكلنا.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: سوبر بيرفكتو.
2: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحياة. يلا انطلق
1: في الزحمة.
2: سوبر سوبر سوبر نار نيرا. مسيناكم السونا وفي زحمتنا أبداً أبداً لا تنسونا.
1: في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة FM.
3: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
4: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10:00 مساءً على جدة FM.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة FM.
1: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
0: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة الواحدة ظهرا على جدة FM. صيفنا أحلى على جدة FM.
2: ورجعنا لكم مستمعينا، لو مرحبا فيكم وبكل اللي انضم معانا على السمع عبر أثير جدة FM وبرنامج صيفنا أحلى.
3: حياكم الله أصدقائنا وأهلا وسهلا فيكم اليوم أو في هذه الليل، في هذه الجزئية من برنامج صيفنا أحلى. خلونا نروح لفقرة وين تروح اليوم مع آخر الأخبار السياحية والترفيهية في الصيف.
2: الله يا خالد، أكيد يعني في كثير من الأخبار والفعاليات الحلوة وإطلاق فعالية حلوة بموسمها بمزرعة حديقة الجسر بمحافظة بلجرشي. أطلق محافظ بلجرشي نايف بن محمد الهزاني ومدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة المهندس فهد مفتاح الزهراني فعالية حلوة بموسمها بمزرعة حديقة الجسر بمحافظة بلجرشي، وتهدف الفعالية إلى دعم وتسليط الضوء على المنتجات الزراعية المحلية وتعزيز فرص المزارعين والنحالين والأسر المنتجة، حيث تضم الفعالية 15 ركن متنوع للمزارعين والنحالين والأسر المنتجة، تعرض باقة من المنتجات الزراعية والغذائية المحلية اللي تشتهر بها المنطقة. وأكد المهندس فهد مفتاح الزهراني أن الفعالية تأتي لتعزيز تسويق المنتجات الموسمية المحلية وربط المنتج بالمستهلك بشكل مباشر، بما يسهم في دعم المزارعين والنحالين والأسر المنتجة ورفع العائد الاقتصادي لهم، مشير أنه منطقة الباحة تزخر بمنتجات زراعية متميزة لها جودة عالية، وإقامة مثل هذه الفعاليات تسهم في التعريف بالمنتجات المحلية وإبراز قيمتها الاقتصادية والغذائية، إلى جانب تعزيز ثقافة استهلاك المنتج المحلي ودعم مستفيدي القطاع الزراعي.
3: يا سلام، يعني فعلا بأخذك كمان يعني من الباحة إلى الطائف بهذا الخبر اللي جاب عنوان الطائف سياحة الفاكهة وجمال المكان.
2: الله.
3: طبعا مع فصل الصيف تتحول محافظة الطائف إلى لوحة زراعية نابضة بالحياة، تتداخل فيها بساتين الفاكهة مع المرتفعات الجبلية والأودية لتقدم نمطا سياحيا متفردا يجمع بين الإنتاج الزراعي وجمال الطبيعة، ويمنح الزائر تجربة تتجاوز التنزه إلى معايشة تفاصيل الحياة الريفية واستكشاف أحد أبرز المواسم الزراعية في المملكة. طبعا تشهد مزارع المحافظة خلال هذه الفترة ذروة إنتاجها من المشمش والخوخ والعنب والرمان والبرشومي والتوت، لتصبح مقصدا للزوار والراغبين في التجول بين الأشجار. في عندنا صراحة كثير من الأخبار الجميلة اللي تتعلق بالصيف وسياحة الفاكهة.
2: صحيح.
3: وأنواع مختلفة من السياحات اللي واحد ممكن يستمتع فيها في ربع بلادنا، ولكن خلونا نطلع لهالفاصل ونرجع نواصل في صيفنا أحلى.

0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. والحمد لله الكريم الوهاب المجيب دعوة الداعي إذا دعاه، والصلاة والسلام على أفضل من دعا ربه فاستجاب له سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.
2: الله

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.

0: جدة اف ام على هواك. الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
0: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام. صيفنا أحلى على جدة اف ام.
2: يا اهلا وسهلا بكل الاصدقاء الكرام، حياكم الله معنا من جديد. صيفنا احلى ومكملين مشوارنا اليوم، ونذكر بعندنا فقره اسمها خمن المكان، نعطي فيها معلومات عن اماكن اثريه، اماكن تاريخيه في السعوديه، وعليك انه تحاول انه تجيب الاجابه الصحيحه من خلال المعلومات اللي نقولها. فاليوم احنا نتكلم عن سد، نبغى نعرف اسم هذا السد، موجود بمدينه الطائف، يعتبر احد السدود الاثريه الهامه، بني في عهد معاوية بن أبي سفيان في عام 58 للهجرة. وثق يعني تاريخ بناء السد في النقش التأسيسي المنقوب بالحفر الغائر على الصخور المجاورة. فما هو اسم هذا السد؟ في حجر مكتوب فيه يعني التاريخ ومن بنى هذا السد بجواره، يعني موثقة تاريخية، تخيلي من سنة 58 للهجرة. فنبغى نعرف شو اسم هذا السد ويشاركونا أصدقائنا. كذلك سالفة الصيف اليوم كنا نسأل وش أكثر شيء حمسك عشان تقابل الناس، أو ممكن يكون من أهدافك تروح تقابل الناس عشان تسوي الشغلة فلانية.
3: إيه، فاليوم بصراحة بليز يعني جاوب إجابات صحيحة، لأنه خلاص أنا يعني أنا على الطريف وأقول الإجابة، فبليز يعني
2: لا لا استاذ.

0: بالله اصلا طيب. حيجيبونها يعني
1: اي لا انا متخيل انه ان شاء الله باذن الله الامور طيبه يعني راح يجيبون الاجابه الصحيحه.
0: يلا
1: خلينا طيب نشوف ميلا.
0: يلا
1: ميلا مساء الخير. ميلا
2: الو مرحبا السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. موقف السوالف مع اللي جنبك وقولي لنا كيف حالك.
2: يا اهلا ومساء الخير عليك استاذه لولو استاذ خالد.
0: يا اهلا وسهلا بالاستاذه ميلا.
2: يا اهلا
1: كيف حالك؟
2: الحمد لله كويسة
1: والله. نحس ان النقاش كان جميل جدا فما حناخذ من وقتك كثير.
2: اقلبي الله يسعدك
1: حبيبتي. يلا قولي لنا يا ميلا ايش اكثر شيء يحمسك انك تطلعي وتشوفي الناس؟
2: والله شوفي يعني هو ما في شيء صراحة يحمسني حتى اشوف الناس لان انا ما احب اشوف الناس كثير ولكن افضل الناس الهادية.
1: اوكي طب ليه؟
2: احب الناس الهاديه فقط يعني ما او حتى ما احب كثره الناس يعني احب ان لما اروح مكان يكون خالي من البشر.
1: اوكي وبحب الناس الرايقه اللي بتضحك. طيب اوكي يعني تحب الروقان والهدوء يعني حتى في طلعاتك الناس تكون هاديه ورايقه. اوكي عرفت المكان ولا لا؟
2: عيد السؤال لان انا ما سمعته.
1: شوفي هو سد من السدود التاريخية اللي موجودة في الطائف بس ايش كمان خالد لانه ماني فاتحة قدامي.
0: يعني هذا السد بني في عهد معاوية بن ابي سفيان.
1: معاوية بن ابي سفيان في 58 للهجرة.
2: ممكن هو سد سي سد يعني وهو لقب باسم معاوية بن ابي سفيان.
0: طيب أوكي. نشوف ان شاء الله
1: نشوف يا ميلا الاجابة ان شاء الله يعني تعرفيها في نهاية الحلقة. طب في سؤال هو خارج الإعداد بصراحة بس هو إعداد لي أنا وأنا أروح يوم السبت أقترحي لي.
2: والله شوفي أنا أقترح لك على حسب ما أعرف أنك تروح البحر بيكون أحسن.
1: أوكي أروح البحر. طيب والله فكرة حلوة من الصباح.
2: أنا بعرف أنك تحب البحر أو لا.
1: يا حبيبة قلب الله يسعدك. شكرا لك يا ميلا وشكرا على مشاركتك معنا.
2: سلام وك أنسى
1: عليكم. علينا وعليك حبيبتي. باي باي.

0: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس 2 ظهرا على جدة FM.
2: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزين، يوميا 6 مساء على جدة FM.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع آلاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
2: الأفكار كثيرة لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية

0: ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
1: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة FM. صيفنا أحلى على جدة FM.
2: حياكم الله معنا من جديد، أهلا وسهلا بكل الأصدقاء الكرام. هذه ساعتنا الثانية من برنامج صيفنا أحلى. نجدد لكم التحية من داخل الاستوديو، الدكتورة لولا عبد الله، وأنا خالد مستور، وفي الإخراج خلود لبري.
3: وتقرير اليوم أكيد مستمعينا، اليوم حنخلي كل شيء ورا ظهرنا وراح نحلق فوق الغيوم، ورحلتنا حتكون هي طبعا حتكون في أبهى البهية وتحديدا في السودة، حيث الطبيعة هناك أكيد مو بس جمال، هي مغامرة بكل ما تعنيه الكلمة. استعدوا لأن اليوم حنروح نعيش تجربة راح نعلي فيها الأدرينالين لأعلى مستويات وسط جبال عسير الشاهقة. حنروح الآن ونستمع لهذا التقرير ومغامرات جبال السودة.
4: السودة في صيف 2026 ليست مجرد وجهة سياحية، هي ميدان المغامرات الأول في المملكة، المنطقة اللي تحولت لمركز جذب عالمي لمحبي الإثارة. اليوم حنسلط الضوء على الإنزال الجبلي، التجربة اللي بتغير مفهومكم عن المتعة. يعني تخيلوا نفسكم واقفين على قمة جبل شاهق، الغيوم تحت أقدامكم والضباب بيحيط فيكم من كل جهة. الفعالية هنا مو مجرد مغامرة، هي تجربة مدعومة بالتقنية. يتم استخدام نظام الإنزال الذكي اللي توفر تحكم دقيق في سرعة النزول مع أحزمة أمان متطورة، بتفحص رقمياً قبل كل رحلة لضمان أعلى معايير السلامة العالمية. الشعور وانت معلق بين السماء والأرض وسط صمت الجبال المهيب شعور خرافي، بيفرغ كل ضغوطات الحياة ويستبدلها بطاقة إيجابية جبارة. المميز في مغامرات السودة صيف 2026 إنها بتلتزم بمبادئ السياحة البيئية، المسارات اللي تسلك في الإنزال الجبلي مختارة بعناية لضمان عدم التأثير على غابات العرعر النادرة أو الحياة الفطرية المحلية. حتى الكاميرات الذكية اللي بتوثق مغامراتكم تعمل بالطاقة الشمسية عشان تكون رحلتكم صديقة للبيئة من البداية للنهاية. كمان وانتوا بتنزلوا عيونكم ما حتفارق المشهد البانورامي، غابات كثيفة، مدرجات زراعية تاريخية، وديان عميقة بتشكل لوحة فنية ربانية. بعد ما تخلصوا من المغامرة، تجربة ما بعد النزول ما حتكون أقل متعة، حتنتظركم لاونجات في القمة مجهزة تدفئة ذكية وأجواء شتوية دافئة رغم أننا في عز الصيف. هنا ما حتكتفي بقهوة عادية، حتستمتع بقهوة القمة المحضرة من محاصيل محلية مع أكلات عسيرية بتتقدم بطريقة عصرية. هذا المكان نقطة التجمع، بيتبادل المتغامرين والمغامرين قصصهم، بيعرضوا لقطاتهم، بيخططوا مغامرتهم الجاية وسط أجواء موسيقية هادئة بتعزز من روعة المكان. التجربة مربوطة كليا بتطبيق السودة الرقمي اللي بيخليك مو بس تحجز مغامرتك، لكن يحللك مسار نزولك، بيقارن سرعة أدائك مع أبطال سابقين، كمان بيمنحك شارة مغامر رقمية تقدر تشاركها على حساباتك. هذا الشيء اللي بيضيف طابع التحدي الرقمي الممتع للرحلة. السودة هي المكان اللي بيتنفس فيه الإنسان بعمق، يختبر فيه شجاعته، هي وجهة لكل على اللي يبحث عن كسر الروتين، والكل من عنده قلب شجاع يحب التحدي. لا تفوتوا فرصة زيارة أبها، كمان لا تفوتوا تجربة الإنزال الجبلي، لأن المغامرة هناك طعمها غير، والذكريات اللي حتصنعوها بين الغيوم حتظل محفورة في ذاكرتكم للأبد.
2: الله الله، يعني شكرا بداية للزملاء وروان عاشور كذلك على التسجيل، وفعلا يعني سودة عسير الله من الأماكن الجميلة، تغنى فيها يعني خالد الفيصل، كتب فيها بالأصح وتغنى فيها فنان العرب، من أكثر الأماكن اللي تلامس قلوبنا، وأتوقع يعني غالبيتنا لنا ذكريات في عسير وفي أبها،
3: في بعض أمنيات.
2: أي والله،
3: للذهاب لسودة عسير حقيقي. يعني سودة عسير رائعة في كل ما تعنيه الكلمة، من معنى أنه أنت بتروح بتلاقي طبيعة، بتلاقي صح. جو، حتى وانت بتمارس مغامرة الإنزال الجبلي أنت بتتسلق أو بتنزل من خلال جمال الطبيعة اللي حولك وجمال الجو، فيا بخت من يروح يعني يجرب هالمغامرة الشيقة في سودة عسير.
2: خلينا كمان نسمع رأي فنان العرب.
3: نسمع رأي.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا. نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهراً على جدة FM. رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس 2 ظهراً على جدة FM.
2: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM. صيفنا أحلى على جدة FM.
3: ورجعنا لكم مستمعين الكرام، هلا ومرحبا فيكم وبكل اللي انضم معنا على سمع بأثير جدة FM وبرنامج صيفنا أحلى. وطبعا خلينا نذكر أنه بإمكانكم تواصلونا وتتصلوا علينا على أرقامنا 012-649-5154 و012-647-154، بالإضافة إلى الواتساب 800-244-28-28.

0: طيب رحب فيكم، شكرا على الترحيب الجميل يا دكتورة. وروح لاتصالات أصدقائنا اللي يشاركون اليوم، سألنا وش اللي يحمسك للجلسة مع الناس، خليك تروح وتقول والله هذه واحدة من أهدافي في جلستي مع الناس، أنه أنا استمتع ولا غير جو ولا أنه ألبس اللبس اللي موجودة كاملها بالدولاب لها فترة.
1: شكل الظاهر يعني في عندك كذا لبسة معينة ودك تيجي عزيمة تكون مناسبة
0: لها. لا أنا قاعد أكتبس من الكلام اللي قلتيه الساعة الأولى.
1: أوكي.
0: أنا ما عندي لثوبي. حياكم.
1: أي حلو بالضبط.
0: زي ما قاعد تخلود اليوم بس. حياكم الله على 011-664-7754. نبدأ مع الاتصال اللي معنا حاليا، نقول له نوال.
2: هلا لين خالد، كيف حالك؟
0: يا مرحبا نوال. الحمد لله نور، كيف حالك؟
2: ان شاء الله طيب
0: خير، الله يطول عمرك ان شاء الله. حياك الله.
2: زار اللولو.
1: الحمد لله بخير، كيف حالك يا نوال؟
2: زار اللولو الليلة ها؟
1: حبيبي انت. الله يسعدك.
2: الله يقويك ان شاء الله، اخباركم يعطيكم العافيه.
1: الحمد لله بخير، يعافيك ربي.
2: تونسون والله العظيم، يعني صراحه الواحد يتونس وياكم، يعني لو يحصل بعد نطلع ندخل عندكم الاستديو
1: وخلاص. حياكم يعني الله بيتكم ومكانكم.
2: مات قلبي، ما تقصرون وافين.
1: حبيبتي ها قولي لنا يا نوال، اكثر شيء يحمسك للطلعه ومقابل الناس؟
2: والله انا لان احب الناس زين، يعني مو انا مو طلعات كثيره بس احب الناس صراحه، يعني احب اطلع يعني 5 دقائق 10 دقائق، مو يعني اطول بس احب، يعني احنا انا ويا زميلاتي يعني نطلع في السنه مره كده ساعتين 3 ساعات نفصل فيها زي ما قلت بدايه الحلقه، فعلا فعلا يعني حتى

0: يستغربون يقولون هذه مو نوال اللي في المدرسة.
1: طيب نوال حبيبة قلب الله يسعدك. احنا طبعا في خم من المكان قلنا على مكان معين اوكي، فقولي لنا عرفتي ولا لا؟
0: اي عرفت، اللي هو سد معاوية ويسمونه سد سيسد.
1: اوكي
0: اوكي.
1: طيب يعني قالت وثقة من نفسها قوي.
0: يعني صح البارحة طلع صح ولا غلط اللي جاوبت؟ ما قلتون.
1: لا احنا قلنا اسمها قلعة، هي كانت امس قلعة تبوك الاثرية صح؟
0: قلعة تبوك
1: اي قلعة تبوك الاثرية. اوكي فخلينا نشوف اليوم هل الاجابة صح ولا لا. اسمعينا للنهاية.
0: راكم مبين من الصوت.
1: طب اقول لك في فقرة انا حطيتها لنفسي يعني.
0: ايه
1: وين اروح يوم السبت؟
0: تبغين رايي؟
1: ها قولي.
0: دراسة شو نامي؟
1: والله
0: والله صحيح. طيب. عندنا نفسش خلوة انتين طول الأسبوع مع المجتمع
1: أوكي.
0: وتتكلمين وايد زين، يعني ساعتين كل حبيبتي. كل يوم يعني بالعكس احنا نحبكم ونستانس سماع صوتكم، بس أنا أقول ويش يعني عشان الحنجرة ترتاح لا تلتقين بناس فأكيلش. طيب. خلوة لنفسش ما بعد كيف شتين شكل شتين ما تبين.
1: لا بديت أتخيلها وجلست أتفرج مسلسلات والله. وأفلام لليل أوكي
0: والله كده. وشمن سي الأولي والتالي وشربي لك قهوة وشاي.
1: حبيبة قلب الله يسعدك يا نوال.
0: يلا يوم الأحد على خير وسلامة يا ربي.
1: وانت طيبة يا روحي.
0: انتظركم يومين بتفارقونا، ننتظركم ليوم الأحد
1: يا روحي. إن شاء الله ما تفارقي غالي يا رب.
0: يا رب الله يحفظكم. مسكين خالد ما يبين تحت شلوله.
1: يعطيك العافية حبيبتي. شكرا لك.
0: هلا
1: ومرحبا. باي باي. يا أمان الله. طيب خلينا نروح كمان لمازن نقول مساء الخير يا مازن.
2: يا مساء الأنوار. يوم مساء في الثورة ومساء الأنوار يا أبو فيصل.
3: يا مرحبا مازن حياك الله
2: حبيبي. كيفك إن شاء الله؟ طيب
3: خير الحمد لله. بشرنا عنك.
2: والله الحمد لله. كيفك يا دكتورة؟ إن شاء الله طيبة.
1: أنا بخير الله يسلمك. كيف حالك أنت؟
2: والله الحمد لله بخير. جعلكم بخير الحمد لله. الله الله حطتونا فبها قبل شوي.
1: يلا إن شاء الله تلاقي الفرصة إن شاء الله وتطلع إن شاء الله على أبها.
2: إن شاء الله شكلي ما راح أرجع إذا رحت أبها.
1: والله خد أوغست كامل شهر 8 يعني إحنا جونا حيكون حار، هناك حيكون بداية الأمطار أعتقد حتكون من الأسبوع الجاي أتوقع.
2: أيوة.
1: طب ها أكثر شيء يحمسك
2: للمات البساطة.
1: أوكي البساطة يعني إذا كانت اللمة وشباب وطلعة بسيطة خفيفة تتحمس إنك أنت تطلع.
2: أيوة لكن هي ما يعني أنت اليوم يعني ما شاء الله الاستراحات كثيرة مع الشباب وروحة ورجعة هذه الراحات الخفيفة ما بخطر جديدة ما أحس إنه يا لولو يا دكتورة ويا أبو فيصل ما لها داعي.
3: نعم.
2: يعني زي مثلا يعني مثلا في عزايم مثلا نروح مع الشباب نجمل معهم لكن غير كذا لا.
1: أوكي حلو. طيب عرفت السد ولا لا؟
2: معاوية.
1: أوكي سد معاوية. أوكي يعطيك العافية يا مازن.
2: يعافيك. وبالنسبة للويكند أنت محتارة فيه؟
1: أيوة يوم السبت صح نسيت أسألك.
2: روح السينما.
1: حلو والله صح في أفلام كثيرة أنت برضو جبتها. يعني أنا ممكن أروح السينما بعدين زي ما قالت نوال أقعد مع نفسي.
3: واحدة من الأفكار حلوة هذه.
1: أي حقيقي.
2: واسمعي ساعة حب إذا كان في عادات
3: لساعة
2: حب.
1: يلا. يعني أنا طول الأسبوع مع خالد مستور أرجع أسمع خالد مستور ثاني.
3: أي بلون ثاني راح يكون يعني.
2: الله
1: أوكي
3: حبيبي
2: الله. كل برامج الحلوة لك يا أبو فيصل اللي
3: الله يخليك يا حبيبي على رأسي والله. شكرا لك يا صديق العزيز أكرمتنا
2: ولكم حبيبي.
3: الله يخليك يا أهلا وسهلا.
1: ونشهد انه بصراحه ساعتكم ساعه حب كان بنكهه مختلفه.
3: تسلمي طال عمرك. ما عليك سؤال.
1: تحس كانه موهيتو ميكس بيري
3: صيفي يعني. حلو.
1: لا اعرف انه اكثر من شيء ملخبط فيه. كنت بتكلم عن جروح، تتكلم عن حب، بتتكلم عن فراق، فهذا ميكس بيري
3: ممكن والله حسب يعني وصفك، بس يعني هو كله اتوقع له وصف ثاني بس ميكس بيري.

0: بيري اسمك؟
1: ايه مهيت ماكس بيري. اوكي
0: يلا خلنا ناخذ اول عميل. الو حياك الله عبد العزيز.
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا مرحبا.
2: كيف حالكم؟ طيبين؟
1: الحمد لله بخير. انت كيف حالك؟
2: الحمد لله. كيف حالك خلود؟
0: خير الله يطول بعمرك. بشرنا عنك.
2: والله ما دامت بنسمع الاصوات الحلوه احنا طيبين
0: يا حبيبي. على راسي الله يخليك.
2: الله يسلمك.
0: قل لنا كيف اجواءكم مكه؟ مستانسين؟
2: والله الحمد لله الجو مره يعني الجو حار لكن الوناسه تضيع الجو.
1: اكيد طبعا الجلسه الحلوه والناس الحلوه.
2: ولما نسمع خالد والدكتورة عاد أحلى وأحلى.
1: يسعدك ربي
0: يا حبيبي. على
2: الله يسلمك.
1: ها قل لنا يعني أكثر شيء يحمسك تطلع مع الناس، وش أكثر شيء يحمسك؟
2: والله أكثر شيء إنه الواحد في نهاية الأسبوع تتقابل مع أحبابه مع أصحابه زي كده، يعني يفك عن نفسه شويتين من يعني زي ما تقولي مشاغل الحياة. فكل ما كان الإنسان مع أصحابه وخصوصا إذا كانوا كلهم يعني طيبين زيكم كده ونستمع للأشياء وكل الحاجة اللي تخلي الإنسان ينسى مشاغل الأسبوع اللي فات.
1: أوكي يعني خلينا نقول أنت تقابل مع الناس اللي تنسيك اللي صار في الأسبوع كله ويجدد نشاطك من جديد.
2: أيوة. وفي حاجة جدا مهمة اللي هو يعني في نهاية الجلسة لما يكون الأكل كده طيب وكل واحد يعني ما شاء الله يكون طب يعني من الناس اللي بيطبخوا الأشياء الكويسة.
1: الله.
2: يصير أيوة يصير اليوم هذاك كله عسل.
1: الله.
2: والناس لما أيوة ما تكون فيه ناس تحب تخلي نفسها يعني هي اللي في الواجهة، لو عملت شيء يقول لك ليه عملت إيش تبغى تسوي. هذه الأشياء يعني اللي يكدر شوية، لكن من فضل الله عز وجل نحن بشكتنا من يعني من أحسن البشك وربنا يعني.
1: أنت من يوم ما قلت بشكتنا وأنا عرفت إن الأمور ظابطة معاك يعني.
2: أيوة طبعا.
1: عارف القعدة الحلوة.
2: أنت تعرفي أنا لازم هذه الجلسة مع خصوصا يعني لما أطلع يوم الخميس هذا أنا استني بفارغ الصبر.
1: الله.
2: لأنه أتقابل مع ناس شرواكم
0: شرواك الطيب حبيبنا تسلم
2: شروا يعني أخلاقهم عالية يعني نستفيد من كلامهم وزي كده بعد كده نقوم نلعب
0: جميل يعني إيوه. عندك كوكتيل صراحة ما شاء الله تبارك. أيوه. الله لو نتكلم الساعة كلها في
2: نتعب.
0: أي والله. طيب عرفت السد اللي اليوم نتكلم عنه أبو ريان؟
2: والله شو بيني وبينك انا فتحت الاذاعه وانا ماشي وما عشان لا يعني اكون
0: اديك المعلومه. طيب خلاص انا اديك
2: اتفضل.
0: يلا وتقول لنا طال عمرك هو سد في مدينه الطائف زين يعتبر احد السدود. ايش
2: عكرمة؟
0: طيب اصبر شويه
1: يمكن تغير رايك.
2: طيب اتفضل.
0: يعتبر احد السدود الاثريه الهامه بني في عهد معاويه بن ابي سفيان في سنه 58 للهجره الميلاديه.
2: للهجرة هو سد عكرمه.
0: متاكد انت؟
2: ايوه ان شاء الله باذن. طيب. الله
0: يلا أوكي. تمام شكرا لك يا صديقي.
2: جزاك الله كل خير.
0: حياك الله. يا اهلا وسهلا.
1: شفتي ها
0: كان أبو ريان شفت اللي يتحمس كذا أول إجابة.
1: إيه.
0: نشوف عاد إذا حماسه صحيح ولا لا وراح نقول إن شاء الله كل معلومات في الجزء الأخير من صيفنا أحلى.
1: أوكي.
0: فحياكم على 012-64-771-54.

0: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحا على جدة FM. في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحيانا تحديات
0: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
1: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
0: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
1: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
0: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
1: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
0: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
1: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
2: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يوميا 6 مساء على جدة FM. صيفنا أحلى على جدة FM.
3: حياكم الله أصدقائنا في الجزء الأخير من صيفنا أحلى، وأجمل التحية لكم من جديد. نبدأ مع الرسائل. تقول الرسالة: مساء الخير لكم فريق عمل، مساءكم أحلى، اللي يخليني أجلس مع الناس وسعة الصدر.

0: والوناسة. هذا تعليقا على موضوعنا اليوم. يقول أما المكان هو سيد معاوية. عبد الله بركات، شكرا لك يا عبد الله. السلام عليكم، مساء الخير. أنا أقول سد سملقي ومصالح من الطائف. يا لولو تقول السبت تعالي عندنا الطائف.
1: يا حبيبة قلبي، يا ليت الأجواء عندكم حلوة بصراحة.
0: أيضا هذه الرسالة من حبيبنا مازن، يقول هلا أبو فيصل الدكتورة لولو وجوهرة الإخراج خلود لبني. من الناس اللي يحب البساطة كثير، يعني زي الاستراحات زي ما قلتوا فيها أريحية. يقول وين تروح يا دكتورة؟ السينما في الويكند، اقتراح. أيضا أحمد عبدو حياك الله، يقول عساكم بخير أحبائي، حي مخرج خلود ومذيعان خالد ولولوة. يقول والله معجب برنامجكم الحلو، ربنا يسعدكم. يقول احنا نحب الخروج إلى الشلالات جبل بعدن، يقول هو من هناك كلمنا في محافظة إب. يقول مع الأصدقاء وتناول وجبة خفيفة، صوت خرير الماء الذي يعني يتساقط مع الشلال، الطبيعة يعني هناك جميلة. يقول أيضا شاركنا، يقول سد سيسد، يعني شكرا لك يا أحمد عبدو حبيبنا. أيضا وين، أسعد الله أوقاتكم، كل خير خالد دكتورة لولو، مستأنسين بسماعكم، أحلى مذيعين، أحلى شيء لمة الأصحاب واللعب معاهم. وتحياتي صديق الإذاعة أسامة سيف، وتحياتي لكم. لصديقك أسامة، هذا خالد خليل، أهلا وسهلا خالد، شكرا لك حبيبنا على المشاركة، تفضل لولو.
1: طيب خلينا نروح لهذه الرسالة من شهد اللي تقول مساءكم سعادة. تقول بصراحة أنا أحب أطلع وأتحمس للطلعة اللي يكون فيها بنات حبوا الفعاليات، أقل حاجة تلاقونا نلعب أو نبتكر بعض الألعاب أو نطلع لغز ونجلس نحاول نفكر ونضحك على بعض لما نجاوب. هذه الأجواء هي اللي تطلعني من المود أصلا، وهي اللي تصنع الفارق أنك تخليك تنسى أي شيء مريت فيه خلال الأسبوع. هذه الطلعة أنا ما أفوتها، صدقوا حتى لو أني مرهقة أتحمس وأقوم وأروح لهم وأنبسط معاهم.
0: يا سلام،
1: الله عليك يا شهد. تقول والله كلهم قالوا سد معاوي أنا معاهم.
0: سلام شهد،
1: حط نجمة جنبها
0: يعني.
1: مع الخيل يا شقرة. طيب أوكي، خليني نروح لرسالة منى اللي تقول مساءك خير يا خالد، وتقول تحية لك يا لولو وتحية لخلود. تقول بصراحة أنا اتحمست كثير على السودة والجمال اللي كان في التقرير، بصراحة نفسي أعمل التجربة هذه والمغامرة اللي هي الإنزال، بس إنه أخاف إن أطيح. لا، في وسائل الأمان كثيرة، فبإمكانك تروح وتجرب هذه التجربة طالما إن هي ناسبتك. تقول أنا بصراحة لما يكون نهاية الأسبوع أحب أطلع مع الناس اللي يكونوا رايقين وجلستهم رايقة وما يحب الإزعاج مثلي.
0: أوكي، يا سلام حلو عليك.
1: تمام. طيب رسالة من جوري تقول تحية لخالد وتحية لك يا لول ولخلود. تقول بصراحة الويكند حلو وجميل لما انك تكون قاعد بروقان وبعيد عن الزحمة وبعيد عن الحر وبعيد عن الناس اللي كلامها كثير. انا اقول القعدة في البيت ويجيك مجموعة من الصديقات اللي يكون حديثهم ووناستهم حلوة وخلاص. اما بالنسبة لك يا لول، وانا اقول اقض بأرضك وقعد في البيت.
0: صح، تبقى معك يعني اقترحت الجدول هذا من اول. يا سلام.
1: طيب اوكي، شكرا حبيت. طيب اوكي، رساله من فهد يقول هو سد معاويه، هذه الاجابه الصحيحه واثق منها. ولولو ما في داعي تغششينا، اصلا باين عليك انت بتقولي الاجابه وتخربي على خالد مستور اجتهاده في هذا الموضوع. اوكي، قصدك خرب عليه الاعداد. طيب لو خرب على خالد حيخرب علي يا فهد، ايش فيه؟ يقول تحيه لأبو فهد، هو أبو فيصل، هو لا أبو فهد برضه كمان.
0: يعني فهد.
1: يقول والله إن أحبك يا خالد وشرف لي إن يكون اسمي على اسم ابنك.
0: يا حبيبي الشرف لي أنا، طول
1: بالك. هذا يغيب ويرجع ودائما يناقرني أنا، ما أنت ملاحظ؟
0: شان اسمه فهد، حتى الفهد اللي عندي يناقر دائما. شكرا لك حبيبي.
1: طيب تقول جوري متى حترجع تتناقروا زي أول؟ اليوم حسيت لولو وتحمست، فجأة خالد قطع عليها الطريق. تقول سد معاوية، بصراحة كيف عرفت من الناس؟
0: تمام جوري، إن شاء الله حلقات الجاية نخصص كذا وقت أكثر لسعادتكم. شكرا لك.
1: طيب خليني على السريع، ما عندنا وقت عشان أخذ آخر رسالتين. رسالة من سعد يقول تحية لأبو خالد وتحية لك، هو خالد مو أبو خالد، أوكي؟ ويقول تحية لولو والخلود. يقول بصراحة السد هو سد معاوية، وبصراحة مع الخيل يا شقرة على قولة لولو دائما، ولكن حلوة المعلومات اللي تجيبونها حقيقي، تعرفنا على أماكن جديدة وحلوة تستحق الزيارة في

0: بلدنا العظيمة.
1: يا حبيبنا شكرا لك يا صديقنا العزيز.
0: شكرا لك.
1: شو اسم الأخ الكريم؟
0: طيب رسالة أخيرة سعد. أي سعد، رسالة أخيرة من محمد يقول تحية لخالد ولولو، والله طلتك خطيرة يا خالد، يقول أتوقع عندك عزيمة عشاء وانت متصدر المجلس.
1: يا حبيب الله يعزك طول عمرك.

أكيد مستمعين إحنا وصلنا معكم للختام، والإجابة الصحيحة اللي فعلا جابوا لها سد سيسد، ويعرف كمان بسد العباد وكمان سد معاوية، وواحد السدود الأثرية في المملكة العربية السعودية، يقع في محافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة، بني في العهد الأموي عام 58 للهجرة، ويبلغ طوله 58 متر وعرضه 4.10 متر وارتفاعه ما بين 10.25 متر إلى 8.50 متر، وعنده كثير من النقوش والكتابات، وأكيد معلومات كثيرة عن هذا السد الجميل الرائع اللي موجود بمحافظة الطائف. ولكن كل اللي عليكم تدخلوا وتشوفوا المعلومات، واللي قريب من الطائف أكيد يقدر يروح يزور هذا السد التاريخي العريق. مستمعين احنا كده وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا لليوم من برنامج صيفا أحلى، كل الحب من فريق العمل اللي رافقكم خلال هالساعتين من داخل الاستديو، خالد مستور ونالول والعبدالله، والإخراج كان مع خلود لبني. غدا تلتقيكم الزميلة هبة شعبان في برنامج صيفنا أحلى، نعود بكم ونلتقي بكم مجددا يوم الأحد إن شاء الله. نقولكم ويكند سعيد وباي باي.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
0: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
2: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
1: الآن على جدة اف ام.

أوقاتكم سعيدة بكم مستمعين الكرام أينما كنتم، يا هلا وسهلا بكم، مساء الخير، مساء السعادة، مساء الأخبار الجميلة والمفاجآت السارة. طبعا معكم 29 من الأحد إلى الأربعاء العاشرة مساء، لكم تحياتي من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري. بدون أدنى شك الإخراج والإبداع لمخرجنا سلطان المحياوي.

طيب نعود لكم مستمعينا، أهلا وسهلا بكل من ينضم إلينا الآن في الحرف 29 800 244 28 28. شكرا لكل أصدقائنا اللي بيتابعونا وكمان بيتفاعلوا معنا تفاعل جميل وإيجابي حلو. أذكركم برقم الواتساب 800 244 28 28. كل أصدقائنا اللي دائما بيكتبوا لنا خلاص صاروا متعودين يكتبوا أسماءهم خلف أي مشاركة جديدة. في أصدقاء جدد لسه بيشاركوا معانا، ما تكتفوا بس بالمشاركة، كمان اكتبوا أسماءكم حتى لو شاركتوا كمان قبل كده. طيب خلينا نروح لافتتاحياتكم. تمام، معاذ العيساء يا هلا وسهلا، يقول مساء الخير مريومة، يا هلا وسهلا، مساء النور مخرجنا سلطان المحياوي، حتى سلطان يسلم عليك. يقول أريد الحياة ربيعا وفجرا وحلما أعانق فيه السماء، فماذا تفيد قيود السنين نكبل فيها المنى والرجاء، ترى هل تريدين سجنا كبيرا وفي راحتيه يموت الوفاء؟ أريد الحياة كطير طليق يرى الشمس بيتا، أريده صبحا على كل شيء، كفانا مع الخوف ليل الشقاء. معاذ العيسائي. حبيت الكلمات هذه يا معاذ. مازن الغانمي هلا وسهلا. كمان فؤاد مساء الخير مريومة والمايسترو سلطان وجميع المستمعين هلا وسهلا. يقول النجاح ليس طريقة واحدة للوصول له، بل هناك عدد لا يحصى من طرق النجاح، كل ميسر لما خلق له، كل أعلم بقدراته، وكل له رزقه الذي كتبه الله له، فاختار الطريق الذي يناسبك. نعم. طيب خلينا نروح لموضوع حلقتنا اليوم، وخليني أذكركم تقدروا تسمعونا من خلال تطبيق سعودي راديو بلس، وكمان تقدروا تشاركوا في كافة وسائل التواصل الاجتماعي أكيد على دايركت مسج في حساباتي الخاصة. طيب خلينا نروح لعبارة منسوبة لجيف بيزوس. إيش قال؟ قال الضغط

الضغط والتوتر لا يأتيان من الأشياء التي نقوم بها، بل من الأمور التي نؤجلها ونستمر في التفكير بها. مرة أخرى قال: الضغط والتوتر ما يجون من الأشياء اللي إحنا ما عملناها، بل من الأمور اللي إحنا أجلناها ونستمر نفكر فيها. طيب خليني أقول إنه هذه العبارة اللي قالها جيف بيزوس فيها جزء مهم وكبير من الحقيقة، بس مش يعني تفهم كقاعدة مطلقة. خليني أقول إنه الضغط النفسي ينتج فعلا، أو ينتج قصدي، من كثرة المهام، لكن أحيانا يكون الضغط الأكبر يجي من المهام اللي إحنا أجلناها أو اللي إحنا نظل نفكر فيها مرارا وتكرارا وليلا ونهارا بدون أننا إحنا ما نحسمها أو ما نتخذ خطوة لإنهائها. طبعا هذا يتفق مع مفاهيم مدروسة في علم النفس مثل تأثير زيغارينك، يعني زيغارينك إفكت، اللي هو يوضح أنه المهام غير المكتملة تظل على طول، يعني زي الشيء اللي بيزن عليك، زي البرامج أو التطبيقات اللي شغالة في الخلفية، تمام، ظل على طول تشغل الذهن أكثر من المهام المنجزة بحياتك. هذا هو موضوعنا اليوم. أحياناً أنه كثير من الناس نفكر إحنا كلنا دائماً أنه ممكن التعب يجينا من كثرة العمل، لكن يعني ممكن إحنا نسأل نفسنا، يعني هل فعلاً إحنا تعبنا يوم لأنه عملنا كثير أو كان عندنا شغل كثير، أم لأننا إحنا قعدنا نأجل في هذا العمل وما أنجزنا المهام، أو إننا إحنا تعبنا أكثر من التفكير في هذه المهام الغير منجزة. هذا هو موضوعنا اليوم. نروح نغني مع سلطان ونرجع لا تروحوا بعيد.

29 على جدة اف ام. على جدة اف ام، يا هلا وسهلا بكل اصدقائنا. نرحب بكل اللي انضموا معانا الان واللي كانوا معانا في بداية مشوارنا. اليوم نتكلم عن كلمة قالها او حكمة قالها من مقال لجيف بيزوس. قال الضغط والتوتر ما بيجوا من الاشياء اللي احنا نعملها، بل من الاشياء اللي احنا نأجلها ونستمر في التفكير فيها. فهذا هو موضوعنا اليوم، ليش الأشياء تستنزفنا اللي إحنا ما نسويها بتستنزفنا أكثر من الأشياء اللي إحنا نعملها. 800-244-28-28 هذا رقم الواتساب. يا هلا وسهلا بكل أصدقائنا. خلينا نروح لمشاركاتكم. الصادق آدم يقول مساء الخير والسعادة، يا هلا وسهلا بك يا صادق. مازن الغنم يقول الشيء اللي نفكر فيه مثل هو الشخص اللي بنحط تحت ضغط كبير، وكمان يفكر في أمور ثانية ويأجلها. هو هذا الموضوع احنا اليوم بنتكلم عنه. ليش احنا يؤلمنا دائما الأشياء اللي احنا ما سويناها؟ دائما منقول يا ريتنا سوينا كذا، ويا ريتنا، ويا ريت، ويا ليت، وإلى آخره. لأنه التأجيل

يزن عليك أنه لازم مثلا تعتذر أو إلى آخره، تأجل زيارة الدكتور، ممكن أمور كثيرة ومخاوف تكبر في خيالك كل يوم تأجل فيه، أنت مو قاعد أبدا تريح نفسك، بل أنك أنت قاعد تمنع هذه المشكلة يوم إضافي عشان تكبر داخل عقلك ونفسك وحياتك. أحياناً المهام في حياتنا أو العمل أو الضغط في العمل ما يستهلك طاقتنا كلها. التفكير المستمر في هذه الأمور هو اللي بيستهلك طاقتنا. ليش؟ لأنه في النهاية العمل ما بينتهي، أوكي؟ التفكير يستمر ممكن أيام وأيام وأيام. عشان كده أحياناً إحنا نشوف إن لو ضغطنا نفسنا في يوم معين وخلصنا كل شغلنا أو ضغطنا نفسنا في ساعة معينة، يعني ساعة من الإنجاز، يوم من الإنجاز، يومين، 3 أيام من الإنجاز أرحم من أسبوع من التأجيل أو أسبوع أو شهر من التأجيل أو ساعات طويلة من التأجيل. عشان كده الموضوع بياخذ منا ومن تفكيرنا وراحتنا حيز مرة كبير. طيب، علي الطماحي، هلا وسهلا، يقول التأجيل المستمر يستهلك طاقتك الذهنية والنفسية، لأن التفكير المستمر في المهمة المؤجلة والتأنيب المستمر يستهلك طاقة أكبر بكثير من إنجاز المهمة نفسها. التخلص من هذه الدائرة يتطلب استراتيجيات بسيطة ومباشرة لتفريغ عقلك واستعادة تركيزك. علي الطماحي. نعم، التفكير المستمر في المهام المؤجلة والتأنيب كمان، يعني يا ريت تتأجل مثلا أني أنا أجلها وأرتاح نفسيا، أقول it's okay، عادي مؤجلة ومرتاحة ومريحة راسي. نو، المشكلة أنه مؤجلة وفيها تأنيب كمان. يعني المشكلة مشكلتين والهم همين، فإحنا ليش ما نخلصها ونريح نفسنا ونرتاح من موضوع التأنيب والتأجيل؟ طيب، كمان أبو ناصر، يا هلا وسهلا. أبو ناصر يقول السلام عليكم، مساء الخير، يا هلا وسهلا يا أبو ناصر، عليكم السلام. يقول مع ضغوط الحياة هناك مرحلة من مراحل السلام النفسي اسمها لا أعرف ولا أريد أن أعرف. والله أتفق معك، حتى أنا ما أبغى أعرف لا أعلم ولا أريد أن أعلم، لا أدري ولا أريد أن أدري، لا أعرف ولا أريد أن أعرف. بكل اللهجات ولا بكل المعاني. طيب، هذا يعني مشاركة من صديقنا أبو ناصر. طيب، معاذ العيسائي يقول ما تأجل عملك للغد، فالتأخير سبب الاضطراب والقلق وهو الإلحاح في معرفة الأشياء. توقف عن القلق ومارس حياتك بالأمل والعمل. القلق هو السبب الأول في الهزيمة. القلق فائدة مدفوعة على المشاكل قبل أن يحين موعد استحقاقها. أكبر أخطائنا في حق أنفسنا هو القلق والاستسلام للاكتئاب والشعور بالإحباط. معاذ العيسائي. نعم، القلق هو فائدة مدفوعة على المشاكل قبل أن يحين موعد دفعها أو استحقاقها. أتفق جدا معك يا معاذ. 800-244-28-28 رقم الواتساب. نغني مع سلطان ونرجع.

طيب، نعود لكم مستمعينا. أهلا وسهلا بكل من ينضم إلينا الآن عبر أثير إذاعة جدة اف ام، وتحديدا الحرف 29. تقبلوا تحياتي من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري، وأكيد الإخراج والإبداع والجمال لمخرجنا سلطان المحياوي. 800-244-28-28 رقم الواتساب. يا هلا وسهلا بالجميع. طيب، ليش الأشياء اللي إحنا ما نسويها وما ننجزها تبقى تعيش في ذهننا، تمام، أو في أذهاننا بشكل عام؟ خليني أقول، أحياناً الأعمال الكثيرة مش هي اللي تاخد وقت وحيز كبير من حياتنا، أحياناً الأعمال المؤجلة هي التي تسرق الوقت. الأشياء اللي إحنا ما نحسمها تظهر

تعيش داخل رؤوسنا، تطالبنا بالطاقة كل يوم. عشان كده اليوم لو أنت سويت خلينا نقول 10 مهام، 20 مهمة، 100 شغلة وشغلة، أوكي؟ يعني بدل ما إنك تسويها هي، ابدأ أنت بالمهمة الوحيدة اللي أنت تخاف منها، أوكي؟ الإنجاز مو إني أنا أسوي كمية مهام وأمور وأخلصها وأترك في مهمة وحيدة أنا مش قادر أسويها، مش عشان مش قادر، أنا خايف منها، تمام؟ يمكن ما يكون أعظم إنجاز في حياتك اليوم إنك تنهي كمية كبيرة من المشاغل أو من المهمات اللي عندك، ابدأ بالمهمة الوحيدة اللي أنت تخاف منها. بعض الأبواب، هناك حكمة تقول بعض الأبواب لا تزعجنا لأنها مغلقة، بل لأنها بقيت نصف مفتوحة. طيب خلينا نروح لمشاركاتكم على الواتساب 800-244-28-28. طيب عبد الله بركات، يا هلا وسهلا عبد الله بركات، يقول بالندم، لا خلينا نروح من بدايتها، أيوة، الضغط والتوتر بسبب ما لم ننجزه قد يستهلكان طاقتنا أكثر من المهمة نفسها، فكلما انشغلنا بالندم على ما فات أو الخوف مما ينتظرنا أصبحت البداية أصعب وتأخر الإنجاز أكثر. تذكر أن الأعمال لا تكتمل بالقلق، بل بخطوة صغيرة تتبعها أخرى، والنصيحة أن تتوقف عن محاسبة نفسك على كل تأخير، وابدأ بما تستطيع إنجازه الآن مهما كان بسيطا، فالتقدم المستمر ولو كان بطيئا خيرا من الوقوف في مكانك تحت ضغط الكمال. يا سلام، يا سلام على الروعة، يا سلام على الكلام الجميل اللي فعلاً يعني لخص اليوم يعني جزء كبير من الحلقة. طيب كمان مين عندنا؟ معاذ يقول سيبقى عند آخر هذا النهار ما تبقى من الغد. لا داعي للحيرة، فالأشخاص الناجحون لا يضيعون اليوم بالتشاؤم، من أين أتيت بأن الغد أسوأ؟ فربما يكون نهاية كل شيء سلبي. السعداء ليس هم من تخلو حياتهم من الهموم، بل من يتخلوا عن القلق. كلما تفاءل الأشخاص شعروا بالسعادة. معاذ العيسائي. طيب نكمل ولا نغني؟ نغني؟ نغني.

24 على جدة اف ام. طيب نعود لكم مستمعينا، هلا وسهلا بكل من ينضم إلينا الآن في الحرف التاسع والعشرين. اليوم نتكلم عن الأشياء اللي بتشغل بالنا كثير وتاخد حيز من حياتنا، من راحتنا. هل هو شيء أنت أجلته، ولا شيء ما زلت تؤجله، ولا خلاص يعني الخوف هو اللي قاعد يمنعك؟ تمام، لأن هناك في يعني ربط بين الضغط النفسي والأشياء اللي بنتركها معلقة في حياتنا. طيب 800-244-28-28 رقم الواتساب، وكمان نروح لعدم مشاركات، وكمان المشاركات اللي الآن على سناب شات. شكرا لكل أصدقائي. طيب تمام، أبو خالد من جدة، يا هلا وسهلا يا أبو خالد، يسعد أيامك، شكرا على التحايا الجميلة. يقول أنا أكثر شيء ضغطني مو كثرة الشغل، لكن الأشياء اللي أنا أجلها. يقول عندي معاملة كنت أجلها شهرين، وكل يوم أصحى أفكر فيها وأنام، وأنا أفكر فيها. يوم خلصتها ما أخذت مني 20 دقيقة، لكن ارتحت راحة ما تتخيلوها. يس، هذا اللي بيصير معانا أحيانا، مشوار إحنا نأجله، أحيانا اتصال نأجله، رد على إيميل نأجله، والله بياخد مننا يعني قلق وتعب أكثر من إننا لو واجهنا. المواجهة ممكن تكون أسهل بكثير من موضوع التأجيل.

طيب أم محمد من المدينة، أهلا وسهلا. تقول مساء الخير مريومة وسلطاني، أهلا وسهلا بك يا أم محمد. تقول أنا عندي عادة، إذا زعلت من أحد أقول بكرة أكلمه وأشرح له سبب زعلي، والبكرة يصير أسبوع، والأسبوع يصير شهر، والمشكلة تكبر في راسي أكثر من الواقع. تقول أخيرا اكتشفت أنه أواجه أحسن لي وأهون من الانتظار. هذا اللي احنا فعلا بنتكلم عنه، يعني انت جبتيها بالملي يا ام محمد فعلا. يعني انت احنا ناجل اشياء في راسنا، نقول بكره وبكره يصير اسبوع والاسبوع يصير شهر والموضوع يكبر في راسنا، مع انه شيء ممكن يكون سهل. وفعلا المواجهه بتكون اهون من عذاب الانتظار وقلق الانتظار. اتفق معاك يا ام محمد. طيب تمام. مين معانا؟ أبو ركان، هلا وسهلا يا أبو ركان. أوكي أبو ركان يقول بس حبيت أسلم عليكم، مساء الخير مريوم وسلطان، مستمتع جدا ب29 ومواضيعه. شكرا لك يا أبو ركان. طيب هناء من جدة، هلا وسهلا يا هناء. تقول هنا أنا كنت أأجل ترتيب البيت لأني أحس أنه يحتاج يوم كامل، أقول ما راح أرتب دحين لأنه خلي أخصص يوم كامل لترتيب البيت. يوم قررت أرتب درج واحد فقط تحمست وكملت البيت كله. المشكلة كانت في البداية مو في الشغل. يس، يعني وهذا المثال البسيط ينطبق على كل شيء بحياتنا حقيقي. احنا نشوف الشيء مره كبير عشان احنا ما بدأنا فيه، لكن بمجرد ما نبدأ فيه الامور تتسهل ونشوف قديش الموضوع كان سهل. طيب اخيرا خليني اقول الاعمال المؤجله زي النوافذ المفتوحه في جهاز الكمبيوتر، كل نافذة تستهلك منك جزء من الطاقة، جزء من الراحة، جزء من السلام، جزء من الذاكرة، جزء من الصحة. يعني فعشان كده لابد أن نحن نغلق هذه النوافذ أول بأول ونعيش إن شاء الله دائما في خير وراحة. عموما إحنا مكملين معاكم، نغني مع سلطان ونرجع.

يا هلا وسهلا بكل أصدقاء وأحباء فقرة إحساس كلمة. يقول الشاعر في هذه الأبيات: أكره القيد الذي يقصيك عني، جئت بعدك كي أغني. أكره القيد الذي يقصيك عني، جئت بعدك كي أغني. تاه مني اللحن وارتجف المغني، خانني الوتر الحزين، لم يعد يسمع مني. جئت بعدك كي أغني، تاه مني اللحن وارتجف المغني، خانني الوتر الحزين، لم يعد يسمع مني. هل ترى أبكيك حبا أم ترى أبكيك عمرا؟ خانني الوتر الحزين، لم يعد يسمع مني. هل ترى أبكيك حبا أم ترى أبكيك عمرا؟ أم ترى أبكي لأني صرت بعدك لا أغني؟

0: سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساود راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساود راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى، يوميا 8:00 مساء على جدة FM.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم، حلقة جديدة من دورنا غير دائم الانطلاقة بالعناوين. الاتحاد السعودي كرة القدم يحدد 30 من شهر أغسطس موعدا لانتخاب الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة. اتحاد القدم يطلق منظومة متكاملة للفئات السنية لتعزيز التطوير وصناعة المواهب. مونديال 2026 ينعش خزائن الأندية السعودية بعوائد مالية مليونية. اقتربت ساعة الحقيقة، الأرجنتين وإسبانيا في نهائي ينتظره عشاق كرة القدم.

0: اهلا بمشاهدي السعوديه ومنصه شاهد مستمعينا براثير جده اف ام، حلقه جديده من برنامج دورينا غير. دائما اراكم تعليقاتكم وطروحاتكم بكل تاكيد محل اهتمامنا على هاشتاج دورينا غير اللي ظهر لكم الان على الشاشه اللي سمعنا عبر الاثير. نتمنى لك ان شاء الله قياده امنه، تستمتع في ويكند ان شاء الله عظيم يكون بالنسبه لك، تستمتع ويانا على مدى ساعه ونصف. خلوني ارحب بضيف هذه الحلقه الزميل العزيز حمد السويلح. حياك الله ابراهيم، اهلا وسهلا فيك.
1: يا هلا وسهلا عبد الرحمن، احييك واحيي الزملاء الاعزاء بسام ومشعل، وان شاء الله نقدم حلقه تثري المشاهد والمتابع باذن الله.
0: كذلك ارحب بي العزيز بسام الدخيل. حياك الله ابو سلطان، اهلا وسهلا.
2: الله يحييك ابو ساره، احييك واكيد احيي الزملاء الكرام حمد ومشعل، واكيد الساده والسيدات المشاهدين والمشاهدات.
0: مشعل العتيبي ابو نهار، اهلا وسهلا مشعل، سعيدين بحضورك، سعيدين بتواجدك.
3: أهلا أبو سارة، رحب فيك ورحب بالزملاء حمد وبسام، وبإذن الله نقدم حلقة ممتعة للمشاهدين.
0: والله يا مشعل يعني أنا سعيد كثير أن جمهور الأهلي أتوقع أنه قاعد يتابع الحلقة الحين، وجمهور الأهلي زعلان من الكلام اللي ذكرته أمس على ماتيس يسلا. هو نقل للمعلومة الموجودة وإشادة في عمل ممكن يكون يحتمل الصواب من وجهة نظرهم أو يحتمل الخطأ، لكن ماتيس يسلا بالنسبة لجمهور الأهلي خط أحمر لا يمكن ان يمثل مشعل.
3: ايوه عبد الرحمن، انا تابعت ردود الفعل للامانه وجمهور الاهلي عندهم، يعني نقول وجهه نظر الجمهور، بعض الجمهور أكيد يشوفون ياسر هو يعني ياسر هو منقذ النادي الاهلي الفتره الماضيه، يعني تغير الادارات عادي، تغير مدير رياضي عادي، اهم شيء استمرار ياسر، يرون ياسر هو قائد المشروع الحقيقي.
0: صحيح.
3: وهذا يعني امر مشروع جمهور الاهلي.
0: صح.
3: من الانجازات اللي حققها ياسر الفتره الماضيه.
0: صح صح، ويستحق لانه هو اللي وقف بوجه الاداره في فتره من فترات وقاعد يسمعنا.
3: تغير الادارات التنفيذيه، تغير مدير رياضي، تغير رئيس تنفيذي، ياسر اللي كان مستمر، وجمهور الاهلي راى نتائج هذا العمل، تحقيق بطولتين اسيويه عن طريق يعني بفضل الله ثم عمل المدرب ياسر قدم عمل كبير جدا مع النادي الاهلي.
0: صحيح، ما في شك في ذلك، ياسر مدرب عظيم، اتى لفريق عظيم متعود على البطولات سابقا واستمر في تحقيق البطولات معه بكل تاكيد. ياسر لا يعني لا يشق له غبار بكل تاكيد. مدرب وجد نفسه، وجد جمهور يحتضنه، وجد نادي يحتضنه كذلك،

0: ويظهر امكانياته بشكل ويعطي المساحه لاظهار امكانياته بشكل كبير جدا بتوفير كل المتطلبات اللي يحتاجها في فتره سابقه والفتره القادمه. الاهم بالنسبه للجمهور بشكل عام ان الموضوع اعتقد ما هو بصعب ما بين الاداره التنفيذيه وما بين ماتيس ياسلا، واتوقع انه بيروح للحل خلال الفتره المقبله. على العموم خليني ابدا اليوم بحلقتنا بالانتخابات. بسام، اليوم شاهدنا البرنامج الزمني لانتخابات مجلس اداره الاتحاد السعودي لكره القدم الدوره السادسه من عام 26 الى عام 30. فتح باب الترشح واغلاقه راح يكون في 22 يوليو الاربعاء باذن الله تعالى. السبت 1 اغسطس راح يتم اغلاق باب الترشح، فحص قوائم المترشحين 2 اغسطس الى 7 اغسطس، اعلان القوائم الاوليه للمترشحين السبت 8 اغسطس، الطعون والتظلمات على القوائم من 9 اغسطس الى 13 اغسطس، الفصل في الطعون والتظلمات لدى مركز التحكيم الرياضي السعودي في حال انه في تظلمات وطعون من 15 اغسطس ل 23 اغسطس، بعدين اعلان نتائج الفصل في الطعون ل 24 اغسطس، انسحاب المترشحين يوم 25 اغسطس، اعلان القوائم النهائيه للمترشحين 26 اغسطس، حملات الدعايه الانتخابيه 27 اغسطس الى 29 اغسطس يومين 3 ايام، الجمعيه العموميه غير العاديه يوم الاقتراع الاحد 30 اغسطس. يعني ممكن ما نوقف البرنامج عادي نكمل لان في احداث كثيره راح تصير خلال الفتره الجايه. شوف هذا الموسم اللي مو راضي
1: هذا اطول موسم اتوقع لان الحين لي اربع سنوات يمكن مع دورينا غير تتكلم عن اربع مواسم، هذا الاطول بدون شك.
0: صح
1: يعني خصوصا كاس العالم والحين داخلين على الانتخابات. لا وما تخلص
0: في محتوى،
1: ما تخلص الانتخابات الا خلاص قرب الخليج،
0: بدا الدوري
1: بعد الدوري وكاس الخليج
0: قرب كاس الخليج سبتمبر،
1: يعني الموضوع ما يخلص.
0: طيب
1: لكن مكملين ان شاء الله وان شاء الله ان احنا يعني نقدم اللي يرضي المشاهد. امانه موضوع الانتخابات انا كثير متحمس له، يعني احنا فقدنا هذا الأمر في الست سنوات الماضية، يمكن حتى أكثر من ست سنوات. أعتقد آخر سباق انتخابي شفناه إذا ما خانتني الذاكرة كان في 2019-20 أو قبل حتى، يمكن أعتقد مع عادل عزت، يعني تتكلم عن تقريبا 7 سنوات. بدون شك أنه أمر صحي، بدون شك انه هذا الامر بيكون اضافه بشكل جدا كبير للاتحاد السعودي. الاهم من وجهه نظري هي استعراض البرامج للمرشحين، واتمنى ان يعني يحظى اليوم، يعني احنا نتكلم عن وقت كافي ترى لاعداد البرامج، اتمنى ان يبدا المرشحين بما انتهى الاخرون. يعني الفتره الماضيه بنيت على استراتيجيات واسس، اتمنى ان تنطلق منها مع تعديل ما يستحق ان يتم تعديله وتطوير ما يستحق ان يتم تطويره، لكن ان نبدا من الصفر مره اخرى اعتقد ما في وقت. يعني احنا مقبلين على كاس الخليج، ودائما انا اتكلم من الجانب اللي يخص المنتخب اكثر من الانديه، لان الانديه امرها يعني على الاقل يعني ماشي، لكن نتكلم عن المنتخب. احنا امامنا كاس الخليج، وبعد كاس الخليج مقبلين على اسيا، والبطولتين اللي كثير مهمه للمنتخب السعودي هي تقام في المملكة العربية السعودية، لذلك هي فرصة تاريخية لنا كسعوديين، نحتاج نفرح، نحتاج ننافس على البطولة ونحققها، سواء الخليجية اللي ما تقل أهمية عن البطولة الآسيوية اللي حتكون في مطلع 2027. أتمنى التوفيق لكل المرشحين، وأتمنى أن تحظى هذه الانتخابات بالكثير من الشفافية والوضوح للبرامج الانتخابية وعملية الاقتراع والتفاصيل الأخرى، وأتمنى أن نحظى بفترة قادمة يعني مزدهرة للمنتخب السعودي والأندية.
0: طيب بالنسبة للملفات المرشحين حمد راح تستلم بشكل يدوي، يعني بنرجع ليش أنا ذكرت هذه النقطة مع أنها هي تحت في التنويه، بنرجع لزمان قبل 8 سنوات كلنا بنوقف عند اللجنة الأولمبية البار الاولمبيه في الهدى ماسكين جوالاتنا من بعيد عشان نصور المرشحين من اللي بيقدم واللي ما راح يقدم. الحين تتكلم عن
2: في هدف انه ما تكون الكترونيه،
0: ما ادري والله وش
2: لا اكيد انه عندهم
0: هدف. اكيد في هدف
2: بس انا تو كنت بقول لك بتكلم عن الملفات الانتخابيه بعيدا عن البرنامج. انا بتكلم عن ملف كل مرشح

0: أتمنى فعلا نشوف ملفات ثقيلة يستطيعون من خلالها إقناع على الأقل لأعضاء الجمعية العمومية اللي هم الأندية. نشوف يعني إن شاء الله نشوف اللي ناويين الترشح أنهم يقدمون ملفات تكون ثقيلة، تكون توازي المرحلة الحالية اللي وصلت لها الرياضة السعودية بكل صراحة عبد الرحمن، والضخ المالي الكبير اللي يحظى فيه الاتحاد السعودي السنوات الأخيرة. ترى الفترة الحالية تختلف عن قبل 8 سنوات، ما نبقي لك قبل 20 سنة، عن قبل 8 سنوات الميزانية المالية للاتحاد السعودي مختلفة تماما. اليوم أنت تعيش في أكبر ميزانية خصصت لاتحاد الكرة في السعودية. فلذا أتمنى أنه كل من ينوي انتخاب نفسه، وبدينا من الحين نسمع ترى أسماء أعلنت أنها راح تترشح، بس أتمنى أنه ما يطلع لي اسم فقط الترشح لمجرد الترشح وأنه يظهر يعني اسمه للشو الإعلامي. أتمنى أنه فعلا في أحد جاي يبي يخدم، وهذا بيتضح من الملفات الانتخابية اللي بيقدمها كل مرشح.
1: أنا بصراحة في شغلة في بالي بدأ من فتحتها، الملفات الانتخابية اليوم المفترض أن يتم إقناع فيها أعضاء الجمعية العمومية من أجل أنك تكسب الأصوات.
0: صحيح.
1: حملات الدعاية الانتخابية، هل تعتقد أنه المفترض أن قبل أصلا بعد ما ترشح نفسك مفترض أنك تروح تمر على 49 عضو بأعضاء الجمعية العمومية تشرح لهم الشيء اللي أنت موجود فيه؟
0: هذا المفترض،
1: ولا راح يكون في تجمع لأعضاء الجمعية العمومية وتشرح لهم الشيء فيه وتدخل عليهم الملفات والمرشحين واحد واحد وأعضاء مجلس إدارة ويشرحون الشيء الموجود فيه؟ لأني ما قاعد أشوف هذا الشيء موجود.
2: ولا تكتلات
0: ما وضحوا. أنا
1: لأن شفت اللي تقوله مثالي جدا، يعني واللي قاله بسام.
0: أنا أقرأ عبد الرحمن الحين بعض الأخبار الإعلامية أنه بعض المرشحين بدأوا اتصالاتهم بأعضاء الجمعية العمومية في الأندية وبعض رؤساء الأندية لكسب أصواتهم. طبعا هذا ما هو معلن مثلا بالبرنامج الانتخابي اللي أنت تكلمت عنه قبل شوي وقلته، وهذا يروح برضو نفس كلامك عبد الرحمن. الاتصالات هذه مستحيل أني أنا بدق على بسام وهو رئيس نادي مثلا سين في الدرجة الأولى ولا في أيا كان وأقول له بسام ترى أبي صوتك معي، ما أكيد أنه دق عليه بيشرح له أنه ترى عندي 1 2 3 هذا ملفي وهذه أهدافي وهذه الرؤى اللي أنا أطمح لها وهذا اللي أنا بقدمه للأندية من خلال الاتحاد السعودي. حلو، من هنا أنا بكسب صوته. هل هو مسموح لهم؟ أنا ما أدري، ما أوضح هنا
2: بالبرنامج الانتخاب. ترى يعني هذا شيء بديهي،
0: هذا المفروض اللي
2: هذا شيء بديهي أصلا لأي عملية انتخابية يعني، خصوصا إذا كان يعني يتكلم عن أعضاء جمعية عمومية وغيره. يعني أنت تتكلم اليوم مش فقط حتى ترى للأعضاء، ترى أحيانا إظهار برنامجك حتى إعلاميا وكسب الصيت الإعلامي ترى يأثر حتى على أعضاء الجمعية العمومية. لما عضو مثلا هو أمام مسؤولية، ترى اليوم الأعضاء كلهم ترى أمام مسؤولية كبيرة جدا، لا يمكن ترمي صوتك فقط لأنه يخدم مثلا خلنا نفترض يخدم ناديك أو يخدم حتى مصالحك الشخصية. أنت اليوم أمام مصالح وطن، ما هي مصالح فقط أندية، تتكلم عن مصالح منتخب، مصالح اتحاد لعبة، يعني فيها أمانة يعني بشكل جدا كبير، وهذه على عاتق الأعضاء الجمعية العمومية. النقطة الثانية الأهم، احنا اتمنى انه توضع بعض الشروط مثلا لمثلا اعلان البرامج الانتخابيه، لانه خل الجمهور يشوف كل برنامج وش اللي يفرق عن البرنامج الاخر. يعني انا اذكر مثلا كان في سباق انتخابي لرئاسه نادي الشباب مثلا، والمرشحين الثلاثه اللي كانوا موجودين ذاك الوقت رفعوا البرامج الانتخابيه حقتهم او البرامج الاهداف واللي اخره عن طريق الموقع الرسمي للوزاره. تمام، واظهرت الجماهير كل البرامج هذه وناقشتها في السوشيال ميديا. يعني كان في برنامج من البرامج الثلاثه يعني كان مستحيل، يعني مثلا على سبيل المثال كان في اخطاء املائيه يا رجل في في في في في البرنامج في العرض، كان في اخطاء املائيه يعني بشكل جدا كبير. الاهداف كانت بسيطه جدا ولا ترتقي لطموحات الجماهير. نفس الفكره انا اقيسها على الاتحاد السعودي. انا اعتقد ان وجود منصه ونشر مثل هذه البرامج ومناقشتها اعلاميا مو بشرط أن تتوقف مع هذا ضد هذا أو يعجبك هذا البرنامج أو ذاك، لكن هذا الأمر بيعطي قيمة للبرامج، خصوصا مثل ما قال حمد قبل شوي، إحنا اليوم مقبلين على

0: فترة مختلفة تماما عن السابق، الطموحات أكبر، الدعم أكبر، الاستضافات أكبر. احنا ما نتكلم اليوم استضافة كأس الخليج فقط ومن بعدها كأس آسيا في 2027، احنا نتكلم عن دولة بتستضيف كأس العالم للمنتخبات في 2034، عن دولة عندها مشاريع ضخمة جدا على مستوى الرياضي والسياحي وما إلى ذلك. تكلم عن إكسبو 2030، تكلم عن يعني الدولة مليئة بالمشاريع العالمية، ما هي المشاريع المحلية المؤقتة. لذلك يجب أن يكون الاتحاد السعودي والمرشح القادم يعي حجم ويعني الصورة النمطية للمستقبل السعودي، ترى مختلف عن الماضي تماما.
1: جميل، مشعل وش رأيك
2: يا عبد الرحمن؟ بالنسبة للانتخابات، يعني الإعلام الرياضي عايش الانتخابات آخر 3-4 سنوات في الأندية، عشناها في أندية الأهلي، الاتحاد، الهلال، النصر، كانت بشكل سنوي موجود الانتخابات، موجود ظهور أكثر من مرشح، يعني عشنا التجربة الانتخابية، يعني مو شيء جديد على الإعلام الرياضي وعلى الجمهور السعودي، انتخابات كانت موجودة كل سنة. هذا الموسم يعني حدث أكبر، انتخابات الاتحاد السعودي حدث أكبر من الأندية، راح نشاهد حراك كبير من المرشحين، راح نشاهد تحركات كبيرة. يعني حيكون اتوقع انه الفتره القادمه راح يكون فيها تكتلات، فيها تواصل مع عدد من اعضاء الجمعيه العموميه. الهدف الان امام المرشحين هم اعضاء الجمعيه العموميه، يعني كسب اصوات اعضاء الجمعيه العموميه راح يكون الهدف الاول لهم. بالنسبه لكلام اخوي بسام حول البرامج الانتخابيه، البرامج الانتخابيه يعني ما راح يكون فيها توضيح كامل للعمل خلال الفتره المقبله، يعني راح يكون زي ما تقول صف كلام، يعني تحقيق رؤية المملكة، تحقيق يعني تطور الكرة السعودية، هذه راح تكون يعني صيغة البرامج الانتخابية. ولكن العمل الحقيقي راح يكون بين المرشحين وأعضاء اللجنة العمومية، هذا راح يظهر العمل الحقيقي.
0: هذه مشكلة مشعل، ترى يعني أنت تقول أنه بيكون صف كلام فقط، يعني برامج انتخابية
2: آخر 3-4 مواسم يكون نفس البرنامج الانتخابي كله صف كلام، يعني
0: وهذه مشكله ما نبغى نقع فيها احنا، عشان كذا احنا نحكي قبل، ما نبغى نقع في المشكله هذه، لانه اليوم البرامج الانتخابيه المفروض تعطيني ايش خططها الاستراتيجيه، تعطيني اولا ايش المشاكل اللي موجوده اليوم وكيف بتحلها. انت لازم يعني تحط التحديات وتحط الحلول، وش يميزك انت اليوم
2: كمتابع؟ انا اتمنى يظهر مرشح يقول لك مثلا لو كسبت الانتخابات راح اتعاقد مع المدرب الفلاني وراح اعمل كذا وراح اعمل كذا.
0: لا لا، بدون تفصيل، احنا نتكلم استراتيجي ترى فقط، مش على اللي انا اقصد استراتيجيه.
2: طيب نتكلم فيش يعني
0: أشياء كثيرة اليوم، كيفية التعامل مع المنتخبات، برامج التطوير للمنتخبات، برامج التطوير اللاعب السعودي، الأهداف، المستهدفات، الجانب الاستراتيجي. أنت اليوم مرشح 4 سنوات، ما أنت مرشح سنة واحدة، يعني ترى ما تقارن شوي بالأندية مختلفة، خصوصا أندية الشركات، لأنك تجي موسم واحد هو حرفيا تسيير أعمال وصفقات لاعبين. لكن اليوم احنا نتكلم عن اتحاد محلي، تتكلم عن اتحاد يعني مسؤول عن أكثر من بطولة، مسؤول عن عشرات الأندية بالضبط، مسؤول عن المنتخب. إذا ما تجيني بعمل استراتيجي واضح وتحط لي التحديات وتقول لي أنا بحلها بالطريقة هذه وتعطيني حلول، لا يا حبيبي لا تجي، لا تجي ترى يعني احنا اليوم دورنا ترى بنحاسبك وبناخذ كل بند تحطه في البرنامج وبنحلله وبنشوف انت متى تحققه. لا لا، العمل الاستراتيجي، شوف انا هذه وجهة نظري، يعني اوكي ربما يكون الجانب الرياضي او المجال الرياضي يحتاج الى تطوير اكبر، خصوصا النتائج السابقة سلبية، لكن انت روح شوف القطاعات الثانية، ترى ما في قطاع اليوم يعمل إلا باستراتيجية واضحة وبأهداف واضحة وعنده يعني قراءة لكل التحديات وواضع لها حلول وطريقة معالجة. إذا ما يجيني أحد في الاتحاد السعودي يشتغل بنفس الطريقة الاستراتيجية هذه، على الله يعني مش نقول على الاتحاد السعودي السلام.
2: لا لا، هو راح يكون التواصل أكثر مع أعضاء الجمعية العمومية،
0: معناته تكتل الشخصيات.
1: شوف خلنا
2: عارف حيكون تكتل اقرب هذا الامر، راح يكون تكتلاته.
0: ايه، هذه مسؤوليه وزاره الرياضه والرقابه.
1: انا اعتقد
0: إن
1: احنا امام حلين. الحل الاول وعي اعضاء الجمعيه العموميه لازم يكون عالي،
0: لا شك،
1: في مساله الانتخابات واليتها، ليست فقط هي اجراء تنظيمي، هي اتخاذ قرار لمن ترونه مناسبا لرئاسه كره القدم السعوديه، الاتحاد السعودي لكرة القدم. انت لازم تكون اوعى في هذا الامر، لا تعتقد انك اليوم صوتك هذا
0: غير مهم،
1: انه اي غير مهم، او حتى انت ما تعي اهميه الشيء اللي انت قاعد تسويه. لا، لازم تعي اهميه الشيء اللي قاعد تسويه. اذا المرشح حسيت انه رجل ما عنده هدف

0: في اتخاذ الرأي اللي تراه يعني في مكانه، وأيضا مسؤول أمام المجتمع الرياضي وكل اليوم الشعب السعودي كامل، لأنه أنت تتكلم يعني أنت مسؤول ترى عن أفراحهم وأتراحهم، مسؤول عن يعني سبب سعادتهم من نهاية منتخبهم. يعني اليوم المنتخب خصوصا الفترة الماضية، احنا مو منتخب اعتاد على البطولات، خصوصا الأجيال الحالية. يعني أنت تتكلم آخر بطولة 2003، يعني تتكلم مواليد يمكن ال 2000 ما شافوا بطولة أصلا في تاريخهم للمنتخب. يعني وش اللي مولود 2000 ترى عمره 26 اليوم ما شاف بطولة منتخبه. فأنت اليوم مسؤول ترى عن فرحة يعني كثير من المجتمع السعودي. لابد أنك تكون أمين جدا في وضع صوتك في المكان المناسب، ما هو فقط للي يخدم ناديك بل يخدم وطنك أولا ومنتخبك ثانيا.
1: طيب خلينا نتفق على شيء، أنه اليوم لابد أن حتى المرشحين يأخذون الأمر بجدية قصوى، ليس فقط بعلاقات شخصية. الجدية القصوى تعني أنه يكون في خطة عمل، في استراتيجية عمل، تعلم ما هي التحديات، لأن واحدة من الشروط الموجودة للمرشحين أن عمل في المجال الرياضي آخر 5 سنوات هو متواجد، فلذلك هو عارف التحديات اللي احنا قاعد نواجهها، عارف المشاكل اللي قاعد نواجهها، فلا بد انه حاط حلول استراتيجيه للتطوير خلال 4 سنوات قادمه. هذا واحد للمرشحين، وناخذ الامر بجديه اكبر بصراحه. 2 للناخبين، اتكلم اعضاء الجمعيه العموميه واللي يشاركون بهذا الصوت، بضم صوتي صوت بسام امامك، مخافه الله فوق كل شيء في اختيار الملف المناسب لقياده الاتحاد السعودي لكره القدم. لأن اليوم الرياضة ليست فقط للمتعة، اليوم الرياضة صناعة. إذا ما شاركت بهذه الصناعة وبهذا التطور في بلدك بانتخابك للشخص المناسب، أنت قاعد تشارك في أمر غير صحي، أبجملها غير صحي لتطور كرة القدم في المملكة العربية السعودية. 3 وآخرا وليس أخيرا، أتمنى نكون أوعى في مسألة الانتخابات، ونتمثل تجسيد حقيقي لإرادة الأعضاء الجمعية العمومية في اختيار قرارهم وصنع القرار بالنسبة للاتحاد السعودي لكرة القدم. أتمنى كل التوفيق إن شاء الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لكل ما يحب ويرضى، ومستمتعين كثير يعني حتى احنا مأجزين بنشوف المرشحين وشغل، وأول ما نبدأ البرنامج ونرجع وبيرجعون نستضيفهم. ودي استضيف العالم، وقف على ذا الشاشة اللي ورايا الحين تشوفونها، عطنا الكرين الشاشة اللي ورايا الحين اللي قاعد تشوفها هذه، ويعرض ملف الانتخاب، يوقف أنا وياه ويشرحه وناقشه. ليش لا؟ يطلعون 3، ليش لا؟ ليش ما نعيش هذه الفترة، نعيش جمالية هذه الفترة وتفاصيلها الإعلامية. ودنا والله، ودي أوقف أنا وياه وقعد أنا وياه ناخذ ونعطي، مو بس حنا، كثير من البرامج الرياضية، وخلي يوضح شيء الموجود. فالله يوفق الجميع إن شاء الله خلال الفترة الجاية. طيب تدري يا حمد إن الهلال عوائده من مشاركة لاعبيه في كأس العالم وصلت إلى 8,587,500 ريال؟
2: صحيح، يعتبر أكثر الأندية السعودية دخلا من
1: بمشاركة 12 لاعب
2: من مونديال كأس العالم. شوف بشكل عام أنت تتكلم عن مونديال بوسارة وصل إلى 8 مليار إيراداته بشكل عام، يعني للفيفا، أتكلم للفيفا ما هو للأندية. 8,900,000,000 دولار يعتبر أكبر رقم مر على تاريخ الفيفا في كؤوس العالم، رقم قياسي جدا. فإضافة إلى أنه فيفا منظمة غير ربحية، يعني تتكلم عن 90% من إيرادات الفيفا السنوية تروح كلها لدعم وتطوير كرة القدم وزيها المكافآت. يعني الإيرادات اللي جت للأندية ترى برضو جت للاتحادات المحلية
1: صحيح،
2: فجاهم مبالغ، وهذا يعني هذا واحد برضو من المكاسب من مشاركات
1: طيب
2: المنتخبات في مونديال كأس العالم.
1: خليني بس أذكر الأندية بشكل كامل. الهلال ب 12 لاعب تحصل على تقريبا 8,587,000. الأهلي ب 9 لاعبين 6,581,000. النصر ب9 لاعبين 600,206,000. القادسية ب6 لاعبين 4,125,000. الاتحاد ب4 لاعبين 2,718,000. النجمة بلاعبين 1,481,000. الاتفاق بلاعبين كذلك 1,237,000. الفتح بلاعب واحد 881,000، لأن سعدان وصل مع المغرب. الشباب لاعب 1,656,000، الفيحاء بلاعب

0: لاعب واحد 656,000، العلا بلاعب واحد 637,000، نيوم بلاعب واحد 637,000، أبها بلاعب واحد كذلك 618,000، مجموع عدد اللاعبين 50، وصلنا إلى 35 مليون ريال.
1: من اللاعب اللي في الشباب ولعب كأس العالم؟
0: صح، سؤال ممتاز ترى بالنسبة لي.
1: من تعتقد؟
0: اللهم صلي على محمد.
1: يلا خلنا نشوف
0: مشعل عند المعلومة، تفضل مشعل حطوا على الكاميرا كامل خلنا نبحث.
1: عزايزة اللي أعتقد مو بس احتياط، اصلا هو معار من نادي كويتي. يعني عارته انتهت،
0: عرفت؟ عارته بكم كانت؟
1: ما اعلم والله، بس انا متاكد
2: على فكره ترى حتى كانسلو محسوب للهلال.
1: انا متاكد ان المبلغ اللي اخذه الشباب من اذا كان هذه المعلومه صحيح، ان الشباب اخذ هذا المبلغ، ترى اعلى من قيمه اعارته.
0: طيب
2: الشباب رجع
1: مستحيل 660,000، يعني اتوقع اذا كان بالريال لا، لكن اذا هو بالدولار لا، اكيد انها اعلى.
2: والله يا جماعه كاس
0: بالريال بريال
1: بريال هذه لا عجل ما
0: لا لا لا بالريال بريال،
1: لان انا اعتقد اعارته اذا ما خانتني الذاكره تقريبا حوالي 400,000 اعتقد
2: دولار او يورو. ما تعرف المنتخب السعودي كم جاء؟
0: كم
2: بس من المشاركة فقط؟ 12,500,000 دولار. حولها بالريال السعودي كم بتصير؟
1: 12 مليون في 3، هذه فيها 36، وخذ ال 75 هذه،
2: تتكلم على 50 مليون ريال.
1: لا 40
0: 45 مليون
2: 45 مليون ريال
1: تقريبا
2: جت للاتحاد السعودي. جماعة كأس العالم فيها إيرادات للفيفا
1: مو بعادية.
0: صح
2: صادق، تتكلم عن منتخب واحد، هذا المبلغ موحد طبعا، غير البطل 50 مليون دولار، يعني في ضخ. أنا أشوف كأس العالم اقتصاد كامل الكرة القدم،
1: مستقل. ما بعد توقف شرب المياه،
2: يعني مبلغ صراحة
1: اللي استغلوه في إعلان ما بعده شيء،
0: وزيادة عدد
1: لا يعني أنا لو
2: على فكرة هذه ترى فيها تحفيز برضه للأندية بحسن اختيار مثلا اللاعبين الأجانب اللي ينضمون.
1: طبعا أكيد أكيد، خصوصا قبل كأس العالم أو المشاركات القارية.
0: يعني لو بحط معايير لاختيار لاعبي الأجنبي في النادي، واحدة من المعايير هذه
2: بصراحة حط ببالك إن كأس العالم يمر كل 4 سنين.
0: إيه إنه لاعب دولي.
1: يعني أنا أتكلم خصوصا قبل اللي بيتعاقد قبل مشاركة كأس العالم مثلا سنة سنتين، مفروض إنه يراعي هالنقطة.
0: وش رأي أنا ما أخذت رأي مشعل في الموضوع، وش رأي مشعل؟
3: لا بس عندي ملاحظة بسيطة، الهلال استفاد من كانسيلو دحين
2: ذكرها،
3: والشباب استفاد من عزايز المعار.
2: إيه لأن كانسيلو انتهت إعارته قبل كأس العالم لبرشلونة، عرفت؟ يعني
1: اعتقد عزايز لسه يعني
3: النادي الاول، ولا
2: ممكن عقد عزايز
1: مثلا بعد التوقيت فقط، يمكن عقد عزايز بعد بدايه كاس العالم، يعني ينتهي بعد بدايه كاس العالم.
3: هذه فرصه طيب قبل كاس العالم استعير لاعبين واطلع الفلوس.
1: والله فكره، لا وروح للمنتخبات واسمع مشعل، روح للمنتخبات اللي يعني لو تلاحظ ترى في مثلا انديه العلا عنده لاعب، يعني الدرجة تتكلم عن درجة
2: النجمة
1: أولى. النجمة عنده 4 لاعبين، عندك 4 لاعبين النجمة. فأنت تتكلم
0: نجمة لاعبين
2: أو لاعبين في مصر والعراق صح؟
0: إيه
1: يعني الفكرة ترى ممتازة مشعل، تروح المنتخبات ذا اللي تو متأهلة تأخذ منهم عرض تطلع لكم مبلغ حلو.
3: مبلغ ممتاز جدا والله.
1: شوف العلا عنده لاعب، أبا عنده لاعب، اليوم عنده لاعب،
2: النجمة اثنين
1: في عندي بعد عندها 4.
0: العلا العويسي، العويس العلا صحيح، محمد العويس. على طاري العويس،
1: النجمة اثنين، الاتفاق اثنين،
0: العويس في صورة منتشرة للعويس راد على واحد من اللاعبين أظن،
2: صحيح؟ قال أشوفك في المعسكر.
0: صحيح صدق هذه؟ حساب الرسمي،
2: حساب الرسمي، معناته هو بينضم أصلا المعسكر
0: الهلال.
2: ايه ما منتهي محمد، منتهي يعني ما ذكرناها ترى عبد الرحمن قبل
1: بس هل تأكيد هل حمد الهدف من عودة
2: ممكن يبون الإعلان إذا انضم وكذا؟ لا ما أعتقد بيكون بديل البونو، ولكن هل بياخذ فرصة في بعض المباريات في كأس خادم الحرمين الشريفين؟ ما أعرف عن وجهة نظر السيد إنزاغي، ولكن مستحيل بيكون هو الحارس الأساسي بوجود بونو، رغم أن الكابتن محمد العويس يعني أنا بالنسبة لي أشوفه حاليا أفضل حارس في المملكة.
0: صحيح.
2: وعنده إمكانيات رهيبة وكبيرة، بس برضو بوجود بونو ممكن يكون الحارس الأساسي بونو.

0: والعويس احتياطي وياخذ فرصه في بعض المباريات وممكن،
1: لكن ما هي
0: بعض المسابقات
1: موجوده
0: زي كاس خادم الحرمين الشريفين او كذا،
1: لكن ما هي
0: اتوقع
1: موجودة.
0: هذا توقعي،
1: ما هي موجوده فكره انه لاعب يعني يكون الحارس محلي على اساس تفضل خانه في ارضيه الملعب للاعب
0: اجنبي. ممكن تكون فكره للسيد انزاجي،
1: اي يعني ممكن تكون هذه فكره،
0: هذه ترى مي معلومه، بس اقول لك ممكن تصير.
1: اي انا اشوفها وارده يعني، إيه ممكن ادخل مرافد في الـ يعني في اذا هو مسجل اكثر من لاعب، يعني خصوصا مثلا يعني يتكلم عن الدوري، ممكن تدخل بمحمد العويس وتخلي في الملعب ثمانية.
0: صح يعني. ترى بسام قال نقطة مرة مهمة صح، يعني بوجود لاعب بإمكانيات محمد العويس أنا أقدر أستفيد من أجنبي داخل
1: 100%
0: في ممكن. كثير من المباريات
2: ممكن يعني. طيب أبو عزوز ضامري يقول اسأل حمد السويفحي لما نفتحنا باب التعاقدات، يقول هل صحيح الهلال قدم عرض لرافينيا لاعب برشلونة وهاري كين لاعب بايرن ميونخ؟ هل الأخبار هذه صحيحة أو لا؟
0: لم يقدم أي عرض رسمي لأي لاعب أجنبي حتى اللحظة، وبعطيك معلومة أبو سارة، مدام ما كنا ناويين نتكلم كثير عن الهلال، بس إنه هذه برضو معلومة أنا متأكد منها 100%، وهي استراتيجية يعني حاليا يعني يتبعها السيد سايمون فرانسيس اللي هو المدير الرياضي الجديد لنادي الهلال. عنده سياسة الآن يتبعها أنه أنا عندي الآن العدد كامل بالنسبة للأجانب، بالعكس في زيادة الآن عندي أنا، فما راح أتفاوض مو أتعاقد، ما راح أتفاوض مع أي لاعب حتى أفرغ خانات. أما موضوع زي اللي صار السنتين اللي راحت أبو سارة أنه أنا أتعاقد وأنا ما استغنيت عن أي اسم وفضيت له خانة، لا هذه
2: هذا الأجانب بس مو المحليين،
0: أتكلم عن الأجانب.
1: هذه دخلت الهلال
0: فهو حاليا جدا. حاليا أي اسم بيطلع أن الهلال فاوضه ترى ما هو صحيح إلين يتم حل موضوع مثلا الاستغناء مثلا ليوناردو. عن نونيز، عن مالكوم، ليوناردو تقريبا شبه انتهى مع أياكس، بس مثلا نونيز أو مالكوم
2: جميل.
0: إذا تم تصريف أحدهم أكيد بيبدأ الهلال بمفاوضة البديل.
2: طيب خليني أروح أنا، توق تكلمنا عن الإيرادات وبرنامج الانتخابي، خليني أسعد بحضور الزميل العزيز عبد المجيد المنصور، وهو رجل سابق عمل في الاتحاد السعودي لكرة القدم، وكذلك هو الآن مستشار في لوائح وأنظمة كرة القدم. حياك الله عبد المجيد، أهلا وسهلا، سعيدين بحضورك، سعيدين بتواجدك.
3: حياك الله اخوي عبد الرحمن، مساء عليك بالخير وعلى ضيوفك الكرام وعلى الاخوه والاخوات المشاهدين.
2: طيب خليني ابدا فيك في انا والله ما شاورتك فيها صراحه، بس ببدا فيك في البرنامج الزمني لانتخابات مجلس اداره الاتحاد السعودي للقدم، عطني رايك فيها.
3: اول شيء يعني صراحه كل الشكر والتقدير للاستاذ ياسر المسحل ومجلس اداره الكرام على الفتره السابقه الماضيه اللي عملوا فيها في الاتحاد السعودي. كان لهم يعني نجاحات وكان لهم اخفاقات في بعض الامور، لكن بذلوا الجهد في خدمه الرياضه السعوديه وساهموا في بعض الامور، فلهم كل الشكر والتقدير. وبالعكس هي فرصه ممتازه الان يعني يعني وجود مجلس اداره جديد قد يكون يعني بافكار جديده في طموح جديد.
2: جميل.
3: بأشياء يعني أفضل بإذن الله. أتمنى كل التوفيق.
2: إيه أنا أتكلم عبد المجيد على البرنامج الزمني، عندك تعليق على البرنامج الزمني، تسلسل الزمني للبرنامج؟
3: طبعا حسب ما ينص عليه دائما النظام الأساسي للاتحاد السعودي ولائحة الانتخابات بتقسيم يعني البرنامج الزمني للمراحل، منها فتح باب الترشيح، دراسة الملفات وتحديد المرشحين المستوفين للشروط كاملة، توفير أوقات زمنية للطعن سواء من قبل المرشحين المستبعدين، بعدها اتاحت الفرصة يعني جميل. للحملة الانتخابية وصولا لليوم الاقتراع، وأرى أن بالعكس شيء مناسب أنه يعني الاتحاد السعودي قرر في فترة مبكرة، يعني احنا نعرف المنتخب عنده في 23 سبتمبر كأس الخليج وبعدها في يناير كأس آسيا 27، فالبدء يعني في الانتخابات من فترة مبكرة وتسليم المجلس أو الاتحاد المجلس الجديد عشان يعمل على إعداد يعني المنتخب للمسابقتين المهمة القادمة.
2: عبد المجيد أتكلم معك عن مسألة، هل يحق للجنة الانتخابات أنها تطلب من المرشحين برنامج انتخابي متكامل لعرض على مثلا الوسائل الرسمية المتاحة إلكترونيا للاتحاد السعودي لكرة القدم مثلا على الموقع الرسمي للاتحاد السعودي لابد انك

0: تضع برنامجك الانتخابي، هل عليه حق لها؟
1: إذا لجنة الانتخابات تطلب من المرشحين يعني كل الأمور اللي تضمن أن المرشح مستوفي كافة الاشتراطات، سواء من ناحية المرشح، القائمة، المؤهلات، البرنامج الانتخابي وغيرها، لكن يبقى يعني إعلان البرنامج الانتخابي وعرضه على الأندية، هذا في الفترة المحددة للحملة الانتخابية للمرشحين، المفترض أنه خلال هالمرشحين يعرضون يعني برامجهم الانتخابية وتوجهاتهم المستقبلية على أعضاء الجمعية العمومية وعلى الوسط الرياضي يعني بشكل عام، في محاولة يعني بإقناع الأعضاء الجمعية العمومية بجدوى ترشحهم وكونهم مؤهلين إن شاء الله لقيادة الاتحاد في الفترة.
0: إن شاء الله يا عبد المجيد ما تصير الأمور شخصية وتصير تكتلات، إن شاء الله تصير في اقتناع ببرامج انتخابية موجودة لمرشحين إن شاء الله.
1: هي عموما الانتخابات يعني حتى ليست على مستوى الاتحاد السعودي كرة القدم، الانتخابات على مستوى العالم وعلى أمور كثيرة يعني فيها أمور كثيرة يعني تعمل فيها الانتخابات، لكن زي ما ذكرت أنت أستاذ الرحمن المهم يعني دائما يعني هذه بصراحة مسؤولية كبيرة مناطة بأعضاء الجمعية العمومية، يعني الجمعية العمومية الجهة التشريعية يعني للاتحاد السعودي، هم الجهة اللي على عاتقهم المسؤولية الكبيرة أنهم يختارون من يرون أنه الأنسب بإذن الله تعالى وقادر على أن يحقق كل الطموحات اللي كلنا في الوسط الرياضي نطمح لها بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله تعالى بقفل معك ذا الملف بس قلنا نستفيد من خبرتك السابقة وأروح الملف آخر فيما يخص عوائد الأندية السعودية من مشاركة لاعبيها في كأس العالم. أول شيء حنا نتكلم عن عوائد الأندية السعودية وفي عوائد الاتحاد السعودي، صح مثل ما قال حمد قبل شوي.
1: أي الاتحاد السعودي هي طبعا مكافآت تمنح في مبالغ ثابتة، أعتقد والله صراحة ما هي تحضرني الآن، لكن أعتقد أنه مليون ونص دولار لمرحلة التحضير والمعسكر اللي يسبق البطولة، وبعد كذا مكافأة بحسب المركز اللي أنهى فيه المنتخب كأس العالم. في المنتخبات اللي خرجت من مرحلة المجموعات تأخذ مبلغ معين، اللي خرج من دور 32 يأخذ مبلغ معين، 16-8 حتى يصل إلى البطل، البطل راح يأخذ 50 مليون دولار يعني.
2: أستاذ عبد المجيد
1: تفضل.
2: أول شيء واحشنا
1: حياك أستاذ
2: ومبدع دائما يا حبيبي.
1: الله
2: ترى المونديال الأخير زادوها مليونين ونص
1: حقة التحضير.
2: إيه و...
1: أي أنا قلت لك والله صراحة المبالغ ما
2: إيه؟
1: تحضرني حاليا
2: وفي مبلغ
1: ما قال إحنا بنتكلم عن عوائد الأندية صح.
2: لا لا زادوها صارت مليونين ونص وعشرة مليون ثابتة بغض النظر عن المركز، فهذه بتجي لكل منتخب 12 مليون و500 ألف
1: بالضبط، وبعدها على حسب
2: بعدها على حسب المركز صحيح.
0: خلاص الحين بروح لك بروح لك انا يوم كلمتك اول عشان اكلمك عن هذا الموضوع، بروح لك الموضوع اللي كلمتك عنه هو عوائد الانديه السعوديه والمشاركه اللي قبل هذه كلها سوالف.
1: طيب خليني اعطي بس على اساس معلومه اضافيه، المنتخب السعودي خروجه من مرحله المجموعات راح ياخذ على 9 مليون دولار.
0: اوكي ممتاز.
1: 9 مليون دولار هذه مكافاه انه من مرحله المجموعات خرج، تبدأ طبعا مرحلة دور 32 11 مليون دولار 16-15 لين نوصل للوصيف 33 مليون دولار والبطل 50 مليون دولار.
0: ممتاز. بالنسبة للأندية وعدد اللاعبين وحصولها على هذه المبالغ، يعني تفسير على الأقل لأول أربع أندية يعني الهلال والأهلي والنصر والقادسية.
1: احنا خلنا نتكلم أول شيء عن البرنامج نفسه، هو يعني بدأ في 2010 من فيفا، هي مكافأة للأندية على تأهيل اللاعبين، يعني الفيفا يرى أنه نجاح كأس العالم مربوط بوجود اللاعبين، اللاعبين هم الجزء الأساسي في إنجاح كأس العالم، فمن باب مكافأة للأندية اللي ساهمت في تأهيل اللاعبين، ساهمت في إبرازهم، شاركوا فيها في كأس العالم، ساهمت في نجاح كأس العالم، فهو من 2010 قرر برنامج مكافآت للأندية اللي ينتمون لها اللاعبين. البرنامج طبعا بدأ في 2010 ب 40 مليون دولار كمجموع، في شو اسمه في كأس العالم 2018 و2022 اللي كان في قطر وصل إلى 209 مليون دولار. الآن في 2026 و2030 الفيفا رفع العائد إلى 355 مليون دولار. أيضا في السابق كأس العالم من 2010 إلى 2022 كان المبلغ يوزع على اللاعبين اللي شاركوا في النهائيات فقط لا غير، ويقسم المبلغ على الأندية اللي كان ينتمي لها اللاعب خلال مشاركته في كأس العالم وخلال آخر موسمين تسبق كأس العالم، الثلث لكل الموسم ما قبل الأخير ثلث، الموسم الماضي ثلث، وكأس العالم ثلث. الآن في 2026 الفيفا قام بتعديل النظام بحيث أنه قسم مبلغ 355 مليون دولار إلى 250 مليون دولار تمنح للأندية اللي كان ينتمي لها اللاعبين أثناء مشاركتهم في كأس العالم، و100 مليون دولار تمنح للنادي اللي كان اللاعب ينتمي له أثناء مشاركته في التصفيات المؤهلة. التصفيات تقريبا بدت من نهاية عام 2023، ففي كل المباراة شارك فيها لاعب سواء كان في الأساسي أو في الاحتياط يأخذ النادي اللي ينتمي له اللاعب 2300 دولار تقريبا على كل مباراة. هذا فيما يخص التصفيات. فيما يخص كأس العالم 250 مليون دولار، طبعا باقي 5 مليون دولار حطها الفيفا كاحتياطي. فيما يخص كأس العالم الفيفا قرر 5000 دولار عن كل يوم يتواجد فيه اللاعب في المونديال ابتداء من الريليز ديت او هو التاريخ الرسمي من فيفا انه اللاعبين ينضمون المنتخبات اللي هو كان 25 مايو الى اليوم الذي يلي يوم خروج المنتخب من البطوله. فمثلا بالنسبه احنا المنتخب السعودي اخر مباراه كانت في 26 جون مع الرأس الاخضر، فلاعبين المنتخب السعودي محسوب لهم من 25 مايو وحتى يوم 27 يونيو. عن كل يوم يحصل لاعب على 5000 دولار عن لاعبه. طبعا لا يشترط ان اللاعب يشارك، مجرد وجوده في قائمه 26 اللي 11 اساسي 15 احتياط مباشره يحصل النادي على اللاعب. يستثنى من ذلك، يمكن لو لاحظت انا ذكرت بعض اللاعبين فيها فابينهو، يعني ابنيز مع الاهلي اخذ الاهلي مبلغ اعلى من المبلغ اللي اخذه الاتحاد من فابينهو. السبب انه عقد فابينهو مع الاتحاد انتهى في 30 يونيو، فالاتحاد حصل على المبالغ حتى تاريخ 30 يونيو. ما بعد 30 يونيو اللاعب غير مرتبط بالاتحاد، فنادي الاتحاد لم يحصل.
0: جميل جميل. طيب عبد المجيد اخيرا بس، اللاعبين المعارين مثلا نتكلم عن الشباب، هو في لاعب واحد، اللاعب واحد هذا تقصد عزايزة؟
1: علي عزايزة صحيح. طيب برضو لو تشوف بالنسبه للهلال اللاعب كانسيلو غير مذكور من ضمن لاعبين الهلال. السبب طبعا اللاعبين مرتبطين بعقود اعاره، عقد كانسيلو ينتهي اعارته مع برشلونه في 30 يونيو، وعقد علي عزايزة مع الشباب ينتهي في 30 يونيو. فاثناء المشاركه في كاس العالم علي العزايزة كان لاعب رسمي في نادي الشباب حسب العقد، وكان سيلو كان لاعب رسمي في نادي برشلونة حسب العقد.
2: بس عبد المجيد، عقد كان سيلو مع برشلونة انتهى قبل كاس العالم ترى، لكن ما أعرف هل أضيف ضمن
1: لا، مع لعيبة برشلونة؟ الفيفا أعلن قوائم المنتخبات المشاركة في كاس العالم في تاريخ 2/6، وأعلن قائمة البرتغال وذكر كانسيلو أن النادي اللي ينتمي له برشلونة في تاريخ 2/6.
0: طيب يعني ما بعد 30/6 مثلا كانسيلو آخر مباراة له كانت متى؟
1: أعتقد البرتغال في 7 جولاي أو
0: 7 هنتكلم صح؟
1: أي
0: 7 أيام هذه تروح للهلال؟
1: طبعا الآن الفيفا هو أعلنها للأندية قبل كأس العالم، ذكرها كقواعد أو رولز عامة. وذكر أنه بعد نهاية المونديال وبعد ما يحصل الأندية، لأنه حتى المبلغ هذا 5000 دولار ممكن أنه يرتفع
0: صح،
1: بحكم أنه مثلا بعض الأندية بعض اللاعبين ما صار عندهم أندية
0: صح،
1: بعض اللاعبين بعض المنتخبات ممكن أنه معنا الجميع أعتقد شارك 26 لاعب، بس ممكن في كأس العالم السابقة في منتخبات شاركت بعدد أقل. فبعد انتهاء كأس العالم الفيفا بيسوي الحسبة النهائية، فهو يقول المبلغ التقريبي هو 5000 دولار لكل لاعب، لكن بعد كأس العالم راح تكون حسبة كاملة.
0: جميل.
1: راح يزيد المبلغ، يعني ما لن ينقص لكن قد يزيد قليلا يعني.
0: طبعا الفيفا يدعي دائما أن يا رب يشاركون أكبر عدد من اللاعبين ما عندهم أندية عشان ما يعطي
1: عشان ما يعطي. في نقطة مهمة أنا يعني
0: أخيرا
1: إن شاء الله أعتقد أن الأندية يعني منتبه لها، لكن مهم جدا الأندية. المبلغ هذا ليس الفيفا يعني ما راح يجي للنادي يقول تفضل خذ هذا المبلغ. الفيفا بعد نهاية كأس العالم راح يفتح بوابة إلكترونية للبرنامج، النادي هو المسؤول أنه يجي يقدم. مثلا نادي الهلال عنده 12 لاعب، لازم يجي يرفع في البوابة أنا عندي 12 لاعب شاركوا في كأس العالم، هذول اللاعبين هذول عقودهم اللي تثبت

0: طلباتهم المشاركة. بعد الفيفا يراجع القواعد ويوافق يعني على تسجيل النادي أو لا. فأي نادي لم يقدم قائمة أو لم يقم بالتسجيل في البوابة التابعة للفيفا لن يحصل على المبلغ حتى لو لاعب شارك في كأس العالم.
1: البوابة موجودة الحين ها؟
0: الفيفا قال بيعلن عنها بعد كأس العالم.
1: ممتاز.
0: يعني راح يترك التسجيل فيها مفتوح حتى شهر سبتمبر. بعدين في شهر ديسمبر راح يبدأ الفيفا بتوزيع المبالغ. طبعاً توزيع المبالغ الفيفا راح يحولها للاتحادات، ما راح يحولها للأندية، لكنه يشترط على الاتحادات أنها ما تقتطع أي مبلغ خاص فيها كاتحاد، لكنه يسمح باقتطاع إذا كان أنظمة الدولة تفرض عليها ضرائب أو غيرها. ممكن أنها تقتطع من المبالغ.
1: لو
0: أنا أعتقد يمكن عندنا في إيه؟ كأس العالم يعني قائمة اللاعبين واضحة والأندية يعني صح. تقريبا شو اسمه قليلة يعني هو 13 نادي اللي شاركوا
1: صح.
0: لكن في التصفيات ترى شارك لاعبين أجانب مع منتخبات بعدد أندية كبير، منهم أندية في دوري الدرجة الأولى، منهم أندية في دوري الدرجة الثانية حتى. يعني أيمن فلاتة شارك مع المنتخب وينتمي النادي ضمك، فضمك يستحق مبلغ عن التعويض. عبد الله السالم شارك وينتمي النادي الخليج، نادي الخليج يستحق مبلغ. عباس الحسن شارك وينتمي النادي نيوم، فنادي نيوم يستحق مبلغ تعويض. فأعتقد أن هذه مسؤولية للأندية أنها تعمل على حصر لاعبينها اللي شاركوا وبحث عن حقوقها من خلال البرنامج.
1: أي نادي لبزيه
2: مش فقط في كأس العالم، حتى في التصفيات.
0: طبعا مبلغ التصفيات يختلف، مبلغ التصفيات $2,300 عن كل مباراة، كأس العالم $5,000 عن كل يوم.
1: طيب خلنا ختاما نقول النادي اللي يلقى صعوبة في البوابة دق على مجيد المنصور، بس له نسبة من الموضوع وأنا لي نسبة. حلو والله يسهل أموركم إن شاء الله.
0: يهمنا كثير إنه الأندية السعودية تحصل يعني
1: أكيد
0: على المبالغ
1: أكيد
0: على مبالغها هذه، لأنها حق من حقوق
1: صح صح
0: الأندية في المبالغ.
1: صح. عبد المجيد المنصور المستشار في لواح وأنظمة الاتحاد السعودي لكرة القدم، شكرا جزيلا لك على قبولك الدعوة.
0: حياك الله.
1: شكرا جزيلا. 13 نادي عندنا، لو سمحتوا تابعوا بعد نهائي كأس العالم وش البوابة اللي بيطلعونها، لازم ننوه لهم والله.
2: إيه
1: لأن 8 مليون ونص للهلال، 6 مليون ونص للأهلي.
2: تعتقد
1: أنا عندي دقيقة وفاصل.
2: تعتقد في نادي ما يعرف عن هذه التفاصيل؟ وخلك من كأس العالم يمكن يعرف مع الضجة اللي صار.
1: يعرف
2: لكن تفاصيل
1: ما يدري.
2: التصفيات ترى
1: ذي
2: في ناس أعتقد إنه ما يدرون.
1: ما يدروني.
2: سواء لاعبين أجانب أو حتى محليين.
1: ما يدري.
2: يعني نادي ضمك شو دراه؟ ما أتكلم عن.
1: لا
2: بس يعني لاعب جاء أو لعب شارك في أو الخليج مثلاً، عبد الله السالم مثلاً معار ورجع له مرة ثانية. ترى ما
1: يدري.
2: يمكن ما ينتبه.
1: يمكن له في البوابة $10,000 بس ما يدري عنه.
2: يمكن ما يدري والله صدق.
1: ما يدري صدق.
2: لازم فعلا
1: للنادي
2: لازم يعني. لازم وهذا دور ترى، وهذا الدور اللي انت قاعد تسويه عبد الرحمن، دور الاعلام دائما مهم حتى في بعض التفاصيل الصغيره اللي يمكن الانديه ما تنتبه لها.
1: للانديه السعوديه الهلال الاهلي النصر القادسيه الاتحاد النجمه الاتفاق الفتح الشباب الفيحاء العلا نيوم ابها، اقل واحد فيكم راح يستلم 618,000 ريال، اكثر من نص مليون ريال بمجموع المبالغ المخصصة لكم 35 مليون ريال. بعد كأس العالم راح يتم فتح بوابة تقدر من خلالها تقدم اللستة الخاصة فيك من اللاعبين وين كان يلعبون بين منتخبات، تجيك الموافقة يحولون المبالغ المالية على الاتحاد السعودي وتستلمها، فبارك الله فيك لا تنسوا. طيب على العموم أستأذنكم جميعا بفاصل قصير وبعد الفاصل. الأندية ترفع وتيرة العمل في المعسكرات الصيفية بحثاً عن الجاهزية الكاملة قبل ضربة البداية.

وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم

0: عليك وردة ويهليبك. وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة اف ام.
1: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا، وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
0: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة اف ام.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
0: لمسة جمال مع ريهام قبوري الأربعاء 1 ظهراً على جدة اف ام. في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة.
3: اهلا بمشاهدي السعودية ومنصة شاهد مستمعينا براثير جدة. فأنا بتحول المشعل العتيبي بشكل مباشر. مشعل، نسمع شد وجذب ما بين اللاعبين الأجانب في النادي الأهلي، هو تبقى صفقة واحدة أعتقد في النادي الأهلي وإلى الآن ما تمت، هم ما أعلنوا عن شيء بس إلى الآن ما تمت، هي صفقة واحدة صح؟ ترينكاو.
4: ترينكاو تم الفحص الطبي، تم يعني الصفقة تمت، باقي المتبقي حتى الآن الإعلان. أنا بحسب ما وصلني قبل ظهوري في الحلقة سألت عن اللاعب ترينكاو بالتحديد، يعني اللاعب ترينكاو الإعلان تأخر، صار على الصفقة، إيش مستجدات الصفقة؟ حسب ما وصلنا اللاعب الآن في إجازة خاصة في إيطاليا بعد فراغه من المشاركة في كأس العالم مع منتخب البرتغال، يحصل على إجازة رسمية من الفيفا 21 يوم. اللاعب الآن في إجازة خاصة في إيطاليا بعد انتهاء إجازته راح ينضم للنادي الأهلي. يعني الإعلان هو اللي مأخر موضوع الإعلان، اللاعب انهى الفحص الطبي، اللاعب تجاوز الفحص الطبي، اللاعب أصبح أهلاوي، متبقى الإعلان الرسمي فقط عن اللاعب.
3: وقع. إيه لا خلاص بيوقع، يعني أتوقع بيوقع خلاص، وقع مشعل.
4: خلاص متبقى الإعلان الرسمي فقط.
3: بس متبقى الإعلان الرسمي. خلاص. إيه خلاص. طيب مشعل بروح الأمر آخر، أعتقد إنه ما في لاعب أجنبي غير ترينكاو صح؟
4: ايوه حتى الان النادي الاهلي كما ذكرنا في الحلقه الماضيه النادي الاهلي اغلق ملف اللاعبين الاجانب.
5: كفي ويوفي يا مشعل.
4: لا لا لا يا بسام، النادي الاهلي
5: كفي يا مشعل.
4: لا لا، الموسم القادم امامه مهمه كبيره، مواجهه سان داونز في كاس القارات، يعني اذا تجاوز اوكلاند في جده راح يواجه سان داونز في كاس القارات. سان داونز فريق قوي جدا، استمرار انزوميو يعني راح يخدم العمل بشكل كامل على اداره النادي الاهلي. اداره النادي الاهلي الان مطالب بالتعاقد مع لاعب خط الوسط واستبدال اللاعب انزوميو. انزوميو شاهدناه الموسم الماضي اقل بكثير من نادي الاهلي، واداره النادي الاهلي الان مطالبه باستبدال انزوميو وجلب بديل في خانه الوسط.
3: كم لاعب اجنبي في الاهلي الحين من الثمانيه اللي اللي اللي اللي فوق السن
4: الان؟ ثمانيه فوق السن، والمواليد خمسه وسته.
3: ست لاعبين.
4: ايوه في الصيفيه هاي تعاقدوا مع ابو بكر
3: صح،
4: مدافع الغامبي ابو بكر
3: صح
4: فقط. طيب
3: بس اكيد راح يستغنون عن يعني على الاقل اربعه منهم.
4: اربعه ليش اربعه؟
3: انت سته تقول مو تحت السن.
4: لا تقريبا خمسه
3: على الاقل ثلاثه.
4: طيب
3: ليش ثلاثه؟
4: لا
3: ثلاثه
4: انت تحتاج اربعه. اربعه تحت السن
3: عندك تبي
5: هو يقدر يلعب في
3: صح، يقدر يحطهم مع الدوري الجوي.
4: ايوه

0: النقبة يعني يقدر يحطهم في كاس الملك
1: المهاجم خلاص
2: يقدر يحطهم عادي.
3: لا بس هو ما على اساس انه يلعبون بشكل مستمر، ما لك الا دوري جوي يعني على اساس انه يلعبون بشكل مستمر.
2: يوم تحت السن عندك الدوري الجوي، عندك كاس الملك، كأس عندك الملك النخبة صح، عرفت ممكن. وعندك الاهلي بعد مشارك في البطولات القارية
3: ممكن
2: عنده.
3: بالنسبة للعقود الرعاية مشعل،
1: ايوه عقود الرعايه، شركه النادي الاهلي تمت اتفاقها بشكل كامل مع شركه البحر الاحمر على تجديد العقد لمده موسم واحد. الموسم القادم راح نشاهد جزيره امال احد مشاريع البحر الاحمر على تيشيرت النادي الاهلي، وهذا يعني كان بطلب من شركه البحر الاحمر انه تضع احد مشاريع على تيشيرت النادي الاهلي، وهذا ما راح نشاهده الموسم القادم. جزيره امال حتكون على تيشيرت النادي الاهلي.
3: طيب عشان ما
1: يزورون شعار الشركه
3: ممتاز. اي عشان ما يزورون جمهور الاهلي، لان طالبوني كثير اني اتكلم عن عقود المدربين الآخرين غير ماتياس ياسلا. أنا ما قلت أن ماتياس ياسلا هو الأول على فكرة ماليا، ولا هو لكل مقام مقال، ولا هو من المقام أني أذكر المدربين الآخرين، ولكن على سبيل المثال ليس الحصر، كلنا ندري أن 25 مليون يورو هو الراتب السنوي لسيد إنزاكي، وهو أغلى مدرب موجود في الدوري. وعندما فكرت إدارة نادي الهلال نهاية السنة الماضية إلغاء العقد، وجدت الشرط الجزائي حوالي أكثر من 14 مليون يورو أتذكر، فلذلك ما قدرت تلغي العقد فكملت معه. هذه السنة راح يقل الشرط الجزائي حق سيد إنزاغي، ما راح يكون نفس السنة الماضية، كل سنة يقل عن السنة اللي قبلها. وأعتقد ما هي معلومة 100%، بس روجرز مدرب القادسية كذلك من التوب 3 الموجودين في الدوري، وهذا طبيعي يعني أن يكون. أما البقية لا، ترى من 28 مليون 30 مليون ريال إيه في السنة موجودين. الهلال 120 مليون ريال في السنة سيد إنزاكي، يعني مبلغ
2: ماتياس يعني تقريبا عدد 14-15 مليون يورو تكلم.
1: يس
3: لا لا في الريال 50 مليون ريال، 50 مليون
2: هناك 12
3: أقل ب 80% من إنزاكي.
2: لا مو ب 80 عدد،
3: عفوا ب 60 لا اكثر من 80%، لا 80% لانه هو 120 140 اظن انزاغي في ريال.
2: انت تتكلم باليورو 25
3: و 12 60% تقريبا، 60% اقل من 60%. فعشان لا يزعل الجمهور، لا ادري ان في مدربين ثانيين، بس احنا كنا نتكلم وقتها على ماتياس ياسلا، لان صوتكم واصل حبايبي، صوتكم واصل مره، الله يحفظكم ويراكم.
1: لا لا عبد الرحمن عندي نقطه بس حاب اضيفها.
3: تفضل. اي نقطه.
1: ايوه اللجنه التنفيذيه النادي الاهلي يعني قدمت عمل حتى الان، عمل جيد جدا. جمهور الاهلي ينتظر عمل اكبر من هذا الامر، يعني جمهور الاهلي متعلق الموسم المقبل بتحقيق بطوله القارات، يرون الهدف الموسم المقبل بطوله القارات. ايوه بطوله القارات راح تكون بطوله صعبه جدا، يعني صعب جدا بعد العمل الكبير المقدم تصر على استمرار انزوميو وتذكر انه تصريفه امر صعب. هذا الامر يعني لا ما راح يمشي على جمهور النادي الاهلي، كيف تصريف امر صعب؟ انت جايب المدير الرياضي بيدرو يستلم مبلغ وقدره
3: صح.
1: مدير رياضي هذا اهم مهام تصريف اللاعبين. انا جايبك من البرتغال شغال في النادي الاهلي مو عشان تتعاقد مع لاعبين، انا جايبك تمشي انزوميو مو احتياج في النادي الاهلي، هذا دورك الان انك تمشي انزوميو، هذا دورك انك تمشي دامس البلجيكي مستوياته متواضعه جدا، يعني مو معقول انا كمشجع انتظر انه ريو بيدرو يطلع يقول ما حصلت لهم حروف.
3: كم عمره دامس؟ دامس كم عمره؟
1: دامس اقل من السن 21 تقريبا الان.
3: والله سواء 21 ولا ان شاء الله 18 اذا كمل الموسم الجاي فهي واحده من بصراحة الأشياء غير الجيدة اللي بتحسب على روي بيدرو.
1: عبد الرحمن أنت متابع للنادي الأهلي والزملاء معاه متابعين للنادي الأهلي،
3: ما في شك
1: ماتيو دامس له موسم ونص مع النادي الأهلي، يعني
3: من أسوأ السيء،
1: لم يقدم أي شيء يذكر للنادي الأهلي، بالعكس كان عنصر سلبي على النادي الأهلي.
3: صح
1: استمرار الموسم المقبل أمر غريب جدا، يعني أنت روي بيدرو قادر على هذا الأمر، هذه وظيفتك أنت تداوم في النادي الأهلي
3: وسهل عليه،
1: يعني تداوم في النادي الاهلي ما يجي تسويق اللاعبين، لا تجيب لي صفقات اي شخص يقدر يجيبه، انا اقدر اجيب صفقات، تعطيني 100 مليون وبروح اقول لك ما اي لاعب تبغاه في العالم. هذا امر بسيط جدا، جلب الصفقات بسيط جدا، المهم الان تسويق اللاعبين، هذا عملك وانت مطالب بالقيام به. لا تجي تقول لي صعب جدا تسويق انزوميو، ليش صعب؟ عندك الان تقريبا شهرين على نهايه الفتره تقدر تسوق انزوميو من اليوم، تقدر
3: ممكن بالاعاره على الاقل،
1: ممكن توصل لاي طريق لتسويق اللاعب. هذا أمر. الأمر الثاني لما يطلع خبر قبل يومين إنه المدرب ماتي السياسلة يتواصل مع جرينوود لإقناعه، أنا عندي مدير رياضي في النادي الأهلي ماتي السياسلة ليش يتواصل مع لاعب؟
3: لا تصير مش على تصير، معليش تصير،
1: لا تصير.
3: مورينيو كان يشتغل مع اللاعبين في مطعم،
1: أنا أتقبل إذا المدير الرياضي مقصر في عمله.
3: لا عادي ترى تصير، والله العظيم مو دفاعا عن روي بيدرو،
2: يعني علاقات
3: ترى مورينيو في فترة من فترات شفناه مصورينه في مطعم.

0: يوم يجتمع مع اللاعب قبل لا يوقع
1: قدرة
0: مع
1: الوصول
0: مع
1: أكبر
0: أحد الأندية. ترى على فكرة زيدان شفناه في واحدة من المطاعم كذلك كان، فعادي هي وسيلة إقناع ترى، ما عندي مشكلة. وفي لاعبين ترى
2: أنت شفته بيورجن كلوب، أيوة أنت شفته بالشكل ده، أنا شفته بشكل ثاني، أنا شفت إنه ياسر ممكن عدم وجود ثقة بين المدير الرياضي، فضل التواصل مع اللاعب جرينوود بنفسه. وفي معلومة ذكرت وأنا متأكد إنها صحيحة 100%، ياسر بعد ما تواصل مع جرينوود، ذكر إنه الفارق بين العرض المقدم والمبلغ اللي يرغب فيه اللاعب 3 مليون يورو. يعني الأهلي زود 3 مليون يورو كانت عقد مع جرينوود.
0: هذه معلومة عندي.
2: لكن الآن اللاعب ترينكاو، الآن أصبح لاعب أهلاوي. صح. حتى لو ياسر كان عنده خيارات أخرى كان يرغب بالتعاقد معها، ياسر الآن يرى أن اللاعب أهلاوي وراح يعمل معه وراح يظهر لنا بإذن الله أفضل مستوى للاعب ترينكاو.
0: لا يعني مش على تقول لي ماتيس ياسلم مش موافق على ترينكاو؟
2: لا كان عنده خيارات أخرى وذكرناها في الحلقة الماضية. طيب. كان اللاعب بيرينوود، اللاعب رافينا، كان في خيارات أحلى منها.
0: أي هل ماتيس ياسلم موافق على الخيارات ذي كلها؟
2: كان موافق على جرينوود، كان موافق على رافينا، عدة أسماء منهم الحاج موسى، منهم عدد كبير.
0: ترينكاو منهم؟
2: ترينكاو ما كان من أول 3 خيارات.
0: ما كان من أول ثلاث، يعني بمعنى هم راحوا الخيار الرابع والخامس حسب كلامك.
2: أيوه راحوا الخيار اللي بعده. بس
0: إنه هذه
2: الخيارات بس. بس في نقطة بذكرها، إنه جمهور الأهلي يرى إنه ياسر راح يغير الشكل أو التكتيك الموسم المقبل.
0: ممكن.
2: ياسر حسب ما أعلم إنه راح يستمر على نفس التكتيك، على نفس التشكيل. يعني راح يكون ترينكاو فقط بديل رياض محرز في خانة الجناح.
0: والله أنا أشوف الأهلي بصراحة يعني مشعل وبكون صادق معك، من حق الجمهور إنه يطالب، أي جمهور مو بس الأهلي، ولكن أنا أتكلم استعدادا للموسم المقبل. أنا أشوف الأهلي مميز عن الأندية الأربعة حتى الآن استعدادا للموسم المقبل.
2: عبد الرحمن
0: بصراحة
2: شوف
0: يعني.
2: أنا بقول لك أيوه، بنقول وجهة نظر المشجع الأهلاوي. أيوه. مشجع الأهلاوي شايف العمل ممتاز، في سلبيات بسيطة، أمور بسيطة جدا. أيوه أمور بسيطة جدا تقدر تنهيها، بيطلع العمل أفضل وأفضل.
0: شوف
2: مرة الصيف هذا الأمر، أنت ليش تخلي لي السلبي ذا وتقول شوف الجانب الممتاز؟
0: لا أنا أتكلم
2: أيوه أشياء بسيطة تقدر تسويها. بس
0: أنت بتدري الصراحة عندك 2، إذا قدرت إدارة النادي الأهلي تصرف أنزوميو هذا أعتبر انتصار كبير جدا ودامس. هذا إذا صار ذا الموسم أعتقد
2: هذا أنا أقول لك جمهور الأهلي يبغى الشيء ذا،
0: كافي
2: تصرف الاثنين تجيب لاعب خط وسط
0: صح
2: أيوه وراح يدعمون لك الفريق وهم كذا كذا ولا كذا يدعمون الفريق بس أيوه بس بيشوفون الفريق يقدر ينافس على كأس القارات. طيب. أنت بتواجه سان داونز بجنوب أفريقيا مباراة واحدة، سان داونز شاهدناه يعني منتخب جنوب أفريقيا بتواجه، أنت ما راح تواجه فريق، بتواجه منتخب جنوب أفريقيا، هتكون مباراة صعبة جدا ومحتاجة لعمل أكبر من إدارة النادي الأهلي.
0: الله يوفق يا رب، يوفق النادي الأهلي في المشاركات الخارجية وأنديتنا كلها بإذن الله تعالى. أنا عندي فاصل، أبغى أستأذنكم جميعا بفاصل قصير وبعد الفاصل. ميسي يحطم الأرقام القياسية مجددا ب 21 هدف و12 تمريرة حاسمة في تاريخ كأس العالم.

0: جدة اف ام على هواك. قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة اف ام.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهرا على جدة اف ام. وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية. وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة، تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8 مساء على جدة اف ام.
0: أنت تستمع إلى جدة اف

0: اهلا بمشاهدي السعوديه ومنصه شاهد مستمعينا براثير جده، فمواصلين اكيد الحديث معكم. بكل تاكيد ما في صوت يعلو على صوت كاس العالم، في اشياء كثيره قاعد تصير في كاس العالم محمد، يعني بصراحه يوم عن يوم قاعد نشوف في مباريات ما كنت اتوقع انها تظهر بهذا المستوى الفني بصراحه، ولا توقعت ان هذا المنتخب يقدم هذا المستوى، وكنا نشوف مثلا في منتخبات ان هي المفترض تكون اليوم موجوده في النهائي. الاحلى من هذا كله ان قاعد تشوف فيه يعني فكر فني ونقاشات ما قاعده تنتهي بصراحه، هذا شيء الجميل اللي قاعد اشوفه.
1: وعلى فكره يعني بطوله زي كاس العالم بهالحجم والثقل، انا اتوقع شفت على اللي صاير بالسوشيال ميديا الفتره هذه، لو تجلس سنه قدام كاس العالم مو منتهين من النقاشات والجدل حول اللي قاعد يصير من إثارة في
2: تحس المونديال. تحس إن يعني مباراة تشوفها في الملعب ومباراة تشوفها في السوشيال ميديا بعد المباراة من النقاشات والجدل اللي يعني يصير. أنا أعتقد إنه هذا حالات يمكن كرة القدم، ويمكن الحماس اللي قاعدين نشوفه اليوم في المباريات والروح العالية بدون شك إنه متعلق يعني بالجماهير، تعلقهم أكثر بكرة القدم، تعلقهم أكثر في المباريات، هذا الحماس هو يعني اصل اللعبه وشغف.
0: على الطاري متى اخر مره لعبت
2: كوره؟ انت
0: اي لعبه، مو بشرط كوره، متى اخر مره لعبت؟
1: لا تحرجني.
2: اي مره لا والله مبطي
1: صدق،
2: مبطي والله.
0: حمد
1: والله كوره قصدك؟
0: إيه؟
1: ولا
0: اي لعبه لعبت؟ متى اخر مره لعبت؟
1: لاعب اونو كيرمت
0: بس. ما سويت شيء ثاني؟
2: كلها بدون جهد.
0: طيب انت اليوم، طيب بسالك، اليومين الماضي الثلاث ايام كلكم اسالكم، انتم في الرياض وانتم قاعد تمشون في الشوارع رايح الدوام راجع من الدوام، ما شفت سؤال متى اخر مره لعبت؟ ترى وقفت عنده انا اقول صدق والله متى اخر مره لعبت؟ ترى شفتها ولا ما شفتها؟
1: الا شفتها اكثر من مره، وكنت يعني انا متاكد ان لها علاقه بالكوره، بس الى الحين والله ما فهمت شو المقصود الصدق.
2: أنا ما أعتقد أنه يكون له علاقة بالكورة، يمكن له علاقة بالرياضة بشكل عام، الألعاب بشكل عام، لكن أنا صراحة يعني وهذا اللي شفته أصلاً، شفت الحين رؤية حمد ورؤيتي أنا، ترى أنا شفتها وحتى حكيت مع أكثر من واحد فيها، ما حد عنده تفسير ترى متى آخر مرة لعبت؟ أنا شفت مثلاً شيء ما مليت من الاستراحة، متى آخر مرة لعبت؟
0: شوف بعيداً
2: في أسئلة يعني كثيرة في الشارع،
0: تبي الصدق؟
2: شوفها في كل مكان
0: يعني هذا السؤال أنا، وفي اشياء ثانيه شفتها في وقتها وانا ماشي في الشارع بصراحه، حركتني وخلتني افكر، مو بس على مستوى اني قاعد اشوف، والله بالاخير هذا اعلام الشارع موجود.
1: وش سالفته
0: بصراحه؟ ما حد عارف السالفه يعني، هي ما حد عارف السالفه وللحين ما احنا عارفين السالفه، بس اثارت فيني،
2: بس نبي نلعب
0: شيء.
2: نبي نلعب. إيه؟ وين وين وين راعي الاعلان ذا نبي نلعب
0: بعدين؟ ترى احنا بنشوف قصه كافيك لعب، انا شدتني كافيك لعب، خلنا بشوف وش كافيك لعب. يعني انا الحين صار لي يمكن 3 شهور ما تمرنت، فخلنا نشوف كافيك لعب هذا، بي واحد بيعطينا شيء، بيفتحون نادي جديد.

0: تسوون شيء جديد يعني، هي صراحه تشد بس ما ادري ايش الموضوع. على الطاري ودي اقول يا مشعل ان كافيك لعب يا ميسي، وين تبي توصلنا ميسي في اللي قاعد يسويه في كاس العالم صراحه يعني؟
1: لا لا، اللي صار امس يعني امر جميل جدا يعني. شاهدت المباراه، شاهدت ميسي، اداء ميسي يعني. ميسي كان يقدم هدايا طوال المباراه لاعبي المنتخب الارجنتين، يقدم هدايا بس احسن المباراه عنده. لعب الكره الاولى، الكره الثانيه ما جت، بعد كذا صار على الهدفين. يعني ميسي كان يدير منتخب الارجنتين من جد، المنتخب كله كان يعتمد على ميسي فقط.
0: جميل. خلني اذا بدأنا جبنا طاري ميسي، خلينا نشوف اعلان لحديث ميسي بعد المباراة. هذا الإعلان كان يعني وجود ميسي في بعد المباراة، والإعلان أنه ميسي راح يتكلم بعد المباراة كان حديث الشارع الرياضي أجمع. وجوده في المكزون كان انتظار للناس وإيش بيقول، فإعلان الحالة أحدث إثارة كبيرة، لأنه قبل لا يطلع هو جاء أحد الأشخاص وتكلم أن ميسي راح يكون موجود في المكزون، فحسوا أول مرة تحس أنه فيه استقبال أكبر من أي لاعب ثاني بصراحة. العادي يجي اللاعب يوقف، فيوم قالوا أن ميسي في المكزون أعتقد يمكن القاعة أقفلت وأغلقت، لذلك لم تستوعب حجم الإعلام الموجود. خلينا نشوف ميسي إيش قال بعد الانتصار والوصول النهائي.
2: manera que es una locura lo que este grupo acaba de conseguir una vez más, meterse en una final del mundo otra vez, que venimos de ser campeones del mundo, que venimos siendo los mejores durante estos últimos cuatro años, duela quien le duela, digan lo que digan, y hoy una vez más nos ponemos entre los dos mejores del mundo, y eso demuestra que todo lo que hicimos no es casualidad, y que nadie nos regaló nada. Conseguir dos finales del mundo seguida es para poco, y este grupo lo consiguió. Pero yo nunca dudé y sabía que mínimo íbamos a estar entre los cuatro, y que este grupo cuando se junta saca algo especial de donde no tiene, y se van los dolores y se ponen bien físicamente y juega como juega hoy y todo, no deja de...
0: هذا حديث ميسي وبعد المواجهة. بس ودي أكد على أمر وصلنا قبل قليل. الاتحاد السعودي لكرة القدم يؤكد الآن أنه لن يتم تغيير عدد الطواقم التحكيم الأجنبية الموسم المقبل، وسيكون متاح لجميع الأندية ومفتوح على جميع المباريات زي ما شفناها في الموسم السابق. إثارة مثل هذه الأمور حمد ليش تحس؟
3: يعني شفنا بعض الأخبار اللي انتشرت عبد الرحمن عن وجود ضغط من قبل بعض الحكام السعوديين، وهي أخبار متداولة في الصحف عبد الرحمن، أنه يعني بعض الحكام السعوديين تحدثوا مع الأمين العام للاتحاد السعودي بحضور رئيس لجنة الحكام بضرورة أنهم يمنحون الفرصة بأخذ المباريات، بعض المباريات الكبرى في الدوري أنهم يقودونها عوضا عن الحكام الأجانب، وأنه في مطالبات بتقليص عدد الحكام الأجانب أو وضع سقف معين. أنا بالنسبة لي أختلف مع هالرأي تماما. ليش عبد الرحمن؟ لأني اليوم لو ترجع للمونديال في حكام مع كامل الاحترام للدوريات اللي هم حضروا منها، بالتأكيد أنه دول شقيقة وعلى العين والرأس ونحبهم، ولكن مثلا الدوري الأردني هل يقارن بالدوري السعودي؟
0: لا،
3: ما يقارن. صح؟
0: صح.
3: أدهم مخادمة الحكم اللي قاد بعض مباريات كأس العالم، هل قاد مباريات كبرى مثلا، أو هل المباريات اللي في الدوري الأردني حتى لو ديربيات بتقارن مثلا في؟
0: لا،
4: بس هو يقود مباريات في آسيا مو فقط.
0: أوكي. لا حامد، قصدك إن
3: أوكي، معناته ما هو عذر.
4: هو حكمين يعني، بس
3: ما يخالف، بس معناته مو
4: عشان الدوري يعني.
3: معناته هذا مو بعذر إنه لازم أنا أخذ فرصة أقود مباريات كبرى في الدوري السعودي.
4: لا أنا ضدها أصلاً، أنا ضدها. أنا تدري وين مشكلتي فقط في المبلغ.
3: خلك زي أدهم مخادمة، أثبت نفسك وتقود مباريات كبيرة في دوري أبطال آسيا للنخبة، وأثبت نفسك في كأس العالم. موضوع اني والله امنح يعني لازم انا اقلل عدد الحكام الاجانب وامنح الفرصه للحكم السعودي عشان اصدره بعد اربع سنوات الكاس العالم، واقلل مثلا من الطواقم الاجنبيه، يعني انا اشوف انه صدقا لو انا لو قارنت بينها من اجل قوه الدوري السعودي.
0: طيب.
3: وسمعته وجودة المباريات، أنا أشوف أنه بالعكس قيادة الحكام الأجانب للدوري السعودي بالنسبة لي أفضل وإيجابية أكثر من أني والله أمنح الفرصة الحكم يقود ديربي ولا. وبعدين مع كامل الاحترام شوف في كثير من الأصوات اللي تكلمت عن اختيار الحكام بعض الأسماء اللي حضرت الدوري السعودي صار عليها جدل. انتقاد وجدل. واحد منهم السلفادوري الحكم السلفادوري اللي قاد مباراة أسبانيا وفرنسا. واحد الفيفا معطيه مباراة أسبانيا وفرنسا في كأس عالم وفي أدوار متقدمة وينتقد حضوره للدوري السعودي وش بتقول عنه؟
0: طيب
3: عموما أنا بالنسبة لي توضيح جميل من الاتحاد السعودي وبالعكس هذا اللي كنا
4: تعليقين
3: انا اشوف انه
0: سريع
4: تعليقين سريعه جدا وواضحه واتوقع انه المجتمع الرياضي كله ان شاء الله انه بيأيدني فيها. النقطه الاولى الجوده، لما تستدعي حكام استدعي حكام ذو جوده عاليه، لا تجيب لي حكم اجنبي، المحلي اللي عندنا يمكن حتى المبتدئ من المحلي افضل منه. هذه الاولى. الثانيه قلل التكاليف شوي قدر المستطاع، ترى الحكم الأجنبي ما هي حصرة للأندية اللي عندها فلوس صح. يعني ترى الأندية اللي مثلا تنافس أحيانا على الهبوط تحتاج إلى حكم أجنبي. يعني مو معقول أدفع 400 ألف عشان أجيب طاقم تحكيم أجنبي. مبلغ جدا كبير وضخم، لابد أن يراعى فيه الأندية على الأقل ضع مستويات لجلب الحكام الأجانب. حط لي مثلا المستوى الأول اللي مثلا الحكام الأفضل، مثلا أفضل 10 ولا 20 حكم في العالم، حطهم بمبالغ كبيرة مو مشكلة. اللي بعد من مثلا مرتبة 20 إلى 30 أي كان، يعني أي كانت طريقة المعيار، لكن حاول تخفف شوي على الأندية الأخرى اللي ما تقدر تجيب حكم أجنبي.
3: وش المقصد؟ أنا أتفق ترى مع بسام
0: عشان باقي مش حل
3: إيه ميخال، بس أتفق مع بسام دقيقة، أتفق مع بسام في موضوع آلية الاختيار. أنا قلت لك أنه السلفادوري هذا انتقدوه في انتقدوا حضوره وهو يقود مباريات كبيرة، لكن برضو ترى هذا السلفادوري حالة نادرة من بعض الأسماء النادرة اللي جت، وهي أسماء كويسة مرة بالنسبة للأجانب. آلية اختيار الأجانب وكأن الاتحاد السعودي يعاقب بعض الأندية اللي تطلب حكام أجانب
4: 100%
3: باختيارات.
0: طيب أروح مش على شرايك.
1: لا بس أنا عندي نقطة، يعني الاتحاد السعودي الآن هو اللي أصدر التوضيح. الاتحاد السعودي
0: إيه؟
1: طيب لو جاء مرشح واعلن انه بغير هذا القرار عادي يقدر يغير؟
3: توضيح للبرنامج صح؟
0: اي البرنامج توضيح، وبعدين ما شاء الله تبارك الله الاتحاد السعودي يبدو لي انه حتى نشرها على وسائل الاعلام بشكل عام.
1: ايوه بس لو جاء مرشح اعلن البرنامج وتغيير هذا الامر ممكن يصير بعد شهر يتغير هذا القرار؟
0: ما لازم في موافقه، اعتقد في موافقات تؤخذ، ما يؤخذ الامر بشكل فردي.
1: يعني الموضوع انه ما في احد الان في الاتحاد السعودي كرئيس اتحاد، وبعد شهر بيجي رئيس اتحاد جديد
0: منطقي
1: ممكن يغير هذا القرار.
0: منطقي كلامك،
4: والله انا قاعد اشوف قرارات كثيره يطلع من الاتحاد السعودي من بعد استقاله المسحل.
0: لا بس
1: من يتحمل هذه القرارات؟ بس
4: يعني ما تدري يعني من اللي قاعد اصلا يتخذ القرارات هذه اصلا.
3: هل المكلف الامين العام الان او مين؟
0: لا الان الموجود هو ياسر المسحل، يمارس عمله بشكل كامل وكل الصلاحيات عنده الى ما يسلم الدفه للرئيس القادم.
3: متى التسليم؟
0: التسليم في قلنا لك قبل شوي في 30 أغسطس يكون الـ الـ الـ الـ الـ يوم الاقتراع.
3: 30 أغسطس
0: يوم الاقتراع،
3: هذا إيضاح المشعل. مشعل قال يعني سؤال مرة
0: ما راح يقدرون يغيرون.
3: تدري ليش ما راح يقدرون؟ لأن الدوري بيبدأ 13 أغسطس صح. والرئيس الجديد ما راح يجي إلا ب30، فما يقدر يغير 30
1: حتى الاقتراع، نهاية الاقتراع يعني بعد أسبوع أسبوعين
3: ما يبدأ ما
0: بعدين يستلم زمن أمور أسبوعين،
3: معناته الدوري بيبدأ بنفس النظام.
0: طيب خلوني أستأذنكم معليش، اعذروني بفاصل قصير وبعد الفاصل. التاريخ يفرض التعادل بين الأرجنتين وإسبانيا قبل النهائي المرتقب بست انتصارات لكل منتخب.

جدة اف ام على هواك. وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر.

0: وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8 مساءً على جدة FM.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
0: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهرا على جدة FM.
3: أنت تستمع إلى جدة FM.

0: اهلا بمشاهدي السعوديه ومنصه شاهد ومستمعينا براثير جده اف ام. اذا كل حلقه نمر فيها حلقتين حلقه لازم اوقف عند الشباب، لانه انك تفكر في الشباب وش قاعد يسوي الشباب وش المفروض يصير في الشباب، هذا اعتقد انه واحد من الدعم الاعلامي للشباب والشبابيين على اللي قاعد يمرون فيه في الوقت الراهن، تحديدا مع الاداره المكلفه، والان هم في المعسكر الاعدادي. بسام، معسكر اعدادي انطلق بالنسبه للشبابيين بمدرب جديد، يعني يتفائلون فيه خير خلال الفتره القادمه، ولكن انت عارف ان الشباب تحت الرقابه الماليه المشدده، والتعاقدات يعني شبه الى الان ما في اي تعاقد يعني موجود في في في الاداره الشبابيه.
1: شوف، اولا يعني من الجيد ان تبدا المعسكر والمعسكر الخارجي تحديدا بوجود الطاقم الفني وباختيار المدرب اللي يعني يتناسب مع توجهات الاداره، هذا امر ايجابي. النقطة الثانية وهي الأهم واللي ذكرتها، أن الشباب اليوم تحت الرقابة المالية المشددة، وهذا أمر يعني جديد على الشبابيين يمكن من الموسم الماضي، وحتى جديد على الوسط الرياضي بشكل عام. لا يمكن أنك تسمع الرقابة المالية المشددة وما تعي أنه معناته البروسيس بتكون أكثر صعوبة من اي عمل اخر. اكيد بيكون في صعوبه في البروسيس، اخذ الموافقات ورفع اللاعب والتفاوض. يعني انت اليوم تبي تبدا، اولا تحدد من الجهاز الفني وش احتياجه، يحتاج يشوف اللاعبين، تجاب جهاز فني جديد، بتحدد بعد ذلك الاسماء اللي تستهدف استقطابها، تبدا بالمفاوضات، ثم تاخذ الموافقات، ثم ترفع الاسماء، ولازم توازنها حسب الميزانية اللي موجودة عندك، ولو نقصك ريال لازم تضع هذا الريال، وما راح تضع من جيبك، لأن احنا ما نتكلم فعلا عن ريال، احنا نتكلم عن ملايين.
0: صح.
1: والإدارة اليوم الأخوي عبد العزيز يعني ما أعتقد أنه قادر أنها تدفع المبالغ اللي يعتقدها جماهير الشباب. أصلا ما في أحد قاعد يدفع اليوم.
0: صح.
1: إلا ما ندر يعني. فاليوم الوضع لا مختلف تماما. أنا ماني مع الأصوات اللي تنتقد الإدارة اليوم أو طالبها بسرعة التعاقد، لأنه مو منطقي أنها تتعاقد الآن، ومو منطقي أبدا أنها معناته أنه أنا بديت معسكر معناته لازم أجيب لعيبة وأبدأ فيهم. لا، مو بصحيح. الظروف اليوم مختلفة تماما. أنت ما أنت مثل أندية الشركات اللي أصلا نافست بلعيب، يعني اللعيبة اللي كانوا موجودين العام الماضي نافسوا فيهم على بطولة الدوري وعلى بطولات القارية. أنت اليوم وضعك مختلف، لازم اختيارك يكون واضح. انت هامش الخطأ عندك مثل ما قلناه على الإدارة السابقة اليوم.

0: نقول على الإدارة الحالية مثل ما وقفنا مع الإدارة السابقة، اليوم نوقف مع الإدارة الحالية. أنت هامش الخطأ عندك ضئيل جدا ولازم تحسن اختيارك.
1: صح.
0: أنت اليوم تحتاج إلى حارس أجنبي لازم يكون مميز وفارق، لأنه أنت بتعتمد على هذه الخانة، والخانة الثانية الأهم رأس الحربة. أنت عندك أهم خانتين، إذا ما اخترتهم بعناية ما حتقدر تكمل الموسم الجاي. هذه الخانتين هي الرئيسية عندك، مثل ما اليوم أندية مثل الأهلي والهلال قاعدين يعانون بلعيبة يعتبرون نجوم عندهم، أنت اليوم عندك لعيبة لازم برضو أيضا تتصرف معاهم
2: وتصرف. وما تعاقد هذه الأندية الأربعة ترى على فكرة، ما أعلن ولا تعاقد،
0: ما حد تعاقد. الوحيد اللي تعاقد الأهلي وإلى الآن ما أعلن. فأنت اليوم الوضع أنا أشوفه يمشي بشكل طبيعي.
2: جميل.
0: اللي بحاسب إدارة عبد العزيز المالك اليوم أقول له لا، لحظة يا حبيبي، بدري، تو الناس، ما هو وقت محاسبة أبدا، وقت دعم، ووقت بالعكس يعني الكلام الإيجابي اللي يفيد الفريق والنادي. أنت يا طول العمر والسلامة عندك فترة كافية، وهذا الكلام أنا أوجه لإدارة الأخوي عبد العزيز المالك، ولو أني يعني أعتب على وزارة الرياضة أن تبقي إدارة مكلفة حتى الآن. يعني أنا كان ودي عبد العزيز المالك يستمر، ولكن يستمر بانتخاب، وانتخاب مجلس إدارة متكامل معه عشان فعلا يكون في فائدة أكبر مع الرئيس عبد العزيز المالك، وما يكون مجرد 4 أو 5 أشخاص اللي قاعدين يديرون النادي، ونادي كبير بحجم الشباب يحتاج إلى مجلس إدارة متكامل ومهام واضحة. لكن إضافة المدير الرياضي، التعاقد مع مدرب من قبل بداية المعسكر، هذه كلها أمور إيجابية. لا يمكن أن تعاتب أو تحاسب إدارة عبد العزيز المالك الآن، لابد أن تأخذ وقتها كامل وبعدها شوف النتائج
2: وحكم
0: وذاك الوقت.
2: طيب حمد،
3: بالنسبة للشباب يعني أعتقد أنه الشباب بحاجة، شوف الإيجابي حاليا أنه بدأ المعسكر بعدد تقريبا مكتمل من اللاعبين. أعتقد أن الشباب بحاجة إلى تغيير على الأقل 3 أسماء أجنبية إذا ما أراد المنافسة للموسم المقبل. هل الأوضاع المالية راح تتحسن في الشباب أو لا؟ هذا يعني بالنسبة لي أمر أراه صعب جدا، وراح يصعب من يعني أنا ما ألوم ترى إدارة الشباب الحالية، ولا راح ألوم أي إدارة جات للشباب تقريبا في آخر 5 أو 6 سنوات، بحكم أنه الإيرادات المالية للشباب صراحة ضعيفة جدا. كل اللي يقوله يعني أعان الله عبد العزيز المالك على الموسم.
0: ترى أنها يقولون أنها 1.4 مليار 3 سنين. يعني أنا ما أدري كيف تجمع 3 سنين في 1.4 مليار، وهي فعلاً ترى صحيحة المعلومة. لكنها 1.4 مليار ميزانية النادي كاملة، برواتب موظفينها، بالألعاب المختلفة،
2: بالفئات
0: السنية، 3 سنوات الماضية.
2: صح.
0: يعني إحنا نتكلم عن
3: يعني في السنة
0: 450 تقريباً. هذه تطلع سنوياً، لكن ترى هذا كل شيء. يمكن مبلغ التعاقد للاعبين الأجانب في 3 سنوات الماضية ترى يمكن ما يتجاوز تقريباً 150 مليون إلى 180 مليون في الموسم، أتكلم
2: يعني أكثر من 35% من ميزانية التعاقد مع لاعبين أجانب. إيه
0: تقريباً يعني إيه. فما هي كل
2: الميزانية إذا أخطيت فيها فأنت أخطيت في 35% من الميزانية اللي عندك.
0: إيه، وترى أنا اللي أنا أقصده في هذا الكلام أنه اليوم أنت تشوف هذا الرقم وتقول هذه ميزانية الشباب آخر 3 مواسم. طيب لحظة بس، لا تقارنها بأندية الثانية، أندية الشركات.
2: أكيد
0: ترى أندية الشركات اللي قاعد يدفع فقط في اللاعبين والتعاقدات يفوق المليار. فأنت طيب. الموضوع مختلف. هذه المليار ما هي ميزانية أنديتهم، هذه طيب ميزانية تعاقدات 3 سنوات، فالموضوع مختلف.
2: أنا وصلت للختام. شكرا جزيلا للزملاء الأعزاء، شكرا مشعل العتيبي، شكرا حمد صويلحي، شكرا بسام الدخيل، شكرا لكم أنتم من وصول. بكل تأكيد مشاهدين ومستمعين الكرام، في نفس الموعد دائما، دورينا غير. في أمان الله.

0: لون صيفك هي عروس البحر الأحمر وبوابة الحرمين جدة، وجهة سياحية تزخر بالعديد من المواقع في حاضرها المجيد، وتفخر بتاريخها التليد اللي يتجسد في جدة التاريخية. في عام 2014 تم تسجيل منطقة جدة التاريخية لدى اليونسكو. هذه المنطقة ليست فقط مباني قديمة، بل ذاكرة وطن وهوية شعب. وان تمشي في شوارعها كأنك تمشي بين صفحات كتاب يحكي تاريخ عراقتها. في جدة التاريخية كل زاوية تحكي قصة، ورواشينها الخشبية تنطق بتراث الأجداد. أسواقها القديمة مثل سوق الندى وسوق العلوي ما زالت تنبض بالحياة كما كانت قبل قرون. لون صيفك.
1: أنت تستمع إلى جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: كأس العالم،
2: تنفرد البرازيل بصدارة الدول الأكثر تحقيقاً لبطولات كأس العالم، وذلك بواقع 5 مرات أعوام 1958، 1962، و1970، و1994، و2000.

0: واثنين متقدمة بواقع بطولة واحدة عن ألمانيا وإيطاليا، واللتان تبتعدان عنها بفارق بطولة واحدة فقط، إذ حقق كل منهما المونديال 4 مرات.
1: كأس العالم.
2: لون صيفك. جزر فرسان تقع في البحر الأحمر جنوب غرب المملكة، وتتبع منطقة جازان وتضم أكثر من 80 جزيرة، وتتميز بالشواطئ البيضاء والمياه الفيروزية النقية. تجمع جزر فرسان بين الطبيعة الخلابة والتاريخ البحري العريق والثقافة المحلية. يقام فيها مهرجان الحريد الشهير احتفالاً بهجرة سمك الحريد في مشهد فريد. تعد جزر فرسان موطن للعديد من الطيور المهاجرة والحيوانات البحرية النادرة، وتحتوي على محميات طبيعية أشهرها محمية جزيرة فرسان، تشتهر بمواقعها الأثرية مثل القلعة العثمانية والقرية التراثية، وتعد من أجمل الوجهات السياحية في السعودية لعشاق الغوص والطبيعة البكر. لون صيفك.

أنت تستمع إلى جدة اف

وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8:00 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
2: 29 الآن على جدة اف ام.

يا هلا وسهلا بكم مستمعينا، كل من ينضم إلينا الآن في الحرف 29 أكيد على هواء إذاعة جدة اف ام، أكيد 29 يأتيكم من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء. راح نكون معاكم على مدى ساعة كاملة من الزمن، فقط كونوا معنا. لكم تحياتي من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري. بدون أدنى شك الإخراج والإبداع أكيد أكيد لمخرجتنا خلود لبني. يلا نروح نغني مع خلود ونرجع لتروحوا بعيد.

طيب نعود لكم مستمعينا، أهلا وسهلا بكل أصدقائنا. 800-244-28-28 هذا رقم الواتساب، تقدروا تشاركوا كمان وتسمعونا من خلال تطبيق سعودي راديو بلاس. يا أهلا وسهلا بكل أصدقائنا، وشكرا لكل التفاعل الجميل والحلو. ونروح لافتتاحياتكم. يحيى يا أهلا وسهلا يقول: هناك أشخاص رائعون مروا في حياتي.

بنا، فدخلنا إلى عالمهم الداخلي ومنحونا مساحة واسعة من قلوبهم لنشيد فيها معابد من الوفاء وننقش لوحات من الحب والولاء. ثم رحلنا عنهم لأسباب وظروف ومتغيرات، ربما كانت أخطائنا وقلة خبرتنا جزء منها، ولكن ليعلموا أن قدر الله كان أغلب، وأن حكمة الله فوق كل رغباتنا وفوق كل وعودنا وفوق أحلامنا التي رسمناها سويا. فحكمة الله أرادت لنا الخير ونحن لا نعلم. ليست كل النهايات فشل، ربما تكون طريقك نحو النجاح في المستقبل. ويحيى. طيب كمان فؤاد، يا هلا وسهلا، يقول مساء الخير مريومة والمايسترو خلود، يا هلا وسهلا. يقول النجاح ليس مفتاح السعادة، بل السعادة هي مفتاح النجاح. عندما تحب ما تعمل سوف تجد النجاح. المثابرة كنز، والمحاولة قوة، والحركة حياة، والاتجاه لما يخيفك شجاعة. لا تصمت، لا تجلس بلا حركة. الحياة كفاح وتحديات، في كل مرة تسقط انهض، في كل مرة تجد عائقا فكر بالحلول. كثرة الطرق تأتي بالنتائج. ربما تحتاج أن توسع تفكيرك لخارج بيئتك، خارج علاقاتك، خارج دائرتك المألوفة. واصل، لا تستسلم. شكرا لك يا فؤاد، وافتتاحية جدا رائعة، شكرا لك. طيب هلا والله مريم وخلود، حياكم الله حبايب الحلقة التاسعة، حبايب الحرف التاسع والعشرين. مازن الغانمي وصاحبة الفواصل اللي تخليك تروق ولمستها عنوان وإبداع، خلود المميزة. أكيد أكيد أكيد، بدون أدنى شك خلود مميزة في كل شيء صراحة. مميزة في الفن، مميزة في الإبداع، مميزة في الإخراج، مميزة في الروح الحلوة، في كل شيء. يعني كفاية إنها خلود صراحة. تسلم يا خلود. طيب 800-244-28-28. خلينا نروح لموضوعنا اليوم اللي راح نتكلم عنه إن شاء الله. موضوع خفيف كده يعني وجميل، ويمكن كلنا احنا نحتاجه في يومنا وفي حياتنا. تمام. طيب عنوان الحلقة اليوم خفف حمولك شوية. اوكي، احيانا لا يكون التطور او التقدم بإضافة اشياء جديدة لحياتنا. دائما في فكرة سائدة انه انت عشان تتطور لازم تضيف اكثر لحياتك، لابد انك تضيف معارف اكثر، معلومات اكثر، مهارات اكثر، ناس اكثر، علاقات اكثر، كل شيء اكثر اكثر، لازم كل شيء إضافة. تمام. اليوم احنا نتكلم عن مفهوم جديد، التخلي. التخلي قد يكون تطوير لنفسك أيضا وتطوير لذاتك. تمام. التخلي عن الأشياء القديمة اللي ما بتخدمنا، قد تكون هذه الأشياء عادات سلبية استنزفت وقتنا وحياتنا وجهدنا، قد تكون هذه قناعات قديمة حدت من قدراتنا، علاقات انتهت صلاحيتها ولكن أنت تتمسك فيها خوفا من الفراغ. التخلي ليس خسارة أبدا، هو إفساح مجال لما هو أجمل، لما هو أفضل، لما هو أنسب لنسختنا الحالية. رحلة الصعود تحتاج دائما إلى خفة، تحتاج دائما إلى التخفيف. لا تحمل على عاتقيك ما يعيق تقدمك. هذا هو موضوعنا اليوم، وهذا هو اللي المفروض كل إنسان فعلا يبدأ يفكر فيه بشكل جدي. خفف حمولتك. ليس كل ما تحمله يستحق أن يكمل معاك الطريق، ليس كل ما تحمله يستحق أن يكون موجود دائم في حياتك ويستحق القيمة الكبيرة. فهذا هو موضوعنا. أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28. نغني مع خلود، نرجع لا تروحوا بعيد.

29 على جدة اف ام، يا هلا وسهلا بكل اصدقائنا في كل مكان. 800 200 44 28 28. اليوم بنتكلم عن اثقل شيء ممكن تحمله. اكيد ما هو شيء مادي، في اشياء أثقل من الأشياء المادية ممكن إحنا نحملها ونبغاها تكمل معانا في الحياة وفي طريق

نحتاج إن إحنا نتوقف، أحيانا نحتاج إن إحنا ننظر إلى الأشياء اللي إحنا جمعناها. مو كل ذكرى حقيقي، مو كل ذكرى تستحق أن تبقى، مو كل علاقة تستحق أن تبقى وتستمر، ولا كل فكرة قديمة تستحق إن هي تكون القائد لحياتنا وتكون القائد لحاضرنا وكمان مستقبلنا. دائما الحياة بتشبه رحلة طويلة، الرحلات الجميلة لا تقاس بالأمتعة التي نحملها دائما، بل بالأشياء التي نستطيع أن نسير بها وتساندنا في رحلتنا. طيب، الفكرة الأساسية أننا إحنا نعتقد أنه التطور يعني إضافة شيء جديد، لكن علماء النفس بيشوفوا أنه النمو الحقيقي أحياناً يبدأ لما إحنا نتخلى عن شيء ما عاد يعني يخدمنا أو ما عاد يعني صار له فايدة في حياتنا. في دراسات طبعا كثير تحدثت عن هذا الموضوع، في دراسات منها في أبحاث علم النفس الإيجابي قالوا إلى أن التخلص من مصادر الاستنزاف المستمرة سواء كانت عادات أو علاقات أو التزامات غير ضرورية يرتبط بتحسن الشعور بالرضا النفسي وانخفاض مستويات التوتر. كما توضح أبحاث حول المرونة النفسية إنه الأشخاص القادرين على التخلي عما لم يعد يتوافق مع قيمهم الحالية يتمتعوا بصحة نفسية أفضل وقدرة أكبر على التكيف. طبعا هذه الدراسة كانت في علم النفس الإيجابي، وكثير صراحة تكلموا عنه من ناحية نفسية، من زوايا أيضا اجتماعية. طيب خلينا نروح لمشاركاتكم. علي الطماحية هلا وسهلا، يقول التخلي عن الأشياء غير المفيدة هو بوابة للحرية والنمو، حيث يتيح لك إعادة توجيه طاقتك ووقتك نحو ما يضيف قيمة حقيقية لحياتك. هذه العملية ليست خسارة، بل هي تصفية للمساحات الذهنية والعملية لاستقبال فرص وعلاقات أفضل. علي الطماحي، فعلا صدقت يا علي، التخلي او يعني التخلي والاستغناء عن الاشياء غير المفيده في حياتنا، يعني ايش ما كانت هذه الاشياء، ايش ما كانت، حتى ولو كانت يمكن يعني نقول ايش يعني مجرد افكار، حتى الفكره بالعكس يمكن الافكار اخطر. التخلي عن الأشياء غير المفيدة هو فعلا بوابة للنمو، للتقدم، للتطور، للازدهار، لأنه فعلا بيتيح لك إعادة توجيه طاقتك ووقتك نحو شيء يضيف لك قيمة حقيقية لحياتك. وفعلا زي ما قال علي أنه هذه العملية ما هي خسارة أبدا. طيب مازن هلا وسهلا. طيب مازن يقول لا، التغيير هو اللي يخوف. أوكي، التغيير هو اللي يخوف، لكن خليني أقول إنه التغيير هو الثابت الوحيد في هذه الحياة، شئت أم أبيت التغيير رح يكون موجود في حياتنا. وأحيانا إحنا ترى على فكرة التغيير حولنا قاعدين نعيشه كل يوم، بس يمكن في أشياء ملاحظة وأشياء غير ملاحظة. أنت كشخص هتشوف نفسك تغيرت حتى لو ما كنت أنت ناوي تتغير. عموما إحنا مكملين، نغني مع خلود ونرجع.

0: عساك بخير.
1: تسعة وعشرين على جدة اف ام.
2: طيب احنا نرجع لكم مستمعينا، هلا وسهلا بكل اصدقائنا، اكيد انتم معانا في الحرف التاسع والعشرين. نرحب بكل اللي انضم معانا الان وكل اللي كانوا معانا في بدايه مشوارنا. تقبلوا تحياتنا كفريق عمل من الاعداد والتقديم، انا مريم العنبري، والاخراج اللي كلنا قاعدين نستمتع فيه ومبسوطين فيه اكيد لجوهره الاخراج خلود لبني. 800 244 28 28، هذا رقم الواتساب. اليوم احنا بنتكلم، أو عنوان حلقتنا، خفف حملك. خفف حملك في هذه الحياة، أحيانا إحنا نحمل أحمال وحقائب كثير ما بنخليها على أكتافنا، هي داخل قلوبنا، ذكريات قديمة، ذنب قديم، خيبة لم تنتهي يعني وما زالت موجودة، وكل شوية نقعد نتذكرها، علاقات انتهت منذ سنوات لكن إحنا قاعدين نحملها معانا.

وين ما رحنا، وبعد كده نسأل نفسنا ليش أصبح الطريق ثقيل علينا. هذا هو موضوعنا اليوم، و 800-244-28-28 هذا رقم الواتساب اللي ممكن ترسلوا عليه مشاركاتكم. خليني أقول إنه من الأمور المهمة في جودة العلاقات الاجتماعية إنه نوعية العلاقات تؤثر في الصحة النفسية، وهذا شيء إحنا صرنا عارفينه. نوعية العلاقة تؤثر في الصحة النفسية أكثر من عددها، وجود عدد قليل من العلاقات الجيدة الطيبة الداعمة الصحية يرتبط برضا أكبر عن الحياة مقارنة بعلاقات كثيرة لكنها مرهقة، علاقات سامة، علاقات مشاكل إلى آخره. في شيء مهم عن موضوع كمان التخلي عن الشعور بالذنب المستمر. إحنا كلنا قاعدين نخطئ، كلنا في، ما في إنسان بدون أخطاء، ما في أحد ما أخطأ في هذه الحياة. بس في أشخاص أنهكتهم أخطاء انتهت منذ عشرات السنين، صار الخطأ وصار من 20 سنة، من 15 سنة، من 10 سنين، وإلى الآن ما زالوا يعاقبون أنفسهم عليها. التعلم من الخطأ هذا هو المطلوب، النضج هذا هو المطلوب، لكن العيش داخل هذا الخطأ وإنك أنت قاعد تعاقب نفسك عقوبة لا تنتهي، هذا هو المرفوض. من الأمور الهامة أيضا تخلى عن فكرة إنك تستطيع حمل كل شيء. ليست القوة والشجاعة والمثلا الحزم انك تتحمل كل الناس، اوكي، ولا ان تنقذ الجميع، ولا ان تلبي كل الطلبات. القوة والتماسك والحزم انك انت تعرف حدودك، وانك تقول انه هذا الشيء ترى يا جماعة فوق امكانياتي، هذا الشيء انا ما اقدر اعمله، هذا الشيء فوق طاقتي. طيب اكتبوا أسماءكم بليز خلف أي مشاركة جديدة أو قديمة، المهم أنكم تكتبوا أسماءكم. طيب فؤاد يقول أصعب شيء أنا تركته هو الفشل وإضاعة الوقت. الوقت ثمين لمن يعرفه، وأجمل شيء أنا وصلت له هو النجاح والأشياء الإيجابية في الحياة الإيجابية. احترامي لوقتي واهتمامي بمزاجي الشخصي مشاعري، أي أني غير مستعد لإضاعة الوقت دون فائدة، أو على الأقل متعة وترفيه بدون مقابل، ولا أحب الدخول في جدل عقيم أو نقاشات تكدر صفو مزاجي حتى لو فزت فيها. هذا يدل على حب الصحة النفسي واهتمامي بصحتي العقلية. أربط النجاح والفلاح بالصبر، فإذا لم أكن صبور فأنا ربما لست مؤهلا لذلك. والصبر ليس المقصود فقط تحمل الطريق للوصول لأهدافك، وإنما الصبر على الابتلاءات والمشاكل وهموم الحياة واحتساب الأجر. طيب السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. برنامج الحرف 29، هلا وسهلا بك مريم. أصعب شيء أن تجد شريك حياتك أو صديق مخلص. النجاح والسعادة يأتي بالاهتمام أول شيء، وثاني حاجة بمعرفة الشيء وتفاصيله يكون اكتمل النجاح، ولو يتكرر معناها موهبة الشخص ممتازة في المعاملة. أتفق معك في وجهة كلامك، أهلا وسهلا. بس والله يعني ما أعرف مين اللي كتب المشاركة، بس ارجعوا على فكرة راجعوا مشاركاتكم. طب خلينا نروح كمان لمشاركاتكم على سناب شات. أم خالد من جدة تقول مساء الخير مريومة وخلود. يا هلا وسهلا بك يا أم خالد، مسائك سعيد. تقول أكثر شيء خفف حياتي مو إني أنا أشتري أشياء جديدة، بل أحذف الشعور إني لازم أرضي كل الناس من يومها وأنا مرتاحة. طيب برافو عليكي يا أم خالد. عموما إحنا مكملين نغني مع خلود ونرجع لتروح بعيد.

0: 29 على جدة اف ام.
1: على جدة اف ام، هلا وسهلا بكل اصدقائنا، اكيد انتم معانا على هواء اذاعه جده. يا هلا وسهلا كل اللي انضم معانا الان، 800 244 28 28 رقم الواتساب. كمان تقدروا تشاركوا على الدي ام دايركت مسج في سناب شات في حسابات الخاصه. اكيد اهلا وسهلا بالجميع، اكيد ما تترددوا تكتبوا لي على اي موضوع تحبوا نتكلم عنه. اليوم موضوعنا عن الحمل اللي الإنسان ممكن يحمله بدون داعي، يظل منهك طوال رحلة الحياة هذه. خليني أقول، الشجرة لا تدخل الربيع وتدخل أجمل فصول السنة وهي متمسكة بكل أوراق الخريف. الطبيعة تبدأ بالتجديد وبالتغيير، التجديد دائما يحتاج إلى التخفيف. إلا الإنسان أحياناً يحمل أوراق الأمس وأوراق 20 سنة مضت، ويطلب من الغد أن يكون ربيعاً وأن يكون مزهراً وأن يكون جميلاً. طيب، شكراً لكل أصدقائنا. خلينا نروح لمشاركاتكم على الواتساب. وعلي الحربي من المدينة، يا أهلا وسهلا يا علي، مساءاتك جميلة وتمطر وردا. يقول أستاذة مريم المتفردة بالحرف 29 والمخرجة المتألقة جميع الطاقم الجميل، عبق من الورد، يا هلا ونعناع، يا هلا وسهلا. يقول أرهقنا قلوبنا وأهدرنا مشاعرنا مع من لا يستحق الحنين للراحلين، والمجادلات في أشياء لا تجدي نفعا. لا أعلم هل هو حال الأنقياء يتألمون هكذا، أم أن المشاعر أصبحت رخيصة؟ أصبح البعض يفتك بمشاعر الآخرين ولا يبالي. لذلك ابتعدوا عن كل ما يؤذيكم، فقط الحياة لا تستحق، وعيشوا بقرب من يبادلكم الشعور ويعانق أرواحكم. علي الحربي. يا سلام. طيب، كمان أبو عمر، يا هلا وسهلا، يقول مساء السعادة على الرائعة دوما مريم وعلى جميع المستمعين. أبو عمر، حبيت أمسي عليكم. يا هلا وسهلا بك يا أبو عمر، وأكيد كل مستمعينا، يا هلا وسهلا بالجميع. طب خلينا نروح اللي كمان جزء من مشاركاتكم على سناب شات. طيب، خالد من الرياض صديقنا الدائم، يا هلا وسهلا بك يا خالد. يقول أكثر شيء أنا كنت دائما أفكر فيه وأحمله ما كان العمل، بس كان إحساسي أني لازم أثبت نفسي لكل الناس. أوكي، يعني هذه من الأمور اللي فعلا متعبة. أحيانا يكون العمل مقدور عليه والإنسان يسوي عمله على أكمل وجه، لكن الإحساس أني لازم أثبت نفسي لكل الناس، كل قرار كل كلمة لازم أني أنا أبحث عن رضا الناس، مشكلة كذا. عموما خلينا كمان نروح لواتساب، شايفة في مشاركات. أبو ناصر وصل، يا هلا وسهلا. طيب، يقول في هذه الكلمات الجميلة: في خيالي لا أعلم هل هو كبرياء أم تعالي، في خيالي قلبا ذاب شوقا ثم هام، وضجيجا في فؤادي لا يحن ولا ينام، في خيالي حنين بالليالي تزداد فيه الجروح، وقلبا بسره أبدا لن يبوح. أبو ناصر، ما شاء الله، إيش هذه الإبداعات الجميلة يا أبو ناصر. طيب، ريم من الدمام، يا هلا وسهلا. ريم بتقول: كل ما زعلت من نفسي كنت أراجع نفسي وألوم نفسي على أخطاء سويتها قديمة، اكتشفت أني أنا قاعدة أحمل نفسي ذنوب انتهت من زمان، لكني أنا اللي ما كنت مستعدة أني أنا أنسى هذه الأخطاء ومتمسكة فيها. لا، المفروض خلاص كلنا نتعلم من أخطائنا ونسير في هذه الحياة. في النهاية الحياة لا تتوقف من أجل أحد، الحياة تسير. طيب، أوكي. هناء، هناء من الخبر، هلا وسهلا يا هناء. تقول أنا دائما كنت أحتفظ برسائل قديمة وأرجع أقراها كل فترة وأرجع أعيش نفس الألم وأقعد أبكي. يوم حذفتها كلها وتخليت عنها حسيت إني أصبحت أحسن من الأول وسكرت هذا الباب نهائيا. برافو عليك يا هناء، وهذا الصح. طالما أنت محتفظة برسائل موجعة ورسائل قديمة، ليش نحتفظ فيها ونظل إحنا نجدد الألم ونجدد الوجع ونجدد الذكرى ونقعد نكد على أنفسنا؟ خلاص ديليت اللي بعده. يلا عموما مكملين، نغني مع خلود ونرجع على تروح بعيد.

0: 29 على جدة اف ام.
1: يا هلا وسهلا بكل أصدقاء وأحباء فقرة إحساس كلمة. يقول الشاعر في هذه الأبيات: تعالي قولي أن صمتنا لغة وأن المسافات وهم وابتكار، تعالي قولي أن الغياب ضرورة وأن اللقاء قريب دون فرار. تعالي وقولي أن صمتنا لغة وأن المسافات وهم وابتكار، تعالي قولي أن الغياب ضرورة وأن اللقاء قريب دون فرار. تعالي واقرئي بالسر حبي، فإن عيناي شاهدتان بأن حبك كان القرار. تعالي واقرئي بالسر حبي، فإن عيناي شاهدتان بأن حبك كان القرار. تعالي امنحيني من الأمان ما يكفر عن هذا الانصهار. تعالي امنحيني من الأمان ما يكفر عن هذا الانصهار. تعالي وكوني معي ولو يوم كعطر شرقي مختار.

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.